0: يبقى في العلاج الظاهر ادي بنشفي، وفي الثانية بنعمل ايه؟ بنمنع انها، لانك انت تصنع هذا، ولكن السبب الذي من اجله طلعت البصور يوجد في جوف الانسان، وتطلع بصور تانية اذا تنفس في حتة تانية، تقوي انت دي باي شوية كريم وبتعطي روح ايه في حتة تانية. ولذلك لو نظرت الى القرآن حينما تكلم عن ايه؟ ايوه ربنا ابتلاه والضر ومش عارف ايه بتاعه، وبعدين احب ربنا يشفيه، قال له ايه؟ اركض برجلك، اركض اعمل برجلك كده في الارض، هذا مغتسل بارد وشراب. مغتسل يعني ايه؟ يغسل لك اللي ايه شويه البلاءات اللي هي عندك، وشراب عشان يشفي لك اسباب هذه الايه، يبقى بيشفي وايه. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة. هدى ورحمة لمين؟ لقوم يؤمنون بك وبرسالتك. قال لك هل الطبيب يعالج كل مريض أم بيعالج اللي آمن به وراح له الحد وشافه قال له إيه هني؟ يبقى إذن لهدى ورحمة. ولذلك القرآن هو القرآن، يسمعه واحد يوم يعمل في نفسه إشراقات نورانية، ويسمع واحد تاني يقول لك إيه يعني فيه. ومنهم من يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين إيه ماذا قال آنفة، وهو قال إيه يعني؟ طب ما القرآن واحد. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى فيه فاعل وفيه مستقبل. ثم الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يؤصل مناهج قيمه في منهجه في القوم يجيب لهم مناهج القيم، وبعد ذلك ينقلهم إلى شيء محسن لهم، مش أمر مختلف في شيء محفوظ. عشان يعمل إيه؟ عشان يقربهم إليه ويقول لهم أنا بعمل فيكم المعروف المادي ده، المادي دي أنا اللي بعمله، فإذا كنت أنا اللي بعمله ومأمون على إن أنا أديكوا دي كده كويسة، يبقى أنا برضو مأمون على التانية. يوم بعد ما يقولوا نزل كتاب وهدى وشفاء ورحمة يقول إيه؟ والله أنزل من السماء ماء، أينكرها أحد؟ فأحيا به الأرض بعد موتها، ويسيب الارض يعني تجدب كده والنبات يصوح وينشف ومش عارف ايه، والناس تستشرف كده لغمامه ولا سحابه ومش عارف. يوم بعد ما كانت الارض هامده ايه ترب وتطلع، يبقى جاب له الامر المادي اللي يفيد عنايته به. وما دام اداني الامر المادي الواضح ده اللي يفيد عنايته به، اللي لو قبض ماء السماء عن الارض لمتم جوعا، يبقى انا لما اقول لكم ان انا جايب لكم منهج ينفعكم ايه؟ ليه؟ لأن المحسن أنتم شايفين. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إذن موتها وكنا نشوفها مجفرة كده ده حكمة. حكمة إيه الحكمة فيه؟ عشان نفيد إن لو ربنا ما نزلش المطر إيه اللي هيحصل؟ كلها حفظ. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. طب هي لآية لقوم شافوها بعيد، طب يسمعوا؟ قال لك لا، لأن هو جايب الآية دي عشان يلفتهم إلى المنهج اللي حينزله من السماء اللي حيسمعوه من الرسول. يبقى كأنه بيعمل المحسات دي وسيلة لإيه؟ وسيلة إنه ياخدنا من الأمر المعنوي، لأن الدين قيم معنوية. يوم يقول لك طب تعالى كده حواليك أشوف الحسيات، أنا برضو عاملها لك ولا مش عاملها لك؟ وما دام أنا عاملها لك تبقى كما أمنتني على هذه فأمني على الإيه؟ على الأخرى. ولذلك يكفي أن القرآن يقول إيه؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. يقول أفلا تسمعون، مع أن الضياء يبصر. قال لك لأنه بيتكلم عن الليل، والليل وسيلة الإدراك فيه مين؟ السماع والإيه؟ والأذن. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وبعدين ينقلهم بقى ثاني نقلة تانية. ليه؟ قال لك لأن الكون في أجناس كما قلنا متعددة، الجنس الأدنى هو الجماد اللي متمثل في الأرض وفي الجبال وفي الأشياء الجامدة دي، وبعدين ليه؟ النبات، وبعدين الحيوان، وبعدين الإنسان. يوم ربنا سبحانه وتعالى اداني مثل في ايه؟ في انه نزل المية، وهي ما تقولش الجماد يعني اللي المية من الجمادات، وبعدين نزلت على الارض اللي من الجمادات، وبعدين اهتزت الارض وطلعت ايه؟ وطلعت نبات. خلاص النبات ده بناخد منه ايه؟ كله ورع وانعمه. ها يوم يتكلم عن الجنس اللي بعد كده اللي هو ايه؟ الحيوان. وان لكم في الانعام لعبرة. الانعام احنا قلنا الابل والبقر والغنم. سوره الانعام لما تكلمنا فيها في قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثمانيه ازواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل اذكرين علموا ام الايه انسان، وبعدين هقول ومن الابل ومن البقر، هي اللي اسمها الايه؟ الانعام. وان لكم في الانعام لعبره. عبرة يعني شيء تعتبرونه وتستنتجوا منه أشياء تدل على قدرة الصانع الحكيم. وما دام الأشياء دي هتدل على قدرة الصانع الحكيم تبقوا تأمنوه إن صنع لكم منهجا وأرسل به إيه؟ رسولا. وإن لكم في الأنعام لعبرة. إيه هي العبرة؟ نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. احنا عارفين طبعا الفرس اللي احنا بنسميه باللغة العامة الكرش، الشيء اللي يأتي. وبعد ذلك الحق يتناول هذه القضية في آيات متعددة، بس مرة يتكلم على الأنعام يقول في بطونه، وفي سورة المؤمنون يقول ايه؟ بطونها. مرة يقول بطونه، ومرة يقول، ومرة مادة السقي دي يقول سقاهم وأسقاهم. هنا بيقول إيه؟ نسقيكم مش نسقيكم. يبقى فيه فرق بين سقى إيه؟ يسقي ونسقي، وفيه إيه؟ معنى تاني أسقاه وإيه؟ ويسقيه. بعض العلماء يرى إن الكلمتين بيؤدوا معنى واحد، لكن التحقيق إن كل كلمة لها، ولكن المعنى العام واحد لكن المعنى الخاص مختلف. لما تيجي في سقى تلاقيها في مكان ما تصلح فيه أسقى، تيجي مقول إيه مثلا وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يبقى سقى أعطاه ما يشربه، لكن أسقى أعطاه ما يمكنه بعد أن يشربه، مش بديله يعني. أسقيناكم ماء فراتا. هل ربنا ساعة ما نزل الماء الفرات كده فتح أبواب الناس كلها وادها لهم، ولا هو خلق لهم الماء لما يعوز يشربهم يشرب؟ سيدنا موسى لما راى على شيء فسقى لهما المشي بعيدة فجاب المشي وإيه وسقى. يبقى أسقى معناها إيه؟ أعطاه ماء مش ليشربوا الآن، انشرب منه يشرب، إنما ده بعدين يبقى إيه؟ يبقى أنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. مش كنت أنتوا عينين وده نزلت لكم. أسقيناكم يعني ساعة ما نزل من السماء شربتوه، ولا أنتوا موجود عند كل عوز يشرب عوز إيه؟ ولذلك يقول لك الذي يصنع الخير قد يصنع الخير عجالة، وقد يصنع الخير عجالة. يعني مثلا انت واحد جعان تقدر تجيب لقمة عيش تاكلها، يبقى انت اديت له لقمة. وواحد تاني يقول لك بدل ما اديله جنيه ياكل بيه ولا بتاع، ما اديله كام قرش كده وقول له اشوف لك سبوبة واشتغل بها عشان لما تبقى تعوز تاكل انت تبقى تاكل. الله. يبقى إذن فيه فرق بين أن تعطي ما يستفاد منه في ساعته وأن تعطي إيه ما يمكن أن يستفاد منه بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الفكرة في سورة الكهف برضه لما ذكر عن ذي القرنين حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. طب ما دام لا يكادون يفقهون قولا يبقى التفاهم معهم متعذر ولا متعذر؟ طب ده قالوا هاتوا واتوني ومش عارف ايه واتكلموا وقالوا يا ذا القرنين ان اجوج ومطب ازاي اتكلموا مع انهم لا يكادون يفقهون قولا؟ ما هو لازم الله قال لك شوف بقى اللي عايز يعمل معروف هو كان يكفي ان هم مش عارفين يقولوا له حاجه يوم يسيبهم طب مش عارفين يتكلموا عايزين ايه مش عارفين. اذا كانه احتال على ان يفهم منهم وقعد ايه يعني يصابرهم كده لحد ما فيهم منه الكلام اللي بيقولوه دول ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض. طيب لما جه يبني ما بناش لهم علمهم هم كيف يبنون مش علشان ما يبقاش عايزه كل وقت وخلاه يعمل اتوني زبر الحديد مش كده اتوني افرغ عليه قطره الله. علمهم ازاي هم يعملوا عشان لما يغيب عنهم يبقوا يعملوا. اذا فالحق سبحانه وتعالى لما يقول سقاهم شربوهم شرابا طهورا ده بيدي لهم كاس ينولهم يشربوا انما اسقاهم جعل عندهم ما يستقون منه ارادوا ان يرى. يبقى اذا ما تقولش سقى واسقى بمعنى نقول له بمعنى واحد في الاجمال ولكن في التفصيل الدقيق ده كله اعطى ماء ليشرب بس يشرب دلوقتي ولا بعدين يبقى يشرب بعدين يبقى سقى لها معنى واسقى لها واسقى لها معنى. طب ودي عرفناها في سقى واسقى عرفناها في بطونها في سوره وفي من بطونه في سوره ثانيه. ام قال لك فيه الفاظ في اللغه يوجد فيها التذكير والتانيث لان التانيث لا يكون حقيقيا الا فيما كان الجنس اللي له مكان يلد منه المكان دي احنا عارفين المكان اللي ابتلت منه المراه انه لها هذا المكان تبقى دي انثى حقيقيه. فاذا كانت في انثى في كلمه بتبقى انثى انما ما لهاش هذا يبقى اسمه مؤنث مجازي. لما نسمي واحد طلحه ولا نسمي معاويه مثلا هو ده في تاء التأنيث تقول له ده مؤنث لفظي انما مش مؤنث مش مؤنث حقيقي. طب والمؤنث اللي ما فيش فيه زينب قال لك ده مؤنث معنوي مؤنث ما بقولش زينبه انا بقول زينب بيبقى في مؤنث حقيقي وفي مؤنث مجاز. الفاظ كتيره في القران بالشكل ده. اذا قرات مثلا قصه سيدنا ابراهيم فلما جن عليه الليل راى كوكبا الى ان قال حتى اذا راى الشمس بازغة مش كده تبقى الشمس هنا مؤنثة ولا مذكرة؟ ها ده بقول الشمس بازغة مش كده قال هذا ربي يبقى هنا مرة تتأنس ومرة كل مؤنث يصح انك تأنس ويصح انك ولذلك يقول الحق والشمس وضحاها تبقى مؤنثة اذا الشمس كورت لكن هنا قال بازغة وبعد قال وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.
1: كنتم مع برنامج خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.

0: إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة. فسحة لسرد جديد الأحداث. وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة. نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
12: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
13: رفعة الجادرجي.
14: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
13: معاذ الألوسي.
15: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
13: راسم بدران.
16: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
13: شهيرة فهمي.
7: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
17: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
7: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:01 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان إلى المرضى وذوي الإعاقة. الإحسان إلى المرضى وذوي الإعاقة من حسن الخلق، فقد أصابهم البلاء وهم بحاجة إلى من يحسن إليهم ويتلطف معهم في القول ويحسن معاملتهم ويصبر عليهم ويراعي مشاعرهم وما يمرون به من ظروف نفسية وتعب وألم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. والمرضى أحوج الناس إلى تقديم العون والنفع لهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي له دينا، أو تطرد عنه جوعا. هذا هو الإحسان الذي يحبه الله، وهذا المحسن الله سبحانه وتعالى يحبه. ومن الإحسان إلى المرضى وذوي العاهات والإعاقة السعي في علاجهم والدعاء لهم بالشفاء والتصدق عنهم والصبر عليهم وتلبية احتياجاتهم وتوفير ما يحتاجون من مستلزمات طبية وغيرها وتجنب الغضب عليهم. فقد نهى الله عز وجل عن انتهار السائل كما في قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر. قال القرطبي رحمه الله في التفسير: أي لا تزره، فهو نهي عن إغراض القول. وأولى المرضى بالإحسان الوالدين، خاصة في حالة الشيخوخة، فقد تعبا من أجلنا ونحن صغار وسهرا الليالي، وهما الآن أحوج إلى الرعاية والاهتمام والإحسان من أي وقت مضى، حيث حل بهما الضعف وظهرت آثار الشيخوخة في المرض والوهن والعجز. والله تعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين، فقال جل جلاله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو علم الله في العقوق شيئا أدنى من أف لحرمه. والصبر على الأبوين في حالة الضعف والمرض من أوسع الأبواب المؤدية إلى الجنة والمغفرة، ومن ضيع هذه الفرصة فقد ضيع على نفسه مغنما كبيرا وخسر خسرانا مبينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة؟ وذكر أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أمي قد بلغت من الضعف والهرم بحيث لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، يعني أنه صنع لها ما كانت تصنع هي له، فهل وفيت ديني لها؟ قال: إنك تصنع لها ذلك وترتقب موتها غدا أو بعد غد، أما هي فكانت تصنع ذلك لك وهي ترجو لك عمرا طويلا. والإحسان إلى المرضى وذوي الإعاقة مسؤولية الأهل، وتزداد المسؤولية إذا كان المريض طفلا أو مجنونا، حيث يحتاج إلى رعاية مكثفة، يحتاج إلى اهتمام زائد، فهو لا يستطيع أن يطلب ما يريد. فعلى من يقوم على خدمته أن يحسن إليه ويكون يقظا ومنتبها لحالته الصحية، يناوله الأدوية التي وصفها له الطبيب في مواعيدها المنتظمة، وأن يحرص على مراجعة الطبيب حسب المواعيد المحددة واحتياج المريض. والإحسان إلى المريض يكون بزيارته والاطمئنان على صحته. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة المريض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع.

0: وعود المريض وفك العاني أي الأسير. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلم غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا ناداه مناد من السماء: أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا.
1: وأحسن، إن الله يحب المحسنين.
2: إن الله يحب المحسنين.
0: والمريض بحاجة إلى الدعاء، لذلك كان من الإحسان إليه أن نكثر له من الدعاء بالشفاء. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للمريض، فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. فلندعو للمريض بهذا الدعاء بيقين بأن الله تعالى قادر على أن يشفيه، فالله تعالى يشفيه إن بقي له من عمره. والإحسان إلى المريض أيضا يكون بتخفيف الألم عنه وما يلاقيه من تعب وسهر وقلق، وأن نذكره بأن ذلك ابتلاء من الله تعالى لرفع درجاته في الجنة. فقد يكون العبد منزلة عظيمة عند الله عز وجل، لكن أعماله الصالحة التي يعملها لا تؤهله للوصول إليها، فيبتليه الله عز وجل بالمرض فيرتقي إلى تلك الدرجة التي كتبها الله تعالى له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. فما يعانيه المريض من وخز وإبر له بها درجات وتمحى عنه بها السيئات. فحينما نقول للمريض هذا الكلام ونذكره بهذه الأحاديث فإنه يستبشر ومعنوياته ترتفع، بل مناعته تتحسن، لأن كلام إيجابي من نبي كريم سبحانه وتعالى يبشر هذا المريض بالخير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والنصب التعب، والوصب الوجع والألم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك بأن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك. ثم قال: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله تعالى بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. ومن المرضى من يحزن حزنا شديدا على فوات صلاة الجماعة في المسجد وقيام الليل وتلاوة القرآن وحلق الذكر وما كان يعمله من أعمال صالحة وهو في حال صحته، فعلينا أن نطمئنه بأن الله عز وجل بفضله وكرمه يكتب له أجر ثواب ما كان يفعله وهو صحيح معافى. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن صور الإحسان إلى المريض توفير سبل الراحة والمكان المناسب والسرير المناسب والاستماع لحديثه وتجنب الانشغال عنه بالهاتف ونحوه إلا إذا شاركناه في مشاهدة النافع والمفيد، وكذلك التعاطف معه والاعتراف بمشاعره وإشعاره بأننا نتفهم معاناته ونطمئنه ونعتذر له بلطف عن التقصير في خدمته. فحينما نحسن إلى المرضى فإن هذا الإحسان فيه خير عظيم وأجر عظيم. فهنيئا لمن يعملون في الخدمات الطبية، هنيئا للممرضين، هنيئا للأطباء الذين يسهرون على راحة المرضى ويحسنون التعامل معهم هنيئا لمن في بيته مريض ويسعى في خدمته هنيئا له الأجر. ونسأل الله تعالى الشفاء لمرضانا ومرضى المسلمين. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على الإحسان إلى المرضى وذوي الإعاقة، وأن يوفقنا لهداه، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: الصورة المكتوبة.
3: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
4: والكلمة تصنع أروع الصور.
3: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
4: ترسم المكان والشخوص.
3: فالرسم بالكلمات،
4: والكتابة بالكاميرات.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
4: الإعداد الإذاعي
3: أحمد بن سعيد الأزكي.
4: التقديم
3: أحمد الكلباني
4: ومريم البداعية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
4: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع،
7: عزيزتي المستمعة،
6: الزمن دوما متحرك، وهذه الحركة تكون دائما للأمام،
7: ويمكن للروائي أو السيناريست أن يضفي بحرية تامة أحداثا وقعت في الماضي،
6: وربما أحداث ستقع في المستقبل، ولكن مع الأخذ في الحسبان أن مشاهد الفيلم تتحرك إلى الأمام.
7: ليس هذا وحسب، بل وبترتيب متتال إلى التعاقب الزمني،
6: ويمكن تبديل هذا الانسياب بالارتدادات أو بالاختراع الجديد نسبياً من خلال التخيل للأمام، على أن يتم تناولهما بلباقة لتجنب بلبلة المتفرج.
7: والزمن الكلي الذي تمثله قصة الفيلم السينمائي غير محدود، حيث يمكن أن يراوح بين ساعتين إلى عدد من السنوات،
6: ولكن لا بد أن الثانية من الزمن داخل كل مشهد هي بمثابة ثانية الزمن الحقيقي، فالمشهد الذي يستمر 5 دقائق يمثل 5 دقائق من الزمن الفعلي، ليس أكثر ولا أقل.
7: وبمعنى آخر، فالفيلم يغطي ساعتين، فترة قرنين من الزمان. نرى فقط آلاف الساعات، ساعتين من داخل هذه المساحة الطويلة من الزمن، والباقي يحتويه الوقت المنقضي بين المشاهد.
6: ويعني هذا أن المشهد الذي يستمر طويلاً سوف يبدو بطيئاً، لأن التدفق المستمر للزمن يبدو بطيئاً بالمقارنة مع الفترات التي نستطيع أن نميزها في مرور الزمن.
7: ويمكن لكاتب السيناريو أن يقطع مشهده بتداخل مشهد آخر، ويستطيع فيما بعد العودة إلى المشهد الأول،
6: ولكن في الوقت نفسه يجب أن يدرك أن الزمن قد تقدم، فلا يستطيع العودة إلى المشهد الأول الذي تركه، ولكن عليه العودة إليه عند لحظة لاحقة تمثل على الأقل الزمن الذي انقضى في المشهد المتداخل.
7: ومع ذلك يمكن أن يكون أكثر طولاً، لأن الزمن الذي انقضى بين المشهدين لم يتحدد.
2: الصورة المكتوبة.
8: السيناريست الكوري الجنوبي وانغ دونغ هيوك. الجزء الثاني.
6: أيها الأصدقاء، في حلقة الأمس عرفنا بعض المعلومات عن السيناريست الكوري الجنوبي وانغ هيوك، صاحب المسلسل الشهير لعبة الحبار.
7: واليوم سيكون تركيزنا الأكبر على قصة وسيناريو هذا المسلسل، فهو يعتبر من أفضل المسلسلات ذات الصور المكتوبة.
6: كتب السيناريست وانغ هيوك كل الحلقات بنفسه، واستغرق ما يقرب من 6 أشهر لكتابة الحلقتين الأوليتين بمفرده.
7: بعد ذلك التفت إلى أصدقائه للحصول على آرائهم لمتابعة الكتابة.
6: حكاية مسلسل لعبة الحبار منذ البداية.
7: في الثاني من شهر سبتمبر لعام 2019 أعلنت نتفليكس من خلال بيان صحفي أنها ستوزع مسلسلاً كورياً أصلياً من إنتاجها.
6: في البداية كان العمل بعنوان الجولة السادسة، وهو عمل درامي سيكتبه وينتجه هوانغ دونغ هيوك، وهو كاتب ومخرج أفلام شهيرة.
7: سوف تستخدم قصته الدرامية لعبة أطفال شهيرة من السبعينيات والثمانينيات تعرف باسم لعبة الحبار.
6: الغريب في الأمر أن سيناريو المسلسل ذي الحلقات التسع ظل في أدراج المؤلف زمناً طويلاً، لم يجد له جهة تدعمه.
7: وحين تبنت إنتاجه نتفليكس بلغت تكلفته 15.5 مليون دولار،
6: بينما حقق أرباحاً حتى تاريخ بث هذه الحلقة تقدر ب 850 مليون دولار.
7: كان الدور المتقن الذي أداه الممثل سونغ لي هون إضافة كبيرة إلى نجاح المسلسل، لما يتمتع به من مزج بين حس البراءة والفكاهة.
6: وقد كان لطبعه الصادق دور في إضفاء أبعاد إنسانية على المسلسل الشائق الذي يعتمد لعبة الموت.
7: تقوم اللعبة طوال 9 حلقات على قتل المهزوم، حين يتقدم أكثر من 400 متسابق للدخول في اللعبة القاتلة.
2: الصورة المكتوبة.
8: السيناريست الكوري الجنوبي هوانغ دونغ هيوك.
6: أصدقائنا، قصة المسلسل باختصار شديد تتلخص في أن مئات اللاعبين الذين يعانون من ضائقة مالية يتلقون دعوة غريبة للتنافس في ألعاب للأطفال،
7: حيث تنتظرهم جائزة مغرية قدرها 45 مليار وون كوري، أي حوالي 38 مليون دولار أمريكي.
6: لكن هذه اللعبة وجائزتها الكبيرة تصحبها مخاطر كبيرة أيضاً ومميتة.
7: هذه الجائزة يفوز بها لاعب واحد فقط، وهو الذي يستطيع تجاوز جميع حواجز اللعبة.
6: من بين المشاركين في اللعبة سيون جي هون، رجل في 40 يعاني الفقر والفشل في حياته، كما يعاني من ديون كبيرة تثقل كاهلة.
7: بعد يوم عصيب وقاس، وبينما ينتظر المترو في المحطة، يقترب منه رجل غريب ويعرض عليه المشاركة في لعبة مقابل مبلغ 100,000 وون في حال فوزه، أما في حال الخسارة فسوف يصفعه الرجل على وجهه.
6: بعد محاولات فاشلة يفوز جي هون بمبلغ من المال، وتتم دعوته للمشاركة في لعبة ذات رهانات أكبر.
7: يقبل جي هون الدعوة ويتم نقله وهو فاقد الوعي إلى مكان غامض برفقة 455 لاعبا يعانون من ضائقة مالية.
6: يقبل الجميع التنافس في لعبة غامضة وخطرة مقابل مبلغ مالي مغر، وتبدأ رحلتهم نحو الثراء مع اللعبة الأولى، إشارة حمراء إشارة خضراء.
7: بعد قتل أكثر من نصف اللاعبين في اللعبة الأولى، تنقسم البقية الناجية بين الاستمرار أو الانسحاب، فيلجؤون إلى التصويت.
6: تقرر الأغلبية الانسحاب ليعود كل واحد منهم إلى حياته في العالم الخارجي.
7: وعند عودته يزور جي هون مركز الشرطة للتبليغ عما جرى، لكن لا أحد يصدقه باستثناء المحقق وانغ جون هو، الذي تلقى شقيقه المفقود بطاقة الدعوة نفسها التي كانت بحوزة جي هون.
6: لكن يبدو أن جحيم الحياة في العالم الخارجي يدفع اللاعبين من جديد إلى أحضان هذه اللعبة المميتة،
7: ويعود الكثير منهم، بمن في ذلك جي هون سانغ وو، اللاعب رقم 1 واللاعب رقم 67 واللاعب رقم 199 واللاعب رقم 101، يعودون جميعا لاستئناف اللعبة، لكن هذه المرة يتبعهم المحقق وانغ جون هو.
6: أيها الأصدقاء، يتسلل المحقق جون هو بين الرجال المقنعين أثناء سفرهم إلى موقع الجزيرة التي تقام فيها اللعبة، استعداداً للمرحلة التالية من اللعبة.

0: لتخمين هوية اللعبة قبل انطلاقها، وذلك بربط المعلومات التي قدمتها اللاعب رقم 67.
1: لكن الأنانية تعمي بصيرته ولا يخبر زملائه في الفريق، ويستأثر بالشكل الأبسط لنفسه، بينما يختار صديقه جي هون شكل المظلة وهو الأصعب على الإطلاق.
0: ينجح هذا الأخير في تشكيل المظلة بلعق ظهر قطعة الحلوى للتسريع في عملية إذابة السكر.
1: مع نهاية اللعبة يقوم أحد اللاعبين اليائسين بأخذ أحد الرجال المقنعين كرهينة ويجبره على خلع قناعه.
0: بعد تصفية هذا الأخير من قبل القائد المقنع يستولي جون هو على القناع،
1: وتستمر اللعبة بالكثير من الإثارة والتشويق.
0: أصدقاءنا، أصبح المسلسل الكوري لعبة الحبار أول دراما كورية تحتل المرتبة الأولى في قائمة أفضل 10 برامج تلفزيونية على نتفليكس في الولايات المتحدة.
1: أدى النجاح الكبير للمسلسل على منصة نتفليكس إلى إقبال كبير حول العالم على طلب تعلم اللغة الكورية، حيث وصل عدد من يريدون تعلمها إلى قرابة 8 ملايين مستخدم.
0: ذكر تطبيق دولينجو أنه حصلت زيادة كبيرة إلى 76% في عدد المستخدمين الجدد الذين اشتركوا لتعلم اللغة الكورية في بريطانيا، و40% في الولايات المتحدة.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة.
0: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
0: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
0: وجوه عن الأشياء والكائنات،
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
0: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري، تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: السراب الرماد الراقص في العيون، قد ألبس العيش ذا الرقاع ولا ألبس ثوب الإخاء منخرقا، أصبحت مثل السراب يدنو فلا يوجد شيء وإن نأى خفقا. بشار بن برد. دواعيك تنساك تتبع صورة تموت إذا بدت، والسراب سماء العطش البعيد. جاك الأسود. السراب إنه البلاغة المنقطعة النظير، الكنزي المقضي عليه بالأمل، الشراب السائغ للقوافل التي دحرها العطش، الواحة الحلمية التي تجز نخيلها وأشجارها بمنجل الوهج، الفضة الملقاة على قارعة الطريق، الماء الحائر الذي يمسد أعناق المسافرين، الرماد الراقص في أعين الصحارى، النهير المكتظ في المسافة المخمورة، الوادي الذي بلا زرع حين تستيقظ الزهرة، الأشعة التي توقد حطبها وتتمدد على وسائدها الوثيرة، النوافذ المنقطة التي ترتمي في شغف الشمس وفي حمى التراب. لو كان السراب شيئا كاملا لتجاسرت عليه الجريمة وتجرأت عليه الأشكال، لو كان لا شيء لخسر الكينونة وتموضع في الموت، لكنه اتخذ شكل المغفرة، تلك التي تنزف في العمودي والأفقي، اتخذ شكل الروح الحوامة التي ترتعش في الأجساد، اتخذ شكل العاق الخائن الذي تحسده الموازين والمقادير، اتخذ شكل الصعلوك الهامش الذي يتبلل في الهلام المحموم، يتمدد في اللهب الغائب. ألسنته مطيرة بالأمل الخائر، وجهه ملفوح بالسعادة الماكرة، أعينه تتنقل في النقاط وحبات المسبحة الملتمعة، أياديه تلوذ بالنسيان الذي لا ينسى، أنوفه تقوم في الروائح المجففة تحت حروب الشمس، أضلاعه تزفر بالمشائين الذين يقيمون في فنادق الماء، أخلاقه تنهر الأعياد البائسة وتتلذذ بالفتن التي لا يصدقها أحد. مستلق هناك يعض العيون التي تحمل الإعياء في حدقاتها، يفترس المنخلعين في الأمل، يأكل الحلم الكذاب، يشرب من مياهه المجففة، تشتبه البروق فيه فيلمع أبيضها، تساقط فيه الرعود، لذلك نرى وقع الحية الجرسية، تتشاكل فيه الأمطار فتمسحها السكين على الخبزة الضائعة، تتقافز فيه أعناق الآزال والآباد، لكن الحصاد ليس زرعا ولا بهيمة، ليس بداية ولا نهاية، ليس أكذوبة ولا صدقة، ليس حنانا ولا قسوة. طوبى لمن اسمه سراب، لمن ينهض في السراب، لمن يتلثم بعنفوانه وجماله وزهرته، مرحى للراقصين في ذبالته وهيكله وأشلائه، للقابضين على جمرته، المتدروشين في حومته، الطروبين في عزفه، المغنين على ضفته المنهارة، المتسلقين سلالمه الماكرة. النار تشتعل في ندفه، الضياء يزحف في ظلاله، الأرجل تعلو وجوهه، وجوهه ترسم أرجله، صدره منكشف وفارع في بطنه المضمر الفارغ، قطاره يتحرك في مكانه الثابت، مسافروه يتحسرون على ضياعه، أصدقاؤه يتمازحون في طلعته، أعداؤه لا يتحدثون عنه لأن الشعر أخرسهم والمسافة جعلتهم على نطع التكذيب. من مصدقي أن هذه هي اللؤلؤة؟ من مصدقي أن هذا هو السراج؟ من مصدقي أن الحياة مدفونة هنا في فخ العين؟ من مصدقي أن الزمان منسوج هنا في القميص المحلول؟ من مصدقي أن الغياب يقوم في فضته؟ من مصدقي أن الحضور يؤول إلى رماده؟ السراب السراب وترتفع سفينتي في قلبه، السراب السراب فأتعلم من حكمته الممحوة دوما، السراب السراب فألعق كالهررة من حليبه المتبخر، السراب السراب فتتأثث غرفتي في قراه ويتنقل سريري في سطوته، السراب السراب فيدعوني لكي أفرك ظهره بالزبد والملح والمدائح، السراب السراب فيخنقني في سكرته التي لا دينان لها، السراب السراب فيرفعني في صواريه ويدلني إلى صومعته ويحبل بي في فناره، السراب السراب فأتوق في وجوهه الثكلى إلى أسراب الطير وإلى السراج الضائع في المدينة النافقة وإلى السر الملتمع في مراياه. السراب الرماد الراقص في العيون.
3: وجوه
0: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
0: ومنى بنت سالم سلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: تخرج الشمس من جزيرتها لتملأ السهول والوديان والمدن والحارات بنورها الوضاء. يشع اليوم الجديد بطاقة الكون المعزز بالنور، ليهتدي السائرون ويبني البنات، ويعمر الوطن الحبيب بسواعد بنيه وهمم رجاله وتفاني نسائه. أشرق الصباح أيها الأحبة وملأ الأفق بهاء، فأهلا وسهلا بالحب والحياة. صباح الخير من

القمصيرة التي تمصرت بأمجاد عمان. من بحرها تخرج الشمس منعكسة على صفحات الماء من الجهات الأربع، ومن كل جهة يأتيك يوم جديد سعيد يحتار صباحك من أي اتجاه يستقبل الهواء البارد القادم من مسطحات الماء في عز الصيف ومن تحت عرش الشتاء. تحت رصيف مينائها تتراقص الأسماك بألوان الصباح، وتتمايل أشجارها بمباركة البحر وزرقته وغيومه، ويغني صيادوها لقواربهم المبحرة دائما باتجاه الحياة، ويطلق البدو تغريدهم تحت خيمة السهول والشواطئ. يحيط بهم تمر عمان بعد رحلة الشتاء والصيف.

أمصيرة، صباحها مبلل بضباب خفيف كالنسائم وطائر كالنوارس البيضاء، يدفع الأرواح للتحليق ويدفع الرمال كي تتهيأ للغرباء القادمين من البعيد بلا مرافق، تمسح غربتهم وتضمهم كأبنائها الجدد. على شاطئ مصيرة ترسم السلاحف آثارها على الرمال الناعمة بعد ليلة قمرية اختلطت النسائم فيها مع هدير الأمواج، ليكتب الصباح رحلة الأقدام نحو زرقة البحر وصفاء مياهه، حتى أنك تستطيع مشاهدة الدلافين الراقصة حول مراكب الصيادين والحيتان المستوطنة قاع البحر منذ القديم. وعلى شاطئ العيجة يسترخي الصباح عابراً المظلات المنتشرة راسماً ظل الشمس تحتها، ليستريح الزائر وهو يتأمل روعة الحياة وجمال الأفق. أما شاطئ بياض فهو بياض الروح، وهي تتراقص مع إطلالة الشمس الأولى وعناق الضوء والماء وعناق الإنسان لرياضات البحر التي لا تقاوم. وعلى شاطئ حلف تشرق الأسماك بألوانها مع صفاء المياه، وتستمتع العيون بالشعاب المرجانية وهي تتنفس جمالا وبهاء تحت الماء. وعلى الرمال الناعمة ستسير وتسير بلا توقف، لا ترى سوى الشمس وزرقة البحر وجمال الجزيرة من كل اتجاه. صباحا جهة الأودية يتوغل النسيم الآتي من البحر محتفلا بالشجيرات الصغيرة وصاحبة الظل كلما تقدم النهار. فعلى وادي راسية تنتصر الطبيعة للوحتها الخلابة الجاذبة، وهي تفيض بمياهها الجارية ومنابعها الطبيعية، ولوادي بلاد لوحته الخاصة حين تفيض الأودية في الشقوق الضيقة والشعاب الصخرية مكونة ألوان الماء المغمسة بريشة التلال والصخور. وعلى واحة ماء حارث انحدر الهدوء إلى قلبك مع تسلل المياه المنبعثة من بين الصخور، عزلتك فيه هي صخب الاستمتاع بالطبيعة الساحرة، حولك النباتات والحيوانات تبحث هي الأخرى عن هدوء المكان. وادي عرف هو الآخر يعرف محب مصيرة بتضاريسها الخلابة وطبيعتها المتناغمة. يبصر نور الصباح راكبا على دراجته أو محبا لمشية مضيئة، فيقوده إلى الجبل الأحمر المشتهر بجمال طبيعته وفرادة تضاريسه وبتكويناته الصخرية الرائعة، معطيا جوا من الرحلات والمغامرات وتاركا للذاكرة يوما عمانيا.

0: صباح الجزيرة، ولاية مصيرة، تلبسه الجهات نسائمها فيخلع بردة ربيعه على القلوب العاشقة، يرفع أناشيد البدو نحو السماء فتمطر أجمل ألحان الصباح. صباح الخير من مصيرة.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

من 7:30 وحتى 9 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح. موجات الساعة 6 صباحا لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى 8:00 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية. جلالته أيده الله يطلع خلال زيارته التفقدية على عدد من المشروعات والبرامج التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات التنمية. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تقدم التعازي والمواساة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد المكتوم بقصر زعبيل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة واعتقال عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: يكذب النظر، ليس يكذب النظر، ليس يكذب النظر.
1: لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر.

ياكو دوعت طيوبي والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب لا تسألوني ما اسمه ما اسمه

في السواقي في رفة الفراشة العوب ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العوب في البحر في تنفس المراعي.

حرفي تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: الهدف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
0: غيرك.
1: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف الرقمي
1: مع عبد الله البحراني.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
9: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتخلف مع البلد.
10: رفعة الجادرجي.
11: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
10: معاذ الألوسي.
12: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
10: راسم بدران.
13: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
10: شهيرة فهمي.
14: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
15: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
14: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. صوت العمارة.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن شتلات الحديثة التي تظهر في فصل الربيع أو في فصل السرب، إنما وجد حول العالم بعد انتهاء المطر تبدأ هذه الشتلات التي نبتت في موسم المطر تبدأ بالنمو والازدهار، ويحدث ما يسمى التجدد الطبيعي الريجينيريشن، الأجيال الجديدة التي تتجدد في المراعي والغابات. هذه التجدد الطبيعي لأشكال النباتات المختلفة، يوجد الأعشاب، والأعشاب تحتاج إلى كمية قليلة من المطر، عدد بذورها كثير وكثيف جدا، نسبة الإنبات فيها مرتفعة تصل إلى تغطية نباتية 100%، سريعة إنتاج البذور، تنتج بذورها على نهاية شهر أكتوبر مثلا، تصل إلى ارتفاعات مميزة في بعض الأحيان خاصة الأعشاب المحلية إذا توفرت لها حاجتها من الماء والحماية، تنثر بذورها صحيح في نهاية شهر أكتوبر. لكن في هذه النباتات العشبية إنتاج البذور لا يعتمد على فترة زمنية معينة، مثلا مش والله نهاية أكتوبر تنثر كل شيء، لا، يعني تزهر عندما تنضج، تصل إلى مرحلة البلوغ خلال 4 أسابيع أو 5 أسابيع يبدأ بظهور الزهور من الأغصان الأقدم. هذه الأغصان الأقدم إذا ظهرت زهرة، الزهرة تمر تنضج تتحول إلى بذور، تنثر بذورها إلى التربة، وهكذا يبدأ الإزهار تدريجيا. مستوى القمة للإزهار يكون في فصل الربيع، ففي فصل الربيع يكون أيضا مستوى القمة لنثر البذور، فتبدأ بنثر بذور بكثافة، وكلما اقتربت دورة حياتها من النهاية وبدأت الشمس يعني تضغط عليها أكثر وقلت الماء، يتوقف النبات عن النمو. يعني النبات عنده حاسية وعنده فهم وإدراك للوضع البيئي المحيط فيه، عندما تكون الوفرة في الماء والغذاء يبدأ بالنمو الجزء الخضري، ما يستوعب أنه هو يحتاج يكون عايش في حالة من الرفاهية، لكن عندما تأتيه لسعة معينة من الشمس أو لسعة من الجفاف أو لسعة من قلة المطر، مباشرة يبدأ النبات بالتوقف عن النمو الخضري ويحول كل قدراته إلى الإزهار، ويبدأ بالإزهار بشكل سريع وبإنتاج البذور بشكل سريع، يلاحق هذه اللحظات الأخيرة قبل أن يموت لنثر أكبر كمية ممكنة من البذور. فعندما يكون في الخريف يكون مستوى النثر قليل جدا أو معدوم. الآن مع دخول الصرب ووصول الحرارة بدرجة مناسبة يبدأ النبات والجفاف وتوقف المطر، يبدأ النبات بنثر بذوره. إذا دخلت المواشي في هذه المرحلة تكسر الدورة الطبيعية للكائنات الحية، وهذا الكسر يعني يدمر العملية تماما، ندخل في مرحلة الانحدار. ممكن يقبل الكسر مرة مرتين 10، لكن 50 سنة من يعني الخط المبكرة أو الرعي المبكر الذي لا يعطي النباتات فرصة حتى تنثر بذورها وتستعيد عافيتها من جديد، هذا الذي يدمر النظم البيئية، لأنه تشيخ الغابة تصبح غابة قديمة العمر متهالكة غير قادرة على التجدد. إذا كانت لدينا أشجار عمرها 150 سنة، مفروض لدينا أشجار أكثر منها عمرها 100 سنة، مفروض لدينا أشجار أكثر من الأشجار اللي عمرها 100 سنة عمرها 50 سنة، ومفروض لدينا أشجار عمرها 10 سنوات أكثر من الكل. فالنسبة الغابة يفترض أن تكون، كلما كانت الغابة شابة أعداد النباتات الحديثة اللي عمرها 10 سنوات أو 20 سنة يعني نسبتها فوق 30 و40%، كلما حدث التوازن. لكن إذا كانت الأشجار المعمرة فوق 90 أو 80%، فهذه الغابة يعني ستتدمر، لأنه هذه الأشجار ستموت في حالة مفاجئة، ستصل إلى عمرها الطبيعي وستنهار مرة واحدة، وفي هذه الحالة ستفقد الخريف، ستفقد التكثيف، ستفقد الرطوبة التي تحصل عليها هذه الأشجار، سيحدث انهيار شامل للنظم البيئية. التجدد في الغابات والمراعي أمر مهم جدا، لا يعقل يعني أن تستمر القصة بهذه الصورة دون وعي مجتمعي حقيقي، ودون أن يحافظ المجتمع بنفسه على هذا الغطاء النباتي. الغطاء النباتي لا تهدد السياحة، ولا تهددون الأنشطة البشرية التقليدية مثل البناء أو الشوارع أو الطرق بكل ما تحمل هذه الأنشطة البشرية من آثار بيئية، إلا أنها ليست المؤثر أو المدمر الحقيقي على النظم البيئية أكثر من الرعي الجائر والرعي المبكر والاستنزاف غير المدروس للنظم البيئية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 7 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم نستهلها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية. جلالته أيده الله يطلع خلال زيارته التفقدية على عدد من المشروعات والبرامج التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات التنمية. السيدة الجليلة حرام جلالة السلطان تقدم التعازي والمواساة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقصر الزعبيل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظرائه الأوضاع الإقليمية والدولية على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بالخير والبركة. تفاصيل هذه الفترة يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية، اطلع خلالها عن قرب على عدد من المشروعات والبرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية والتي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المزيد من التطوير والتحديث على كافة المجالات. وانطلق الموكب السامي من ميناء الدقم إلى ولاية محوت، بعدها إلى ولايات جعلان بني بو علي وجعلان بني بو حسن والكامل والوافي. وتجسد هذه الزيارة الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات. وقد ابتهج المواطنون بهذه الزيارة المباركة وخرجوا لاستقبال جلالته والترحيب بمقدمه الميمون أيده الله، مرددين الفنون الشعبية والعبارات الترحيبية، راجين الله تعالى أن يحفظه برعايته ويؤيده بالتوفيق الدائم لتحقيق المزيد من التطورات والإنجازات. رافق جلالة السلطان المعظم خلال الزيارة التفقدية عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين. قدمت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها التعازي والمواساة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في قصر زعبيل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ولدى وصول السيدة الجليلة إلى مجلس العزاء كان في استقبالها سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم حرم سمو الشيخ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وعدد من الشيخات وأصحاب المعالي والسعادة، بل وصاحبات المعالي والسعادة. وقد عربت السيدة الجليلة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد في هذا المصاب الجلل، داعية الله تعالى أن يعظم لهم الأجر والثواب ويحسن عزاءهم ويتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح الجنان ويلهم أهله وأسرة آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان. وقد رافق السيدة الجليلة أبقاها الله خلال تقديم التعازي عدد من السيدات وصاحبات المعالي والسعادة. في محافظة جنوب الشرقية تمضي مسيرة التنمية بخطى واثقة وتترسخ منجزاتها في مشروعات تصنع آثارها في حياة الإنسان وتفتح آفاقا أوسع للمستقبل. المشروعات التنموية تتكامل في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والاقتصاد لتجسد نهجا وطنيا يواكب تطلعات رؤية عمان 2040.
1: عجلة التنمية والازدهار تسير بوتيرة متسارعة وتمضي بعزيمة رامت بقائد وشعب مراقي العلا. المشاريع التنموية تتواصل في ربوع الوطن لينعم الإنسان العماني بحياة كريمة آمنة. فالمشاريع التي تشيد اليوم هي منارات الغد الصامدة وصروح النهضة المتجددة الشامخة. فبالعلم والفكر تبنى العقول، وبمنظومة الصحة المتكاملة ترعى الأجساد، وبتنوع مصادر الدخل يؤسس اقتصاد متين راسخ يشكل الحصن المنيع والمظلة الوارفة التي يستظل بها الإنسان العماني أينما كان. محافظة جنوب الشرقية كغيرها من المحافظات تتواصل فيها المشاريع التنموية، فها هي ولاياتها: صور، الكامل والوافي، جعلان بني بو حسن، جعلان بني بو علي، وولاية مصيرة. تشهد حراكا تنمويا، فتتسارع نسب الإنجاز في عدد من المشاريع التي تواكب الاحتياج وتلبي الطموح في مختلف الجوانب الخدمية والتنموية والسياحية والاقتصادية. ومن طريق السلطان تركي بن سعيد الذي يمتد من بدبد إلى صور تتسع مسارات التنمية، فهو شريان يربط المحافظات ويعزز انسيابية التنقل ويدعم حركة التجارة والسياحة والاقتصاد. ومع استكمال ازدواجية أجزاء الطريق في محافظة جنوب الشرقية بما تتضمنه من مسارات متعددة وأنفاق وجسور وتجهيزات متكاملة ترفع مستوى السلامة المرورية وتعزز كفاءة شبكة النقل، ويصبح الوصول بين الولايات أكثر انسيابا وأمانا بما يواكب نمو المحافظة واتساع احتياجاتها التنموية. وفي المنظومة الصحية تتقدم مشاريع الرعاية الصحية في محافظة جنوب الشرقية، إذ يقترب مستشفى الفلاح من الاكتمال ليخدم نحو 150 ألف نسمة في ولايات الكامل والوافي وجعلان بني بو حسن وجعلان بني بو علي، فيما يتواصل تنفيذ مشروع مركز جعلان بني بو علي الصحي إلى جانب ما تشهده الخدمات الصحية في ولاية صور من توسعة لمستشفى صور المرجعي، مشهد تتكامل فيه المشاريع لتقريب الرعاية ورفع كفاءة الخدمة وترسيخ مقومات الحياة الكريمة على امتداد المحافظة. وفي قطاع التعليم تتواصل المشاريع التنموية في محافظة جنوب الشرقية عبر إنشاء 5 مدارس جديدة و6 مشاريع توسعة في المدارس القائمة، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وتعزيز جاهزية المنظومة التعليمية لمواكبة النمو السكاني وتلبية احتياجات الطلاب في مختلف ولايات المحافظة. وفي المنظومة السياحية والاقتصادية تتقدم في محافظة جنوب الشرقية مشاريع تستثمر في مقومات البحر والساحل وتدعم تنوع الاقتصاد، من بينها مشاريع استزراع الروبيان وموانئ الصيد وتطوير مرافق الإنزال والخدمات المرتبطة بالثروة السمكية، إلى جانب مشاريع الواجهات البحرية التي تعزز جاذبية المدن الساحلية وتوفير مساحات للترفيه والاستثمار. كما تتواصل مشاريع البنية الأساسية والخدمات اللوجستية المرتبطة بالنقل البحري بما يدعم حركة التجارة والصيد والسياحة، ويفتح فرصاً أوسع أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب في إطار توجهات رؤية عمان 2040 نحو اقتصاد متنوع ومستدام يحافظ على الموارد البحرية ويعظم الاستفادة منها. من محافظة جنوب الشرقية، ذياب بن عبد الله النوفلي.
0: ما زلنا مستمعين الكرام نوالي تقديم الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم من إذاعة سلطنة عمان. في إطار مواصلة تطوير المنظومة العدلية في سلطنة عمان، أدى 30 وكيل نيابة عامة ثان دفعة الجدارة أدوا اليمين القانونية أمام معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وعقب مراسم أداء اليمين، التقى معالي السيد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأعضاء الدفعة، مؤكدا أهمية التحلي بالنزاهة والحياد والاستقلالية والالتزام بأخلاقيات العمل القضائي والقوانين والأنظمة المنظمة لعمل النيابة العامة، كما حثهم على مواصلة التعلم والتطوير المهني والاستفادة من التقنيات الحديثة وحسن التعامل مع أطراف الدعاوى بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم، والالتزام بقيم القضاء وأعرافه وتقاليده، وبذل الجهد في أداء رسالة النيابة العامة ترسيخا لسيادة القانون وتحقيقا للعدالة الناجزة. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية. بحث العلاقات الأخوية بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية خلال لقائهما في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الوزيران الحرص على مواصلة تنمية التعاون العماني المصري، كما تطرقا إلى مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة لا سيما ما يتصل بالملاحة في مضيق هرمز والجهود المبذولة لخفض حدة التوتر في منطقة البحر الأحمر. وشدد الوزيران على أهمية تضافر المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد وتهيئة الظروف لحلول تحفظ أمن المنطقة واستقرارها وانسياب حركة التجارة والملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب. واستعرض معالي السيد وزير الخارجية مع معالي إيد ميليباند وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة في نيويورك، استعرض مسارات التعاون القائمة بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة وأهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحافظ على زخم العلاقات ويدعم نموها. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع، وأكدا على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية وتعزيز قنوات الاتصال والحوار ودعم المساعي الرامية إلى تسوية الأزمات بالطرق السلمية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام. والتقى معالي السيد وزير الخارجية بمعالي الدكتور يوهان دافيد فاديفول وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتناول الجانبان مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك على جدول أعمال الدورة 81 للجمعية العامة، وخاصة منها القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط والخليج وأوروبا. وبحث معالي السيد وزير الخارجية ومعالي الدكتور عبد الله العليمي باوزير نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية العلاقات الأخوية بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية وسبل دعم أعمال اللجنة المشتركة المعنية بتطوير تبادل الخبرات والشراكة ذات المنافع على البلدين والشعبين الشقيقين. كما بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال لقاء مع صاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين وزير خارجية بروناي دار السلام علاقات التعاون والصداقة التي تجمع سلطنة عمان وبروناي دار السلام وسبل البناء على ما تشهده من تطور ونماء، فضلا عن استكشاف مزيد من فرص الشراكة بما يحقق مزيدا من المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. والتقى معالي السيد وزير الخارجية بمعالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، واستعرض الجانبان علاقات التعاون بين سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي وبحثا سبل تطويرها وتعزيز التعاون في المجالات الدبلوماسية والفنية بما يخدم مصالح الجانبين. واستعرض معالي السيد وزير الخارجية خلال لقاء مع معالي سراج الدين مهر الدين وزير خارجية جمهورية طاجيكستان تطوير العلاقات العمانية الطاجيكية واستثمار ما تشهده من تقارب وتواصل في توسيع مجالات التعاون بما يلبي المصالح المشتركة ويدعم روابط الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين. هذا وقد شارك معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا والذي عقد في نيويورك باستضافة مشتركة من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا وجمهورية البرازيل الاتحادية وبمشاركة معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في إطار أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويأتي الاجتماع في سياق المساعي الدولية لمساندة الوكالة وتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين ومواصلة تقديم خدماتها الأساسية. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان الذي عقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحث الاجتماع مسارات التعاون والشراكة بين دول مجلس التعاون ودول رابطة آسيان واستعرض سبل توسيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة وتعزيز الروابط الاقتصادية بين المنطقتين. وشاركت سلطنة عمان في الاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى السنوية 40 لاعتماد إعلان الحق في التنمية الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ناقش الاجتماع مسيرة إعلان الحق في التنمية منذ اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986 وسبل تعزيز تنفيذه في ظل التحديات العالمية الراهنة بما يسهم في ترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة والعادلة وتعزيز المشاركة وتكافؤ الفرص والتعاون الدولي. كما شاركت سلطنة عمان في الفعالية رفيعة المستوى بعنوان حقوق الإنسان للجميع من الالتزام إلى العمل الجماعي. وناقشت الفعالية أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف والتنسيق بين الدول والمؤسسات الدولية ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري بعنوان تعزيز التعاون لتحقيق مجال بحري آمن ومستقر الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ناقش الاجتماع سبل تعزيز الحرية والأمن في البحار وصون حرية الملاحة عبر الممرات البحرية الحيوية وحماية البنية التحتية تحت سطح البحر إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والوعي بالمجال البحري وتبادل المعلومات لمواجهة التحديات والمخاطر الناشئة. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع رفيع المستوى بشأن الإعلان الخاص بحماية العاملين في المجال الإنساني والذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وناقش الاجتماع سبل تعزيز حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان سلامتهم وتمكينهم من أداء مهامهم في مناطق الأزمات والنزاعات إلى جانب تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني والمساءلة. وشاركت سلطنة عمان في الاجتماع رفيع المستوى بشأن العمل المناخي والانتقال العادل. وبحث الاجتماع سبل تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة تحديات تغير المناخ وتسريع تنفيذ الالتزامات المناخية وتحقيق انتقال عادل ومستدام وحشد الجهود والموارد اللازمة لدعم العمل المناخي. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري 16 لمجموعة أصدقاء الوساطة التابعة للأمم المتحدة تحت عنوان تحالف أوسع من أجل السلام تعزيز الوساطة من خلال شراكات شاملة. وناقش الاجتماع سبل تعزيز دور الوساطة والدبلوماسية الوقائية في منع النزاعات وتسويتها سلمياً وتطوير دور الأمم المتحدة في هذا المجال في ظل التحولات الدولية الراهنة وتعزيز التنسيق والشراكة بين الأمم المتحدة والدول والمنظمات الإقليمية وغيرها من الجهات الفاعلة في جهود الوساطة. حذر مستشار المرشد الأعلى الإيراني من أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع المستمر. وفي السياق ذاته التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في نيويورك. وذكرت الخارجية الباكستانية أن الجانبين ناقشا التطورات الإقليمية والدولية، وذلك في ظل الجهود المتواصلة التي يبذلها الوسطاء لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة. استشهد فلسطيني وأصيب آخر بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. أما في الضفة الغربية فقد نفذت قوات الاحتلال اقتحامات واعتقالات واعتقلت عشرات الفلسطينيين.
2: يصاعد جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته في الأراضي الفلسطينية. في قطاع غزة يتركز التصعيد في الاغتيالات التي تطال مدنيين وعناصر تتبع لحركة حماس. وحسب صحيفة معارف الإسرائيلية فإن الاغتيالات تسهم في تقليص احتمال شن هجوم بري موسع لا تملك إسرائيل غطاء دوليا كافيا لدعمه في الوقت الراهن. في السياق أعلن عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في استهداف وسط القطاع، كما شن الطيران غارة على مركبة مدنية في دير البلح فسقط شهيد وأصيب آخرون بعضهم بحال خطيرة. وأصيب فلسطينيون جراء سلسلة استهدافات بالرصاص والمدفعية في مناطق جباليا وبيت لهيا شمالا ومخيمات المنطقة الوسطى وخان يونس في الجنوب، إضافة لتنفيذ الجيش عمليات نسف لمبان شرق مدينة غزة. أما خارطة الطريق للمضي في وقف إطلاق النار فما زالت معطلة. حركة حماس أكدت استعدادها الكامل لتنفيذ الخطة المتفق عليها مع مجلس السلام، مرجعة التعطيل إلى رفض حكومة إسرائيل الالتزام. وعليه تستمر معاناة غزة مع الهجمات الإسرائيلية من جهة وبؤس الحياة الناجم عن القيود الإسرائيلية على المساعدات من جهة أخرى. في الضفة الغربية أصدر جيش الاحتلال أمرا بالاستيلاء على 95 دونما من أراضي بلدة دير نظام شمال رام الله، وبذلك يرتفع عدد الأوامر لمصادرة الأراضي منذ مطلع العام الجاري إلى 53، تم بموجبها مصادرة 2,288,000 دونم من أراضي الضفة. وتتخوف قيادة إسرائيل من تبعات هجماتها وضغطها المتواصل على الفلسطينيين، فدفع الجيش بالفرقة 98 إحدى أهم فرق النخبة لمحاولة فرض السيطرة على الأوضاع المحتقنة في الضفة. واعتقل الجيش شبانا وجرف أراضي زراعية جنوب الخليل وفي محيط رام الله مع تفجير منزل أحد الأسرى شمال نابلس إلى جانب دعم اعتداءات المستوطنين. في القدس المحتلة تجدد اقتحام المستوطنين لمسجد الأقصى، ونصب جنود الاحتلال حواجز عسكرية في المدينة المقدسة واعتقلوا شبانا إلى جانب استهداف سكان بلدة جبع شمال القدس بقنابل الغاز. أجواء ضاغطة تعيشها الأراضي الفلسطينية بفعل الانتخابات الإسرائيلية التي تزداد جراءها حالة التصعيد الميداني إلى جانب تأزم الأفق لحل سياسي عادل، فما يسيطر على إسرائيل الفكر الإقصائي الذي يترجم بقائمة مفتوحة من الانتهاكات بحق الفلسطينيين. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: تجدد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان مع تسكيل انفجار قوي في بلدة الخيام ومحيطها، كما استهدف قصف مدفعي بلدة المنصورة بل بلدة المنصور والأودية المجاورة لبلدة زبقين وسط تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء المنطقة. تبادل الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب الآراء بشأن القضايا العالمية والإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، حسب بيان للحكومة الصينية بشأن الاجتماع في البيت الأبيض. وأضاف البيان أن شي جين بينغ وترامب أكدا أيضا دعمهما المتبادل لاستضافة اجتماعات إقليمية في الأسابيع القادمة. وفي وقت سابق أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينس

0: الإنشاءات النفطية والمراكز اللوجستية بين الجانبين الروسي والأوكراني بالتزامن مع بحث موسكو مع واشنطن سبل إنهاء الحرب وتأكيدها الاستعداد للتفاوض مع كييف دون وقف العمليات العسكرية التي اتسعت في منطقة خاركوف، فيما دعت الولايات المتحدة رسميا الرئيس الروسي إلى حضور قمة مجموعة العشرين المقبلة في ميامي.
1: استمرت واتسعت عمليات قصف منشآت الطاقة لدى الجانبين الروسي والأوكراني، حيث استهدفت القوات الروسية مؤسسة ضخمة تابعة لشركة نفتوغاز في بولتافا الأوكرانية بعدة صواريخ باليستية بشكل متلاحق، ما أسفر عن دمار واسع جعل إعادة تأهيلها غير ممكن. وتناول القصف الروسي منشآت الطاقة الكهربائية، ما أسفر عن انقطاع الكهرباء في عدة مناطق في العاصمة كييف وأوديسا وبيتر دابروف. بالمقابل أعلنت القوات الأوكرانية استهداف مصفاتي نفط داخل روسيا متسببة بأضرار جسيمة. كما أشارت إدارة محطة زاباروجيا النووية إلى أن المسيرات الأوكرانية استهدفت مركز رصد الإشعاع في المحطة وألحقت به أضرارا جسيمة. أجد بالذكر أن هذه المحطة هي أكبر محطة نووية في أوروبا، ويمكن أن تشكل كارثة بيئية لمجمل أوروبا في حال تدمير أحد مفاعلاتها النووية الستة. وطال القصف المتبادل حتى المراكز اللوجستية المختلفة لدى الجانبين. في غضون ذلك، أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزيري الخارجيتين الروسية لافروف والأمريكية روبيو ناقشا في لقائهما في نيويورك شؤون النزاع في أوكرانيا. كما أعلن لافروف أن روسيا مستعدة للمفاوضات لتحقيق السلام المستدام والعادل، لكنها تعلمت من التجربة المرة ولهذا لن توقف العملية العسكرية الخاصة خلال فترة المفاوضات، ملمحا بذلك إلى أن أوروبا تود وقف النار لتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، إذ تعتبر موسكو أن ألمانيا وفرنسا خدعتا روسيا في ضمان اتفاق مينسك، ثم اعترفتا بأنهما استغلتا هذه الفترة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة لمواجهة روسيا. ولا تريد موسكو التوقف بعد إعلانها عن تحقيق حصار محكم على بعض القطاعات الأوكرانية والسيطرة على مزيد من البلدات في منطقة خاركوف. نشير أخيرا إلى أن الإدارة الأمريكية وجهت دعوة رسمية للرئيس بوتين لحضور قمة العشرين في ديسمبر القادم في ميامي الأمريكية، حيث أعلن زيلينسكي عن استعداده للقاء بالرئيس بوتين على هامش تلك القمة، لكن موسكو ما زالت تصر على أن يكون اللقاء في موسكو وبعد التحضير اللائق لانعقاده. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: بهذا نصل بكم مستمعينا الكرام إلى ختام الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بعناوينها: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية. جلالته ويده الله يطلع خلال زيارته التفقدية على عدد من المشروعات والبرامج التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات التنمية. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تقدم التعازي والمواساة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقصر زعبيل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ومعالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظرائه الأوضاع الإقليمية والدولية على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. حرر هذه الفترة الزميل رياض بن صالح الغساني، نفذها على الهواء مباشرة الزميل أحمد بن علي المرشودي، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة. مستمعين الكرام، طاب يومكم بالخير والبركة.

على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.

0: سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الصباحي من برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا، ونسعد بكم في هذه المساحة الصباحية من الآن وحتى التاسعة صباحا في مجموعة منوعة من الموضوعات والمحطات الصباحية بكل تفاصيلها نشارككم إياها، ونسعد بكم وبمشاركاتكم في هذا الصباح. حياكم الله جميعا في حلقة اليوم الجمعة 13 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، الموافق 25 من سبتمبر لعام 2026 للميلاد. أهلا أهلا بكل من يتابعنا ومن ينضم إلينا لاحقا في هذا المشوار الصباحي. دروب السلامة للجميع إن شاء الله، لكل من يتابعنا ويستمع لنا ويشاركنا في هذا الصباحات. نستقبل رسائلكم مشاركاتكم على رقم الواتساب 72442010 72442010. إن شاء الله يكون معكم في حلقة اليوم. في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وفي التنسيق والمتابعة زميل طلال العويسي، وإخراجا هذه تحيات أحمد بن علي المرشودي.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
1: حياكم الله جميعا مستمعينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وصباحات الخير والنور والبركة، وجمعة مباركة عليكم جميعا. نسعد بكم في هذه المساحة الصباحية، كما نسعد أيضا بمشاركاتكم العديد من الموضوعات التي نقف عندها اليوم إن شاء الله، منها الحديث عن اليوم العالمي الصيدلي الذي يوافق 25 من سبتمبر، والذي يأتي تحت شعار تمكين الصيادلة من أجل مستقبل أكثر صحة، وهذا هو شعار هذا العام. إن شاء الله راح يكون معنا في الحديث عن هذه المناسبة الصيدلانية انتصار بنت ناصر رحبية، صيدلانية بمركز سلامة الدواء بوزارة الصحة، وهي تحمل مؤهل ماجستير علوم الأدوية والتقنية الحيوية. إن شاء الله راح تكون معنا لاحقا في الحديث عن هذا الموضوع. كذلك سيكون لنا حديث عن المؤتمر السنوي للجمعية العمانية لجراحة اليد، وسنتحدث عن تفاصيل هذا المؤتمر وما يتطرق إليه من خلال ضيفنا الدكتور أحمد الغيثي نائب رئيس الجمعية العمانية لجراحة اليد، استشاري جراحة العظام وجراحة اليد والمجهرية بالجمعية العمانية لجراحة اليد. كذلك أيضا ضمن محطاتنا الصباحية صحافة اليوم التي نقرأ لكم منها أبرز الأخبار والموضوعات في صحيفة عمان لهذا اليوم. غداء ودواء أيضا ضمن محطاتنا الصباحية التي نشارككم فيها أهم ما يفيدكم في مجال الصحة وأسلوب الحياة الصحي بشكل عام، والتكنولوجيا أيضا ضمن محطاتنا الصباحية التي نشارككم فيها العديد من الأخبار وآخر المستجدات في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كيف تابعتم أمس مستمعينا الكرام الإطلالة السامية والجولة السامية الكريمة في بعض الولايات في محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية؟ لا شك أن المحافظتين استبشرتا بهذا المقدم الميمون وهذه الإطلالة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه.

قام حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمس بزيارة تفقدية لعدد من ولايات ومحافظتي الوسطى وجنوب الشرقية، طلع خلالها عن قرب على عدد من المشروعات والبرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية والتي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المزيد من التطوير والتحديث على كافة المجالات. انطلق الموكب السامي من ميناء الدقم إلى ولاية محوت، بعدها إلى ولايات جعلان بني بو علي وجعلان بني بو حسن والكامل والوافي. تجسد هذه الزيارة الكريمة الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات.

0: أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
1: حياكم الله جميعا مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا لكل من انضم إلينا في هذه الدقائق. إن شاء الله اليوم تنطلق أعمال المؤتمر السنوي للجمعية العمانية لجراحة اليد لهذا العام 2026. إن شاء الله سيكون معنا في الحديث عن هذا المؤتمر وكل ما يطرح فيه من أوراق عمل وأطروحات علمية بمشاركة نخبة من المتخصصين من داخل وخارج سلطنة عمان. يكون معنا عبر اتصال هاتفي الدكتور أحمد الغيثي، نائب رئيس الجمعية العمانية لجراحة اليد، استشاري جراحة العظام وجراحة اليد والمجهرية. صباح الخير دكتور أحمد، وأهلا وسهلا بك.
2: صباح النور والسرور. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور أحمد، نسعد بالحديث معك عن هذا المؤتمر الذي لا شك أنه يحمل أهمية كبيرة جدا لما يطرحه من موضوعات تتعلق بجراحة اليد، وتنظم المؤتمر تنظم هذا المؤتمر الجمعية العمانية لجراحة اليد. بداية دكتور، لو تحدث عن الغاية من تنظيم هذا المؤتمر.
2: طبعا المؤتمر يعد من فعاليات متخصصة التي تجمع جراحي اليد والعظام والتجميل. لا يقتصر فقط المؤتمر على جزء على جراحين متخصصين من تخصص واحد، وإنما ما يجمع نخبة من المتخصصين في جراحة العظام، جراحة التجميل، والفنيين والممرضين بكافة التخصصات العلمية.
1: نعم، نقترب مما يطرح هذا المؤتمر من موضوعات وأوراق علمية دكتور.
2: المؤتمر لا يقتصر فقط على المحاضرات العلمية. المؤتمر يهدف إلى خلق منصة حقيقية لتبادل الخبرات بين المشاركين. فبيكون معنا في اليوم الأول إن شاء الله محاضرات يقدمها جراحين من داخل السلطنة وخارج السلطنة، من معنا ضيوف وجراحين خبراء من دول المجاورة، من السعودية، من دول السعودية، من الإمارات، من مصر ومن ليبيا. هذا في اليوم الأول. أما بالنسبة لليوم الثاني بيكون تدريب عملي للجراحين الشباب على جثث لتعليمهم التشريح وعمليات جراحة اليد الدقيقة.
1: نعم، كيف أيضا دكتور أحمد عني هذا المؤتمر يطرح آخر المستجدات، نتحدث عن أهم المستجدات التي يطرحها فيما يتعلق مثلا بالأبحاث، بالتدريب، بإدخال التقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها؟
2: طبعا المؤتمر تتنوع أوراقه من بحوث تدل على التشريح البسيط لليد الإنسانية إلى التقنيات المتقدمة كتشغيل الذكاء الاصطناعي وتقنيات ثلاثية الأبعاد في جراحة اليد.
1: نعم، يعني لا شك أن مثل هذا النوع من المؤتمرات النوعية أو التخصصية، خصوصا يعني في مجال جراحة اليد، يراد منها فيما بعد أنه أيضا تسهم في مجالات كثيرة، يعني في هذا القطاع الطبي تحديدا. فنتحدث عن دور المؤتمر في دعم التعليم الطبي وتطوير الخدمات التخصصية في سلطنة عمان دكتور.
2: المؤتمر طبعا هدفه هو تطوير الخدمة لمرضانا في مستشفيات السلطنة المختلفة، ووضع السلطنة في المنطقة الإقليمية لتبادل الخبرات والشراكات مع الخبراء في المنطقة. طبعا هذا بيهدف أن يعرف المنطقة إلى وجود السلطنة وإلى وجود الخبراء الموجودين في السلطنة التي سوف تدل على أن مستوى الخدمة في السلطنة يضاهي الدول المتقدمة.
1: نعم، تحدثت دكتور عن يعني المتحدثين والمشاركين من مختلف الدول. حدثنا عن اختيار المتحدثين والمشاركين بأطروحاتهم في هذا المؤتمر وأهمية تبادل الخبرات والتجارب.
2: طبعا لكي يكون المؤتمر مكتمل يجب أن تكون هناك خبرات من في هذا المجال في في في شتى المجالات في هذه الجراحة. كان خياراتنا بأمانة مش فقط من المنطقة، كانت الخيارات من خارج المنطقة، ولكن بسبب الظروف الإقليمية اضطرينا أن فقط نحدها في الضيوف في المنطقة فقط، ولكن لا نقلل من الضيوف الموجودين اليوم، ولكن هم أساتذة وإلهم خبرتهم الطويلة في هذا المجال. من الأطباء الموجودين معنا اللي هو دكتور خالد العوضي رئيس الرابطة العربية لجراحات اليد، خبراته تمتد أكثر من 20 سنة في هذا المجال، ونتمنى أنه يضيف لمسة طيبة في هذا المؤتمر.
1: نعم بإذن الله تعالى. إذا كان أيضا من المبكر دكتور أحمد الحديث يعني عن نتائج متوقع الخروج بها من هذا المؤتمر.
2: النتائج الأولية المتوقعة أن نضع السلطنة في الخريطة، في خريطة العالم، أن إحنا موجودين في السلطنة، وأن في جراحين خبراء في هذا التخصص الدقيق.
1: نعم.
2: هذا اللي بيجعل سهولة انتقال المعلومات والشراكات المستقبلية في للجراحين، وإنشاء منصة علمية للجراحين الشباب في المستقبل.
1: نعم، نرجو لكم كل التوفيق دكتور أحمد، وإن شاء الله هذا المؤتمر يحقق أهدافه والغاية من تنظيم. أشكر جزيل الشكر على وجودك معنا في هذه الدقائق.
2: شكرا جزيلا.
1: حياك الله، مع السلامة، يومك سعيد. إذا الدكتور أحمد الغيثي نائب رئيس الجمعية العمانية لجراحة اليد، استشاري جراحة العظام وجراحة اليد والمجهرية، كان معنا في الحديث عن المؤتمر السنوي للجمعية العمانية لجراحة اليد. نتواصل معكم مستمعينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح. صحافة اليوم.
1: صحافة اليوم في الصفحة الأولى من صحيفة عمان لهذا اليوم كتبت الصحيفة: القائد والشعب، لقاء الوفاء والبناء. جلالة السلطان يتفقد المشروعات التنموية في محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية. الزيارة تجسيد للحرص السامي على الارتقاء ببرامج التطوير وتوفير الخدمات واستثمار المقومات. المواطنون يبتهجون بالمقدم الميمون لجلالته، مرددين عبارات الترحيب والولاء. الزيارة تعكس الحرص السامي على المتابعة الميدانية لمسارات التنمية. محافظ جنوب الشرقية يؤكد: الزيارة السامية تجسد نهج التواصل المباشر وتعزز مسيرة التنمية. ضمن ما جاء في صحيفة اليوم: حراك عماني واسع في نيويورك لدعم مسارات التعاون والشراكة الإقليمية والدولية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. 30 وكيل نيابة عامة ثان يؤدون اليمين القانونية. مؤتمر بمسقط يستعرض أحدث الابتكارات في تطوير الخدمات الصحية والغذائية، أكد أهمية الشراكة لدعم الممارسات المستدامة. إعلان المشروعات الفائزة في هاكاثون الوقف الأول بالداخلية. وفي الملحق الاقتصادي من صحيفة عمان لهذا اليوم: سلطنة عمان ضمن أفضل الوجهات السياحية حول العالم لعام 2027، الأفضل في الضيافة العربية على مستوى الشرق الأوسط. لقاء يبحث الفرص المتاحة في السوق الأمريكي. نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمس لقاء الأعمال حول النفاذ إلى السوق الأمريكي بحضور عدد من أصحاب الأعمال. شراكة استراتيجية بين هيئة البحث العلمي وأوكيو لدعم الابتكار والطاقة المستدامة. الاقتصاد العماني يواصل النمو بمعدل 3.8% خلال النصف الأول بدعم من الأنشطة النفطية وغير النفطية. 32.2 مليار ريال إجمالي التراكم للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان، 6.4% نسبة الارتفاع بنهاية يونيو. من الاقتصاد وإلى شيء من الرياضة في الملحق الرياضي من صحيفة عمان لهذا اليوم. أربعة وعشرون لاعبا في معسكر مسقط والميمن يضع غرب آسيا تحت المجهر. الأولمبي يعود إلى الواجهة بعد 6 أشهر من الغياب.

16 مواجهة في الجولة الخامسة بدور الناشئين للقدم اليوم. ختام بطولة جندال لمركز إعداد الرياضي للهوكي للفتيات بصحار. وست مواجهات في انطلاق دوري ناشئي اليد اليوم. الأحمر يفتتح بطولة الخليج بالتعادل ويعد العدة لمواجهة المستضيف. ضمن صفحة الأخبار الثقافية، المشهد الثقافي العماني يودع محمد عيد العريمي، ترك تجربة إنسانية ومنجزا متعدد الأشكال. غيب الموت الكاتب والروائي العماني محمد بن عيد العريمي عن عمر ناهز 72 عاما، مسيرة امتدت عقودا تنقل خلالها بين الهندسة والترجمة والكتابة. ترك في المشهد الثقافي العماني تجربة أدبية في السيرة والرواية والقصة القصيرة والمقال والترجمة، استندت إلى الذاكرة والتجربة الإنسانية وأسئلة الإنسان والمكان. انطلاق المهرجان المسرحي لجامعات دول مجلس التعاون في نسخته السابعة بصلالة. هذه كانت جولتنا الصحفية في محطة صحافة اليوم. من برنامجكم أحلى صباح.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
1: هذه رسالة طمأنينة تقول: لا تقلق كثيرا، فالذي كفاك هم أمسك فيك هم اليوم، والذي رعاك صغيرا لن تعجزه كبيرا، وكفى بالله وكيلة ونعم بالله. أعظم وصايا السعادة هي: لا تحزن، إن الله معنا، كل حزن سيطفئه الله، وكل سعادة حتما ستشرق ما دمنا نحيا بما يرضي الله. صباح الهمة والنشاط، صباحاتك سعيدة يا فايز العلوي، تحياتنا الصباحية لك، شكرا لك على طيب المتابعة. سالم العاصمي يقول: هذه إنجازات لا يراها أحد، السعي رغم انعدام الشغف، تخطي علاقات سامة، تقبل الواقع لا يمكن تغيير، ودعم الآخرين بينما أنت تحتاج الدعم، كتمان ما يؤلمك. جمعة مباركة ولك إن شاء الله. شكرا يا سالم. أبو سعد السعدي برسالته يقول: أسعد الله صباحكم مقدمي ومستمعي برنامج أحلى صباح. استبشرت محافظة جنوب الشرقية بالزيارة الميمونة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وسطر أهالي جعلان والكامل الوافي لوحات ترحيبية بالمقدم الميمون ولوحة الأيدي ورفرفة الأعلام مرحبة بالقائد حفظ الله جلالة السلطان في حله وترحاله، اللهم آمين. شكرا لك يا أبو أسعد، صباح الخير والسرور من محافظة الظاهرة ولاية عبري. أبعث أجمل تحية صباحية عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، صباحاتك سعيدة يا من صاحب الرسالة أبو سلطان الغافري، تحياتنا الصباحية لك، شكرا لك على طيب المتابعة. صباح النور لك يا أم ناصر الهادي، تحياتنا الصباحية أيضا لسليمان العاصمي، يهنئ إذاعة سلطنة عمان، يقول: نبارك ونهنئ إذاعة سلطنة عمان التتويج بالجائزة الذهبية في عدة برامج، وذلك خلال فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26. والله سبقني يا سليمان، كنت أريد أذكر أيضا عن هذه الجوائز التي حصلتها إذاعة سلطنة عمان ضمن مجموعة يعني من الفئات في هذه المسابقة، تتويج إذاعة سلطنة عمان بالجائزة الذهبية عن برنامج ما قاله الظل ضمن فئة البرامج الثقافية، وذلك خلال فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26. أيضا تتويج إذاعة سلطنة عمان بالجائزة الذهبية عن برنامج أياد تثمر ضمن فئة البرامج الاقتصادية، وذلك خلال فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26. كذلك تتويج إذاعة سلطنة عمان بالجائزة الذهبية عن برنامج الفراهيدي ضمن فئة مسابقة الدراما، وذلك خلال فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26. كل التهاني والتبريكات للزملاء ولطواقم هذه البرامج ولإذاعة سلطنة عمان على هذا التتويج وهذا الإنجاز ضمن فئات متعددة في فعاليات المهرجان العربي المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
1: ثمانية وعشرين دقيقة بعد الثامنة صباحا، هنا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان نتواصل معكم مستمعينا في برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا أهلا بكل من انضم إلينا وبكل من يتابعنا عبر هذا الأثير. دروب السلامة للجميع، لكل من يتابعنا هو في طريقه إلى مختلف الوجهات في ربوع هذا الوطن العزيز. إن شاء الله تصلوا إلى أماكنكم وإلى كل وجهاتكم بسلام وأمان بإذن الله تعالى. اليوم 25 سبتمبر 2026 هو اليوم العالمي الصيدلي. شعار هذا اليوم لهذا العام تمكين الصيادلة من أجل مستقبل أكثر صحة. يعني لا شك أن الصيدلي أيضا له دور كبير جدا في هذه المنظومة المتكاملة من الرعاية الصحية والطبية في مختلف القطاعات الصحية، وكل هذه الأدوار يحققها ضمن هذا السياق المتكامل. نقترب من يعني تجربة الصيدلي وأيضا يعني من هذا اليوم العالمي الصيدلي لما يشكل من أهمية كبيرة. تنضم إلينا عبر اتصال هاتفي الصيدلانية انتصار بنت ناصر الرحبية، ماجستير علوم الأدوية والتقنية الحيوية، صيدلانية بمركز سلامة الدواء بوزارة الصحة. صباح الخير أستاذ انتصار وأهلا وسهلا بك.
2: صباح النور والسرور أستاذ إدريس.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ انتصار، نسعد بالحديث معك عن هذا اليوم العالمي الصيدلي. نبارك لكم هذا اليوم، وبداية نتحدث عن أهمية الاحتفال. ما الذي يعني الاحتفال باليوم العالمي للصيدلة أو اليوم العالمي الصيدلي والرسالة التي يحملها هذا اليوم؟
2: طبعا أولا أشكركم أخي إدريس على هذه الاستضافة الكريمة في هذا البرنامج من منبر إذاعة سلطنة عمان للحديث بمناسبة اليوم العالمي للصيدلة والذي يصادف 25 من سبتمبر من كل عام. حقيقة أنتهز الفرصة لأهنئ جميع زملائي وزميلاتي الصيادلة بهذا اليوم، كونهم ركيزة أساسية وجزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية كما أسلفت. طبعا ردا على سؤالك عن أهمية الاحتفال باليوم العالمي للصيدلة، اليوم العالمي للصيدلة يعني هو مناسبة مهمة للتعريف بالدور المحوري الذي يقوم به الصيدلي، وكذلك تسليط الضوء على إسهام مهنة الصيدلة في حماية صحة المجتمع. وكذلك دعنا نقول أنه فرصة للتأكيد أن الدواء ليس يعني منتجا يصرف للمريض فقط، بل هو منظومة متكاملة بدأت يعني من البحث والتطوير والتصنيع مرورا بالرقابة والتقييم وضمان الجودة وانتهاء يعني بالاستخدام الأمثل لهذا الدواء. كذلك يعني هذه المناسبة تذكرنا أن مهنة الصيدلة يعني بخصوص شعار الصيدلة لهذا العام من تمكين الصيادلة هي مهنة يعني متجددة باستمرار، لأنه بطبيعة الحال المعرفة الدوائية والعلمية يعني دعنا نقول ليست علما راكدا، إنما هو علم متطور، يعني مما يعني أنه الصيدلي يجب أن يواكب المستجدات العلمية. وكون الصيدلي شريك أساسي في الرعاية الصحية يعني هذا يعني أن الاستثمار في الكفاءات الصيدلانية هو استثمار

0: مباشرة حقيقة في صحة المجتمع.
1: نعم، يعني أستاذ انتصار، ربما تكون الصورة غير مكتملة عن بعض، يعني عن بعض الناس، عن عن عن ما يقوم به من دور كبير الصيدلي، ليس فقط يعني بأنه يسلم المريض هذا المنتج الدوائي، يعني هو ربما أيضا يكون خط دفاع وخط أمان بالنسبة لهذا المريض، حتى وإن كان هناك يعني ما صرفه الدكتور يعني في خطوة سابقة، ربما أيضا يقوم الصيدلاني بالتأكد من المأمونية، أو مثلا من مقدار معين، من جرعة معينة من هذا الدواء. فهذا الخط يعني وهذا الأمان يعني مهم جدا أن نركز عليه، وأن نتطرق يعني عن دور الصيدلي فعليا يعني في المجتمع وفي هذا القطاع الصحي والطبي ككل. أستاذ انتصار،
0: صحيح، يعني كما ذكرتم أنه الصورة النمطية يعني الموجودة في أذهان الكثير من الناس أنه الصيدلي هو الشخص المسؤول فقط عن صرف الأدوية.
1: نعم،
0: يعني وفي حقيقة الأمر هذه الفكرة لا تعكس واقع المهنة، واقع مهنة الصيدلة، ولا حجم يعني المسؤولية الملقاة على عاتق الصيدلي، لأنه الصيدلي يعني يرتبط عمله ارتباطا وثيقا بالدواء، ونظرا للخصوصية المتعلقة بالدواء فوصوله للمريض يعني واختياره هي عملية أصلا ليست عشوائية أبدا، بل على العكس تماما هي عملية معقدة ومرت بمنظومة دقيقة من التقييم والرقابة. طبعا يعني توضيحا لذلك أنه هذه الأدوية تصنع في مصانع، سواء كانت محلية إقليمية أو حتى عالمية، وهذه المصانع يعني يجب أن تخضع للتقييم، وهناك فريق من الصيادلة يعني مسؤول عن التأكد من التزام هذه المصانع بأسس الممارسات الجيدة للتصنيع الدوائي. ناهيك يعني أنه الصيدلاني له دور كبير، فهناك مستندات ووثائق تقدم من الشركات كوثائق داعمة للتأكيد أنه الدواء ذو جودة وموثوقية عالية، ومسؤولية الصيدلي هي التحقق وتقييم هذه الوثائق.
1: نعم،
0: طبعا ما أسلفت ما ذكرته هو متعلق ب المنظومة الدوائية.
1: نعم،
0: إذا يعني ذكرنا ما هو أبعد من ذلك، بعد وصول الدواء إلى المريض يعني هنا يأتي دور الصيدلي، هو المسؤول عن توجيه المريض للالتزام بالعلاج، وكذلك التأكد من استخدام الجرعة الصحيحة وإرشاده إلى الطريقة المثلى، إضافة يعني إلى دوره في تصحيح بعض المفاهيم يعني كما تعلمون الخاطئة المتعلقة بالأدوية.
1: نعم،
0: فيعني دعنا نقول إنه دور الصيدلي يبدأ من جودة الدواء قبل أن يصل إلى المريض، وكذلك يستمر مع المريض حتى يضمن أن الدواء يستخدم بالطريقة المثلى والصحيحة.
1: نعم، لذلك يعني هو أستاذ انتصار يعد أحد الجوانب الأساسية في منظومة الأمن الصحي. أنت تطرقت أيضا أستاذ انتصار يعني لربما المعلومات الخاطئة عند البعض، يعني مع الانتشار الكبير كذلك المعلومات الطبية والدوائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كيف يمكن للصيدلي أن يساهم في التعامل مع هذه المعلومات الخاطئة ويصححها بأي طريقة كانت، يعني في التعامل مع مختلف مرتادي سواء كان المستشفيات أو الصيدليات بشكل مباشر؟
0: هذا سؤال ذو شجون، وهو سؤال يعني مهم حقيقة، لأنه يتطرق إلى معضلة نواجهها اليوم ككادر طبي، لأنه الحصول على المعلومة يعني أصبح حاليا كما تعلمون في غاية السهولة، ولكن التحدي الحقيقي هل هذه المعلومة صحيحة أم لا؟ يعني يأتي دور الصيدلي دوره المهم والبارز في تثقيف المجتمع ونشر الوعي، ويعني والحاقا بذلك وفي هذا الإطار أود أن أشير إلى الحملات التوعوية التي ترعاها وزارة الصحة في العديد من المحافل، وتهدف إلى رفع وعي المجتمع فيما يتعلق مثلا بمخاطر الأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر، وكذلك التأكيد أنه يجب على المجتمع أو على الفرد كذلك أن يحصل على الدواء من مصدره المعتمد.
1: نعم،
0: وهي المصادر المعتمدة معروفة، وكذلك يجب يعني عليهم أو على الفرد أن لا ينجرف وراء الدعايات المضللة التي يعني يتم الترويج لها في وسائل التواصل الاجتماعي. وطبعا يعني دعنا نقول أنه دور القطاع الصحي والكادر الطبي أكيد دور مهم، ولكن أشير إلى أن الوعي يبدأ من الفرد نفسه، لأنه كل ما كان الفرد واعي سيكون المجتمع قادرا يعني على التمييز بين دعنا نقول الغث والسمين في ظل ما يعرض في وسائل التواصل وغيرها.
1: نعم، يعني كنا سابقا أستاذ انتصار نخشى من المعلومات التي يروج لها بعض ما يسمى بالمؤثرين على منصات أو المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي، لكن أصبح فيما بعد هو يعني هذا الأمر منظم من قبل وزارة الصحة، وأن من يقوم بالترويج لأي منتج صحي لابد أن يكون لديه يعني تصريح بحيث أنه لا يصبح الموضوع عشوائيا أو لا يتأثر أي يعني أي فرد من أفراد المجتمع بما يروج له.
0: صحيح.
1: وهذا أمر مهم وفي غاية الأهمية. في ختام هذا اللقاء أستاذ انتصار، ما الرسالة التي تودين توجيهها إلى المجتمع بمناسبة هذا اليوم العالمي للصيدلة؟
0: رسالتي للمجتمع يعني أن نتذكر دائما أن الدواء ليس مجرد منتج يعني نحصل عليه ونستخدمه، إنما هو مسؤولية يعني، واستخدامه طبعا بالشكل الصحيح لا يقل الأهمية عن توفر هذا الدواء وجودته. كذلك يعني أدعو أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات الدوائية كما ذكرت من مصادرها الموثوقة، وعدم التردد في سؤال الصيدلي عن أي أمر متعلق باستخدام الدواء، طريقة الاستخدام، الجرعة، التداخلات الدوائية وإلى ما هنالك. وكذلك أقول لزملاء الصيادلة أنه باعتبار أن المسؤولية الملقاة على عاتقكم هي كبيرة ومهمة ومحورية، فأنتم دائما يعني تعملون جنبا إلى جنب مع المنظومة الصحية لضمان سلامة المريض، فكل عام وأنتم بخير، وكل عام ومهنة الصيدلة تواصل رسالتها في خدمة المجتمع
1: بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا، وبارك الله كل هذه الجهود التي يقوم بها يعني قطاع الصيدلة في المنظومة الصحية بشكل متكامل مع مختلف الأقسام الصحية كذلك. نرجو لكم كل التوفيق أستاذ انتصار، وأشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا في هذه الدقائق، كل شكر لك.
0: شكرا لك،
1: حياك الله، مع السلامة، يومك سعيد. إذن عن اليوم العالمي الصيدلي الذي وافق اليوم 25 من سبتمبر، والذي أتى بشعار تمكين الصيادلة من أجل مستقبل أكثر صحة، شعار هذا اليوم أو لهذا العام تحديدا. كانت معنا في الحديث عن هذا الموضوع الصيدلانية انتصار بنت ناصر الرحبية، ماجستير علوم الأدوية والتقنية الحيوية، صيدلانية بمركز سلامة الدواء بوزارة الصحة. تواصل معكم مستمعينا في برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: بخصوص اليوم العالم الصيدلي، هنا رسالة بخصوص هذا اليوم تقول فيها أم عماد: صباح الخير والبركة والعافية لطاقم برنامج مستمعين، نهني صيادلة عمان الحبيبة بهذا اليوم الجميل، يوم الصيادلة. نشكر لهم جهودهم الكبيرة على ما يبذلونه من جهد وعطاء، ونشكر لهم هذه الجهود. تقول: أهنئ ابنتي الحبيبة لكونها في هذا العمل المشرف المفرح، وربي يوفق ويحفظ الجميع، اللهم آمين. كل التوفيق لها ولجميع زملائها في هذا القطاع، ولجميع الصيادلة في مختلف القطاعات الصحية. حياكم الله جميعا مستمعينا في هذا المشوار الصباحي من برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. نتواصل معكم ونذهب لمحطتنا القادمة. أبو علي، وين؟ غذاء ودواء.
1: غذاء ودواء.

كمان الوقت تقضى قبل ما تنام تشوف التلفون، إضاءة الغرفة مطفئة بالكامل في هذا الظلام، وتتعرض لإضاءة الشاشة أو الهاتف أو أي جهاز كان، ما مقدار التأثير سواء كان على صحة العينين أو حتى على جوانب أخرى من الصحة. كشفت دراسة أجريت في الولايات المتحدة أن الإفراط في التعرض للإضاءة خلال ساعات الليل يؤثر على شكل وظائف القلب. شملت الدراسة التي أجراها فريق مشترك من جامعات تولان وهارفارد وإدارة الصحة بولاية لويزيانا في الولايات المتحدة أكثر من 11 ألف شخص بالغ، كان يطلب منهم ارتداء سوار استشعار حول المعصم على مدار 7 أيام لقياس معدل تعرضهم للإضاءة خلال ساعات الليل. بعد 3 سنوات قام الباحثون بإجراء تصوير براني المغناطيسي لقلوب المشاركين في هذه الدراسة. تبين أن الأشخاص الذين يتعرضون لمدة 34 دقيقة كل ليلة لمستويات من الإضاءة للدرجة التي تؤثر على إفراز الميلاتونين في الجسم، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم عملية النوم، حدث لديهم تضخم في جدار البطين الأيسر، ما أدى إلى ضيق في تجويف في الحجرة السفلية في القلب. كما أظهرت صور الأشعة أيضا ضعف في قدرة عضلة القلب على الانقباض أثناء عملية النبض، وهو مؤشر على تراجع وظائف القلب كما تقول نتائج الدراسة. نقل موقع الإلكتروني هيلث داي المتخصص في الأبحاث الطبية عن رئيس فريق الدراسة قوله إن هذه التغيرات يطلق عليها اسم إعادة تشكيل القلب، مضيفا أنها تمثل الطريقة التي تتأقلم بها أجسامنا مع التوتر، لكنها قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف القلب وقد تفضي للإصابة بالأمراض القلبية. سلمنا الله وإياكم جميعا من كل مكروه. في إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية يوروبيان هيرت جورنال المتخصصة في أمراض القلب، وجد الباحثون أيضا أن قلة عدد ساعات النوم ليلا يلعب دور في تعزيز العلاقة بين هذه التغيرات الفسيولوجية في القلب ومستويات التعرض للإضاءة ليلا. ينصح الأطباء ببساطة باستخدام الستائر السميكة على النوافذ في غرف النوم مع استخدام إضاءة خافتة ليلا وتغطية جميع المفاتيح المضيئة في الأجهزة الإلكترونية. غذاء ودواء، حصة صغيرة من يوميا من الأطعمة فائقة المعالجة قد تزيد مخاطر الأمراض المزمنة. هذا ما أظهرته دراسة واسعة النطاق، أن مجرد تناول حصة صغيرة يوميا من الأطعمة فائقة المعالجة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. تشمل الأطعمة فائقة التصنيع عادة المشروبات السكرية واللحوم المصنعة والوجبات الخفيفة المعبأة والحلوى، وهي منتجات تخضع لعمليات تصنيع صناعية مكثفة، غالبا ما تحتوي على إضافات متعددة. بحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية، جمع الباحثون بيانات ما يقرب من 8.8 مليون مشارك في الدراسة، شاركوا في دراسات أجريت في عدة دول مع فترات متابعة تراوحت بين 2 و32 عام لدى بعض المشاركين في الدراسة. وجد الباحثون أن كل 100 جرام من الأطعمة فائقة المعالجة تستهلك يوميا ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 14%، وخطر الإصابة بالسرطان بنسبة 4%، وخطر الوفاة لأي سبب بنسبة 3%، وخطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي أو السكري بنسبة 2%. أحد المشاركين الباحثين في هذه الدراسة تحديدا تقول إن المشكلة الكبرى تكمن في أن هذه الأنواع من الأغذية غالبا ما تحل محل الخيارات الصحية الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والحبوب الكاملة. وأضافت أن بناء النظام غذائي يعتمد على الأطعمة الكاملة والقليلة التصنيع هو أحد أفضل الاستثمارات التي يمكننا القيام بها لصحتنا على المدى الطويل.
بعد ذلك شددت أن نتائج الدراسة لا تثبت أن الأطعمة فائقة التصنيع تتسبب بشكل مباشر في هذه المشكلات الصحية، لأن الدراسة قائمة على الملاحظة، كما أن اعتمادها على ما أفاد به المشاركون بشأن أنظمتهم الغذائية قد يجعل من الصعب استبعاد تأثير عوامل أخرى مرتبطة بنمط الحياة. صباحاتكم صباحات الصحة والعافية، نتواصل معكم مستمعينا في هذا المشوار من برنامجكم أحلى صباح.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
1: حياكم الله جميعا مستمعينا، هذه الدقائق الأخيرة من برنامجكم أحلى صباح، حلقة اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وشكرا لكل من تواصل معنا بهذه الرسائل الصباحية. إن شاء الله موعدنا يتجدد معكم غدا في ذات التوقيت وفي موضوعات ومحطات متنوعة إن شاء الله تعالى. كل الشكر لكم جميعا، هذه تحيات طاقم البرنامج في التنسيق والمتابعة طلال بن حمود العويسي، وكنت معكم إعدادا وتقديما إدريس بن محمد البشري، وهذه تحيات المخرج أحمد بن علي المرشودي. في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية. جلالته أيده الله يطلع خلال زيارته التفقدية على عدد من المشروعات والبرامج التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات التنمية. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تقدم التعازي والمواساة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقصر زعبيل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظرائه الأوضاع الإقليمية والدولية على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. سلطنة عمان تشارك في عدد من الفعاليات والاجتماعات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. أكثر من 8.8 مليار ريال عماني حجم الاستثمار التراكمي بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بنهاية يونيو الماضي. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة واعتقال عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية. والصين والولايات المتحدة تبحثان القضايا العالمية وتؤكدان استضافة اجتماعات إقليمية في الأسابيع القادمة. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان،
1: برنامج أسلوب حياة، هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: إذاعة سلطنة عمان. يقود الطمع الإنسان، تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: في طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي. نامت صوفيا في الفندق فور وصولها بعد أن أخذت حماما دافئا، ولم تستيقظ إلا قبيل انتصاف النهار التالي.
6: صباح الخير.
7: صباح النور.
6: هل أفطرت؟
7: أنا بانتظارك، سوف أطلب وجبة خفيفة، وفي المساء سوف نأكل وجبة دسمة من الشارخة والروبيان.

0: اختار ديفيد طاولة تشرف على حوض السباحة وبحر عمان الجميل.
1: لقد مضت علي أوقات عصيبة يا حبيبتي، لم أكن أتوقع أنني قادر على العيش دون أن تكوني إلى جانبي طوال هذه الفترة. أصارحك القول، إنني تعبت وشوقي لك يزيدني تعبا.
2: لن يطول هذا الأمر، لقد اتفقنا ألا يزيد بقاؤك هنا أكثر من سنة، وقد مضت 7 أشهر. ليس لديك سوى 5 أشهر لتحقق الهدف الذي جئت من أجله.
1: هذا صحيح، ولكننا كنا نجهل تماما الصعوبات التي سوف ألقاها في سبيل الحصول على الذهب. أنت لا تتخيلين أبدا كم هو صعب البحث تحت الماء، إنه أشبه بالبحث عن إبرة في كومة من القش.
2: أنا واثقة أنك سوف تنجح في إيجاد هذه الإبرة.
1: المشكلة أن كومة القش متيبسة صلبة تحتاج إلى تكسير، ومن الصعب رفع المطرقة تحت الماء والضرب بها.
2: ألا يمكنك استخدام المتفجرة؟
1: لا، هذا مستحيل. أولا يحتاج الأمر إلى خبير، ثانيا التفجير سوف يلفت أنظار الناس هنا.
2: ومع ذلك فعليك أن تجد وسيلة ما وتبذل جهدا أكبر.
1: أفكر في الاتصال بصديقي ديلي والاستعانة به.
2: مستحيل، إياك أن تفعل ذلك، يجب أن لا يعرف أحد عن الذهب شيئا، لقد اتفقنا على ذلك.
1: لكن إذا بقيت أبحث وحدي فسوف أحتاج 6 أشهر على الأقل.
2: لماذا تحتاج كل هذه المدة؟
1: لأن البحث يتطلب أن أعمل بحذر وعلى فترات متباعدة. البدو هنا يرتابون بالغرباء وخاصة البريطانيين، وقد يصل الأمر إلى منع من الغوص.
2: لا بأس، إذا لم يكفك الأشهر الباقية من السنة فيمكننا أن نصبر شهورا أخرى، المهم أن لا يعرف أحد بهذا الأمر.
1: حبيبتي لقد تعبت، الغوص والبقاء تحت الماء ساعات طويلة أمر مرهق جدا.
2: لكنك قد اتبعت دورة في الغوص.
1: التدريب في الدورة شيء، والغوص في مياه البحر ومع التيارات أمر آخر. أشعر أن جسدي لم يعد قادرا على التحمل. أنا لم أعد شابا يا صوفيا.
2: أرجوك عليك أن تتحمل قليلا، لدي إحساس بأنك سوف تحصل على الصناديق خلال الأشهر الباقية من هذه السنة.
1: أنا أفكر في الغوص عند جزيرة الطيور، فقد أصل إلى الصندوقين هناك بشكل أسهل وأسرع من الصناديق الموجودة في رأس مدركة. لكن المشكلة أن علي قد اختفى منذ 2 شهر.
2: لا يا ديفيد، يجب أن تصل إلى الصناديق الموجودة في رأس مدركة، فهي الأهم. الصندوقان الموجودان في جزيرة الطيور لا يعادلان سوى 1/3 الكمية من الذهب.
1: أخشى ألا أصل إلى هذا أو ذاك، الأمر يبدو صعبا جدا وسط تلك الصخور التي لا تنتهي.
2: سوف تصل يا ديفيد، إياك أن تيأس، لا تفقد الأمل، وتأكد أن الإشارات التي جاءتنا من الرب تدل على أن هناك نهاية سعيدة لنا. أنسيت كيف تيسر الأمر لوصولك إلى هنا؟
1: سوف يدخل موسم الخريف في نهاية 2 مايو، وربما لن أتمكن من الوصول إليها بسبب التيارات الجارفة تحت الماء.
2: لا تتشائم، سوف تصل إليها قبل ذلك.
1: كم أتمنى لو تقولين لي، هيا يا ديفيد بيع حصتك من المزرعة وعد معي في الحال وانسى أمر الذهب.
2: ما بك؟
1: لا شيء، لا شيء.

0: كان ديفيد يسأل نفسه كل ليلة قبل أن ينام:
1: ما الذي تريده في هذه الحياة يا ديفيد؟ أليست السعادة؟ وما السعادة سوى العيش براحة وهدوء وسلام في بيت صغير فوق شاطئ جميل وهواء عليل يملأ الرئتين صباح مساء فيزيد الإحساس بالحياة؟ فكر جيدا يا ديفيد. المكان الذي تسكنه في سراب فيه كل ما تتمناه: بحر ورمال ساحرة وهدوء. مباريات كرة القدم ليست مشكلة، صارت تنقل في التلفاز، يمكنك أن تراها في بيتك أو الفندق. لا ينقصني سوى صوفيا لتكتمل عناصر الحياة الرائعة.
2: صوفيا، ما رأيك أن تعيشي معي هنا؟ أنا أحتاجك هنا حقا. جربي شهرا واحدا فقط، سوف ترين روعة الحياة هنا. أنا واثق أنك سوف تغيرين رأيك.
3: هذا صعب يا ديفيد.
2: ألم تسأمي من الاستيقاظ كل صباح وأنت تستعدين للعمل والقوانين تحاصرك من كل جانب؟ ضرائب وخوف من المحاسبة ومنافسة وحسد وتملق وكذب والخوف من الوقوع في أي خطأ مهما كان صغيرا.
3: أنت تبالغ كثيرا يا ديفيد، أنت تعرف أنني لا أستطيع العيش هنا أبدا.
2: صوفيا، شهر واحد فقط.
3: وجودي بعيدة عنك سيدفعك لأن تنهي مهمتك في أسرع وقت. عليك منذ الآن أن تكثف عمليات الغوص، لا تأبه لمن يراقبك، لن يستطيعوا فعل شيء ضدك. ضع برنامجا مكثفا لك بحيث تسخر يومين أو ثلاثة أيام كاملة للبحث من الفجر وحتى المغيب. أنا واثقة أنك سوف تحصل على الذهب.
2: لقد تعبت يا صوفيا.
3: لا شيء يأتي بالراحة، افعل ذلك من أجلي، أرجوك أرجوك، من أجل حبنا. أترك الآن كل شيء وركز فقط على هذه المهمة، أرجوك يا ديفيد أرجوك.
2: حسنا حسنا، لا تبكي لا تبكي، سوف أفعل ما تطلبينه.
0: أوصلها إلى المطار في السيارة التي استخدمها كي يجول بها ويريها الأماكن الأثرية والجميلة في عمان، تلك الأماكن التي لم يزرها هو من قبل. ومع ذلك فقد كان تفكيرها في صناديق الذهب فقط. ودعها في المطار وكانت كلماتها الأخيرة:
3: ديفيد، إن مستقبل حياتنا يعتمد على ما تبقى لك من أشهر. لا تنسى أن إجازتك المفتوحة سوف تنتهي، لن يمدد لك البنك إجازة بعد انقضاء السنة. يجب أن تبذل جهدا مضاعفا خلال الفترة القادمة، هل تعدني بذلك؟
2: أعدك.

0: عاد يسلك طريق الصحراء وحده. لم يرد العودة بالطائرة كما اعتاد في زياراته السابقة لمسقط. صوفيا التي ودعها ليست هي صوفيا التي تركها قبل 7 أشهر. الضيق يغشى وجهها وليس لها من حديث سوى الذهب. لقد جفت عبارات الحب الحقيقية من لسانها، وإذا خرجت فهي باردة بلا روح. أين نظرات شوقها عند اللقاء؟
1: يا إلهي، ما الذي ينتابني؟ أشعر حقا بشوق للعودة إلى الصحراء، إلى حياتي البسيطة والهادئة، ولكني ما زلت أحب صوفيا حقا، وأود العودة إلى إنجلترا. اطمئني يا صوفيا، اطمئني، سوف أعود للغوص والبحث عن تلك الصناديق، سوف أجدها وأعود إليك.
2: ألو شيخ سند، مساء الخير.
3: مساء الخير، هل ودعت الزوجة؟
2: نعم نعم، ودعتها، وأنا عائد الآن إلى سراب، أريد منكم خدمة.
3: أطلب.
2: هناك مسابقة عالمية للصور تحت الماء خلال أيام قليلة، وأنا أريد الاشتراك فيها. سوف ألتقط بمساعدتك أجمل الصور.
3: وأنا جاهز، سوف نختار الوقت المناسب.
2: بعد غد عند الفجر.

0: أرى معك اسطوانتي أكسجين هذه المرة.
1: لن أخرج من البحر حتى ألتقط أجمل صور.
0: ولما هذه السكين الطويلة؟
1: هذه أحتاجها للدفاع عن النفس.
2: غاص ديفيد وبدأ يبحث بين الصخور ويستخدم السكين في كشط الأصداف العالقة في الفتحات بين الصخور.
0: يكفي يا سيد ديفيد، لقد حلت الظهيرة، لابد أنك متعب، يجب أن تستريح. سوف نتناول بعض الطعام.
1: لا بأس لا بأس، سوف أستريح قليلا ثم أعود للغوص.

0: يكفي هذا اليوم يا سيد ديفيد، الشمس تميل للغياب، يجب أن نعود.
1: هل يمكننا أن نأتي غدا؟ لم أجد بعد الصورة التي تعجبني.
0: حسنا، كما تريد.
2: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: أوه، في مثل هذا الجو الحار لا يطيب إلا تناول البطيخ يا صلاح.
3: معك حق يا أمي، فهو خير دواء لحالات العطش التي نعاني منها في مثل هذا الحر.
2: بعد قليل سأتيك بصحن بطيخ أحمر يروي العطش ويقي من العديد من الأمراض.
3: ألم يكفك أن تشتري بطيخا، بل طلعت أيضا على فوائده؟
2: طبعا، وعرفت أنه منذ القديم معروف الفوائد، وقد وصفه العرب لإزالة الأورام الصلبة وعلاج الإمساك المزمن، إضافة إلى مكافحة حالات العطش.
3: صحيح، وقد قال عنه ابن سينا: البطيخ ينقي الدم ويدر السوائل من الجسم، وينفع لعلاج حصوات الكلى وينقي الجلد، وينفع لعلاج الكلف والبهاق، وقشره يلصق بالجبهة فيمنع النوازل للعين والصداع النصفي.
2: فعلا، وقرأت أن المظفر يوسف بن عمر قال عنه: البطيخ ينفع من الأمراض الحارة والحميات المحرقة، ويسكن العطش ويدر السوائل ويغسل الكلى.
3: أجل، كما يوصف البطيخ لحموضة المعدة واحتباس السوائل في الجسم وارتفاع ضغط الدم والتيفويد والروماتيزم وحصوات الكلى والاستسقاء واليرقان.
2: صدقت، وبالنسبة إلى مكوناته التي تمنحه هذه المزايا فهي 92% من وزنه ماء، و0.5% بروتين، و3% دهون، و8.5% مواد سكرية.
3: وكذلك يا أمي، فإن البطيخ الأحمر غني بالفيتامينات، خصوصا الفيتامين جيم، إذ تصل نسبته في 100 جرام إلى حوالي 100 ملغرام، ونجد فيه الفيتامين ألف ومجموعة فيتامينات B1 وB2 وB3.
2: فعلا يا بني، كما يحتوي البطيخ الأحمر على كميات مناسبة جدا من حمض النيكوتينيك المضاد للإصابة بمرض البلاغرا، إلى جانب كميات متنوعة من الأملاح المعدنية أهمها الكالسيوم والحديد والكبريت والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم.
3: أحسنت. وعموما تعتبر ثمار البطيخ الأحمر لبية مائية ذات عصارة غزيرة، مبردة، ملطفة ومغذية،

0: ووحداتها الحرارية قليلة جدا، لا تتعدى 31 وحدة في كل 100 جرام.
1: أجل، ولا بد من أن ننبه إلى أن الإفراط في تناول البطيخ عقب الطعام يسبب عسرة في الهضم بسبب تمدد عصارة المعدة، لذا يستحسن تناوله بين الوجبات للاستفادة من كل خواصه الغذائية، وهذا ما سنفعله نحن والآن بالذات.
0: تفضلي يا أمي.
1: عن إذنك.

0: سلمت يداك يا أمي. فعلا إن ثمار البطيخ الأحمر من الفواكه الصيفية المنعشة،
1: وفوق ذلك يا صلاح فهي مجددة لخلايا الجسم، علما أن بذور البطيخ الأحمر أيضا لها خصائص علاجية وغذائية. فقد أوضحت بعض الدراسات الطبية أن زيت بذور البطيخ يفيد مرضى ارتفاع ضغط الدم.
0: نعم، كما تستعمل بذور البطيخ في الهند كملين للمعدة ومنشط عام، ولا عجب أن تكون لها هذه الفوائد، فهذه البذور غنية جدا بالقيمة الغذائية، إذ نجد فيها حوالي 27% بروتين وحوالي 16% مواد سكرية.
1: أما المواد الدهنية فنسبتها مرتفعة جدا في بذور البطيخ الأحمر، فهي تبلغ حوالي 43%، وترفع بالتالي وحداتها الحرارية كثيرا.
0: وعدا عما ذكرناه فإن هناك استعمالات خارجية للبطيخ الأحمر، أحدها يفيد لحالات حمو النيل والالتهابات والبقع الجلدية، فلهذه الحالات يستعمل عصير البطيخ في تدليك البشرة.
1: وقرأت أنه يمكن أيضا صنع عجينة مكونة من عصير البطيخ مع قليل من مسحوق دقيق القمح لاستعمالها على شكل دهان أو ضمادة للمناطق المصابة بالبقع والشوائب والالتهابات الجلدية للتقليل من حدتها والحصول على بشرة نقية صافية.
0: أضيفي أن هناك وصفة تفيد للصداع النصفي والتورم والتهاب الجفون، إذ يستعمل قشر البطيخ الأحمر على شكل ضمادات موضعية فوق الأماكن المصابة.
1: إذن باختصار فإن البطيخ الأحمر ينقي الجلد ويغذي ويطفئ الظمأ ويقي من التيفوئيد ويزيل الحصى من الكلى، لذا ينبغي ألا يغيب عن موائدنا في فصل الصيف حتى نفيد من مزاياه لسلامة الصحة والعافية.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: المستكشف الرقم.
3: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
2: المستكشف الرقمي.
3: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
2: المستكشف الرقمي
3: مع عبد الله البحران.
4: في جوهر الأحداث الثقافية
5: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
4: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
6: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
4: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
7: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
4: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
8: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
4: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
9: إذاعة سلطنة عمان.
10: وجوه في الظل. وجوه في الظل. في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون، لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
11: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. وفي هذه الحلقة نستضيف الأستاذة أروى بخي تكشوب، وهي مشرفة مبادرة سقي الماء بفريق صلالة التطوعي. سنتحدث معها عن هذه المبادرة وأيضا المبادرات والبرامج والفعاليات والمناشط التطوعية التي شاركت فيها الأستاذة أروى، وكذلك أيضا كيف لها أن تحفز نفسها على ممارسة العمل التطوعي وتدعو الغير إلى أن يكون منخرطا في كافة البرامج المتعلقة بالعمل التطوعي. إذن نستعرض ونسرد أيضا مسيرة الأستاذة أروى في عالم التطوع بشكل عام من خلال هذه الحلقة.

0: مرحبا بك أستاذ أروى معنا في برنامج وجوه في الظل، وأهلا ومرحبا بك معنا.
1: أهلا وسهلا.
0: يا أهلا ومرحبا أستاذة. في البداية خبرينا عن كيف يعني بديتي مع العمل التطوعي بشكل عام، وبعدها إن شاء الله راح نخوض في تفاصيل أخرى متعلقة بالبرامج والمبادرات التطوعية.
1: صراحة معك، يعني كان عندي تصور عن العمل التطوعي إنه أقرأ وكذا زمان، هذه زمان، بس الانطلاقة الحقيقية كانت من 2023. توجهت للفرقة الطوعية وكنت معهم والحمد لله لازلت.
0: طيب إيش المبادرة أو البرنامج الأول اللي شاركت فيه كعمل تطوعي، هل تذكرين؟
1: أفكر به. هو حقيقة أنا ما توجهت فورا للعمل الطوعي من الله كذا، بس صار معي موقف زي ما تقول قصة أثرت فيني، وسبحان الله هي اللي كانت النقلة حتى أنا توجهت للعمل الطوعي.
0: نعم.
1: واحدة من الأخوات وكانت تحتاج مبلغ مالي، مساعدة مالية يعني. بس فترة هذيك الفترة لما كان عندي علم أنه في فرق خيرية وأنه في ناس تساعد وكذا، ما كان عندي كل المعلومات. فأنا اعتذرت منها وكنت أشوف الموضوع عادي جدا زي أي واحد يعني ممكن يتعرض لهذا الموقف. لكن سبحان الله بعد أسبوعين جالي خبر وفاتها.
0: لا حول ولا قوة إلا.
1: فهذا الموقف أثر فيني وترك أثري للآن، لازلت يعني متأثر بهذا الموقف. فسبحان الله في نفس السنة 2023 وجهت العمل الطوعي وفي الفرق الخيرية، وصار همي أي حالة تجيني أو أي شخص محتاج إذا ما قدرت أساعده بالشيء اللي هو يريده أنا أوجهه. الحمد لله. فهذه أتوقع هي هذا الموقف هو اللي كان النقلة لي.
0: نعم. يعني من هذه القصة خلاص أنت دخلتي إلى عالم التطوع بشكل بشكل عام،
1: اللي هو فكر به. كنت أول شيء أساعد الفرق الطوعية في النشر، فيها نشر فكر به. تعرف ليش؟ إنه نحن عندنا في المجتمع مش الكل واعي وملم إنه زي ما في ناس متنعمين في ناس متعففين.
0: صحيح.
1: ما كان عندنا هذا التصور. كنا نشوف الكل ناس متنعمين وناس مرتاحين زي ما نشوف أنفسنا. صحيح. بس سبحان الله هذا الموقف بين لي الصورة الحقيقية، إنه زي ما في ناس متنعمين في ناس متعففين ما يتكلموا وبيعانوا. فهمتني؟
0: صحيح.
1: هذه كانت البداية والانطلاقة، والحمد لله سقيا الماء صارت تسمعي من سنة تقريبا.
0: نعم. خبرينا عن مبادرة سقيا الماء، إيش الفكرة من هذه المبادرة؟ هل فقط إن إحنا ناخذ يعني تبرعات ونشتري بهم الماء ونوزعها على المحتاجين، ولا إيش الفكرة؟
1: الفكرة في البداية صراحة كانت مجهود فردي أنا بديت فيها، وبعدها صديقاتي دخلوا معي. كانت العام الماضي في الصيف كنا نحن من باب الرحمة بالعمال من النظافة، فنجمع المتيسر ونشتري ماي ونوزع لهم. سبحان الله شوية شوية كبرت المبادرة من باب من تعرف صديقاتي صورين وكذا ونشجع بعض. فحتى سبحان الله شهر 11 الماضي صرت تحت مظلة فريق صلالة، وشهر 12 صرت أنا المشرفة المبادرة، والحمد لله كبرت معانا المبادرة. وصراحة هذه المبادرة بقدر ما هي مهمة في حياة الإنسان، بس سبحان الله والله العظيم فتحت لي أبواب أنا ما كنت أحلم فيها. من ناحية مثلا فتحت لي أفاق ثانية، عرفتني على ناس ملهمين، دخلت لي دوائر أوسع، علمتني كيف أبني شبكة دعم قوية، كيف أستقل بروح الفريق، كيف أحول أي فكرة بسيطة إلى مشروع منظم. فأنا الآن أكثر شيء تركيز على سقي الماء.
0: نعم.
1: بس ما يمنع انه نشارك في بقيه المبادرات.
0: نعم. وتوزعوا الماء بشكل يومي ولا اسبوعي ولا ايش الطريقه استاذ أروى؟
1: في البدايه كنا نشكل نوصل بشكل يومي في البدايه فتره الصيف. الان صارت بما اني قصرت مع الفريق طوالا، صار في ثلاجات، مساجد، مراكز صحيه.
0: طيب استاذ أروى، يعني غير مبادره سقي الماء، ايش المبادرات اللي انت شاركتي فيها شخصيا يعني خلال عملك في العالم التطوع بشكل عام، وايضا في فريق صلالة التطوعي؟
1: في معنا نحن في فريق صلالة مبادرة فرقت اللي هي فكر به. هذه اكثر نفس الشيء بعد سقي الماء، هي اكثر مبادرة انا اساعد في النشر فيها، انه نساعد بالمتيسر الحمد لله، وشفت الاثر تبارك الرحمن.
0: نعم. الانسان بين فترة وفترة يصيب ببعض الفتور من العمل التطوعي أو من الأعمال الخاصة بحياته بشكل عام، فهل وصلت معك مثلا بسبب تحديات كثيرة مثلا مريتي عليها، من ناحية كونك أنت مثلا يعني تكون عندك عائلتك الخاصة، عندك عملك الخاص، ارتباطاتك الشخصية والاجتماعية. أحيانا يعني لكثرة هذه الانشغالات يمكن يصير عند الإنسان نوع من الفتور، وقد يغفل في بعض الأحيان عن العمل التطوعي. إيش أبرز التحديات اللي يمكن تمر عليها أستاذ أروى في الجانب المتعلق بالعمل التطوعي؟
1: بأمانة والله العظيم من مسكت سوق الماء ما شفت هذه التحديات تبارك الرحمن.
0: ما شاء الله
1: سبحان الله. وصار العمل التطوعي بعد سوق الماء أنا أشوفها مثل القيمة، صارت جزء من هويتي. سبحان الله، حتى أنا لمست هذا الشيء، وحتى كنت أقول لصديقاتي كيف استمرينا حتى الآن. سبحان الله، هذا توفيق من رب العالمين. وما أعرف، أحس إنه لما تجيك دعوة صادقة من ظهر القيب، أو مثلا إنك زرعت أمل في قلب شخص كانت الدنيا سودة في وجهه، أحس إنه الله كيف الله ما بيتركك، أكيد بيفتح لك آفاق ثانية، بيقويك، بيشجعك، يعني بيثبتك.
0: نعم،
1: الأمانة في العمل الطوعي ما لقيت أي تحديات. الأمانة
0: الحمد لله رب العالمين، والله سبحانه وتعالى أيضا يطرح البركة في حياة الإنسان.
1: أيوة هذه
0: اللي يعمل عمل صالح بشكل عام. أريد أعرف أيضا، يعني ذكرت لنا قصة البداية في الانضمام للفرق الفريق التطوعي في صلالة، لكن أكيد مرت عليك بعض القصص الخاصة ب يعني معاملاتك التطوعية مع الناس، أو حتى مع الفريق اللي موجودين معك خاصة في مبادرة سقي الماء. إيش القصة اللي تريد تذكريها اليوم أستاذ أروى؟
1: النقطة اللي أريد أن أركز فيها إنه مش الكل واعي ومدرك. زي ما أنا تفضلت سابقا قلت إنه زي ما في ناس متلعبين في ناس متعففين، ما عندهم الوعي.
0: صحيح.
1: يعني شو يعني لا تطلق حكم قبل ما تعرف وتشوف نفسك. فأنا الأكثر حاجة اللي العمل التطوعي اللي فتحت عيوني عليه إنه إيش، أفهم ظروف الناس دون أحكام. وأقدر النعم، وصرت أشوف كل إن الإنسان عنده قصة.
0: صحيح.
1: وسبحان الله يمكن كلمة مني أو موقف بسيط مني يغير يوم كامل لهذاك الشخص المحتاج. ما أدري.
0: صحيح.
1: فمش الكل عنده هذه المعلومات، فنحن بغير نوجه ونوجه ونسلط الضوء على هذه النقطة. يعني أنت يمكن ما تريد تساعد، ما عندي إشكالية، ما تريد تدل على الخير، ما عندي إشكالية. لكن لا تقول إنه الكل مرتاح وإنه الكل متنعم، بالعكس في ناس كثير بيعانوا، في ناس كثير يعني والله هو اللي عالم حالهم.
0: صحيح، متعففين.
1: بس هذه هي أريد أركز هذه النقطة.
0: فعلا هذه النقطة مهمة جدا، ننتبه للناس اللي يكون عندهم حاجة لكن هم من الناس المتعففين، وفي نفس الوقت أيضا ننتبه لناس يمكن قد تسأل يعني عن المبادرات هذه، تسأل للناس، تريد من عند الناس تأخذ مبالغ معينة لكن هم بطبيعتهم هم ما محتاجين، فيأثروا على الناس المحتاجة. لكن أنا كنت أسأل أستاذة أروى عن قصة إنسانية ما تنسيها من القصص الإنسانية المختلفة اللي مرت عليك.
1: والله اللي خبرتك فيها هي أكثر قصة أثرت فيني، وأكثر قصة صراحة الأمانة. وزيد يعني في قصص مثلا مشابهة.
0: نعم، كثير من القصص. إيش مثلا ممكن تذكري لنا؟
1: مثلا في سقي الماء، في بنت سوت حادث وكانت يعني بعيد عنك في غيبوبة، فأمها تواصلت معي بالليل حولت المتيسر وقالت أريد توزعي ماء بصالية يعني رفع البلاء عن بنتي وكذا. فسبحان الله أنا دائما كنت أحول المندوب يوميا، أقول له كذا كذا كذا. هذاك اليوم بالذات سبحان الله اليوم الثاني هي كلمتي بالليل، المندوب كان مشغول وكلمت كذا شخص ماشي، اضطريت أنا بنفسي أنزل الميدان على قولهم. أنا بنفسي رحت ووزعت الماء وحصلت عمال وقولهم ادعوا ادعوا ادعوا. فأنا من فرحتي إن أنا شخصيا وزعت، صورت ووثقت وصورت الأم. لما راسلتها تقريبا المساء قلت فلان كذا كذا كذا، قالت بعيد عنش بنتي توفت. تخيل.
0: ما شاء الله.
1: فوالله العظيم هذه القصة أثرت فيني. بس إيش الحكمة؟ الحكمة إنه سبحان الله أي عمل خير لا تستذكره، لا تقول إنه ما بيوصل.
0: صحيح.
1: إيش الحكمة أصلا؟ كيف حتى الله جمعني فيها؟ كيف أنا حتى بنفسي نزلت ووزعت؟ فإنه عمل التطوعي ربك ما بيضيعك. صحيح.
0: صحيح، ربي بيعوضك أيضا بأشياء كثيرة ممكن تمر عليك في حياتك. وأيضا مثل ما ذكرنا أن يكون في حياتك التوفيق والتيسير، الله سبحانه وتعالى يرحم. اللي ذكرتيها قبل قليل البنت. وسبحان الله يمكن هو هذا عمر مكتوب لها، ولكن سبحان الله الصدقة أيضا يعني من الأمور التي يحث عليها ديننا الحنيف، حتى أيضا يعني تعين المرأة المريض وايضا تشفيه بعد امر الله سبحانه وتعالى. اريد اسال ايضا عن الفريق اللي موجود معاكم في مبادرة سقيا الماء، كيف يتفاعلوا معاك استاذ اروى، كيف ايضا تكونوا انتم كفريق واحد تساهموا في نجاح كل هذه يعني المبادرات، سواء سقيا الماء فكربة او غيرها ايضا من المبادرات الاخرى التطوعية.
1: ايوه نحن ما شاء الله فريق صلالة، فريق قوي جدا ما شاء الله، والكل متعاون ونحن بدينا مثل المساهمات مش بس بسقيا الماء، في اكثر من مبادرة فالناس يعني يتواصلون معنا، بقينا سقيا الماء، بقينا كذا فنحن نجمع ويكون في يوم مخصص للتوزيع ونوزع الماء. لكن انا الحين كمؤثرة في السوشيال ميديا انا اوثق وانزل يعني واشكر فهمت. فالمبادرة ما شاء الله فعالة 100% وماخذة حقها الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق. ايش الرسالة اللي تريدي تذكريها لكل من يستمع لنا وراح يعني كذا ان شاء الله يتغير عنده شيء ما ويتجه ايضا بشكل كبير للجانب المتعلق بالعمل التطوعي؟
1: انا دائما اكرر هذه الرسالة لصديقاتي وزميلاتي والوسط اللي انا يعني اللي عندي. اليوم نحن نعيش في عصر ذهبي من التمكين، كل الأدوات متاحة، وسائل التواصل، المنصات، سهولة التحويل، الوصول السريع للحالات.
0: صحيح.
1: تقدر تساعد وانت في بيتك، مو شرط مبلغ كبير، أحيانا إنك تشارك الحالة أو تدل على خير أو كلمة طيبة تكون سبب في إنقاذ إنسان فهمتني؟
0: صحيح.
1: فإذا بدأت اللي تقدر عليه وفي حدود استطاعتك وبالمتيسر أنت كذا يعني سويت اللي عليك وزيادة، مو شرط إنه مبلغ كبير فهمتني؟
0: صحيح.
1: فهذه هي رسالتي إنك بادر وفق المعطيات اللي معك وربك كريم بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. واللي يتعذر ويقول أنا مشغول، عندي دوامي، عندي أشغالي الخاصة، عندي بيتي، إيش ممكن نقول له أستاذ أروى؟
1: والله أنا أشوف أنا قد قلتها سابقا، أنت كذا محروم، لأنه أي إنسان دخل في هذا الشيء، لأن نحن في العمل التطوعي هو إنسان محظوظ بالأمانة. هذه رحمة من رب العالمين وما يعطيها أي شخص، فإنك توجهت وساعدت وساهمت وبالمتيسر هذا إنسان أنت إنسان محظوظ الحمد لله، والعكس محروم.
0: نعم وفعلا يعني تفتح لك أبواب خير وبركة في حياتك كونك إنسان متطوع بأي عمل من الأعمال التطوعية المختلفة. نسأل الله لكم التوفيق أستاذ أروى، شكرا لوجودك معنا خلال هذه الحلقة.
1: العفو، سعيدة جدا، وإن شاء الله نكون قدمنا صورة جميلة للعمل التطوعي، ونطلع القادم إن شاء الله نكون أفضل بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى كل التوفيق لكم إن شاء الله تعالى. شكرا للأستاذة أروى بخيتك شوب، مشرفة مبادرة سقيا الماء بفريق صلالة التطوعي. شكرا لكم أستاذ أروى، بارك الله فيكم.
2: وجوه في الظل.
0: إذا وصلنا وإياكم مستمعين الكرام لنهاية هذه الحلقة من برنامج وجوه في الظل، الملتقى بحول الله تعالى في حلقات قادمة. إلى اللقاء.
2: وجوه في الظل. وجوه في الظل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
4: طبعاً بديت القرآن لما كنت صغير.
5: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
6: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
7: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
8: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
9: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
10: يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة،
11: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
12: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
13: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
14: القارئ الصغير.
13: رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
14: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
15: أنا أزهار بنت أحمد السنانية البالغة من العمر 16 سنة من مدرسة مريم ابنة عمران للتعليم الأساسي في ولاية السويق.
14: أزهار تهوى القراءة وإلقاء الشعر، فائزة في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة، تتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة. مرحبا أزهار.
15: أهلا وسهلا أستاذ.
14: كيف حالك؟
15: الحمد لله.
14: أولا مبروك فوزك في مسابقة نجم القراءة.
15: وفيك الله بارك.
14: احكي لنا عن هذه المسابقة، إيش يعطوكم فيها؟ كيف يعني اشرحي لي كيف كانت المسابقة؟
15: المسابقة هي عبارة عن محفل ثقافي واعد، رؤيتها وتطلعها بناء جيل يعني مهتم جدا بالقراءة والتعلم. أيضا المسابقة بها شروط واضحة.
14: إيش شروطها؟
15: من ضمن الشروط الموجودة أن المتسابق يجب عليه قراءة جميع تصنيفات ديو العشري من علوم بحتة، علوم اجتماعية، المعارف العامة وغيرها من التصنيفات العشرة.
14: يعني يختبروكم في كتب في أنواع مختلفة.
15: نعم، الكتب صحيح تكون باختيار المتسابق أو القارئ، ولكن يشترط أن يكون القارئ اجتاز وقرأ من جميع العشر تصنيف.
14: جميل. وانت ايش قريتي؟ ايش قد يعني اختبروك في اي كتب؟
15: اخترت 5 كتب يسألوني بشكل يعني اعمق عنها. وبشكل عام انا قرأت للمسابقة 12 كتاب.
14: وال5 كتب اللي سألوك عنها ايش هي؟
15: علمتني سورة يوسف، أنت قوة مذهلة، كتاب 40، وقلعة يسوع، ولأنك تستحق.
14: جميل جدا. خلينا نتكلم عن بعض هذه الكتب. أنت قوة مذهلة، هذا للكاتبة الأمريكية جين سينسيرو، صح؟
15: نعم صح.
14: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
15: الكتاب واضح من عنوانه، أنت قوة مذهلة، يعني يصحي الإنسان بأن ويعني يؤمن ويدرك بأن للإنسان قوة مكنونة بالداخل، ويجب إخراج جميع هذه القوة والطاقة والعمل بها في الحياة.
14: جميل.
15: نعم.
14: جميل. والكتاب قلت لي بعد علمتني سورة يوسف، تأليف من هذا؟
15: نعم، علمتني سورة يوسف للكاتب جلال العوام.
14: عن إيش يتكلم؟
15: هو عبارة عن تدبر لجميع كتاب لسورة يوسف عفوا، ومنذ بداية الحلم حتى تحقيقه.
14: من بداية حلم سيدنا يوسف.
15: نعم.
14: إلى أن تحقق في نهاية السورة.
15: أيوة هذا الحلم.
14: جميل. طيب إيش علمتني سورة يوسف؟
15: علمتني سورة يوسف أن بعد الصبر جزاء، وعلمتني أن الأحلام ممكن أن تتحقق وليست مستحيلة، وعلمتني أن التسامح أيضا عندما يعني سامح إخوته، وبها الكثير من الدروس أيضا.
14: جميل جميل جدا. وقلتي لبعض من الكتب لأنك تستحق.
15: نعم، لأنك تستحق للكاتب علي عبد الله المقبالي. تحدث فيه يعني عبارة عن رسائل إيجابية للإنسان، رسائل مطمئنة، رسائل يعني شغوفة ومليئة بالاجتهاد وحب الذات أيضا.
14: جميل. وأيضا قرأت كتاب 40، هذا في المسابقة ولا خارج المسابقة؟
15: نعم أيضا حتى في المسابقة اشتركت به. كتاب 40 كتاب جدا قريب من قلبي.
14: تأليف من؟
15: تأليف أحمد الشقيري. أيوة. هذا الكتاب جدا يعني مميز لدي وله مكانة خاصة.
14: ليش عاد يعني هو بالذات؟
15: لأن هذا أكثر كتاب عملت به في الحياة. عملت به عن طريق الورشات وعرض الكتاب، وأيضا أقدم ورش من داخل يعني معلومات هذا الكتاب. يحتوي على الكثير من المعلومات والتقسيمات.
14: هو عن إيش يتكلم الكتاب؟ كتاب 40.
15: هو كتاب 40 يعني رحلة الكاتب.
14: هو رحلته إلى وين؟
15: أيوة، رحلة الكاتب إلى أن وصل في سن 40. ما حقق من إنجازات، ما تعلم منها، وأيضا قسمه يعني أقسام واضحة مثل قسم مع نفسي، مع قرآني، وغيرها من الأقسام الجميلة جدا. في كل قسم يعني موضوع مميز.
14: ممتاز ممتاز يا أزهار. وإيش بعد قلتي لقرأتي من الكتب؟
15: أيضا قرأت كتاب قلعة يسوع
14: تأليف من؟
15: أحمد التوبي.
14: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
15: تحدث عن قصة تاريخية حقيقية يعني وقعت في شرق أفريقيا، وكلنا نعرف أن شرق أفريقيا يعني كان تاريخ طويل يعني حكمته عمان، وقلعة يسوع هذه قصة تاريخية غيرت التاريخ.
14: قلعة يسوع وين؟ أين تقع؟
15: في مومباسا.
14: في مومباسا. جميل. وطبعا أحداث هذه الرواية في القرن 17 الميلادي.
15: نعم، أحداث هذه الرواية بدأت في القرن 17 ميلادي نتيجة استغاثة أهالي مومباسا ليعني أهالي سلطنة عمان، بعد أن تمكنوا سلطنة عمان من طرد البرتغاليين من أراضي عمان. استغاثوا بهم أيضا أهالي مومباسا طرد البرتغاليين.
14: جميل جدا. جميل يا أزهر. إيش هوايتك الثانية غير القراءة؟
15: هوايتي إلقاء الشعر.
14: جميل. تحفظين أشعار يعني؟
15: نعم.
14: وإيش بتسمعيني؟
15: بسمعكم قصيدة حمود لشعر يعني حمود بن وهقة. يقول سلام الله على كل الحضور الراهي البطران، وبسم الله علي من الحسد وعيون صاحبها وداعا للجفاف، أهلا هلا بالغيث والوديان، تسيل بكل مجرى والأماني طاحت شعبها، أنا قلبي تولع في طويلة تلبس الربان، عبايتها وراها كل ما مرت تسحب قديمة، تاكل الكامي وتشرب من لبن عيران، حديثة كل موضة في الحسن لازم تلمبها، قالوا ركبنا البحر وإحنا أهله، ومرينا على الشطآن ونقشنا عمان في أي ديرة نمر بها، ووصلنا تراب أمريكا بعهد سعيد بن سلطان، ومن حب البحر أطفالنا تصنع قواربها، ونحن أهل النخيل الباسقات وعذقها الرويان، ورثنا حبها منها نعيش وناكل رطبها، ونحن أهل الصحاري والصحاري للبدو بستان تحت شمس الظهيرة تستريح وتستظل بها، وانا راعيك يا سمحة وانا راعيك يا ظبيان، وسمحة تروي حلوق النشامة يوم تحلبها، عمانيين حب الأرض عز الدار والسلطان، ثلاث طفلنا يترك حليب أمه ويشربها.
14: الله، جميل ما شاء الله عليك، قصيدة جميلة وإلقائك رائع يا أزهار.
15: شكرا.
14: إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
15: أنا أكون معلمة حقيقة.
14: معلمة؟
15: نعم.
14: ليش عاد معلمة؟
15: لأن مهنة المعلم هنا يعني جميلة جدا، ويقول كاد المعلم أن يكون رسولا.
14: بيت أحمد شوقي. نعم. طيب معلمة إيش بالضبط؟ أي مادة؟
15: معلمة التربية الإسلامية.
14: شو معنى يعني التربية الإسلامية؟
15: لأن يعني بكون أعلم يعني الطلبة الدين الإسلامي، وأعلمهم السنة والقرآن الكريم، وأعلمهم الأخلاق الحميدة وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، والحصة تكون يعني كذا طمأنينة وراحة.
14: أنت شاطرة في التربية الإسلامية؟
15: أيوة الحمد لله.
14: هل هي أفضل مادة عندك ولا في مواد ثانية بعد؟
15: في مواد ثانية أيضا.
14: إيش هي المواد؟
15: الدراسات الاجتماعية.
14: أيضا يعني من المواد اللي تحبينها.
15: أيوة صح.
14: جميل، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيرين معلمة كبيرة في المستقبل
15: إن شاء الله.
14: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
15: حكمة من طلب العلا سهر الليالي.
14: جميل، شرحي ليها.
15: من طلب العلا سهر الليالي أي أن الإنسان لجميع يعني أحلامه وطموحاته يجب أن يسهر عليها، يجب أن يتعب يجتهد يعني لأي ليوصل لمرحلة العلا
14: يعني
15: اللي هو يتمناها.
14: لازم يسهر بالليل علشان يحققها.
15: لا، السهر هنا لا يقصد به يعني سهر الليل، وإنما السهر والمداومة على
14: الجدول الاجتهاد.
15: أيوة
14: يعني.
15: على الجدول الاجتهاد.
14: نعم، ممتاز يا أزهار. إذن أزهار بنت أحمد بن سالم السناني، الطالبة الرائعة في مدرسة مريم ابنة عمران للتعليم الأساسي في ولاية السويق، البالغة من العمر 16 عاما. شكرا جزيلا لك.
15: عفوا أستاذ.
13: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

اي والله ومن شرع في الذنب يجزى بعمله غير انا جيتك وفي صدري شبوه وانت بيدك تحل المساله

0: سلطنة عمان.
1: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري، تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: السراب الرماد الراقص في العيون. قد ألبس العيش ذا الرقاع ولا ألبس ثوب الإخاء منخرقا، أصبحت مثل السراب يدنو فلا يوجد شيء وإن نأى خفقا. بشار بن برد. دواعيك تنساك تتبع صورة تموت إذا بدت، والسراب سماء العطش البعيد. جاك الأسود. السراب إنه البلاغة المنقطعة النظير، الكنزي المقضي عليه بالأمل، الشراب السائغ للقوافل التي دحرها العطش، الواحة الحلمية التي تجز نخيلها وأشجارها بمنجل الوهج، الفضة الملقاة على قارعة الطريق، الماء الحائر الذي يمسد أعناق المسافرين، الرماد الراقص في أعين الصحارى، النهير المكتظ في المسافة المخمورة، الوادي الذي بلا زرع حين تستيقظ الزهرة، الأشعة التي توقد حطبها وتتمدد على وسائلها الوثيرة، النوافذ المنقطة التي ترتمي في شغف الشمس وفي حمى التراب. لو كان السراب شيئا كاملا لتجاسرت عليه الجريمة وتجرأت عليه الأشكال، لو كان لا شيء لخسر الكينونة وتموضع في الموت، لكنه اتخذ شكل المغفرة، تلك التي تنزف في العمودي والأفقي، اتخذ شكل الروح الحوامة التي ترتعش في الأجساد، اتخذ شكل العاق الخائن الذي تحسده الموازين والمقادير، اتخذ شكل الصعلوك الهامش الذي يتبلل في الهلام المحموم، يتمدد في اللهب الغائب. ألسنته مطيرة بالأمل الخائر، وجهه ملفوح بالسعادة الماكرة، أعينه تتنقل في النقاط وحبات المسبحة الملتمعة، أياديه تلوذ بالنسيان الذي لا ينسى، أنوفه تقوم في الروائح المجففة تحت حروب الشمس، أضلاعه تزفر بالمشائين الذين يقيمون في فنادق الماء، أخلاقه تنهر الأعياد البائسة وتتلذذ بالفتن التي لا يصدقها أحد. مستلق هناك يعض العيون التي تحمل الإعياء في حدقاتها، يفترس المنخلعين في الأمل، يأكل الحلم الكذاب، يشرب من مياهه المجففة، تشتبه البروق فيه فيلمع أبيضها، تساقط فيه الرعود، لذلك نرى وقع الحية الجرسية، تتشاكل فيه الأمطار فتمسحها السكين على الخبزة الضائعة، تتقافز فيه أعناق الآزال والآباد لكن الحصاد ليس زرعا ولا بهيمة، ليس بداية ولا نهاية، ليس أكذوبة ولا صدقة، ليس حنانا ولا قسوة. طوبى لمن اسمه سراب، لمن ينهض في السراب، لمن يتلثم بعنفوانه وجماله وزهرته، مرحل الراقصين في ذبالته وهيكله وأشلائه، للقابضين على جمرته، المتدروشين في حومته، الطروبين في عزفه، المغنين على ضفته المنهارة، المتسلقين سلالمه الماكرة. النار تشتعل في ندفه، الضياء يزحف في ظلاله، الأرجل تعلو وجوهه، وجوهه ترسم أرجله، صدره منكشف وفارع في بطنه المضمر الفارغ، قطاره يتحرك في مكانه الثابت، مسافروه يتحسرون على ضياعه، أصدقاؤه يتمازحون في طلعته، أعداؤه لا يتحدثون عنه لأن الشعر أخرسهم والمسافة جعلتهم على نطع التكذيب. من مصدقي أن هذه هي اللؤلؤة؟ من مصدقي أن هذا هو السراج؟ من مصدقي أن الحياة مدفونة هنا في فخ العين؟ من مصدقي أن الزمان منسوج هنا في القميص المحلول؟ من مصدقي أن الغياب يقوم في فضته؟ من مصدقي أن الحضور يؤول إلى رماده؟ السراب السراب وترتفع سفينتي في قلبه، السراب السراب فأتعلم من حكمته الممحوة دوما، السراب السراب فألعق كالهررة من حليبه المتبخر، السراب السراب فتتأثث غرفتي في قراه ويتنقل سريري في سطوته، السراب السراب فيدعوني لكي أفرك ظهره بالزبد والملح والمدائح، السراب السراب فيخنقني في سكرته التي لا دينان لها، السراب السراب فيرفعني في صواريه ويدلني إلى صومعته ويحبل بي في فناره، السراب السراب فأتوق في وجوهه الثكلى إلى أسراب الطير وإلى السراج الضائع في المدينة النافقة وإلى السر الملتمع في مراياه. السراب الرماد الراقص في العيون.
3: وجوه
1: صالح بن علي العامري
2: وجوه
1: ومنى بنت سالم سلمية.

0: يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
2: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
6: في كل محافظة من سلطنة عمان
1: حكاية أرض تنبض بالعطاء،
6: وسفر إنجاز تخطه الأيادي.
1: من المحافظات
6: برنامج يطوف بكم في مدائن التنمية لنقرأ التحولات،
1: نضع الأرقام في سياقها،
6: ونكشف ما وراء المشاريع من أثر وإنجاز في مسارات الاقتصاد والمجتمع والثقافة.
1: من المحافظات، تروى التفاصيل كما هي.
6: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
1: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
6: وإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: من المحافظات.
7: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة لبرنامج من المحافظات. الأفلاج بما تحمله من قيمة حضارية واقتصادية ما زالت تؤدي دورا رئيسيا في استدامة النشاط الزراعي وفي تأمين مورد مائي ارتبط بالأرض والإنسان، وطبعا على امتداد الأجيال. اليوم تتجه الجهود إلى رفع كفاءة هذه المنظومة، طبعا بعد توقيع 40 اتفاقية لتأهيل وصيانة عدد من الأفلاج وحفر آبار أيضا مساعدة في مختلف ولايات محافظة الظهر بتكلفة إجمالية تجاوزت 621,000 ريال عماني. أيضا مستمعينا، لو أردنا في جانب الإحصائيات، هناك اتفاقيات كثيرة في مختلف محافظات سلطنة عمان لأيضا صيانة الأفلاج والاهتمام بها لضمان استدامتها. المرحلة الأولى تقريبا تضمنت 132 فلج، المرحلة الثانية 379 فلج في مختلف المحافظات بإجمالي تقريبا 511 فلج في المرحلتين. استدامة الأفلاج مستمعينا تعني

0: استدامة مورد مائي واستقرار أيضا النشاط الزراعي وتعزيز قدرة المزارع على الإنتاج وحماية منظومة مائية توارثتها طبعا المجتمعات المحلية وأيضا أحسنت إدارتها عبر الزمن. في حلقتنا لبرنامج من المحافظات نفتح ملف الأفلاج في المحافظات واقعها ومشروعات تأهيلها وأيضا قدرتها على مواجهة التأثيرات المناخية ودورها في الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي ومستقبل أيضا إدارتها واستدامتها. في هذه الحلقة نرحب بضيفنا الأستاذ حسن بن يوسف البلوشي مدير دائرة الأفلاج بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. أستاذ حسن أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك أخي يعقوب، وحيي جميع متابعي إذاعة سلطنة عمان الأوفياء في كافة ربوع وطننا الغالي. حقيقة أنا سعيد جدا بهذه الاستضافة الاستثنائية للحديث عن ملف يلامس كل بيت وكل عائلة وكل مزرعة، ونشارك أبناء عمان أرقاما وإنجازات تعكس حرص قيادتنا وحكومتنا الرشيدة على حماية ثرواتنا المائية وتنمية أفلاجنا التي كانت وما زالت رمزا للنماء والاستقرار.
0: أهلا بك أستاذ حسن، بنخرج لفاصل ثم نعود لنبدأ الحوار في هذه الحلقة.
2: من المحافظات
3: إنجاز يروى
2: وطموح لا يهدأ.
0: أهلا بكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، واللي نتناول فيها ملف الأفلاج في المحافظات واقعها ومشروعات أيضا تأهيلها وقدرتها على مواجهة التأثيرات المناخية ودورها في الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي. ضيفنا الأستاذ حسن بن يوسف البلوشي مدير دائرة الأفلاج بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. أجدد الترحيب بك أستاذ حسن. للأفلاج دائما يعني هي نظام ري يحظى باهتمام من قبل الحكومة، ما زالت الأفلاج إلى يومنا هذا أيضا تؤدي دور كبير ومحوري على الرغم من التحديات المناخية والتطورات العمرانية. خلينا نتحدث في البداية عن منظومة الأفلاج في سلطنة عمان، كيف تصفون اليوم أنتم واقع هذه المنظومة، وأيضا ما حجم الدور اللي تؤديه في توفير مياه الري وخدمة النشاط الزراعي؟
1: بالتأكيد منظومة الأفلاج في عمان هي إرث تاريخي مائي مستمر، وحسب السجل المحدث والأخير عندنا بالوزارة والسجلات الوطنية المعتمدة تضم السلطنة أكثر من 4198 فلج، منها تقريبا 3206 أفلاج، هذه أفلاج حية وتعتمد عليها في ري المساحات الزراعية التي تتجاوز 17600 هكتار. وتتوزع هذه الأفلاج على ثلاث أنواع رئيسية وفي خصائصها الهيدرولوجية، منها الأفلاج الغيلية والأفلاج العينية والأفلاج الداودية. طبعا الأفلاج الغيلية هي الأكثر عددا بالنسبة،
0: نعم،
1: تصل إلى 84%، يعني حوالي 2070 فلج، وتعتمد على مياه الأودية والجريان السطحي. العينية طبعا اللي هي تقريبا حوالي 28%، اللي هي تقريبا 1153 فلج، وتستمد مياهها من العيون والينابيع الطبيعية. وعندنا الأفلاج الداودية هي قنوات جوفية عميقة وممتدة،
0: نعم،
1: وتعتبر أكبر عبء هندسي وتستدعي صيانة متخصصة. تتفاوت المحافظات في توزيع الأفلاج، فعلى سبيل المثال تتصدر محافظة شمال الباطنة من حيث إجمالي عدد الأفلاج ب 995 فلج، بينما تسجل محافظة مسندم أعلى نسبة أفلاج حية تصل إلى 91%.
0: نعم.
1: تعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا للحفاظ على تدفقاتها وكفاءتها.
0: طيب يعني أستاذ حسن، اليوم يعني نرى أنه هناك اهتمام كبير يعني من قبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يعني في الاهتمام بهذه الأفلاج الموجودة في مختلف محافظات سلطنة عمان. ضربنا مثال مثلا بمحافظة الظاهرة والأربعين اتفاقية التي وقعت، وهي من أصل تقريبا 511 يعني فلج يعني يتم صيانته يعني من قبل الحكومة. بالنسبة لموضوع الصيانة وغيرها وحاجة الأفلاج لهذه الصيانة، أنتم عادة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وخاصة في دائرة الأفلاج، هل تمتلكوا يعني تصنيف واضح للأفلاج التي تحتاج إلى صيانة والأفلاج اللي تحتاج أيضا إلى تأهيل؟
1: نعم بالتأكيد، احنا مثل في الصيانات احنا دائما يعني في استمرار في صيانة هذه الأفلاج بشكل دائم. ليش احنا دائما نصين هذه الافلاج بشكل دائم؟ لان وقوع هذه الافلاج مثل ما ذكرت الافلاج الغيليه وقوع على مسار الاوديه. فهذه المنخفضات اللي تجي وتجي مع هذه الاوديه الكبيره والعميقه فتجي احيانا مثل ما تقول تشيل هذه الافلاج من بكره ابيها بعض الافلاج. فاحنا بحاجه الى صيانه هذه الافلاج بشكل دائم. وايضا احنا لما نصين هذه الافلاج يعني نستخدم اللي هي المواد الهندسيه المستدامه على اساس استدامه هذه الافلاج. وطبعا احنا في المنخفضات الاخيره اللي هو المنخفض الاخير منخفض المسارات عملنا على مرحلتين، اللي هي المرحله الاولى نفذنا اللي هي تضمنت تقريبا 132 فلج، المرحله الثانيه تضمنت 379 فلج باجمالي حوالي 13 مليون تكلفه 13 مليون. اما طبيعه الاعمال هذه تختلف الاعمال من افلاج، يعني من الافلاج الداوديه والعينيه والغيليه، في منها اللي هي تاهيل صيانات السواعد، في منها تاهيل صيانه قنوات الافلاج الرئيسيه، في منها اللي هي حفر وصيانه الابار المساعده للفلج نفسه، في منها اللي هي بناء جدران حمايه لهذه الافلاج.
4: طيب استاذ حسن، يعني من واقع الدراسات ايضا ومتابعتكم ل يعني الافلاج بصفه عامه في مختلف محافظات سلطنه عمان، الى اي مدى يعني ما زالت الافلاج قادره اليوم على تلبيه احتياجات التوسع والنشاط الزراعي، يعني في ظل التغيرات اللي تشهدها الموارد المائيه؟ نحن نعرف ان هناك تغيرات كثيره تطرا على الموارد المائيه، الى اي مدى الافلاج ما زالت صامده وقادر على تلبية احتياجات النشاط الزراعي؟
1: طبعا احنا تكرار لهذه الصيانات، هذه الصيانات تساعد هذه المنظومة منظومة الافلاج كلها على زيادة التدفقات. فاحنا عندنا مشكلة في الافلاج هذه اللي تنهار بسبب فعل الأودية او الانواء المناخية، فيقل تدفق المياه وتقل التوسعة الزراعية في المنطقة نفسها او في قرى الافلاج نفسها. فهذا الصيانة وإصلاح هذه الأفلاج تساعد من توسعة هذه الرقعة الزراعية وأيضا من زيادة سرعة تدفق هذه المياه.
4: إذن عملية الصيانة خلينا نقول راح تحافظ على منسوب المياه اللي موجه للنشاط الزراعي، وبالتالي هي عملية استمرارية الرقعة الزراعية. طيب هل من معايير معينة تعتمد عليها في اختيار يعني الأفلاج وتحديد الأولويات؟ كيف تحددوا الأولويات أنتم في هذا الجانب؟
1: طبعا هي الأولويات تعتمد على الأفلاج اللي هي المنقطعة نهائيا. مثل ما تفضل ترى هي الأفلاج عبارة عن كيلومترات،
4: نعم،
1: مسافات طويلة تغذي قرى معينة. فانقطاعات هذه الأفلاج من النصف أو من البداية أو من النهاية ولا تصل هذه المياه بشكل مباشر إلى المزروعات، فهذا هو الخلل الأساسي، الخلل الأساسي اللي ما توصل فيه المياه للمزروعات. طبعا
4: نعم. نعم، تعملوا على حفر آبار مساعدة، يعني متى يصبح البئر المساعد يعني ضرورة للفلج أستاذ حسن؟
1: نعم، في بعض الأفلاج معنا هي أفلاج غيلية، أفلاج هذه الغيلية طبعا هذه المياه اللي هي مياه الأودية والوادي بنفسه ما طول العام هو في جريان مستمر. فإحنا هذه الآبار المساعدة اللي هي تساعد الفلج، يعني نحفر آبار مساعدة على أن نوصل المياه من هذه الآبار إلى الفلج، فيكون الفلج كأنه فلج حي.
4: نعم.
1: مع الآبار المساعدة.
4: نعم. طيب عمليات إعادة الصيانة أو خلينا نقول إعادة الترميم أو صيانة هذه الأفلاج طبعا تعطى لمقاولين يعني يقوموا ب يعني مختلف الأعمال المسند إليهم، كيف تتابع الوزارة أيضا عمل المقاولين للتأكد من جودة أيضا خلينا نقول الصيانة التي يستحقها الفلج؟
1: طبعا هذا الدور الكبير اللي هو أنا أحيي فيه المختصين بالمحافظات. المختصين بالمحافظات في متابعة مستمرة، في عندنا تقارير شهرية، تقارير ربع سنوية، تقارير نصف سنوية، هذه التقارير تصل إلينا، وأيضا في متابعات مستمرة من قبل المسؤولين معنا، فهم في متابعة مستمرة لهذه الأفلاج. واي في حاله نقصان، في حاله مثل مطالبات وكيل الفلج،
4: نعم،
1: انه مثلا انخفض منسوب هذا الفلج، فعلى طول المختصين بالمحافظات وعندنا بديوان عام الوزاره يذهبون لزياره هذه الافلاج ويتاكدون من صيانه ايضا. طبعا بالنسبه للمقاولين احنا في في في في في مشاريع الافلاج، صيانه الافلاج وحفر الابار المساعده، عندنا مقاولين متخصصين صار لهم سنين، يعني تقريبا في عندنا مقاولين من 50 سنة هم يشتغلون في الافلاج.
4: نعم.
1: وما زالوا يشتغلون. فعندنا نشاط ايضا نشاط خاص اللي هي بصيانه واصلاح الافلاج، فلما نطرح المناقصات هذه نطرح على هذا النشاط، وهذا النشاط معنا اللي هم المقاولين المتخصصين في هذا النشاط.
4: نعم. طيب أشرت في حديثك أستاذ حسن عن منخفض المسرات والذي ألحق أضرارا يعني بعدد من الأفلاج، يعني سواء كان في محافظة الظاهرة اللي تم توقيع فيها 40 اتفاقية أو باقي المحافظات أيضا اللي قسمتوها على مرحلتين في عمليات الصيانة، إيش طبيعة الأضرار اللي رصدتوها في هذه الأفلاج؟
1: طبعا الأضرار تنوعت بين أضرار اللي هي في في في في يعني في ترميم السواعد، في إزالة بعض السواعد، يعني صار عندنا في انهيارات في قنوات رئيسية أيضا، وفي أيضا جدران الحماية يعني ذهبت بسبب الوديان، وأيضا الكبس. طبعا أكثر الآثار على مشاريع الأفلاج اللي هي الكبس، يعني اللي هي الأتربة.
4: نعم.
1: فيها هي الأتربة.
4: نعم.
1: مصطلح الأتربة، فتعرف أنت لما تجي هذه الوديان محملة بالحصى والأشجار
4: بالضبط.
1: فتدخل في هذه الأفلاج.
4: بالضبط. طيب يعني المشروعات الحالية اللي تعملوا عليها واللي تضمنت 511 فلج الآن في مختلف محافظات سلطنة عمان من حيث يعني إعادة التأهيل من حيث الصيانة اليوم، هل أنتم تسعوا إلى أنها ترجع لوضعها السابق، أم أنكم أيضا في ذات الوقت يعني تعملوا على رفع كفاءتها أيضا، هذه كفاءة هذه الأفلاج؟
1: لا، احنا الحين ندرس يعني كل فلج لحاله، يعني كل فلج مستقل، يعني الفلج المواصفات الفلج غير عن مواصفات الفلج الثاني.
4: نعم.
1: مواصفات هذا الفلج عبارة كمثال اللي هو بناء قناة مغطاة 100 متر، بس الثاني 200 متر. البيئة في هذا 100 متر تختلف عن البيئة في الفلج الثاني، فاحنا نستخدم اللي هي المواد المستدامة، و نستخدم هذه المواد المستدامة، وأيضا في عندنا أفلاج اللي هي التراث، أفلاج الخمسة، إحنا ما نستخدم أي مثل أدوات، نستخدم المواد والأشياء المختصة بالتراث.
4: نعم. طيب فيما يتعلق بأهمية الأفلاج والأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي أستاذ حسن، يعني الوزارة تصف الأفلاج بأنها ركيزة من ركائز الأمن الغذائي والاقتصادي، كيف تتحول برأيك استدامة فلج واحد عمليا يعني إلى أثر اقتصادي وزراعي يعني ملموس في سلطنة عمان؟
1: طبعا هي الأفلاج مثل ما نعرف هي البنية الأساسية للزراعة التقليدية والواحات في سلطنة عمان.
4: نعم.
1: عودة تدفق مياه الأفلاج بكفاءة، يعني عدة أشياء، يعني تأمين الري المستدام، يعني عندنا 17600 هكتار من الأراضي المروية. فصيانة هذه الأفلاج يحمي المحاصيل الدائمة المتنوعة كالنخيل والفاكهة والمحاصيل الموسمية والأعلاف من الجفاف أيضا، وأيضا تمكين المزارعين والمجتمعات المحلية. طبعا المياه هي مصدر الدخل الأساسي للعديد من الأسر في ولايات المحافظة.
4: نعم.
1: ضمان وصول هذه المياه للمزارع يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويحد من الهجرة من القرى إلى المدن، وأيضا تعزيز الإنتاج والإنتاجية، يسهم انتظام الري في رفع جودة وكمية المنتجات الزراعية المحلية، وهو ما يرفد مباشرة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في السلطنة.
4: طيب أستاذ حسن، يعني ذكرت أنه تقريبا يعني تكلفة صيانة وإعادة تأهيل هذه الأفلاج تخطى 13 مليون ريال عماني، يعني لما نشوف حجم الإنفاق الذي تنفق الحكومة يعني على هذه الأفلاج في مختلف المحافظات، أكيد أنتم أيضا تدرسوا يعني وتقيسوا العائد الاقتصادي لهذه المشروعات يعني بحجم أيضا الإنفاق الذي تنفق الحكومة، فكيف تعملوا على قياسه؟
1: طبعا قياس هذا يتم بناء على ما ما ما ما يحصله ما ما ما نحصل منه المحاصيل. مثلا يعني مثلا لما نروح في قرى معينة نشوف المحاصيل اللي عندهم ويبيعوها في الأسواق باستمرار، والمحاصيل هذه مستمرة عندهم، فهذا من الأشياء المفرحة تعتبر لدينا. هذا بسبب اللي هي الأفلاج، بسبب صيانة هذه الأفلاج، بسبب انتظام المياه في هذه الأفلاج، وليس هنالك مثل ما نقول يعني ما في فائض.
4: نعم.
1: للأفلاج، ما في مهدر من هذه الأفلاج.
4: طيب لما نجي نشوف لي يعني توجه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يعني في مسألة رفع الكفاءة يعني واستخدام المياه وفي جانب الإنتاج الزراعي، كيف تتكامل مشروعات الأفلاج يعني أستاذ حسن مع توجهات الوزارة أيضا وخططها في الاهتمام يعني بهذه الأفلاج، خاصة أنه هذه الأفلاج هي إرث حضاري، خاصة أنه هذه الأفلاج أيضا هي لها عائد اقتصادي، فهي بكل تأكيد يعني تحقق قيمة محلية مضافة في سلطنة عمان، وهناك أسر يعني تعتمد على منتوجات معينة يعني تروى هذه يعني المنتجات أو هذه الزراعة من الأفلاج.
1: نعم، مستقبل الأفلاج ينطلق من منظور متكامل، هذا المنظور يعتمد يجمع بين حماية المورد المائي والحفاظ على التراث من عدة أشياء. عندنا الدمج بين الأصالة والتكنولوجيا، وذلك بالإبقاء على الهوية التاريخية للأفلاج مع إدخال التقنيات الحديثة، مثل عندنا أدخلنا بعض التقنيات الحديثة مثل توظيف الطاقة الشمسية لتشغيل هذه الآبار المساعدة للأفلاج، وأيضا رفع كفاءة الاستخدام بتشجيع المواطنين على تبني نظام الري الحديث، وذلك لتقليل الهدر المائي، أيضا الاستفادة من التقنيات وحماية التراث العالمي، استكمالا على مشاريع الصيانة الدورية للأفلاج ضمن قائمة التراث العالمي، وإنشاء مراكز للزوار، وأيضا الشراكة المجتمعية. هذه من أهم الأشياء، وهو تفعيل دور اللجان المجتمعية، لجان الأفلاج، من وكلاء، من الشركاء، من المزارعين، وتعزيز هذه المبادرات وتوعيتهم وترشيد المياه بين شباب المجتمع.
4: طيب، لو أردنا أن نسلط الضوء على نقطة مهمة ذكرتها أستاذ حسن في حديثك، وهي التقنيات الحديثة في إدارة الأفلاج، يعني كيف ممكن أني أستخدم أنظمة رصد أو أنظمة يعني قياس للتدفق معين في منظومة الأفلاج في سلطنة عمان؟
1: طبعا هذه عندنا التقنيات، وحاليا احنا شغالين ايضا على تقنيات جديدة اللي تقنيات الطاقة الشمسية، وايضا تقنيات اللي هو استغلال الطاقة حركة المياه كتوليد هذه الطاقة. فعندنا تقنيات الحين حاليا شغالين عليها، متى ما ترى النور ان شاء الله سعد سيتم الاعلان عنها.
4: طيب، يعني نحن نعرف انه الافلاج يعني هو عبارة عن هوية تاريخية أستاذ حسن، واليوم نحن ممكن أنه ندخل بهذه التقنيات الحديثة، هل ممكن أن تؤثر يعني التقنيات الحديثة للأفلاج على الهوية التاريخية للفلج، أم أنها راح تساعد يعني في استدامة هذا الموروث؟
1: مثل ما ذكرت اللي هو الدمج بين الأصالة والتكنولوجيا، يعني إحنا ندمج بينهم بين التقنيات الحديثة، ولكن اللي هي أصالة ومشاريع الصيانة والهوية التاريخية للأفلاج هذه ما لا مساس فيها يعني.
4: نعم،
1: فإحنا نجرب هذه التقنيات، لكن بشرط أنها تكون ما تأثر على هذه الأفلاج.
4: نعم،
1: يعني بعض التقنيات ممكن جالسين نجرب على أساس أنه في بعض الأفلاج جربنا فيها نظام اللي هو نظام التقنية الكريستال إسمنتي، بس هذا بعد دراسة وبعد تحقيق منها وبعد تجربتها شفنا أن هذه ما تأثر على جودة المياه نفسه.
4: طيب، ذكرت أنه يعني مسألة المحافظة على الأفلاج هي عملية يعني مبنية على الشراكة ما بين الحكومة والمجتمع، أيضا وكلاء الفلج وغيره، المجتمع المحلي يجب أن يكون حاضر. اليوم ما هي المسؤولية برأيك وأنت مدير دائرة الأفلاج أستاذ حسن التي تقع على عاتق أيضا المزارعين وكلاء الأفلاج المجتمع المحلي يعني في المحافظة على هذه الأفلاج، خاصة اليوم نتكلم عن رقم كبير، أكثر من 13 مليون ريال عماني هي يعني إجمالي خلينا نقول الإنفاق اللي فقط للصيانة لصيانة هذه الأفلاج.
1: طبعا أنا بذكركم بنقطة مهمة، اللي هي النقطة اللي هي إحنا صنا هذه الأفلاج اللي هي 511، وذلك بفضل هذا هو وكلاء الأفلاج والمجتمع، لأن 511 جاءت بناء على طلب من المجتمع من وكلاء الأفلاج، هم تقدموا بطلب صيانة هذه الأفلاج، فهذا يعني عكس على اهتمامهم ومحافظتهم على هذه الأفلاج.
4: نعم،
1: طبعا الزيارات الأولية التي تكون بناء على طلب وكيل الفلج، يطلب وكيل الفلج برسالة رسمية للوزارة بالمحافظة على فلج بأن هذا الفلج يعني بفعل وادي أو بفعل
4: سواء عوامل
1: نعم، فيطلب على أساس صيانة هذا الفلج، تقوم المديرية المختصة بالمحافظة بزيارة هذا الفلج وعمل المواصفات الفنية، ثم نبدأ بطرح هذه المشاريع.
4: نعم، طيب كيف تتعامل الوزارة أستاذ حسن يعني مع التوسع العمراني القريب من مسارات الأفلاج يعني ومناطق تغذيتها، ما هي الإجراءات اللي أنتم عادة تتخذوها لحماية يعني حرم الفلج من أي تأثيرات مستقبلية عمرانية أو غيرها؟
1: طبعا احنا لكل فلج يعني في عندنا في قانون حماية الثروة المائية، في عندنا احنا مختصين في حماية الفلج من أم الفلج إلى شريعة الفلج. فعندنا أيضا إحرامات لهذه الأفلاج، وأيضا عندنا الحين مباركة من مجلس الوزراء على أساس أنه من 30 إلى 50 متر ممكن استغلال هذه الإحرامات في عمل أشياء جديدة، بس بشرط يعني أشياء سياحية، بس بشرط أنها ما تأثر على الفلج.
4: نعم، يعني تحقق منفعة عامة ومصلحة عامة للمجتمع.
1: نعم،
4: وغيره.
1: نعم،
4: أيضاً. طيب بالنسبة لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وأنتم بالأخص في دائرة الأفلاج، يعني هل تمتلكوا بيانات حول التغير في كميات المياه المتدفقة عبر الأفلاج يعني في مختلف المحافظات يعني على مدى السنوات الماضية؟ أيضا ماذا كشفت لكم هذه البيانات؟
1: طبعا نعم، تقوم الدائرة في بعض الأحيان في طلب من الدوائر المساندة في الوزارة بطلب فحص جودة المياه هذه بشكل مستمر. أيضا يصل إلينا بعض الأوقات أن هذه المياه يعني بها شيء أو بها أو فيها تلوث بكتيري.
4: نعم.
1: فتقوم هذه الدائرة بفحص المياه هذه ومتابعتها بشكل دائم ودوري.
4: طيب يعني سلطنة عمان يعني تشهد بين الفترة والأخرى يعني منخفضات مدارية معينة، وبالتالي هناك كميات كبيرة من مياه الأمطار، والوزارة أحد يعني الموضوعات التي دائما ما تسعى إليها هو الاستفادة من مياه الأمطار. أستاذ حسن، فهل في مشروعات معينة أو تخطيط معين يعني تعملوا عليه يربط بين إدارة مياه الأمطار وأيضا مسألة استدامة الأفلاج في سلطنة عمان؟
1: نعم، حاليا نحن نقوم بعمل مثل ما تفضلت، احنا نقوم حاليا بعمل كثير من الاستثمارات في إحرامات الأفلاج، بس بشرط بدون تأثير مباشر على الأفلاج.
4: نعم.
1: فهذه الاستثمارات ممكن تنفعنا في حالة ان الفلج هذا فيه مياه كثيرة فائض من هذه المياه، فنستغل هذه المياه الفائضة في هذه الاستثمارات.
4: نعم. طيب خلينا يعني نتحدث عن نقطة اللي هي مدى تفاعل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في دائرة الأفلاج طبعا في مسألة يعني الأفلاج والاهتمام بها وأيضا وجودها خارج السلطنة، وكيف يتم الربط ما بين النشاط الموجود معنا في سلطنة عمان مع النشاط الموجود أيضا خارج السلطنة؟
1: طبعا في كثير من الدول مهتمة بالأفلاج العمانية، فتصل إلينا دائما يعني أعداد من الوفود لسلطنة عمان فخصيصا للأفلاج. فهذه الوفود يعني كمثال عندنا في وفد جانا من جمهورية سويسرا.
4: نعم.
1: جاء عندنا هنا في سلطنة عمان فأعجبوا بالأفلاج هنا في سلطنة عمان وشرحوا لنا أن لديهم شيء مشابه للأفلاج سلطنة عمان.
4: نعم.
1: وعملوا دعوة لنا أيضا في سويسرا، ذهبنا إلى سويسرا فرأينا الأفلاج عندهم. فتم الاتفاق بيننا على عمل متحف يجمع الأفلاج العمانية والأفلاج السويسرية. وبالفعل تم هذا المتحف، تم عمل المتحف، وحاليا أيضا المتحف مستمر إلى شهر من شهر إبريل إلى شهر نوفمبر. حاليا هذه اهتمامات الدول المجاورة أو الدول الخارجية. يعني عندنا أيضا مثال، عندنا أيضا في السعودية.
4: نعم.
1: في السعودية المملكة العربية السعودية هنالك عيون مائية، طبعا طلبوا منا أنه عندهم مشكلة هم في هناك في المملكة العربية السعودية أن العيون المائية العيون المائية الموجودة لديهم احنا نسميها الأفلاج، هم يسموها.
4: نعم.
1: العيون المائية.
4: نعم.
1: فاختفت، يعني هم متأكدين أنها موجودة لكنها اختفت في الواقع. فلما شرحنا لهم وعرضنا لهم لأن لدينا كثير من الأفلاج كانت ميتة وأصبحت حية.
4: بالضبط.
1: بفضل متابعة أيضا المجتمع ووكيل الفلج أيضا. فشرحنا لهم أن هذه الأفلاج أن هذه العيون التي لديكم ممكن أنها تكون تعود للحياة مرة أخرى.
4: خلينا نقول أن الوزارة أستاذ حسن يعني تمتلك خبرة تراكمية في مسألة التعامل مع الأفلاج، في مسألة أيضا يعني استدامة هذه الأفلاج والبحث عن الأفلاج اللي هي خلينا نقول ممكن تكون قد اختفت خلال فترة من الزمن. طيب لما تشوفوا أنتم تنظروا للباحثين في سلطنة عمان واهتمام الشباب أيضا بموضوع الأفلاج، كيف تنظروا لهذا الموضوع أستاذ حسن؟
1: هناك الكثير من الباحثين في سلطنة عمان في مجال الأفلاج، هم دائمي التواصل معنا لطلب هذه البيانات، فهذه أشياء يعني يشكرون عليها، وذلك لأن بحوثهم تصل لخارج السلطنة.
4: أستاذ حسن بن يوسف البلوشي، مدير دائرة الأفلاج بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، شكرا جزيلا لك على حديثك عن موضوع الأفلاج وأيضا صيانة وتأهيل هذه الأفلاج واللي بلغت تقريبا 511 فلج في مرحلتين في مختلف محافظات سلطنة عمان. شكرا جزيلا لك أستاذ حسن.
1: شاكر لكم، بارك الله فيكم.
4: إذن مستمعينا، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
2: من المحافظات،
3: حيث يستبان الأثر من صنع الأيادي
2: ويقاس الإنجاز بما يخلفه من بقاء. المحافظات، إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
3: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
2: إخراج علي بن عبد الله العشيمي.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، هذه نشرة الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية. جلالته وأيده الله يطلع خلال زيارته التفقدية على عدد من المشروعات والبرامج التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات التنمية. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تقدم التعازي والمواساة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقصر زعبيل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ومعالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظرائه الأوضاع الإقليمية والدولية على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل النشرة يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية، اطلع خلالها عن قرب على عدد من المشروعات والبرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية والتي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المزيد من التطوير والتحديث على كافة المجالات. وانطلق الموكب السامي من ميناء الدقم إلى ولاية محوت، بعدها إلى ولايات جعلان بني بوعلي وجعلان بني بوحسن والكامل والوافي. وتجسد هذه الزيارة الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات. وقد ابتهج المواطنون بهذه الزيارة المباركة وخرجوا لاستقبال جلالته والترحيب بمقدمه الميمون أيده الله، مرددين الفنون الشعبية والعبارات الترحيبية، راجين الله تعالى أن يحفظه برعايته ويؤيده بالتوفيق الدائم لتحقيق المزيد من التطورات والإنجازات. رافق جلالة السلطان المعظم خلال الزيارة التفقدية عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين. قدمت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها التعازي والمواساة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في قصر زعبيل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ولدى وصول السيدة الجليلة إلى مجلس العزاء كان في استقبالها سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم حرم سمو الشيخ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وعدد من الشيخات وصاحبات المعالي والسعادة. وقد عربت السيدة الجليلة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد في هذا المصاب الجلل، داعية الله تعالى أن يعظم لهم الأجر والثواب ويحسن عزاءهم ويتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح الجنان ويلهم أهله وأسرة آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان. وقد رافق السيدة الجليلة أبقاها الله خلال تقديم التعازي عدد من السيدات وصاحبات المعالي والسعادة. في إطار مواصلة تطوير المنظومة العدلية في سلطنة عمان، أدى 30 وكيل نيابة عامة ثان دفعة الجدارة اليمين القانونية أمام معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وعقب مراسم أداء اليمين التقى معالي السيد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأعضاء الدفعة، مؤكدا أهمية التحلي بالنزاهة والحياد والاستقلالية
والالتزام بأخلاقيات العمل القضائي والقوانين والأنظمة المنظمة لعمل النيابة العامة، كما حثهم على مواصلة التعلم والتطوير المهني والاستفادة من التقنيات الحديثة وحسن التعامل مع أطراف الدعاوى بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم، والالتزام بقيم القضاء وأعرافه وتقاليده، وبذل الجهد في أداء رسالة النيابة العامة ترسيخا لسيادة القانون وتحقيقا للعدالة الناجزة. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية العلاقات الأخوية بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية خلال لقائهما في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الوزيران الحرص على مواصلة تنمية التعاون العماني المصري، كما تطرقا إلى مستجدات الوضع الراهن في المنطقة لا سيما ما يتصل بالملاحة في مضيق هرمز والجهود المبذولة لخفض حدة التوتر في منطقة البحر الأحمر. وشدد الوزيران على أهمية تضافر المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد وتهيئة الظروف لحلول تحفظ أمن المنطقة واستقرارها وانسياب حركة التجارة والملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب. وبحث معالي السيد وزير الخارجية ومعالي محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية بحثا سبل تعزيز التعاون بين سلطنة عمان والجمهورية التونسية، وتناولت المباحثات تنمية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بما يعزز المصالح المتبادلة ويترجم متانة الروابط العمانية التونسية إلى مجالات أوسع للتعاون. كما استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها، وأكدا أهمية تنسيق المواقف تجاه القضايا العربية والإسلامية ومساندة المساعي الرامية إلى احتواء الخلافات وتغليب الحوار والحلول السياسية. واستعرض معالي السيد وزير الخارجية مع معالي إيد ميليباند وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة في نيويورك، استعرض مسارات التعاون القائمة بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة وأهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحافظ على زخم العلاقات ويدعم نموها. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع، وأكد أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية وتعزيز قنوات الاتصال والحوار ودعم المساعي الرامية إلى تسوية الأزمات بالطرق السلمية بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار. كما التقى معالي السيد وزير الخارجية بمعالي كازافيه بيتل نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية بدولة لوكسمبورغ، وناقش الجانبان فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري وسبل توسيع قاعدة المصالح المتبادلة وتهيئة فرص لشراكات تسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتستفيد من الإمكانات المتاحة في البلدين الصديقين. وتطرق اللقاء إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل التقديرات بشأن تطوراتها. كما بحث معالي السيد وزير الخارجية خلال لقاء مع معالي أوانا تيو وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية روما سبل الارتقاء بالعلاقات العمانية الرومانية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين. واستعرض الجانبان مسار العلاقات الثنائية وما شهدته من تطور في قنوات التواصل والتنسيق، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور ودعم الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية واحترام مبادئ القانون الدولي وتعزيز الأمن والاستقرار
على المستويين الإقليمي والدولي. وشارك معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، والذي عقد في نيويورك باستضافة مشتركة من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا وجمهورية البرازيل الاتحادية، وبمشاركة معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في إطار أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويأتي الاجتماع في سياق المساعي الدولية لمساندة الوكالة وتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى مواصلة تقديم خدماتها الأساسية. شاركت سلطنة عمان في عدد من الاجتماعات والفعاليات التي أقيمت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شاركت في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. وناقش الاجتماع الذي يأتي بعد عامين من إطلاق التحالف تطورات القضية الفلسطينية والجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، ومتابعة تنفيذ إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، إلى جانب بحث سبل تعزيز الجهود الدولية وترجمتها إلى خطوات ومقترحات عملية خلال المرحلة المقبلة. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع التنسيقي الوزاري السنوي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وناقش الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية وعددا من القضايا والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي، إلى جانب سبل تعزيز العمل الإسلامي المشترك وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء. من جانب آخر، شاركت سلطنة عمان في الفعالية رفيعة المستوى لإعادة ضبط العمل الإنساني والتحولات المسؤولة بعنوان صون القدرة على الصمود والعمل القائم على المبادئ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وناقشت الفعالية التحولات التي يشهدها النظام الإنساني الدولي وسبل تطوير آليات الاستجابة للأزمات بما يجعلها أكثر سرعة وفاعلية واستجابة للاحتياجات، إلى جانب تعزيز القيادة الوطنية والمحلية وضمان استدامة العمل الإنساني وربطه بمسارات التعافي والتنمية طويلة الأمد. الخبر الأخير في هذه النشرة: حصدت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الإعلام 6 جوائز في ختام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي أقيم على مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة في تونس. وفي المسابقات التلفزيونية حصد تلفزيون سلطنة عمان 3 جوائز، إذ حصل الفيلم الوثائقي الحوت الأحدب العربي على الجائزة الأولى في فئة الأفلام والبرامج الوثائقية، فيما نال برنامج حديث الشباب الجائزة الأولى في فئة البرامج الحوارية. وحصل التقرير الإخباري موسم تزهير المشمش في قرية وكان على الجائزة الثانية في فئة التقارير الإخبارية. وفي المسابقات الإذاعية الرئيسية حصدت إذاعة سلطنة عمان 3 جوائز، إذ فاز برنامج ما قاله الظل بالجائزة الأولى في فئة البرامج الثقافية، ونال برنامج أياد تثمر الجائزة الأولى في فئة البرامج الاقتصادية، فيما توج برنامج الفراهيدي بالجائزة الأولى في مسابقة الدراما. ختام النشرة مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية.
جلالته وأيده الله يطلع خلال زيارته التفقدية على عدد من المشروعات والبرامج التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات التنمية. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تقدم التعازي والمواساة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقصر زعبيل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ومعالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظرائه الأوضاع الإقليمية والدولية على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. حرر هذه النشرة الزميل رياض بن صالح الغساني، نفذها مباشرة أحمد بن علي المرشودي، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة. مستمعين الكرام، طاب يومكم بالخير والبركة.

0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة سلطنة عمان، تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
2: أيها الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 261 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه الآية الكريمة جاءت بعد تلك الآيات التي تحدثت عن إحياء الموتى وعن معالم ترسيخ الإيمان في النفوس في معرض الحديث عن تأييد الله تبارك وتعالى للذين آمنوا بإخراجهم من الظلمات إلى النور، وأن الذين كفروا بخلاف ذلك فأولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ومناسبتها مع ما سبقها أن الآيات التي تقدمت كما قلنا لها علاقة متينة بالإيمان، فإن تلكم الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في بيان قدرته عز وجل على إحياء الموتى لها صلة بالإيمان باليوم الآخر، بل لها صلة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ذلك لأنها دالة على أنه هو سبحانه وتعالى يحيي الموتى دون غيره، وأنه هو الذي يصرف هذا الوجود كما يشاء، وأنه هو الذي سن سننه وأوجد نواميسه، وعندما يريد تبديل هذه السنن وتغيير هذه النواميس فإن ذلك أمر هين عليه سبحانه. والإيمان من المعلوم أنه ليس أمراً وجدانياً فحسب، بحيث يعيش في عالم الأفكار دون أن يخرج أثره إلى الوجود، وإنما الإيمان عقيدة في النفس لها أثر في كل تصرفات المؤمن سلباً وإيجاباً، فما من عمل يعمله المؤمن فيما يتعلق بأداء الواجبات أو المسارعة إلى المأمورات إلا وهو نابع من إيمانه، وما من شيء يتركه المؤمن خوفاً من الوقوع في المحظورات إلا ولذلك صلة بإيمانه. فالإيمان إذن لابد من أن يصدق، والله سبحانه وتعالى بيّن أن الناس لن يتركوا هكذا مع ادعائهم الإيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالفتنة بمعنى الاختبار، وهذا الاختبار يتجلى فيما شرع الله سبحانه وتعالى من أمر ونهي. فبقدر ما يمتثل الإنسان أمر الله سبحانه ويجتنب نهيه يكون مصدقاً لإيمانه. فلذلك جاء غبة تلكم الآيات التي تحدثت عن الإيمان، هذه الآية الكريمة التي فيها حظ ظني على الإنفاق من خلال تحريض الناس عليه ببيان الأجور العظيمة التي يكتسبها المنفقون في سبيل الله، وهو مما لا يتنافى بحال من الأحوال مع كون هذه الآية الكريمة فيها بيان لإجمالي الأضعاف الكثيرة التي ذكرت من قبل في قوله سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ومع كون هذه الآية أيضا فيها تقييد للإطلاق الذي في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. ففي هذه الآية الكريمة الأضعاف الكثيرة، الأضعاف التي ذكرت إجمالاً في معرض الحظ على إقراض الله قرضاً حسناً، جاءت هنا بشيء من البيان بأن هذه الأضعاف تصل إلى 700 ضعف من خلال هذا المثل الذي بيّنه سبحانه. والإطلاق الذي جاء في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، حيث لم يقيد الإنفاق هناك بسبيل معين، جاء في هذه الآية الكريمة تقييده بأن يكون في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ذلك كما قلت لا يتنافى مع ما ذكرته أولاً من أن هذه الآية مناسبتها مع ما سبقها أن في هذا الإنفاق تجسيداً لهذا الإيمان. فإن ما ذكره الله سبحانه وتعالى من الآيات البينات التي ظهرت في محاجة إبراهيم للذي حاجه في ربه، وفي قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم عليه السلام في سؤاله ربه سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، ما ذكر في تلكم القصص الثلاث من الآيات البينات، كل من ذلك يحفز إلى الإيمان ومقتضى لرسوخ الإيمان في النفس. ولكن هذا الإيمان كما قلنا لا يبقى في عالم المثال من غير أن يتجسد في الواقع، فلا بد من أن يتجسد في الواقع، وتجسده في أن يكون تصرف الإنسان المؤمن تبعاً لمقتضى إيمانه. ومن المعلوم أن النفوس أشربت حب المال بسبب أن المال كما ذكرنا أكثر من مرة هو قوام الحال، فكان في إنفاق هذا المال في سبيل الله تجسيد لهذا الإيمان، لأنه ولا ريب فيه تحامل على هوى النفس وإصيان لنزعاتها، فإن النفس دائما تنزع منزع الطمع في المال والرغبة في الاستكثار منه، وقد جبلت النفوس إلا ما شاء الله على حب الاستيثار لا على حب الإيثار. ونرى أمرا واضحا في هذه الآيات الكثيرة التي توالت بعد تلكم الآيات التي تحدثت عما ذكرناه، توالت في بيان الإنفاق كيف يكون وما هي الشروط التي يجب أن تصحبه حتى يكون حقا في سبيل الله، ولمن يكون هذا الإنفاق، وكيف تكون حالة المنفقين وحالة الآخرين، كيف تكون حالة المنفقين في سبيل الله وكيف تكون حالة الذين هم بخلاف ذلك إن أنفقوا أنفقوا منا وأذى ومن أجل رئاء الناس. نجد هذه الآيات التي جمعت هذه الأمور كلها توالت إثر ما ذكرناه.

بيان بعض المعاملات المباحة، وذلك في معرض بيان حكم الدين الذي أحله الله سبحانه وتعالى، ثم تبع ذلك تقرير أن ما في الكون بأسره إنما هو ملك الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل قال بعد ذلك: لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر السورة الكريمة، وما في ذلك من ترسيخ مفاهيم العقيدة في النفس الإنسانية، وما ذلك إلا لأجل الإشعار أن هذه العقيدة عقيدة الإيمان الذي يرسخه ما ذكر من قبل من آيات الله تعالى البينات في الآيات التي سبقت. هذه العقيدة تقتضي أن المال إنما هو مال الله، وأن العبد مؤتمن فيه ومستخلف عليه، فعليه ألا يكتسبه إلا بحقه، وألا يضعه إلا في حقه، فإن اكتسبه اكتسبه من حله، وإن أنفقه أنفقه في محله بحسب ما أذن الله. وهذا الذي يفيده قول الله سبحانه وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وقوله: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن مما يسأل عنه العبد يوم القيامة ماله، يسأل عنه من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالإنفاق، وجه الإنسان إلى الإنفاق الصحيح في هذه الآيات الكريمة، ودعي إلى هذا الإنفاق. والاكتساب حذر من الكسب الحرام في معرض الحديث عن الربا والتحذير منه، وبيان مغبته السيئة في الدنيا وفي الآخرة، مع بيان نوع من أنواع المعاملات المالية المحللة التي تكون بين الناس، وهي التداين وما يتبع ذلك من الاستيثاق والرهن. فذلك كله إنما يوضح لنا مبدأ الإسلام في المال. فالمال الذي بيد الإنسان إنما هو مال الله تبارك وتعالى، والعبد إنما هو مؤتمن عليه ومستخلف فيه، فهو مسؤول عنه، ليس له أن يكتسبه إلا من وجهه الشرعي، وليس له أن ينفقه أيضا إلا في وجهه الشرعي، مع الحظ على الإنفاق في هذا الوجه الشرعي الذي أمر الله تبارك وتعالى بالإنفاق فيه. ومع بيان أن الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم على هذا الإنسان آتاه هذا المال، ومكنه من الانتفاع به فيما يعود بالمصلحة عليه، وفيما يعود أيضا بالمصلحة على بني جنسه. ثم بجانب ذلك، مع هذا كله، يضاعف له الأجور بإنفاقه فيما أمر الله تبارك وتعالى بالإنفاق فيه، مع أن هذا الإنفاق نفسه يعود بالمصلحة على هذا الإنسان فرداً وجنساً، ويعود عليه بالمصلحة في الدنيا وفي الآخرة. فمن المعلوم أن الإنفاق كما ذكرنا أكثر من مرة يهذب النفس الإنسانية، فيرقق شعورها ويرهف أحاسيسها، ويجعل هذا الإنسان يستعلي على الشهوة الجامحة، الشهوة المالية التي إن امتلكت نفسه كانت داءً أضالاً يتعذر استئصاله ويصعب علاجه. وقد جعل الله سبحانه وتعالى في الإنفاق ترويضاً لهذه النفس على الخير، وتعويداً لها على أن يكون الإنسان لا يحس فقط

0: أحاسيس نفسه مع عدم إهماله الإحساس بأحاسيس الآخرين، فعليه أن يتألم لآلام غيره وأن يسر لسرورهم، فمن أجل ذلك يشركهم فيما آتاه الله تبارك وتعالى من خير وفيما بسط الله تعالى له من رزق. هذا كله مما هو واضح ومعلوم، وبهذا يحصل الانسجام بين هذا المنفق للمال وبين بني جنسه، وفي ذلك مصلحته، كما أن في ذلك أيضا مصلحة بني جنسه، لأن إنفاق المال في سبل الخير يعود بالمصلحة على الأمة كلها، وعندما تكون الأمة متعاونة في هذا الإنفاق، وذلك بإقامة المشروعات الخيرية وبناء المؤسسات النافعة التي تؤول بالمصلحة على الأمة، تكون هذه الأمة أمة عزيزة، أمة مترابطة قوية، لأن أواصرها مشدود بعضها إلى بعض، فلذلك تظهر بين الأمم أمة قوية، أمة متمكنة من أمورها، بخلاف ما إذا أهملت ذلك. والتعاون هو مجلبة لهذا الخير كله، فإن الشيء اليسير عندما يصدر من الجم الغفير يكون خيره خيراً عاماً، فكل إنسان يشارك فيه بقدر مستطاعه، ثم باجتماع ذلك كله يكون هذا النفع نفعاً عظيماً، نفعاً عاماً. ومثل ذلك ما يشاهد الإنسان من هذه السيول الجارفة التي تغمر الأرض ويحيي بها الله تعالى الأرض بعد موتها. هذه السيول إنما تتكون من هذه القطرات التي تنزل، وكل قطرة هي بنفسها شيء يسير، ولكن باجتماع هذه القطرات تكون هذه السيول الجارفة. فهكذا النفقات عندما يكون تعاون اجتماعي فيما بين الناس، وينفق كل أحد بقدر ما آتاه الله سبحانه وتعالى، تكون المنفعة منفعة عظيمة تعود على الأمة بأسرها. ومن شأن الله سبحانه وتعالى في كتابه أن يضرب الأمثال لعباده تقريبا للمعقول حتى يكون في صورة المحسوس، لأن النفس كما قلنا أكثر من مرة هي آلف للمحسوس، وعندما تعمق المفاهيم في النفس البشرية تعمق بحسب مألوفاتها، فلذلك ضرب الله تبارك وتعالى هذا المثل، فقال عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. وقد سبق بيان المثل فيما تقدم، والإنفاق في سبيل الله على القول الصحيح الراجح يشمل الإنفاق في وجوه البر بأسرها، فيدخل في ذلك الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله، ومن أجل صد عدوان أعداء الله الكافرين على عباده المؤمنين، ومن أجل رفع الظلم عن النفوس، ويدخل في ذلك أيضاً كل عمل من أعمال البر. فالإنفاق في الحج هو إنفاق في سبيل الله، والإنفاق في إقامة المؤسسات التعليمية هو إنفاق في سبيل الله، والإنفاق في إقامة المؤسسات الصحية هو إنفاق في سبيل الله، والإنفاق على اليتامى والفقراء والمساكين هو إنفاق في سبيل الله، والإنفاق على ذوي القربى هو إنفاق في سبيل الله، والإنفاق في أتق الرقاب وفك الأسرى هو أيضاً إنفاق في سبيل الله، والإنفاق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بتهيئة وسائل الدعوة وبعث الدعاة إلى الناس ليرشدوهم إلى الحق، وليبصروهم حقيقة الدين هو إنفاق في سبيل الله، وكل منفعة تعود على الأمة كأمة أو تعود عليها كأفراد، كل إنفاق من نحو هذا هو مما يدخل في سبيل الله. فقوله في سبيل الله لا ينحصر، لأن الذي ينفق في هذه الوجوه مع ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى وحب التقرب إليه عز وجل، لا ريب أنه ينفق لأجل التوصل إلى تحقيق دين الله تبارك وتعالى وامتثال أمره، وذلك كله مما يدخل في سبيل الله. وهنالك طائفة من المفسرين حصرت سبيل الله هنا في الجهاد وحده، ولعل هؤلاء يستدلون بحديث أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق في سبيل الله فله 700 ضعف، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضاً أو أماط أذن فالحسنة 10 أمثالها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فرقاً بين الإنفاق في سبيل الله وبين الإنفاق على النفس والإنفاق على الأهل وإماطة الأذى وعيادة المريض، بحيث جعل الحسنة هنا 10 أمثالها، وجعل الحسنة في الإنفاق في سبيل الله 700 ضعف. والجواب أنه ولا ريب أن في كل ذلك حسنة، ولكن قد يراعى الفرق بين إماطة الأذى الذي يجلب الإنسان به مصلحة لنفسه، مصلحة متعينة، عندما يميط الأذى من الطريق فإنما ينفع نفسه أولاً، وكذلك عندما ينفق على نفسه أو ينفق على أهله إنما في كل ذلك يحقق منفعة، فتكون منفعته متقدمة في ذلك، فلعله لأجل ذلك جاء هذا الفرق في هذا الحديث، على أن هناك من الأحاديث ما يدل على أن كل حسنة قد تضاعف إلى 700 ضعف. فقد أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عن ربه عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، ومن عملها ضاعفها الله تعالى له 10 أضعاف إلى 700 ضعف، إلى الأضعاف الكثيرة. فالحديث يدل على أن أي حسنة من الحسنات قد تتضاعف أجورها، فتصل هذه الأجور قد تكون 10 أضعاف، وقد تكون 700 ضعف، وقد تتجاوز ذلك إلى الأضعاف الكثيرة التي تشير إليها الآية الكريمة. فهذا يدل على أن الأعمال الصالحة كلها تضاعف أجورها، على أن سبيل الله كما قلنا تدخل فيه المصالح العامة المتعددة، عندما يقيم الإنسان مؤسسة خيرية أو يبني مسجداً أو يعمل أي شيء من هذا القبيل لا ريب أن ذلك مع إخلاص النية لله عز وجل مما يدخل في سبيل الله، ولئن كان ذلك مما يدخل في سبيل الله فإنه مما يدخل في احتمال أن يضاعفه الله تعالى له مع إخلاص، وبقدر هذا الإخلاص أضعافاً كثيرة تصل إلى 700 ضعف، وقد تتجاوز هذا الحد إلى ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى كما سيأتي بيان ذلك. على أن الصدقة جاء في الحديث ما يدل على أنها تضاعف أضعافاً كثيرة، ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب ولا يسأل إلى الله إلا الطيب تقبلها الله بيمينه ورباها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. فالتمرة أو عدل تمرة جزء من التمرة يتصدق به الإنسان بإخلاص نية، وهو من مكسب حلال ليست فيه حرمة ولا شبهة، إذ لا يقبل الله تبارك وتعالى إلا ما كان طيباً. هذا الجزء من التمرة يربيه الله تبارك وتعالى ويضاعفه لصاحبه حتى يكون كمثل الجبل. فأين هذه الأضعاف الكثيرة؟ أين الجزء من التمرة وأين الجبل؟ ذلك مما يؤكد أن النفقات الخيرة تدخل في هذا الوعد العظيم الذي وعد الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين. وإنما العبرة في ذلك بأمرين اثنين: أولهما أن يكون الإنسان مخلصاً لوجهه الكريم، لوجه الله عز وجل، بحيث لا يريد إلا وجه الله تعالى في هذا الإنفاق. والأمر الثاني أن يكون هذا الإنفاق من الحلال الطيب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب، فلا يسأل إليه إلا ما كان طيباً.
1: مستمعين الأكارم، ما تبقى من تفسير هذه الآية المباركة الآية 261 من سورة البقرة سنتابعه في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم،
3: تفسير القرآن الكريم
2: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وأحسنوا. وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان إلى المرضى وذوي الإعاقة. الإحسان إلى المرضى وذوي الإعاقة من حسن الخلق، فقد أصابهم البلاء وهم بحاجة إلى من يحسن إليهم ويتلطف معهم في القول ويحسن معاملتهم ويصبر عليهم ويراعي مشاعرهم وما يمرون به من ظروف نفسية وتعب وألم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. والمرضى أحوج الناس إلى تقديم العون والنفع لهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي له دينا، أو تطرد عنه جوعا. هذا هو الإحسان الذي يحبه الله، وهذا المحسن الله سبحانه وتعالى يحبه. ومن الإحسان إلى المرضى وذوي العاهات والإعاقة السعي في علاجهم والدعاء لهم بالشفاء والتصدق عنهم والصبر عليهم وتلبية احتياجاتهم وتوفير ما يحتاجون من مستلزمات طبية وغيرها وتجنب الغضب عليهم. فقد نهى الله عز وجل عن انتهار السائل كما في قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر. قال القرطبي رحمه الله في التفسير: أي لا تزره، فهو نهي عن إغلاظ القول. وأولى المرضى بالإحسان الوالدين، خاصة في حالة الشيخوخة، فقد تعبا من أجلنا ونحن صغار وسهرا الليالي، وهما الآن أحوج إلى الرعاية والاهتمام والإحسان من أي وقت مضى، حيث حل بهما الضعف وظهرت آثار الشيخوخة في المرض والوهن والعجز. والله تعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين، فقال جل جلاله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو علم الله في العقوق شيئا أدنى من أف لحرمه. والصبر على الأبوين في حالة الضعف والمرض من أوسع الأبواب المؤدية إلى الجنة والمغفرة، ومن ضيع هذه الفرصة فقد ضيع على نفسه مغنما كبيرا وخسر خسرانا مبينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة؟ وذكر أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أمي قد بلغت من الضعف والهرم بحيث لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، يعني أنه صنع لها ما كانت تصنع هي له، فهل وفيت ديني لها؟ قال: إنك تصنع لها ذلك وترتقب موتها غدا أو بعد غد، أما هي فكانت تصنع ذلك لك وهي ترجو لك عمرا طويلا. والإحسان إلى المرضى وذوي الإعاقة مسؤولية الأهل، وتزداد المسؤولية إذا كان المريض طفلا أو مجنونا، حيث يحتاج إلى رعاية مكثفة، يحتاج إلى اهتمام زائد، فهو لا يستطيع أن يطلب ما يريد. فعلى من يقوم على خدمته أن يحسن إليه ويكون يقظا ومنتبها لحالته الصحية، يناوله الأدوية التي وصفها له الطبيب في مواعيدها المنتظمة، وأن يحرص على مراجعة الطبيب حسب المواعيد المحددة واحتياج المريض. والإحسان إلى المريض يكون بزيارته والاطمئنان على صحته. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة المريض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني أي الأسير. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا.
1: وأحسن، إن الله يحب المحسنين.
3: إن الله يحب المحسنين.
2: والمريض بحاجة إلى الدعاء، لذلك كان من الإحسان إليه أن نكثر له من الدعاء بالشفاء. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للمريض. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. فلندعو للمريض بهذا الدعاء بيقين بأن الله تعالى قادر على أن يشفيه، فالله تعالى يشفيه إن بقي له من عمره. والإحسان إلى المريض أيضا يكون بتخفيف الألم عنه وما يلاقيه من تعب وسهر وقلق، وأن نذكره بأن ذلك ابتلاء من الله تعالى لرفع درجاته في الجنة. فقد يكون العبد منزلة عظيمة عند الله عز وجل، لكن أعماله الصالحة التي يعملها لا تؤهله للوصول إليها، فيبتليه الله عز وجل بالمرض فيرتقي إلى تلك الدرجة التي كتبها الله تعالى له. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. فما يعانيه المريض من وخز وإبر له بها درجات وتمحى عنه بها السيئات. فحينما نقول للمريض هذا الكلام ونذكره بهذه الأحاديث فإنه يستبشر ومعنوياته ترتفع، بل مناعته تتحسن، لأن كلام إيجابي من نبي كريم سبحانه وتعالى يبشر هذا المريض بالخير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والنصب التعب، والوصب الوجع والألم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك بأن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك. ثم قال: ما من مسلم يصيبه أذى شوك فما فوقها إلا كفر الله تعالى بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. ومن المرضى من يحزن حزنا شديدا على فوات صلاة الجماعة في المسجد وقيام الليل وتلاوة القرآن وحلق الذكر وما كان يعمله من أعمال صالحة وهو في حال صحته. فعلينا أن نطمئنه بأن الله عز وجل بفضله وكرمه يكتب له أجر ثواب ما كان يفعله وهو صحيح معافى. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن صور الإحسان إلى المريض توفير سبل الراحة والمكان المناسب والسرير المناسب والاستماع لحديثه وتجنب الانشغال عنه بالهاتف ونحوه إلا إذا شاركناه في مشاهدة النافع والمفيد، وكذلك التعاطف معه والاعتراف بمشاعره وإشعاره بأننا نتفهم معاناته ونطمئنه ونعتذر له بلطف عن التقصير في خدمته. فحينما نحسن إلى المرضى فإن هذا الإحسان فيه خير عظيم وأجر عظيم. فهنيئا لمن يعملون في الخدمات الطبية، هنيئا للممرضين، هنيئا للأطباء الذين يسهرون على راحة المرضى ويحسنون التعامل معهم، هنيئا لمن في بيته مريض ويسعى في خدمته، هنيئا له الأجر. ونسأل الله تعالى الشفاء لمرضانا ومرضى المسلمين. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على الإحسان إلى المرضى وذوي الإعاقة، وأن يوفقنا لهداه، ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
0: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
2: مستمعين الكرام، من إذاعة سلطنة عمان ننقل لكم بعد قليل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس بصلالة.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك، ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبابك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها، ومن العلوم أرفعها، ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه، وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه، يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل.

الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك، كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير.

الحمد لله، الحمد لله الغني الحميد، جعل الزكاة طهارة للمال ونماء في الحال وفلاحا يرجى في المآل. ونشهد أن لا

الموقنين بوعد ربهم المستجيبين لقول خالقهم قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أيها المسلمون، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام وعهد متجدد بين العبد وربه، تحمل في جوهرها معاني الطاعة والإخلاص والولاء، فهي امتحان للإيمان ومحراب للتزكية وسلم يرتقي به المسلم إلى معارج القرب من الله. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فجعلها طهارة للقلوب من الشح وتزكية للنفوس من الأهوام وبركة في الأرزاق ونماء في الأموال. وقد قرنها الله تعالى بالصلاة فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وجعلها شرطا للفلاح فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. فهي دليل صدق الإيمان وعنوان الطاعة الراسخة يؤديها المؤمن بيقين ورضا، ويستبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. فهي ليست حسما من المال، بل هي بركة فيه ولا عبئا على العبد من زاد له إلى رضوان الله. ولهذا كانت الزكاة هوية إيمانية راسخة في قلب المؤمن لا يزول أثرها بغياب رقابة، ولا تضعف قيمتها بتغير الظروف، فهي حاضرة في الضمير شاهدة على الانتمام، باعثة على الرحمة، محققة للتكافل، حتى تكون للمؤمن عنوان صدق، وللمجتمع سبب وحدة، وللأمة أساس قوتها واستقرارها. عباد الله، لقد حدد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم مسار الزكاة فقال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وورد التفصيل في مصارفها فقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. وهذا التجديد والتفصيل يقتضي تطوير مؤسسات الزكاة حتى تدار الزكاة بالعدل والإتقان وبعمل مؤسسي منتظم يربط بين الحكم الشرعي والإدارة الحكيمة، ويجعل التوزيع مرتبطا بالتنمية والإنفاق قائما على العدالة. وإن مما يثلج الصدر أيها المسلمون ما نراه في وطننا من جهود مباركة للجان الزكاة، فقد سهلت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عملها وطورت العاملين فيها، فحدثت الأنظمة واعتمدت معايير دقيقة، وفعلت وسائل التقنية للوصول إلى المستحقين بسهولة وشفافية. لقد انتقل العمل من جهود فردية محدودة إلى عمل مؤسسي منتظم، ومن وسائل تقليدية إلى منصات حديثة أوسع أثرا وأدق خدمة. وكل تطوير في هذه المؤسسات أيها المسلمين

هو خطوة نحو مجتمع أكثر استقرارا ورحمة، وكل دعم لها هو مشاركة في حمل رسالة عظيمة تجمع بين عبادة الله وخدمة عباده. أيها المسلمون، قال تعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فالإيمان بالآخرة هو الدافع العميق للعطاء، واليقين بالجزاء هو الجذر الذي تنبت منه الثقة. فإذا أيقن العبد أن ما يقدمه يصل إلى موضعه، وأن ما يبذله يكتبه الله له في صحائف بدلا طائعا واطمأن قلبه وسعد بما قدم. ومن هنا كانت الثقة المجتمعية في العمل الزكوي أساسا راسخا لا يقوم البناء إلا عليه، فبها تزدهر المبادرات وتتسع دوائر النفع ويغدو العطاء التزاما مجتمعيا حيا لا مجرد واجب فردي. ولقد أحسن القائمون على شؤون الزكاة حمل الأمانة، فطوروا أساليب العمل وراعوا أوضاع المستحقين، فاستحقوا من الناس الدعاء والثناء. ونحن اليوم أيها المسلمون مأمورون أن نعزز هذه الثقة، فننظر إليهم بعين الشراكة ونقابل إخلاصهم بدعم صادق وثقة واعية تجعل المزكي مطمئنا إلى وصول حقه، والمستفيد واثقا من عدالة التوزيع. فإذا أدير العطاء في مناخ من الثقة كان أوسع نفعا وأعمق أثرا وأصدق ثمرا. وصدق الله العظيم إذ قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فبارك الله في كل يد تبني، وكل عقل يخطط، وكل قلب مخلص أسهم في بناء جسور الثقة، ومد يد العون، وأكرمهم الله جميعا بالخلف الحسن والجزاء الأوفى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم.

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل العطاء بركة للأموال ورحمة للقلوب وسببا للفلاح في الدنيا والآخرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إن العطاء إذا خرج من قلب مؤمن مخلص كان بركة له في دنيا، يطهر ماله ويشرح صدره ويدفع عنه خوف الفقر. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ثم يمتد أثره إلى المجتمع فيحول كل يد محسنة إلى لبنة في صرح التكافل، ويجعل البذل جسرا للتراحم والتعاون، فتسكن النفوس وتلتئم الجراح ويقوى بنيان الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، وليس ذلك فحسب، بل إن ثمرته العظمى يوم القيامة، حين يجد المؤمن ما قدم محفوظا عند ربه، مضاعفا أجره، عظيما ثوابه. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فهو خير يراه العبد في قبره نورا، وفي صحيفته رصيدا، وفي جنات الخلد مقاما كريما. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا من أهل العطاء والإحسان، أداء وإيمانا، صدقا ورحمة، لتنالوا بركة الدنيا ونعيم الآخرة، وذلك هو الفوز العظيم. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين محمد الهادي الأمين، فقد أمركم ربكم بذلك حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات، وعن جمعنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل اللهم تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم عز الإسلام واهد المسلمين إلى الحق، واجمع كلمتهم على الخير، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم كن عونا للمسلمين والمستضعفين في كل مكان، وكن معهم وثبتهم واربط على قلوبهم وصبرهم، واخذل عدوك وعدوهم، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

أحسن، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. استووا، اعتدلوا وتراصوا. الله أكبر، الله أكبر، ولا إله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا.

아멘. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: ورحمة الله.
1: هكذا مستمعينا الكرام، نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس بصلالة.

0: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان، هذا عرض لأهم وآخر الأنباء. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية، اطلع خلالها عن قرب على عدد من المشروعات والبرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية والتي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المزيد من التطوير والتحديث على كافة المجالات. وانطلق الموكب السامي من ميناء الدقم إلى ولاية محوت، بعدها إلى ولايات جعلان بني بو علي وجعلان بني بو حسن والكامل والوافي. وتجسد هذه الزيارة الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات. وقد ابتهج المواطنون بهذه الزيارة المباركة وخرجوا لاستقبال جلالته والترحيب بمقدمه الميمون أيده الله، مرددين الفنون الشعبية والعبارات الترحيبية، راجين الله تعالى أن يحفظه برعايته ويؤيده بالتوفيق الدائم لتحقيق المزيد من التطورات والإنجازات. رافق جلالة السلطان المعظم خلال الزيارة التفقدية عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين. قدمت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها التعازي والمواساة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في قصر زعبيل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ولدى وصول السيدة الجليلة إلى مجلس العزاء، كان في استقبالها سمو الشيخ هند بنت مكتوم آل مكتوم حرم سمو الشيخ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وعدد من الشيخات وصاحبات المعالي والسعادة. وقد عربت السيدة الجليلة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد في هذا المصاب الجلل، داعية الله تعالى أن يعظم لهم الأجر والثواب ويحسن عزاءهم ويتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح الجنان ويلهم أهله وأسرة آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان. وقد رافق السيدة الجليلة أبقاها الله خلال تقديم التعازي عدد من السيدات وصاحبات المعالي والسعادة. عقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية عددا من اللقاءات مع وزراء خارجية عدد من دول العالم وكبار مسؤولي وممثلي المنظمات الدولية على هامش مشاركة سلطنة عمان في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما شارك معالي السيد وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، والذي عقد في نيويورك باستضافة مشتركة من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا وجمهورية البرازيل الاتحادية وبمشاركة معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في إطار أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويأتي الاجتماع في سياق المساعي الدولية لمساندة الوكالة وتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين ومواصلة تقديم خدماتها الأساسية. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري 16 لمجموعة أصدقاء الوساطة التابعة للأمم المتحدة والذي عقد في مدينة نيويورك. وناقش الاجتماع سبل تعزيز دور الوساطة والدبلوماسية الوقائية في منع النزاعات وتسويتها سلميا وتطوير دور الأمم المتحدة في هذا المجال في ظل التحولات الدولية الراهنة، وتعزيز التنسيق والشراكة بين الأمم المتحدة والدول والمنظمات الإقليمية وغيرها من الجهات الفاعلة في جهود الوساطة. النبأ الأخير.
حصدت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الإعلام 6 جوائز في ختام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي أقيم على مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة في تونس. وفي المسابقات التلفزيونية حصد تلفزيون سلطنة عمان 3 جوائز، إذ حصل الفيلم الوثائقي الحوت الأحدب العربي على الجائزة الأولى في فئة الأفلام والبرامج الوثائقية، فيما نال برنامج حديث الشباب الجائزة الأولى في فئة البرامج الحوارية. وحصل التقرير الإخباري موسم التزهير المشمش في قرية أوكان على الجائزة الثانية في فئة التقارير الإخبارية. وفي المسابقات الإذاعية الرئيسية حصدت إذاعة سلطنة عمان 3 جوائز، إذ فاز برنامج ما قاله الظل بالجائزة الأولى في فئة البرامج الثقافية، ونال برنامج أياد تثمر الجائزة الأولى في فئة البرامج الاقتصادية، فيما توج برنامج الفراهيدي بالجائزة الأولى في مسابقة الدراما. هكذا من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم مستمعين الكرام عرضا لأهم وآخر الأنباء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
1: ملتقيات أدبية وفكرية،
2: قصص وروايات وتراث شعبي،
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
2: حوارات ونقاشات وآراء،
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
2: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
2: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
1: يضعنا في المشهد
2: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
1: هلال بن سيف البادي في التقديم،
2: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
1: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، ونخصصها هذا الأسبوع لتوثيق الحلقة التاسعة من برنامج النادي الثقافي عين الطائر على القصة القصيرة العمانية، فأهلا وسهلا بكم.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. وصل النادي الثقافي مشروعه الأدبي عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التي تسعى إلى إبراز المنجز القصصي العماني وتعميق الحوار النقدي حوله، تأكيدا لمكانة القصة القصيرة بوصفها أحد أبرز الأنواع الأدبية في المشهد الثقافي العماني. وقد استضاف النادي الثقافي في مقره بالقرم يوم الأربعاء 16 من سبتمبر لعام 2026 جلسة الحلقة 9 من هذا البرنامج، وضمت 4 من كتاب القصة القصيرة في سلطنة عمان. قدموا تجاربهم وشهاداتهم وقرأوا بعضا من نصوصهم القصصية، وهم القاصون سعيد الحاتمي وليلى عبد الله وناصر الرواحي، إضافة إلى هدى حمد. وقد أدارت الجلسة الزميلة الناقدة الدكتورة منى حبراس. عبر هذه الحلقة من المشهد الثقافي نوثق جزءا من تجارب الكتاب الأربعة ومسيرتهم القصصية من خلال ما طرحوه من أفكار ورؤى حول القصة القصيرة وإجاباتهم عن الأسئلة المطروحة. ونبدأ مع القاص سعيد الحاتمي وإجاباته عن الأسئلة التي طرحتها عليه مديرة الجلسة الزميلة الدكتورة منى حبراس.
1: طبعا أنت تصدر هذه المجموعة رسائل الغرقة بتصدير تقول أن هذه نصوص متفرقة كتبت في أزمنة متفرقة من عام 2010 وحتى عام 2016، هل تشعر أنك أمام صوت قصصي واضح تطور ونضج مع الوقت، أو أنك يعني أكثر من كاتب في أكثر من موقف وفي أكثر من حياة كتب هذه القصة؟ بمعنى آخر، هل تشعر أنك جمعت هذه القصص طوال هذا الوقت وجدت نفسك تجمعها، أو أنك بأثر رجعي اكتشفت الخيط الناظم الذي يجمع هذه القصص طوال هذه السنوات 16؟
2: طبعا مثل ما قلت يا دكتورة منى، إنه هذه النصوص كتبت في أزمنة متفاوتة جدا ما بين 2010 إلى 2026. يعني عندما اتخذت قرار إصدار هذه النصوص ما كنت كثير مهموم أو إني مشغول بهذا السؤال، إنه هل هناك في خيط يربط هذه النصوص أم لا، بقدر ما كنت معني أو أهتم أكثر بحفظ هذه التجربة. أثناء بعد جمع هذه النصوص فعلا كنت أشعر إنه هذه التجربة هي سعيد الحاتمي منذ 1999 إلى 2026. يعني آخر نص كتبته أو في المجموعة كان قبل إصدارها يمكن بشهر فقط، بينما أحدها كان في 2010 على ما أظن. يعني هذه النصوص كتبت حتى قبل المجموعة الأخيرة اللي يعصفوا عزيزي يضع المقارة في وجه العالم، في نصوص كتبت قبل المجموعة حتى بأكثر بأربع وخمس سنوات. فالفكرة هي كانت اللي هي أني أنا فقط أحتفظ بهذه التجربة من الضياع، هذا كان هو الشاغل الأساسي في من إصدار هذه المجموعة.
1: جميل.
2: أكثر من سؤال آخر كنت أحاول.
1: الخيط الناظم، الموت حاضر بكثافة في مجموعتك رسائل الغرقة، لكنه لا يحضر دائما بوصفه حدثا مأساويا، وإنما يحضر بصفته حدثا عاديا من أحداث الحياة. هل أردت أن يعني تجعل من هذا الموت داخلا في هذه الاعتيادية؟ هل أردت أن تنزع منه المأساوية في الموضوع؟ ليس كل القصص ولكن معظم القصص، يعني مثلا رسائل الغرقة لا تصل، تلك كانت حالة غرق مأساوية، لكن في قصص أخرى يحضر الموت بصفه حدثا اعتياديا، حدثا أقرب للاعتيادية. هل أردت أن تعري بهذه الطريقة، وأردت أن تظهر هشاشة الحياة بحد ذاتها، إن الحياة هشة لهذه الدرجة التي تجعل الموت حدث عادي؟
2: تخيلي يا دكتور أننا اكتشفت هذا الموضوع أو هذا الأمر في المرحلة الأخيرة، يعني بعد ما أنهيت التوظيف المجموعة أخذت راجع النصوص. يعني على ما يبدو في الموت في كل نص، بس الظاهر أنه كان خلاص يعني الوقت فات أنني أعيد كتابتها مرة أخرى أو أقوم بتهريرها مرة ثانية. نفس الأمر أيضا، الأمر غير مخطط له، لكنه أنا أشعر أو يعني عندما أردت أن أفسر الأمر كيف حدث بهذه الطريقة ولماذا حدث بهذه الطريقة، لماذا هذا الحضور الكثيف للموت في هذه النصوص، على ما يبدو أنه هناك علاقة ملتبسة بيني وبين الموت في فترات محددة معينة، يعني فترة ما من حياتي كنت أخشى من هذا يعني الوحش الذي سيهجم في أي لحظة، سيهجم على أحد أقاربي أو أحد أحبابي، فكنت أخشى بشكل مرضي. بعد فترة شعرت أني أنا في مرحلة متأخرة من هذا، يعني متصالح مع هذا الموت، إنه مثل ما يقول المرحوم عبد العزيز الفارسي، إذا كان فيما معناه فليأتي في أي وقت، يعني هل أنا مستعد له أو ما مستعد له، هذا أمر آخر، كل ما في الأمر أنني يعني خلاص صرت متصالح معه. لماذا الموت بهذه الكثافة؟ لأنه أتصور أنه الموت أساسا حاضر في حياتنا بهذه الكثافة أساسا، ليس في قصة وإنما في الحياة الواقعية وفي الحياة التي نعيشها، يعني نحن محكومين بهذا الموت أو بتبعات هذا الموت، ما يخلفه هذا الموت، ما ينتج عنه، ندوبه على حيواتنا، تأثيره على سيرورة حياة بعد قدومي وبعد ذهابي. لذلك يعني لا بد من الكتابة عن الموت، شئنا أم أبينا.
1: مكان أنت عندك مختلف قليلا، المكان في مجموعة سعيد الحاتمي شديد التعيين، أنت تتحدث عن الحمرية، الخوض، قطبيت، طرق المقاهي، الحدود، تتكلم عن هذه الأماكن. عندما اخترت أن تتحدث عن المكان بهذا التعيين وهذا الوضوح الشديد، هل كانت هي فرضته عليك القصة بحد ذاتها، أو هي رغبة في توثيق جغرافيا معينة؟ لم يمكنك الهروب مثلا من تسمية قطبيت الحمرية، تتكلم عن الخوض، تتكلم عن، فهناك المكان واضح، بينما القرية مثلا في مجموعة هدى نستطيع أن نفهم أي قرية في عمان، هذه القرية موجودة في كل مكان، لكن أنت عندك المكان معين بشكل مسمى ومحدد ومعين بشديد الوضوح،
2: لأنه غالبا هذه الأمكنة هي مرتبطة بالجو السرد في النص. أنا كثير ما أهتم بذكر التفاصيل الدقيقة جدا، وهذا السؤال مرتبط بالسؤال اللي قبله أو السؤال الأول اللي هو شخصيات النصوص اللي غالبا تكون يعني تعيش على حافة الحياة، وشخصية وشخصيات منسحقة، هذه الأماكن تتناسب مع بناء هذه النصوص أو كاركتر هذا النص. يعني ما أتكلم عن عامل يعيش في الحمرية، بالتالي كأنني أنا أؤكد على هذه الفكرة، يعني ما ممكن أقول عامل يعيش في القرم مثلا، تمام؟ الطفل الهارب الذي ذهب إلى مثلا الشاب الذي هرب إلى صلالة لكي يعمل، لما أقول لك قطبيت مثلا، حتى يعني الموسيقى للاسم أو جراس الاسم الذي يحيل القارئ، يعني كذا الناس يفهم قطبيت شارع طويل على شارع، هذا الاسم له يعني نكهة خاصة بالنسبة للمتلقي. فأنا كنت معني كثير أنه أهتم بالتفاصيل لدرجة أو حتى أوحي أو حتى أقنع هذا القارئ وهذا المتلقي أنه هذا النص قد يبدو حقيقيا أو واقعيا إلى أبعد حد، أو إلى يعني لدرجة أنك تستطيع أن تقول أنه هذه الشخصية أنا أعرفها، أو أنني مررت
1: بهذا المكان
2: أو بهذه الشخصية، أحس إنه في علاقة، تحس فيه وشائك كذا ما بينك وما بين المكان. إذا كان المكان وهمي أو مكان يعني غير محدد أو غير معين، القاص في وجهة نظري ما أعرف، أتوقع إنه يعني لا يشعر بتلك الحميمية مع مكان النص. فأنا كنت كثير يعني مهتم إنه أصنع هذه الحميمية بين المتلقي وبين شخصية النص.
1: جميل. جميل جدا. نتكلم عن شخصياتك السعيد في هذه المجموعة. أنت في هذه المجموعة لديك شخصيات كثيرة تعيش على هامش العالم. نتكلم عن عامل سجين، عابر، مغترب، وحيد، شخص ينتظر أو يرحل. لماذا تنجذب إلى هذه الشخصيات التي لا تأتي في متن الحكاية أو تأتي أو لا تحتل في العادة مركز الحكاية؟ ما الذي تمنحه هذه الشخصيات الهامشية للمتن سعيد؟
2: بعيدا عن النص السردي، أنا كإنسان أو كسعيد حاتمي فعليا أنا أنجذب لهذه الفئة من البشر، الفئة المستحيفة من البشر، الفئة تعيش على حافة الحياة. لا أعرف هل أشعر أن هناك وشيجة ما تربطني به، وشيجة نفسية، أو أننا من ذات العالم أو من نفس العالم، يعني صلة قربة أشعر بها بطريقة أو بأخرى مع هؤلاء، لا أشعر بها مع غيرهم على الإطلاق. لذلك الكتابة عن هؤلاء بالنسبة لي يعني هي متعة إضافية غير عن متعة الكتابة ذاتها. أيضا عوالم هؤلاء أو هذه الفئة من البشر عوالم مليئة وغنية، أيضا غنية بكل يعني مرادفات الحياة التي قد تستفز أي كاتب أو حتى أي فنان أي مبدع بطريقة أو بأخرى. فالأمر يعني غالبا هكذا يأتي، وشعور داخلي أو انجذاب داخلي غير مخطط له أو غير يعني غير مدروس.
0: كان هذا مقتطفا من إجابات القاص سعيد الحاتمي عن تساؤلات الدكتورة منى حبراس. ونستمع الآن إلى مقتطف من إجابات القاصة ليلى عبد الله عن الأسئلة الخاصة بمسيرتها القصصية.
1: ليلى، يعني فهرس الملوك، في كل قصة من قصص هذه المجموعة هناك الشخص الثابت وهو الملك أو الملكة، هناك هذه الشخصية الثابتة التي تتكرر ولكن بأكثر من شخص. وأيضا حتى العنوان، عندما نقول فهرس الملوك هذا العنوان لا يقترح حكايات بقدر ما يقترح تصنيفا. فهل كأف لم تقولي مثلا حكايات الملوك وإنما فهرس الملوك، هل كان هذا التصنيف يهدف إلى أنماط السلطة بتعدد الحكايات الموجودة فيها؟ وألم تخشي من تكرار الملك في كل قصة، من تكرار الحكايات، أو من أن توقع القارئ قد يذهب مباشرة إلى المبتغى أو إلى نهاية هذه القصة؟
3: في البداية دعينا نتحدث عن أجواء هذه القصة أو المجموعة. يعني تقريبا هذا أول كتاب أنجزه خلال مدة زمنية قصيرة بالنسبة لي أنا، يعني عادة المشاريع خاصة إذا كانت رواية أو حتى مقالات تحتاج إلى مدة زمنية، يعني ممكن سنوات. لكن هالمجموعة كتبته أثناء عزلة كورونا، وكنت في تلك الفترة أعمل على مشروع أنهكني في الحقيقة ولم أنتهي منه حتى الآن إن شاء الله مستقبلا. فودت، يعني شعرت أني بحاجة إلى استراحة محارب كما يقولون أو تغيير الأجواء. فالقصة، لماذا اليوم أنا قرأت قصة الأولى وهي ضواق الملك؟ يعني في الحقيقة هي أول قصة في المجموعة وهي أول قصة كتبتها، وبفضلها كرت المسبحة لكتابة بقية القصص. هذه القصة جاءتني على هيئة حلم، يعني يبدو أنا تلك الليلة على ما يبدو نمت جائعة، فحلمت بوليمة، فجاء هذا الرجل في حلمي ويريد أن يكون ذواقا للملك. طبعا استيقظت من النوم وكان الحلم صافي جدا في ذهني، يعني وهذا أمر غريب. ثم وجدت نفسي يعني اندفاعا من نوع غريب، يعني إلحاح من صاحب هذه الشخصية، يعني كأنه يقول يلا اكتبي عني، احكي عني. فدائما أنا أدخل في الكتابة من هذا الباب، أترك الشخصية حتى تلح علي، فإذا نجحت في لفت نظري أكتب عنها، أعرف أنها ستمنحني ما أريد.
1: جميل.
3: وكان الأمر، يعني سجلت الفكرة في المفكرة، مفكرة الهاتف الحقيقة، ثم لا أدري كيف جلست وكتبت الحكاية مثلما يعني كأنه ينساب بكل أريحية صراحة. بعد ذلك تركت القصة، بعد فكرت أني أطرحها على أصدقاء المقربين لدي أصدقاء كتاب قصة من السعودية من عمان أيضا، أعجبتهم القصة في الحقيقة. لا أدري كيف قادتني إلى فكرة أخرى عن الملك، القصة الثانية في الحقيقة. يعني حتى القصص مترتبة على حسب جدولة ما كتبته، يعني بالترتيب نفسه لم أغير أي شيء. فجاءت القصة الثانية، طرحته أيضا على الأصدقاء، فطرح علي فكرة فقالوا لماذا لا تكتبي يا ليلى حول ثيمة الملوك، يعني امشي على هذه الثيمة، اجعليها على الأقل مجموعة قصصية 15 قصة 20 قصة، خاصة يعني الكلام سهل وممتنع، وهذه المجموعة تناسب الصغار والكبار أيضا يعني. فطبعا إحنا يعني أنا شخصيا من طفولتي متأثرة بالقصص العالمية، خاصة القصص التي تحكي عن الملوك، القصص أيضا التي كنا ندرسها في المدارس.
4: أنا عندي سؤال عن هذا،
3: قصص ألف ليلة وليلة أيضا.
4: صحيح، وأنها أيضا وردت، ورد شهرزاد وليلة الخلاص من شهرزاد. كنت تتحدثين في الإجابة السابقة أن كان عوالم الملوك والقصور والحاشية والتابعين وساحة القصور، كنت تقولين أنك كنت مولعة بهذه العوالم من ما تقرأ، كنا نقرأه في المدرسة، كذلك القصص الكلاسيكية، تتحدثين عن ألف ليلة وليلة. لكن هذا الفضاء الحكائي الذي يبدو قديما يطرح أسئلة شديدة المعاصرة ليلى عن العلاقة ما بين السلطة والشعب، ما بين الحاكم والمحكوم. هل بغض النظر عن الولع الشخصي لليلى لهذه العوالم القديمة، هل أرادت أن تتخذ من هذه العوالم قناعا لطرح قضايا معاصرة تتعلق بالعلاقة ما بين المركز والأطراف، ما بين السلطة والشعب؟
3: هذا السؤال مراوغ أيضا يا منى. هو مقصود طبعا، ربما من عرفني في فترة الثورة العربية تحولت نوعا ما إلى كاتبة في السياسة، حتى كثير من الصحفيين كانوا يقولون لي ليلى أنت تكتبين مقالات سياسية بلغة أدبية، وكان هذا أمر يعجبني في الحقيقة يعني. ثم يعني تركنا هذه الكتابات السياسية، أو أنا تركتها يعني، وهي مجموعة في كتاب هواجس غرفة العالم في الحقيقة. كثير من المقالات، يمكن الكتاب عبارة عن 300 صفحة تقريبا، يعني مقالات متنوعة جدا، معظمها نشرت في جريدة الرؤية العمانية وغيرها من الصحف. شعرت أني خلاص يعني سأترك هذه المساحة للصحفيين، للإعلاميين، لمن هم يهتمون حقا بالسياسة، لأنه هو عالم واسع في النهاية، وأعود إلى زاوية الأدبية. فكان يعني الأمر طبيعي أن تخرج هذه الأحافير الداخلية في النفس الوعي بالوجود، لأن الكاتب في النهاية أيضا له موقف سياسي سواء كان واضح أو مضمر، يعني تأتي يعني يبثها في روايات، يبثها في قصص. وجدت يعني هذه المجموعة خير يعني فرصة لي أن أنتهزها، أكتب في مجال أحبه حكايات، وفي نفس الوقت يعني أطرح الأسئلة التي أريدها ما بين السلطة والشعب.
4: جميل، فهي قناع يجمع ما بين الولع بهذه العوالم وأيضا بالوقت،
3: ومختبئة طبعا خلف السخرية.
4: بالضبط. هناك سؤال آخر عن السخرية أيضا ليلى.
3: أعطيك مفاتيح أنا عشان موجودة. أعرف موجودة.
4: ستأتي في الجولة القادمة إن شاء الله. يعني هذه المجموعة ليلى، نشعر أن المشكلة ليست في الملك وحده، أو ليس في الملوك وحدهم، فهناك حاشية والشعب وكتبة وفنانون يشاركون بدرجات متفاوتة في صناعة سلطة هذا الملك. أنت دائما تضعين هنا تضعين طرفين، هناك الملك وهناك الشعب، وأن أيضا الشعب ليس بريئا، أو أن الطرف الآخر ليس بريئا، فدائما هذه المعادلة. هل كان مقصودا أن تكسري نمطية العلاقة أو نمطية الحكم، أن هناك ملك ظالم بالضرورة والشعب مظلوم أيضا بالضرورة، لأن هذه المجموعة تقلب الأوراق، تجعل حتى الكتبة خصوصا في حاملو اللواء

0: يعني جواب السؤال الذي طرحته تحديدا أن كل قصة تطرح العلاقة بين الملك والرعية من زاوية مختلفة. يعني القصة الأولى زاوية مختلفة، سبب الجوع الذي يخضعون للملوك للجوع للحصول على الأموال لسلطة لمكانة. أيضا في نفس الوقت يعني هذا الملك أحيانا يكون ظالم، أحيانا يرغب أن يكون له دور في التاريخ. حتى هناك قصة يعني تتحدث عن التشويه الذي يحصل في التاريخ. يعني هل القصص التي وصلتنا عن الملوك هل هي قصص حقيقية واقعية، أم أن المنتصرون هم الذين يكتبون التاريخ مثلا أو أصحاب السلطة؟ من هذا الباب يعني حاولت قدر ما أستطيع أني أضع القارئ أمام تساؤلات حول العلاقة ما بين الملك والرعية، ويعني معظمها نجدها للأسف يعني جزء من واقعنا في وقت الحاضر، ويعني حتى توظف بطريقة الذكاء الاصطناعي، يعني عرفتي يعني بطرق تناسب هذا العصر، يعني ليس طريقة قديمة أن الملك يظهر أنه ظالم مثلا أو الشعب الرعية يظهرون أنهم على الولاء أو مقاومين، يعني بطريقة ما توظف هذه الرؤية.
1: ملمح طريف في مجموعتك وهو أن الفن حاضر بقوة في هذه المجموعة. يعني مثلا تتحدثين عن التمثال واللوحة والكتب والحكاية، ولكن هذه تؤدي أدوار متناقضة، أحيانا تجمل السلطة. يعني مثلا نتكلم عن لوحة الفحم للملك الذي لوحة الفحم التي حولت الملك القبيح إلى ملك وسيم، جملت هذا القبح مثلا. أن هذا الفن هنا يلعب دورا آخر يجمل السلطة. هل تنظرين إلى الفن باعتباره مساحة أخرى للصراع على الحقيقة؟ وأحيانا الحقيقة التي يقولها الفن هي التي تبقى أطول من الحقيقة الواقعية الماثلة، وأحيانا العكس، مثل ما غسل المطر لوحة الفحم الملك.
0: في الحقيقة يعني أسئلتك يوم يا منى رائعة جدا بصراحة، مثل ما تقول هدى مركبة وتستدعي أنك تفكر بينك بين نفسك ثم تجيب. يعني بالنسبة لحضور الفن هنا وتجميله، أردت أن أقول أحيانا السلطة توظف أدواتها في الحقيقة يعني وتخضعها بطريقة ما. مثلا في لوحة الملك الفحمية، الملك كان يتذمر من شكله القبيح، وكان يرفض أي أحد يقوم برسمه. طبعا ربما ذاك الوقت لم تكن لوحات، يعني لم تكن عفوا كاميرات، هناك لوحات ترسم بورتريه لوجه الملك. فأحد المحتالين يعني يريد أن يستفيد من هذا الملك ومن سذاجته وغبائه نوعا ما، فأراد أن يفاجئه بلوحة ما بطريقته، يعني أوهمه أنه سيبقى يعني على دوام التاريخ، سيذكر على أنه ملك جميل ووسيم، وهذه الصورة ستبقى إلى الأبد. وفي الحقيقة أيضا هو يطرح سؤال في التاريخ، يعني هل الصور التي نراها يعني هل هي تلامس ذاك الواقع، أم أن الملوك كانت تجمل فعلا يعني عبر اللوحات أيضا. لكن في النهاية هذا المحتال يظل محتالا، يعني في النهاية اللوحة الفحمية لوجه الملك ذهبت مع المطر، وهنا السخرية. يعني أيضا الكتبة الذين عرفوا أن مثلا ملك ما يعاني من مشكلة مع شعبه، يريد أن يجعل هذا الشعب يخضع بطريقة ما، فما الحيلة؟ ماذا يفعلون؟ يضعون في كل مكان مثل الأخ الأكبر، رواية الأخ الأكبر جورج أورويل، هناك عين تراقب كل شيء في الحقيقة.
2: كان هذا مقتطفا من حديث القصة ليلى عبد الله عن تجربتها القصصية. المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان.

0: ونواصل هذه الحلقة التي خصصناها لتوثيق جلسة الحلقة التاسعة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، والذي ينظمه النادي الثقافي. ونستمع الآن إلى مقتطف من حديث القاص ناصر الرواحي وإجاباته عن أسئلة مديرة الجلسة الناقدة الدكتورة منى حبراس.
1: ناصر، أنت اخترت المجنون عنوانا لهذه المجموعة كلها، مع أن الجنون ليس بالضرورة هو موضوع كل القصص. ما الذي يمثله الجنون في هذا الكتاب، في هذا المشروع؟ هل هو شخصية بعينها أم أنها موقع ترى فيه العالم بشكل مختلف؟
2: قد تكون صفة الجنون في العالم الإنساني إما أن تكون وصمة، وإما أن تكون هروب. قد تكون الجانبين، يعني قد تكون صفة حقيقية واقعية لكنها أيضا ذات أبعاد غير قياسية. فعندما نصم شخص بأنه مجنون، ما هي الحدود، ما هي القياسات لهذه الصفة التي نطلقها على الشخص ذاته؟ ما هي الحدود، ما هي المستندات التي نقيس بها هذا المصطلح حتى نطلقه على الشخص؟ الآن عندما نطلق المصطلح على النص أو على جزء من المجموعة، لا نعرف إن كان هو موصوما أو موصوفا أو تم إلصاق الصفة فيه، أم هو في الحقيقة له جانب من لنقل بالعامي التصرفات التي تنسب إلى أنها غير لا يوجد لها التفسير الواقعي والحقيقي في نموذج المسار الأخلاقي أو المسار الإنساني، وبالتالي نطلق هذه الصفة على كل ما يختلف عن هذا الطريق أو عن هذه المقاسات.
1: اللغة في مجموعتك تحفل كثيرا بالحوار والمشهد والحركة. القارئ هنا يشعر أنه لا يروى له أو لا يسرد له، ولكنه يدخل مباشرة في المشهد، يدخل في معمعة ما يحدث في عالم هذه القصة. هل حدث هذا طبيعيا أو أنك كنت تتكئ عليه في بناء عالمك السردي بهذه الطريقة، تريد لهذا القارئ أن يتورط بشكل مباشر فيما يحدث داخلها؟
2: أنا أرى أن الكتابة هي إخراج المكنون الداخلي لدى أي كاتب أو شاعر، إخراج المفهوم يحتاج إلى الاستناد إلى أدوات لإيصال الفكرة إلى المتلقي. ولربما اتجهت إلى استخدام الحوار أكثر لاعتقاد سابق أن الحوار قد يقرب القارئ لفهم الفكرة أكثر مما هي السردية الجامدة، وبالتالي لربما ترين هذا موجود في أغلب النصوص حتى الجديدة منها.
1: أنا كنت طرحت على سعيد سؤالا عن القصص التي جمعها في هذه المجموعة الغرقة، وكنت أسأله ما إذا كانت يعني ما كان يجمعها خيط ناظم أو ما إذا كانت توثيق للتجربة، هو قال أنها توثيق للتجربة. أنا هذا السؤال أيضا أطرحه عليك على قصص هذه المجموعة، لأن قصص هذه المجموعة أحيانا من العناوين تبدو متفاوتة ومتغيرة. مثلا تتكلم عن المصيدة، خلف الجبل بقليل، المجنون، نعيم عبد الله، في نصين. هل كان هناك أيضا خيط ناظم لقصص هذه المجموعة، أو أنها أيضا كذلك توثيق لتجربة أردت أن تجمعها في هذا الكتاب الذي ترددت كثيرا حتى صدر في 2007؟
2: هو في الحقيقة لا أدري إن كنت ترددت أم لا، لكني سأعطيك إياها. لم أعمل لتجميع المجموعة أبدا، إنما تأتي النصوص وتأتي الكتابات وليدة لحظة أو وليدة موقف. كما أنا في كتابة المقالات أيضا، عندما تحدث حادثة، عندما أواجه موقفا في الحياة، تترسخ منه فكرة محددة، وبالتالي أخذ تلك الفكرة أستخلصها لأخرج منها نصا. كيفما يخرج ذلك النص، أخرج نصا قصصيا أم خرج نص آخر. بالمناسبة المجموعة هذه كان هناك ولا تزال بعض النصوص لا تزال باقية، مختلفة، كما تلاحظ أن النصوص متنوعة، يعني تعالج جوانب مختلفة وليست ذات تيمة محددة فقط، هكذا.
1: نعم جميل. يعني أنا في البداية كنت طرحت عليك سؤال، قلت لك أنك سميت المجموعة المجنون، رغم أن الجنون ليس بالضرورة هو موضوع كل القصص، لكن أيضا كثير من شخصيات هذه المجموعة غريبة الأطوار، ولكن على غرابتها أحيانا تتصرف بوعي أكثر من الطبيعي الذي تتصرف به الشخصيات الطبيعية. فهل كان السؤال أيضا، أنا أسأل هنا عن الخيط الناظم، هو السؤال الذي يطرح من هو المجنون فعلا؟ هذا يعيدني إلى إجابتك على السؤال الأول عندما قلت ما المعيار الذي يحدد من هو المجنون، ما أصل الحكم على الشخص إذا كان مجنونا أو عاقلا؟ شخصيات هذه المجموعة تفعل هذا الإرباك أيضا، الشخصية التي نفترض أنها غريبة الأطوار أو أنها ليست لكنها تقدم وعيا أفضل من الذي يتصرف بشكل طبيعي.
2: سؤال جيد. الشخصيات التي وردت في أغلب النصوص تغلب عليها سمة النقد، انتقاد شيء ما، إخراج فكرة معارضة لشيء ما، سواء كانت هذه الفكرة موجودة في المجتمع، في عادات لدى أشخاص محددين، لدى فئة معينة من الناس، أم كانت منتشرة، أو إن كانت السلطة، أو إن كانت جزئية محددة في السلطة. فلربما كانت صفة ما يسمى اقترابا بالجنون أو بالاختلال أو نحن لا نريد أن نصل إلى هذه الصفات، ولا أتفق فعلا أن تكون هذه الصفة موجودة فيما عدا النص الذي أسميته المجنون، كون أن التصرفات التي قام بها الشخص في معارضته للواقع الاجتماعي الموجود وخاصة لدى المقربين منه، يعني لا يمكن أن يفسر بأنه صفة طبيعية، ولذلك أسقطنا صفة الجنون عليه حتى نعطيه صفة البراءة ونخرج الفكرة للنقاش، للحوار، هل هذه الفكرة صحيحة؟ هل هو الصحيح أم هم؟ وبالتالي نثير الجدلية بهذا الشكل الخفي. فهنا صفات أمنحها التخفي حتى تظهر بعض الواقع.
1: جميل.
2: وتكشفه.
1: جميل جميل جدا.
0: كان هذا مقتطفا من حديث القاص ناصر الرواحي عن مسيرته القصصية، ونستمع إلى إجابات الكاتبة هدى حمد عن الأسئلة الخاصة بتجربتها مع القصة القصيرة.
1: طبعا هدى، أنا يروق لي كثيرا، كنا نتحدث قبل هذه الجلسة، كنا نتحدث عن حضور الجسد في هذه المجموعة، لا نتحدث فقط عن جسد شخصية. طيب، لأن الجسد في هذه المجموعة له تحولات، أنه في كثير من القصص الجسد هو مكان للألم، العجز، الذاكرة. لماذا اخترت الجسد ليحمل هذا العبء السردي وأنت تكتبين عن الجسد نفسه؟ يعني مثلا كثيرا ما يتحول الألم النفسي إلى ندبة ظاهرة، يتحول الألم الذي نشعر به في دواخلنا إلى علامة جسدية بارزة. هذا الجسد وحضور الجسد، أنت الآن تتحدثين قبل قليل تقرأين القصة صاروخ يشق جلده ليولد آخر، تتحدثين عن الخريطة أو عن البهاق الذي يغطي جسد المرأة العجوز، تتحدثين عن العجز للجسد، تتحدثين عن عاهة العمى والفقدان البصر، وهكذا هذه المجموعة تحفل بالجسد بهذه الطريقة، تحولات الجسد. فهل كان هناك، هل هذا اختيار واعي أن تجعلين الجسد هو الذي ينهض بالعبء السردي؟
3: شكرا. هنا حقيقة سؤال يعني مركب ومهم جدا، ونعم يعني كان هذا الشيء مفكر فيه بصورة كبيرة جدا. حتى هذه النصوص أنا كنت دائما أستبعدها، رغم أن مسوداتها يعني كتبت في أزمان مختلفة بين رواية وأخرى، ولكن كنت أستبعدها لأنه أقول بعد ما جاء وقتها، ربما ينبغي أن تنضج أكثر، ربما ينبغي أن تراجع أكثر. ليس من السهل أن يكون الجسد هو الحامل الذي يحمل هذه الفكرة، وكما قلت ما يعني كيف تبدو الأشياء على الجسد؟ يعني حتى العنوان لا يلتئمان، من هم اللذان لا يلتئمان؟
1: هذا سؤال سيأتي لاحقا أيضا.
3: فهم الجسدان، ربما جسد الرجل والمرأة، ربما علاقة المرأة بالأخرى، علاقة الرجل بالآخر، يعني الجسد علامة أساسية في هذه المجموعة. وكان هنالك تقصد لتتبع عدد كبير جدا من القصص التي تقع في حيز زماني ومكاني مشترك، ولكن الجميع تظهر على أجسادهم بطريقة أو بأخرى هذا النوع من المعاناة التي ممكن أن تتجسد كما قلتي في صورة البهاق، ممكن أن تتجسد في صورة الأم التي تفقد القدرة على التحكم بجسدها وتوصف بالجنون ويجي الشيخ عشان يعالجها، العاملة التي تأتي وإلى بيت فيه طفل محروم من الرضاعة تقرر أن ترضعه، تبدأ علاقة جديدة من الوشائج بين عاملة تأتي من بلد آخر تارك ولدها في بلدها وترضع طفل ليس لها. الجسد هو حامل الدلالات الأساسية في هذه المجموعة. كان هنالك قصدية، كان هنالك رغبة في تفجير الكثير من القضايا، الكثير من الشحوب البشري عبر الجسد. لا أعرف إلى أي حد طبعا هذا الأمر استطاع أن ينجح أو لا، ولكن إلى جوار الجسد هو الحساسية النفسية أيضا منى، لأنه هنالك أنا مثلا ضمن مشروعي الكتابي أو القصصي كثير مشغولة بالحساسية النفسية للشخصيات من الداخل، ولكن عجبتني الالتقاط اللي قلتيها كيف يمكن لهذا الداخل العميق أن يظهر أو ارتداداته أن نراها أكثر وضوحا على الجسد. فنعم يعني هذه المجموعة هي الندوب والجراح الماثلة في الجسد.
1: صحيح، يعني حتى بداية من العنوان الأصبع الزائد في الجسد الميت تتحدثين عن عناوين لها علاقة أو ارتباطات جسدية. هناك شخصيات كثيرة تعيش داخل ما لا تستطيع تغييره، الفقر أحيانا، المرض، العجز، زواج مدبر، عنف، هذه أشياء شخصيات يعني لا تستطيع تغيير هذا الواقع. فهل ترين أن هذه الشخصيات هي ضحايا لهذه الشروط أو أنها تملك شكلا من المقاومة، أنها تقاوم بطريقتها لهذا الواقع الذي وضعت فيه؟ في معظم الشخصيات هناك واقع مفروض على هذه الشخصيات الكثيرة، دائما في كل قصة، أغلب هذه القصص هناك واقع يفرضه حالة خارجية تسلط على هذه الشخصيات وتجبر على أن تعايش هذه الحالة. هل تعتقدين أن الشخصيات في هذه القصص كانت خاضعة لهذه الشروط وأنها تمارس أيضا مقاومتها لكن بشكل آخر؟
3: جميل منى، حقيقة أنا واحد من أسئلتي اتجاه الأدب هذا السؤال، هل يعني نحن نكتب الأدب المغاير، الأدب الذي نحمل الشخصيات جرعة من المقاومة؟ هل نحمل، يعني أتذكر أنه أمس وصلتني رسالة من صديقة مقربة تقول سوداوية معتمة شعرت بها من أول نص إلى آخر نص. تسألت كثيرا يعني هل نحن بالأدب من واجبنا ككتاب أن نخلق الأمل، أن نخلق شخصيات تقاوم؟ أنا أنظر أنه كما يقول ربما أوسكار وايلد أنه الأدب يقلد الحياة أو الحياة تقلد الأدب، بالنسبة لي هو محاولة لتعرية المجتمعات، هو محاولة لتقديمها كما هي أحيانا، أشبه بالصفعة، أنه ثمة أشياء كثيرة ربما نحن نريد دائما أن لا ننظر إليها لكنها موجودة، يعني شخصيات بكل ضعفها، بكل حساسيتها، بكل عذاباتها. ما كنت أريد أن يعني ما كنت مشغولة إلى أي حد أني أبني فيها تلك المقاومة بقدر كيف نستطيع تعرية المجتمعات، كيف نستطيع أن نقدمها كما هي. الطفل الشاهد الذي شهد على موت أمه ويظل أخرس طوال الحياة لا يستطيع أن يعبر عن ذلك، الفتاة الأخرى أيضا اللي تشوف والدها مثلا في حالة سكر يقتل والدتها، كيف تتعامل، كيف ينعكس كل هذا على الحياة الأخرى التي ستعيشها لاحقا، الطفلة التي تأتي إلى الحياة تطبق على يد أمها تشعر أن الحياة كلها في تلك يعني الأيدي المشتبكة، يد الطفلة ويد الأم، ومن ثم تجد هنالك ما يفجعها من قصص تتعلق بأمها أو بالواقع الآخر. فواحد من أسئلتي الحقيقية هذه، هل نحن كأدباء ككتاب نصنع شخصيات مقاومة. طبعا هذا نوع أو هذا شكل، ما أعرف أيضا الأصدقاء الزملاء الكتاب. بالنسبة لي دائما، بالنسبة لي كما يقول أرسطو، المنطق الفن إذا كانت الشخصية كيف يتم إعدادها، إذا كان ظرف هذه الشخصية، يعني هذا العجوزين مثلا ما هي حدود مقاومتهم، هل كان ينبغي؟ أنا بالنسبة لي سؤال ترى لا لا لا يعني لا أجد له إجابة، لأنه مثلا دائما هذه النظرة تأتيني حتى في المراجعات الأدبية أنه لا يوجد بصيص أمل، لماذا الشخصية صار لها كذا، كان بإمكانك، كأنما نحن الخالق، كأنه الكاتب هو الخالق الآخر الذي يخلق هذه الشخصية وينبغي أن يقترح سيناريو كما يراه الكاتب. بالنسبة لي إلى أي حد منطق القصة يقول ذلك؟ استعدادات الشخصية في الداخل تقول ذلك، هي مستعدة لهذا الشكل من أن تحدث مقاومة. يمكن تكون الشخصية علاقة الفتاة اللي تزوج غصب عنها حال الشاوي، وهذا الشاوي حتى عودة للجسد هي عندها الماضي اللي ما قادرة تتجاوزه، هو عنده العرج، يشعر كأنه كشاوي ما قادر يطلع لقبال ويسير ولا وراء، يعني يمارس حياته الطبيعية وهو جالس كمان نساء في البيت، كل واحد كان عنده عجزه الشخصي. هذا الالتحاح، هذا اللي جعل منطق الفن هنا ينحى منحى مغاير، لأنه شخصيتين كان عندهم استعداد لأن يتجاوز الأمر معا.
1: هدى، أيضا كنت أقول أن في قصص هذه المجموعة هناك حضور قوي للقرية والجماعة، حتى أن المدينة تبدو بعيدة، دائما المدينة في الكويت، المدينة البحرين يذهب إليها الرجال، ستحدثين عن المستشفى البعيد، هذا الحضور القوي للجماعة وللقرية، لكن أيضا يظهر أن الجماعة لا تكون مصدر أمان دائما، بل على العكس تكون عين تقرر وتحاكم. فهل كانت الفكرة هي تعرية قسوة الجماعة أو خوف الفرد من الخروج على هذه الجماعة؟
4: أسئلتك يا منى مركبة كثيرا. بالنسبة للقرية، نعم، يعني القصص كلها تبدو وكأنها تدور في قرية واحدة وفي زمن واحد، نستطيع أن نكون كأنما في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. وكنت أتقصد أنه كأنه القرية جالسة نوبة تتغير إلى حد ما، يعني جالسة، يعني المدرسة اللي مسوايا من عريش تهدم وتبنى مدرسة من إسمنت، المستشفى يتغير، تمتد أعمدة الكهرباء، الحياة جالسة، رتم الحياة، دبيب الحياة جالس يتغير ببطء في يمكن تكون أقرب هذه القرية كأنما من الباطنة أو من مكان ما. والآباء دائما في غياب، يعني الرجال في حالة غياب، نتكلم عن فترة نهاية الستينيات سبعينيات ثمانيات، كانوا يعملون في البحرين في الكويت في الإمارات، كان الذي الناس اللي تبقى في البيت هي النساء والأطفال. دائما عندي تصور عن هذا شكل المجتمع، النساء المتروكات الأطفال، هذا الشيء غير في نسيج طبيعة حتى المرأة، تجدها أقوى، عندها هي التحكم الاقتصادي، عندها هي التي تتخذ القرارات، وإن بدت بعض الشخصيات فيها نوع من الخنوع. كان بالنسبة لي هذا التحول اللي جالس يصير في المكان، ظهور النفط، تغير الذي يأتي طفيفا، يعني حتى الطالبات رايحات المدرسة ويشوفن أعمدة الكهرباء والفكرة العمالة لما تدخل، يعني واحدة من القصص إنه العاملة سوجي جاية بيت الشيخ، أول عاملة تأتي، الحارة كلها متجمعين ويشوفوا هذا، فكرة إنه أول عاملة تنزل، يتفقدوا لباسها، يتفقدوا شكلها، ويفكروا هل بتقدر تذبح لهم، يمكن ما تعرف تحط الدقاقة على القبلة، هل بتعرف كذا، عادي يعني إنه ملابسها كانت واجد، فكروا كيف ما تغطي شعرها، صدمة المجتمعات بالتغيير. فكانت هذه الجماعة اللي احنا نظن أنها متشابهة، هذه القرى اللي نشوفها كأشبه ما تكون بنسيج واحد، نوع من التحولات جالس يعتمل في الداخل ببطء وهدوء، ما مقصود في القصص، لكنه هو أشبه ما يكون كأنه هو خفي، لكن جالس يحدث في الداخل تغيرات جديدة. يعني واحدة يتعين ولدها كاتب كروت داخل مستشفى، يعني كأنه في تحول كبير من فكرة أنه كان جده مزارع أو يكون كذا. أو يكون راعي. ولذلك المجتمع بكل كنت أحاول أرسم هذه القرية بتلويناتها، حتى القرية نفسها فيها نوع من الطبقية. يعني مثلا الشاوي اللي عايش على الجبل طبيعته مختلفة، حتى بناء شخصيته مختلفة عن هذاك اللي يزرع أو كذا. ففكرة أن يعود أحدهم ليعمل، فكرة أيضا دخول البنات للمدرسة وكيف كانوا يجوا من الحكومة باصات ويوقفوا، ويعني نوع من الحوار يعني كأنما محاولة إقناع. هذه التغيرات اللي جالسة تصير، فلا توجد في حقيقة وإن بدأ من الخارج هذه الكرة متشابهة، في جالس شيء يخترقها وإن بدأ بطيئا. ودائما عندهم مخاوف من فكرة الذهاب إلى الخارج إلى المدينة. حتى العاملة وهي جاية نزلت مطار مسقط، شافت مسقط شوي وبعدين فجأة تلقى نفسها تدخل في ممرات بعيدة وتنكشف أمام قرية وين وراء الجبال.
1: دعينا نتحدث عن الأمومة في هذه المجموعة. الأمومة في هذه المجموعة هدى ليست صورة مطمئنة دائما، هي مرتبطة بالخوف والمرض والفقد والإنجاب والعبء. السؤال، هل كنت تحاولين تفكيك الصورة المثالية الشائعة للأم، أم أن هذه الصورة نشأت تلقائية بحكم يعني القصة هي التي فرضت هذه الصورة؟
4: نعم، شكرا منى مجددا. أتذكر مرة رحت شاركت في مؤتمر في البحرين بعد صدور إحدى رواياتي، وقارئ عام يعني جاء قال لي أنت من أكثر الأشخاص اللي يكسروا صورة الأم المثالية ويقدموها بطريقة مختلفة. أنا صدمت، يعني صدقا نحن أحيانا عندما نكتب ما نفكر كيف سيتلقى القارئ، كيف سيتلقى النقاد الذين نخافهم دائما، كيف يتلقوا هذا النص وكيف يتعامل معه. وجلس يدلل على المسألة في عدد من المجاميع القصصية وكذا، يقول أنه يكاد أن يبدو الأب مثاليا بشكل واضح كما مشغولة أغلب الأعمال العربية، دائما ما تريد أن تضع الأم في صورة القداسة في صورة مثالية. ولكن لاحظت أنه هنالك تكسير لصورة الأم، إعادة تفكيكها وتركيبها. وأعود ربما الإجابة السابقة، أنا بالنسبة لي هذا ما يفعله الأدب أساسا، هو ما أن يعيد تخليق الحياة كما هي. لماذا ننظر دائما، لماذا نحبس الأم في صورة واحدة من المثالية ونحبس الأب في صورة السلطة والعنف دائما؟ يمكن أيضا أن يتم تبادل ونرى أيضا نماذج من الأمهات خارج هذه المثالية. وأنا حقيقة لا أفعل هذا الأمر بشكل واع ربما، أو قبل هذا ربما ما كنت أسوي هذا الشكل بشكل واع جدا. ولكن هناك أيضا بما كون الأم أيضا هي المسؤولة عن التربية، المرأة التي تقوم بأدوار كثيرة هي أيضا مسؤولة بصورة كبيرة عن الكثير من العاهات التي قد نراها في المجتمعات. هي تتحمل، لأنه كل ما كانت عودة إلى الواقعية النفسية هي ملتئمة، لذلك أقول أنهم لا يلتئمان. كل ما كانت الأم ملتئمة جراحة وندوبة وقادرة أن تكون بتلك الصورة، ستستطيع أن تؤثر بصورة كبيرة على المجتمع. ولكنها إذا كانت هي أيضا أحيانا تكون هي ضحية المجتمع لتبدو لنا بهذه الصورة. وهي هنا يعني شخصية الأم مش بس أنا بالنسبة لي في الأدب أيضا، ليس أنه شرير بالمطلق أو هو طيب بالمطلق. كيف نستطيع أن نضع أو كل هذه الحمولة النفسية، كل هذه التلوينات النفسية في الشخصية؟ فهذه الأم تتلون بتلوينات مختلفة في علاقتها بالزوج، بالأبناء، بالظروف، بالغياب، بالمشقة اللي تعانيها. وجزء كبير بالمناسبة من هذه الشخصية هي لا تفهم ما تقوم به، هي قد تكون غير واعية. ولكن كيف نحن نستطيع أن نلج إلى تلك التفاصيل الصغيرة الكاشفة عن هذه الحياة؟ أنا أشوف أنه هذا واحدة من مهام الأدب الأساسي.
1: جميل، جميل جدا هدى.
0: كان هذا مقتطفا من إجابات الكاتبة هدى حمد عن تجربتها القصصية ضمن الحلقة التاسعة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية الذي ينظمه النادي الثقافي. وبهذا تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وقد خصصناها لتغطية جلسة الحلقة التاسعة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية الذي ينظمه النادي الثقافي احتفالا بالقصة القصيرة في عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان، هذه أخبار عمان. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية. جلالته وأيده الله يطلع خلال زيارته التفقدية على عدد من المشروعات والبرامج التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات التنمية. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تقدم التعازي والمواساة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقصر زعبيل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وزارة الإعلام تحصد 6 جوائز في ختام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية، اطلع خلالها عن قرب على عدد من المشروعات والبرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية والتي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المزيد من التطوير والتحديث على كافة المجالات. وانطلق الموكب السامي من ميناء الدقم إلى ولاية محوت، بعدها إلى ولايات جعلان بني بوعلي وجعلان بني بوحسن والكامل والوافي. وتجسد هذه الزيارة الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات. وقد ابتهج المواطنون بهذه الزيارة المباركة وخرجوا لاستقبال جلالته والترحيب بمقدمه الميمون أيده الله، مرددين الفنون الشعبية والعبارات الترحيبية، راجين الله تعالى أن يحفظه برعايته ويؤيده بالتوفيق الدائم لتحقيق المزيد من التطورات والإنجازات. رافق جلالة السلطان المعظم خلال الزيارة التفقدية عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين. قدمت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها التعازي والمواساة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في قصر زعبيل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ولدى وصول السيدة الجليلة إلى مجلس العزاء كان في استقبالها سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم حرم سمو الشيخ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وعدد من الشيخات وصاحبات المعالي والسعادة. وقد عربت السيدة الجليلة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد في هذا المصاب الجلل، داعية الله تعالى أن يعظم لهم الأجر والثواب ويحسن عزاءهم ويتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح الجنان ويلهم أهله وأسرة آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان. وقد رافق السيدة الجليلة أبقاها الله خلال تقديم التعازي عدد من السيدات وصاحبات المعالي والسعادة. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، بحثا العلاقات الأخوية بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية خلال لقائهما في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الوزيران الحرص على مواصلة تنمية التعاون العماني المصري، كما تطرقا إلى مستجدات الوضع الراهن في المنطقة لا سيما ما يتصل بالملاحة في مضيق هرمز والجهود المبذولة لخفض حدة التوتر في منطقة البحر الأحمر. وشدد الوزيران على أهمية تضافر المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد وتهيئة الظروف لحلول تحفظ أمن المنطقة واستقرارها وانسياب حركة التجارة والملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب. وبحث معالي السيد وزير الخارجية ومعالي محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية، بحث سبل تعزيز التعاون بين سلطنة عمان والجمهورية التونسية، وتناولت المباحثات تنمية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بما يعزز المصالح المتبادلة ويترجم متانة الروابط العمانية التونسية إلى مجالات أوسع للتعاون. كما استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها، وأكدا أهمية تنسيق المواقف تجاه القضايا العربية والإسلامية ومساندة المساعي الرامية إلى احتواء الخلافات وتغليب الحوار والحلول السياسية. واستعرض معالي السيد وزير الخارجية مع معالي إيد ميليباند وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة في نيويورك، استعرض مسارات التعاون القائمة بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة وأهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحافظ على زخم العلاقات ويدعم نموها. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع، وأكدا على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية وتعزيز قنوات الاتصال والحوار ودعم المساعي الرامية إلى تسوية الأزمات بالطرق السلمية بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار. والتقى معالي السيد وزير الخارجية بمعالي كازافي بيتيل نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية بدوقية لوكسمبورغ، وناقش الجانبان فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري وسبل توسيع قاعدة المصالح المتبادلة وتهيئة فرص لشراكات تسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتستفيد من الإمكانات المتاحة في البلدين الصديقين. وتطرق اللقاء إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل التقديرات بشأن تطوراتها. كما بحث معالي السيد وزير الخارجية خلال لقاء مع معالي أوانا تيو وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية رومانيا سبل الارتقاء بالعلاقات العمانية الرومانية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين. واستعرض الجانبان مسار العلاقات الثنائية وما شهدته من تطور في قنوات التواصل والتنسيق، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور ودعم الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية واحترام مبادئ القانون الدولي وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. شارك معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، والذي عقد في نيويورك باستضافة مشتركة من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا وجمهورية البرازيل الاتحادية، وبمشاركة معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في إطار أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويأتي الاجتماع في سياق المساعي الدولية لمساندة الوكالة وتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين ومواصلة تقديم خدماتها الأساسية. شاركت سلطنة عمان في عدد من الاجتماعات والفعاليات التي أقيمت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شاركت في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. وناقش الاجتماع الذي يأتي بعد عامين من إطلاق التحالف تطورات القضية الفلسطينية والجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، ومتابعة تنفيذ إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، إلى جانب بحث سبل تعزيز الجهود الدولية وترجمتها إلى خطوات ومقترحات عملية خلال المرحلة المقبلة. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع التنسيقي الوزاري السنوي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وناقش الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية وعددا من القضايا والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي، إلى جانب سبل تعزيز العمل الإسلامي المشترك وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء. من جانب آخر، شاركت سلطنة عمان في الفعالية رفيعة المستوى لإعادة ضبط العمل الإنساني والتحولات المسؤولة بعنوان صون القدرة على الصمود والعمل القائم على المبادئ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وناقشت الفعالية التحولات التي يشهدها النظام الإنساني الدولي وسبل تطوير آليات الاستجابة للأزمات بما يجعلها أكثر سرعة وفاعلية واستجابة للاحتياجات، إلى جانب تعزيز القيادة الوطنية والمحلية وضمان استدامة العمل الإنساني وربطه بمسارات التعافي والتنمية طويلة الأمد. حصدت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الإعلام 6 جوائز في ختام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي أقيم على مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة في تونس. وفي المسابقات التلفزيونية حصد تلفزيون سلطنة عمان 3 جوائز، إذ حصل الفيلم الوثائقي الحوت الأحدب العربي على الجائزة الأولى في فئة الأفلام والبرامج الوثائقية، فيما نال برنامج حديث الشباب الجائزة الأولى في فئة البرامج الحوارية. وحصل التقرير الإخباري موسم تزهير المشمش في قرية وكان على الجائزة الثانية في فئة التقارير الإخبارية. وفي المسابقات الإذاعية الرئيسية حصدت إذاعة سلطنة عمان 3 جوائز، إذ فاز برنامج ما قاله الظل بالجائزة الأولى في فئة البرامج الثقافية، ونال برنامج أياد تثمر الجائزة الأولى في فئة البرامج الاقتصادية، فيما توج برنامج الفراهيدي بالجائزة الأولى في مسابقة الدراما. نظمت الرابطة العمانية لجراحة اليد مؤتمرها السنوي بالتعاون مع فرق جراحة العظام والجراحة التجميلية والترميمية بالمدينة الطبية الجامعية، بمشاركة نخبة من المختصين من سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية. ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية والاطلاع على أحدث المستجدات في مجال التشخيص وعلاج إصابات وأمراض اليد والرسغ والطرف العلوي، إلى جانب تعزيز التعليم الطبي المستمر والتعاون العلمي والبحثي بين المختصين في هذا المجال. سجل إجمالي السكان من 10 سنوات فأكثر من حملة مؤهلات البكالوريوس فأعلى ارتفاعاً بنسبة 6% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2024، في حين تراجع معدل الأمية للسكان للفئة العمرية نفسها من 29% في عام 2024 إلى 25% في 2025. وبيّن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الوافدين شكلوا نحو 89% من إجمالي السكان من 10 سنوات فأكثر المصنفين ضمن المستوى التعليمي يقرأ ويكتب في عام 2025. وفيما يتعلق بالإنفاق، شكل الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم نحو 16% من إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2025. شهد الجناح العماني المشارك في الدورة 60 من معرض مارمو ماك بمدينة فيرونا الإيطالية إقبالاً واسعاً من المستثمرين والمتخصصين في الصناعات المرتبطة بالأحجار الطبيعية، كما عقد الوفد العماني لقاءات ثنائية لبحث فرص الاستثمار والتعاون التجاري في عدد من القطاعات الاقتصادية مع مجتمع الأعمال الدولي.
1: على هامش مشاركة سلطنة عمان في الدورة 60 من معرض مارمو ماك بمدينة فيرونا الإيطالية، نظم الفريق الإشرافي لترويج المنتجات العمانية أوبكس لقاءات ثنائية مع مستثمرين ورجال أعمال دوليين لبحث فرص الاستثمار والتعاون التجاري في عدد من القطاعات الاقتصادية، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام المنتجات العمانية وتعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال الدولي. آلاء بنت عبد الله الشبيبي من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار:
2: تأتي مشاركة صادرات عمان في معرض مارموماك لنعرض للعالم جودة الرخام العماني والأحجار، وتواصل مع المشترين والمستوردين الدوليين، واستكشاف الفرص التصديرية الجديدة.
1: وبحثت اللقاءات الثنائية تبادل الخبرات والتجارب وربط الشركات العمانية بشبكات التوريد والأسواق العالمية، إضافة إلى التعريف بالمقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عمان وما توفره من بنية أساسية متكاملة وتسهيلات وخدمات للمستثمرين، بما يدعم تأسيس المشروعات الصناعية ويسهل وصول المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية. نور بن محمد الرواحي من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن:
3: تشارك مدائن وذلك لإبراز المنتج العماني والرخام العماني والاطلاع على أبرز التكنولوجيا في هذا القطاع، وكذلك أيضا لجذب الاستثمارات النوعية في هذا القطاع.
1: وتسعى هذه اللقاءات إلى استقطاب الاستثمارات النوعية والتقنيات الحديثة وتطوير سلاسل الإنتاج والتوريد، بجانب بحث إمكانات التصدير والتوزيع المشترك، بما يعزز القيمة المضافة للموارد الوطنية ويدعم نمو الصادرات العمانية غير النفطية. ريا بنت عبد الله العبري من وزارة الطاقة والمعادن:
4: تأتي مشاركة وزارة الطاقة والمعادن لفتح آفاق جديدة والاطلاع على ما هو متواجد من تقنيات حديثة، وكذلك توسعة نطاق قطاع المعادن والترويج عن الآفاق والفرص الاستثمارية الجديدة.
1: يذكر أن جناح سلطنة عمان في معرض مارموماك شهد إقبالاً واسعاً من المستثمرين والمشترين والمهندسين المعماريين والمتخصصين في الصناعات المرتبطة بالأحجار الطبيعية، خاصة الرخام العماني، والاطلاع كذلك على الخدمات والمنتجات في هذا الجانب. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: سجل المؤشر العام لبورصة مسقط انخفاضا طفيفا بنحو 50 نقطة مع اختتام التداولات هذا الأسبوع، والتي قاربت قيمتها 172 مليون و924 ألف ريال عماني، فيما تجاوزت القيمة السوقية 39 مليارا و400 مليون ريال.
5: مع اختتام تداولات هذا الأسبوع، سجل المؤشر العام لبورصة مسقط انخفاضا طفيفا بنحو 50 نقطة، ويغلق عند مستوى 7554 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. أما المؤشرات القطاعية الرئيسة فقد ارتفع مؤشر الصناعة، فيما انخفض المؤشر المالي والخدمات. مصطفى بن أحمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للأوراق المالية:
6: بورصة مسقط خلال هذا الأسبوع ما زالت متراجعة بشكل بسيط جدا، ولكن من بداية السنة هي تعتبر من أفضل البورصات ارتفاعا بنسبة تتجاوز 28%. طبعا بورصة مسقط ما زال عندها القدرة على الاستمرار في الصعود وتحقيق معدلات ربحية أفضل، ليتوقع المستثمرين خلال الفترة القادمة ظهور البورصة على مؤشرات الأسواق العالمية.
5: وسجل إجمالي قيمة التداول انخفاضا بنحو 15% ليقارب 172 مليون و924 ألف ريال عماني، بعد تداول أكثر من 598 مليون ورقة مالية. أما القيمة السوقية لبورصة مسقط فسجلت ارتفاعا طفيفا لتتجاوز 39 مليارا و400 مليون ريال عماني.
6: المؤشرات الحالية للبورصة مساعدة جدا، العائد السهم، التوزيعات، يعني كلها تعتبر مقبولة في ظل الظروف الحالية، فأتصور البورصة في لها نتائج طيبة بتكون نتوقع خلال الربع الثالث، بالأخص الشركات اللي مرتبطة بأسعار النفط.
5: واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع ب 82% مقابل 81% لمشترياتهم، وتصدر سهم بنك صحار الدولي من حيث قيمة التداول ب 23%، كما تصدر أيضا من حيث العدد ب 35%.
0: آخر أخبار عمان. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 5.65 دولارا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 111.85 دولارا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر الجاري قد بلغ 76.36 دولارا للبرميل. ختام أخبار عمان مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية. جلالته أيده الله يطلع خلال زيارته التفقدية على عدد من المشروعات والبرامج التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات التنمية. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تقدم التعازي والمواساة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقصر زعبيل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وزارة الإعلام تحصد 6 جوائز في ختام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. حرر أخبار عمان لهذا اليوم الزميل رياض بن صالح الغساني، نفذها على الهواء مباشرة الزميل حمود بن سالم بن عرابة، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة نلتقي الكاتبة والقاصة فوز أبو سنينة. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: في هواء الكتابة.
0: فوز أبو سنينة كاتبة وقاصة من مواليد القدس، تقيم حاليا في إيطاليا، تحمل الجنسيتين الأردنية والإيطالية، حاصلة على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة الهاشمية في الأردن، وعلى الماجستير في الإدارة الهندسية من الجامعة الأمريكية في بيروت. صدر لها كسرة من الروح، مجموعة قصصية صدرت عن دار فضاءات للنشر والتوزيع 2023، سجون خاصة، مجموعة قصصية عن دار فضاءات للنشر والتوزيع 2024، غبار على ركبتي، مجموعة قصصية عن دار فضاءات للنشر والتوزيع 2026، ولها العديد من المقالات المنشورة في الصحافة الورقية والإلكترونية، كما ساهمت من خلال كتاب مشترك عبارة عن متواليات قصصية تحمل ثيمات الوطن، الذاكرة، الطفولة، الفقد، وهو الكتاب الصادر عن دار هن في مصر. وكانت مشاركتها في الكتاب عبر متوالية قصصية بعنوان حجر على حجر. وعلى صعيد المسرح ضمن مهرجان المسرح الجامعي حازت جائزة أفضل نص مسرحي عن مسرحية وطن بلا حدود من خلال مهرجان المسرح الجامعي 2003، وأفضل نص مسرحي عن مسرحية ترانيم على عتبات القدس عام 2001، وأفضل ممثلة دور أول في مسرحية ترانيم على عتبات القدس عام 2001. نرحب بك الكاتبة القاصة فوز أبو سنينة في هواء الكتابة.
3: أهلا فيك أستاذ صالح، وأنا بشكرك على هذه الفرصة وهاي الاستضافة، وبحب من خلال برنامجك أني أمسي على الأشقاء في سلطنة عمان وأقولهم الله يسعد مساكم
0: ويسعد مسائك. أهلا وسهلا بك. في شهادتك التي قدمتها في رابطة الكتاب الأردنيين إثر صدور مجموعتك القصصية الأولى كسرة من الروح، تقولين: رحلتي مع الغربة كانت منذ زمن طويل، منذ الطفولة، منذ بدأت أشعر بالغربة عن نفسي وفي نفسي، فلقد تنقلت حاملة روحي بين البلاد، فعشت في فلسطين فتاة صغيرة ووحيدة، فرافقني صوتها في قلبي كلما امتدت أرض حلم أينما حللت، وعشت في الأردن سنوات الطفولة والشباب فكان البيت والعائلة، عشت في لبنان لأدرس فكان القلب بتعبه وفرحه، وأعيش اليوم في إيطاليا في هالة من التناقضات، شرقية بقالب غربي، كهلة في مقتبل العمر، ووطنية تبحث عن داخلها عن وطن. حدثينا عن هذا التجوال أو التطواف، أنا طبعا اقتطعت جزء من شهادتك، حدثينا عن هذه الرحلة وعن تأثيرها في دواخلك وفي كتابتك أيضا. ما الأثر الذي حفرته في يعني حفرته هذه الأمكنة وهذا الترحال في تجربتك حياة وكتابة؟
3: طبعا الترحال لا شك كان له أثر كتير كبير في حياتي.
0: نعم.
3: وفي كتابتي يمكن كان هذا الترحال هو يمكن الشرارة الأولى اللي خلتني أبدأ بالكتابة، لأنه كان وأنا طفلة عندي أحاسيس مختلطة من الانتقال من الأردن لفلسطين وبالعكس دائما، وكنت أعبر عنها من خلال الورقة والقلم، من خلال الكتابة.
0: نعم.
3: وبعدين حالفني الحظ أني أكون وأعيش في أكثر من بلد، وأتعرف على ثقافات الناس وأتعرف على طريقة حياتهم، زيارة البلاد تختلف عن اللي عايش فيها. فهذا الإشي أزال يمكن من راسي الحدود الجغرافية بين البلاد، وصرت أشوف الغربة كحالة إنسانية أكثر. أثرت علي أنه صرت أقرب يمكن للإنسان، أقرب للألم اللي بيعيشه الإنسان، صرت أعرف أكثر أميز الغربة والاغتراب. والحمد لله أنه عانيت يمكن من الغربة لكني لم أعاني من الاغتراب، وينعكس على كتاباتي أكيد. يعني مجموعتي القصصية الأولى كانت كلياتها عبارة عن قصص لنساء عربيات في الغربة، وإيش ممكن إنهم يواجهوا في الغربة من مصاعب، من تحديات، من مواقف إنسانية.
0: جميل. نحن نود أن نتوقف عند هذه التجربة. طبعا هنالك عنوان فرعي في هذه المجموعة الأولى اسمها كسرة من الروح،

0: بآثار الغربة علي، على شهادات من سيدات كثر كنت أشوفهم حوالي وأشوفهم في الجرائد وأشوفهم في التلفزيونات. فحسيت إنه بدنا صوت يحكي عن إحنا، ما حدا بيحضرنا قبل ما نطلع على الغربة، ما بنتحضر للي بيستنانا، ما بنتحضر لإيش رح نواجه. حتى مجرد إنه نسمع اسمنا بيتنادى بالطريقة اللي إحنا متعودين عليها، هذا رح نفتقده بس نروح على بلاد أجنبية بثقافات مختلفة. فحسيت إني جعبالي أحكي لكل هدول السيدات إنه إحنا باختلاف تجاربنا كلياتنا بنعيش نفس الأحاسيس وكلياتنا بنشبه بعض. فكانت محاولة مني لاقتراب من هدول السيدات ولأشد على أذرهم، إذا ممكن أحكي هذه الجملة، إنه إحنا نتشابه أعمال وفي الأحلام وفي الطموحات وفي كل شيء رغم اختلاف تجاربنا.
1: نعم. في أول صفحات مجموعتك القصصية الثانية سجون خاصة نراك تكتبين ما أسميته مفتتح أو استهلال. نعم. لهذه المجموعة، من بين ما ورد في هذا المفتتح تقولين: فعل الكتابة سيد وأنا السؤال. أيضا تقولين: الأفكار، الأقلام، الأسئلة في سلالي تفيض وجوها ضاحكة ودموعا تفتش عن العيون الجديرة بمواسمها لتكون الكتابة فعل حياة ومواعيد ولادة. يعني يبدو أنك من خلال هذا المفتتح كأنك تنبهين القارئ، دعينا نقول، إلى سؤال: لماذا كتبت هذه القصص؟ أظن ذلك من خلال هذا المفتتح أو الاستهلال. يعني دعينا نقترب قليلا من شغفك بكتابة القصة عبر هذا، نستفيد من هذا المفتتح. متى بدأ مثلا هذا الشغف بكتابة القصة؟ ما هي الأسئلة التي كانت تراودك والتي ألجأتك أيضا إلى هذا الفعل الجميل والفاتن، كتابة القصة القصيرة؟
0: أنا بكتب من وأنا صغيرة كثير. ما يعني بداياتي، كان أول نص كتبته كان عمري 8 سنوات، فما بتذكر إمتى ما كنت أكتب. بتذكر إني كبرت وأنا بكتب، كنت أكتب أكثر إشي القصص. وأنا صغيرة ما كانت من أسئلة، ولكن كانت من خيالات، أتخيل وأتقمص شخصيات وأكتب عنها. كان دائما هاجس في الأطفال المعذبين، أطفال الحجارة، الأيتام، ما بعرف، كنت دائما أكتب الوجع وما كنت أعرف أكتب أي شيء آخر. فهذا الإحساس بوجع الآخرين كبر معي لما كبرت. بلاقي صوتي في القصة تسمح لي أني أكون أكثر من شخص، أحكي عن أكثر من موضوع، أعمل أكثر من شخصية. فبحب هاي المساحة الأدبية والحرية اللي بتعطيني إياها القصة القصيرة. هلأ المفتتح سجون خاصة هو مثل ما حكيت حضرتك أستاذ صالح، هي كانت إنه أهيئ القارئ يعني لما ينتظره بين الصفحات، إنه لماذا كتبت سجون خاصة. وكانت سجون خاصة هي عبارة عن تحفيز على التمرد، ولم تكن مفاتيح لسجون، كانت تحفيز القارئ على أن يتمرد على سجنه ويلاقي مفتاحه كلهم بطريقته. وما كانت هي مفاتيح جاهزة أقدمها للقارئ.
1: نعم. الساردة في إحدى قصص مجموعتك غبار على ركبتي تتحدث قائلة: أريد أن أكتب بل أحتاج، أصابعي تتململ تبحث عن بداية، عن حدث، عن جملة أولى. هل تعيشين ذات الحيرة في كتابة مفتتحاتك السردية وكلماتك الأولى في كتابة القصة، كتابة جملتك الأولى حسب ما ورد في

0: هذه القصة؟
1: نعم، هذه القصة من قصص المجموعة غبار على ركبتي.
0: نعم.
1: أنا البدايات هي أول الخيط الكتابي، هي طبعا مهمة جدا. في الغالب ما بياخذ وقت طويل أفكر في البداية لما تكون القصة مكتملة في رأسي قبل ما أكتبها، إنه الحمد لله لا أعاني مثل بطلة هذه القصة في بداية أو مسك الخيط الأول للقصة. لكن الأيام اللي أكون أعاني منها يمكن من حبسة كتابة مثل ما بيحكوا، ممكن إني ما أكتب تماما، وليس إنه ما أعرف أكتب النهاية. لكن الحمد لله يعني ترجع بتمرق. لكن بس أمسك البداية تبعت القصة تكمل لوحدها الحمد لله،
0: بعد طبعا الميران والتجربة الطويلة مع الكتابة. نعم. في إحدى قصصك ترد جملة الكتابة علاج الكآبة. هل تظنين أن فعلا الكتابة هي رحلة تعافي أو استشفاء ضد الكآبة والأسى والأحزان كما ورد في هذه القصة؟
1: أنا لا أستطيع أن أقول يعني إنه الكتابة هي تساعد على التعافي أو إني تعافيت لأني بكتب، لكن ممكن الكتابة تنقذ من الوحدة من الصمت، وهذا بحد ذاته إشي كتير كبير. أنا يمكن لأني ما بفكر بالكتابة بأنها فعل إضافي في حياتي، إنه بس أخلص لما أحتاجه بناديه وبعدين بس أخلص منه برجع لحياتي الطبيعية. لأني بكتب إنه أنا وصغيرة، فالكتابة هي جزء مني، وبحس إنه إحنا الثنتين امتداد واحدة منا للأخرى،
0: ممارسة يومية.
1: نعم، فما بكتب لا عشان أتعافى ولا إشي، لأنه ببساطة الكتابة هي إحدى الطرق اللي بكون فيها أنا اللي بعرفها،
0: جزء منك
1: اللي أنا بعرفها هي فوزي التي تكتب.
0: جميل. نعم. طيب، هنالك جمل شعرية في ثنايا نصوصك السردية. طبعا ممكن أن نقتطع ونستحضر كثير من تلك الجمل، مثلا جسدي المطعون بالإهمال والوهن، الحيطان لون النسيان، أو مثلا عزف لدقائق حالم على هذه القيثارة العتيقة وعندما انتهى غمزت له، أي القيثارة بذلال خجول وصفق، يعني مشهد حتى القيثارة مع العازف. هنالك أيضا قصص ذات بناء شعري، دعينا نقول كما في قصة مثلا بيتهوفن، أو قصة خيط منسي في مجموعتك الثانية غبار فوق ركبتي.
1: نعم.
0: هنا في قصصك اقتراب بشكل غير مباشر أو إيحائي مع الشعر، أو عبر تماسات مع تلك النداوة أو الطراوة الشعرية، وهنالك انفتاح ما على الشعر بشكل من الأشكال في بنائك القصصي. أنت طبعا كاتبة قصة في الأساس، لكن يبدو أنك كما ذكرتي أو أفصحتي في إحدى لقاءاتك الحوارية وأكثر من حوار بأنك أيضا تحاولين أن تكتبي الشعر. حدثينا عن هذه التجربة، أيضا تجربة كتابتك للقصيدة التي حازت على جائزة وكتبتيها باللغة الإيطالية أيضا.
1: نعم. أنا أقرأ الشعر بالعربي طبعا، لكن ما بكتب الشعر باللغة العربية. كان عندي محاولات أني أكتب شعر بالإيطالي من السنة الماضية، والحمد لله تم اختيار أول قصيدة لإيدي ضمن القائمة الطويلة لمسابقة شعرية. وتم جمعها في كتاب مجموعة من القصائد لشعراء إيطاليين. أنا بكتب الشعر، عم بحاول أكتب الشعر باللغة الإيطالية، لكن ما بكتب الشعر باللغة العربية. كانت اللغة الشعرية واضحة كثير عندي في مجموعاتي الأولى والثانية أكثر من غبار على ركبتي. في المجموعة الأخيرة صارت إنه القصص عندي أكثر بعتقد انه العلاقة بين الشكلين الادبيين القصة القصيرة والشعر متداخلة، لانه الشعر ممكن يحتوي على قصة والقصة ممكن تطوي في داخلها لغة شعرية، لكن لازم يكون في توازن هو اللي بيحكم هاي العلاقة بينهم، بحيث انه ما تطغى اللغة الشعرية على القصة ولا تطغى الحكاية على جمال اللغة.
0: جميل، نعم نعم. يعني بهذا المعنى كأنك خصصتي اللغة الإيطالية بالشعر وخصصتي اللغة العربية بالقصة القصيرة.
1: نعم، ما لا أدري لماذا، بس هو هيك اللي عم بيصير معي، إني ما بقدر أكتب الشعر باللغة العربية، وبقدر أني أحط يعني أعمل أبيات شعرية باللغة الإيطالية. هو يمكن غريب لأنه أنا ما درست أصلاً اللغة الإيطالية في المدرسة ولا درست الأدب الإيطالي.
0: نعم نعم. طيب، هل يمكن أن نعرف موضوع تلك القصيدة أو الثيمة التي ذهبت إلى الكتابة بها في هذه القصيدة؟
1: طبعا، هي بدأت فكرتها أني كنت حابة أحكي عن الأحداث اللي بتصير في غزة، أقربها للمستمعين الإيطاليين.
0: نعم.
1: فكانت القصيدة عنوانها الحلم الكامل، وبتحكي عن حلم لطفل صغير عنده حلم بسيط جدا، حلم صغير بكلماته، حلم طفل كأنه صلاة خافتة تحت سقف من الظلال، وكل حلمه وطلبه في الحياة أن يموت مرة واحدة وأن يموت كاملا دون فتات ودون أشلاء. فكانت هاي كانت يعني محاولة مني لأوصل شوي الوجع أطفالنا في غزة.
0: نعم.
1: للقراء في إيطاليا.
0: على أي حال نعم، لديك الكثير من القصص في ذات المنحة عن الوضع في غزة وفي فلسطين بشكل عام. مثلا تذكر الآن قصة احتضار مثلا، يعني في هذه القصة
1: في سجون خاصة،
0: نعم، يحاور السارد أو بالأحرى السارد الموت، حتى نكتشف الأخير أن السارد التي تلح في طلب الموت يرفضها الموت وتنبذها الحياة في الآن نفسه، ونكتشف في نهاية القصة بأن هذه السارد هي خيمة مسكينة للنازحين في رفح كما جاء في تلك القصة. نعم نعم
1: نعم. حاولت في هاي القصة، يعني أنا بعتبر إنه لما الجمادات تتكلم وتتحدث بأوجاعنا، إنه إحنا تخطينا مرحلة اليأس، إنه إذا كانت الجمادات تعبت فما بال وهي جماد لا تشعر، فهذا يعني يعبر عن قمة اليأس اللي إحنا وصلنا له.
0: نعم نعم.
1: لذلك أعطيت الصوت للخيمة ولم أعطيها لإنسان نازح.
0: نعم. القصة الأولى في مجموعتك سجون خاصة، عنوان هذه القصة رحلة شفاء. هل يمكن أن نقول نعم. بأنها صرخة ضد القوانين المتعسفة أو ضد الأحكام التي تصدر على الجناة والمجرمين دون أن تساوي أو تعادل تلك الأحكام الجرم المرتكب في حق الضحايا؟ لهذا نرى طبعا كيف نجأت بطلة القصة أو الضحية لكي تشفى من الألم النفسي الحاد إلى الثأر من المجرم بعد خروجه من السجن.
1: نعم، هي أنا طبعا يعني لست قانونية ولا دارسة للقانون، لكن دائما عندي هذا التفكير أنه المغتصب هو قاتل، حتى لو مش قتل فعلي، لكن هو قاتل، والأحكام يعني نحتاج إلى أحكام أقوى ضد هاي الفئة من الناس اللي فعلا تقتل الفتاة وتقتل براءتها وأحلامها وعذريتها وطفولتها إذا كانت طفلة، ويعني بحس انه العقاب يحتاج اكثر الى ان يكون صارم اكثر. ومن المفارقات اللي صارت لهذه القصه انه خلال هذا العام مش متذكر البلد ارسلت لي الناقده التي كانت في حفل اشهار سجون خاصه وقدمت شهاده نقديه قراءه نقديه بوجه لها تحيه الاستاذه وداد ابو شنب. هذه قصة طالعة في الجريدة عن فتاة تم اغتصابها ولما طلع الذي اغتصبها من السجن طعنته بسكين. ففعلت كما فعلت البطلة في
0: قصتك
1: السجون الخاصة. نعم.
0: في في في عنوان في رحلة شفاء، رحلة شفاء عنوان القصة.
1: نعم. قصة نعم. في رحلة شفاء.
0: نعم. أيضا هنالك ثيمات أو موضوعات اهتممت بها، مثلا موضوع التنمر مثلا. نعم. في القصة الثانية في هذه المجموعة، مجموعة السجون خاصة، القصة الثانية بعنوان سكر طرحت هذا الموضوع. وأيضا هنالك قصة أخرى أيضا في ربما المجموعة الثانية، لا المجموعة الثانية، نعم، ولادة آيرس أقصد أيضا.
1: نعم، ولادة نعم. آيرس هي التي تتحدث عن التنمر.
0: عن التنمر نعم. دعينا نبدأ بسكر أو قصة سكر. طبعا تفقد شخصية القصة أسماء قطها الحبيب سكر، تواريه الثرى في أحد الخرابات، ووفاة لهذا القط صارت تطعم كثيرا من القطط في نفس الخرابة التي دفنت فيها ذلك القط. لكن يبدو أن المحيطين بها ظنوا ظنونا أخرى بها تتعلق ربما بارتكاب آثام وخطايا من صنع أدمغتهم المريضة. ماذا يمكن أن تقول لنا عن هذه القصة باعتبار أسماء ضحية أيضا من ضحايا التنمر أو الاستقواء على المرأة؟
1: صحيح، هي ضحية من ضحايا التنمر، وحتى أكثر من التنمر اللي هي الأحكام المسبقة والاستقواء على المرأة الوحيدة، المرأة الضعيفة. وللأسف بعض هاي الأشياء موجودة في بعض مجتمعاتنا العربية.
0: نعم.
1: إن نصدر الأحكام للأسف كانت نهاية أسماء هي نهاية تعيسة، نهاية حزينة مأساوية. نهايتها كان نهاية سكر. وتركت للقارئ تأويل ما سيحدث في قاتلها في النهاية، لأنه الشخص الذي كان حاضرا وقت ما وقعت الجريمة بدأ بالكلام عما حدث في تلك الليلة.
0: نعم. أيضا ولادة آيرس طبعا تثير أكثر من سؤال، مثلا العلاقة بين القضية والموضوع المطروح وبين طريقة تناول تلك القضية أو توظيف ذلك الموضوع فنيا من خلال العمل الأدبي، وأيضا كما تفضلت منذ قليل موضوع التنمر الذي تم معالجته من خلال هذه القصة.
1: نعم. قصة ولادة آيرس هي تتحدث نعم. عن طفل عن عمر، طفل يعيش مع والدته، أبوه مش موجود. نفهم من القصة أنه الأب ربما هو توفي، مش موجود، وبيكون بيعاني من التنمر لأنه هو جسده صغير وضعيف، بيعاني من التنمر من الأولاد اللي أكبر منه. حتى يهرب من شعوره بالنقص وشعوره بالضعف، بيصير يتخيل صوت والده، بتمثل له صوت والده بصوت واحد من الآلهة، لأنه هو مولع بالمثلات
0: الأساطير الإغريقية
1: بالحضارات القديمة. فبيشوف والده كإله، بيستمد منه القوة، بينادي هذا الصوت ما حدا بيسمعه طبعا إلا هو براسه وبفصه هذا الصوت إنه يتمرد أخيرا على من تنمر
0: عليه. نعم
1: نعم. وبرضه هنا يعني تترك النهاية مفتوحة وهكذا ولد آريس ولد على حافة الهوامش.
0: نعم.
1: ما بنعرف بعد ما هو ولد ايش صار ايش رح يعمل، هل رح يصير هو كمان عنيف من العنف اللي وقع عليه.
0: نعم يعني الموضوع فنيا هنا طبعا موضوع التنمر، لكن تمت معالجته فنيا او قصصي باسلوب اخاذ. يعني ربما هنا لقارئ مثلي ذهب الى ان آيريس انتصر على ذلك التنمر في نهايه المطاف.
1: نعم.
0: كان هنالك نعم. قوه في الداخل تتجاوز او تتعالى او تنتصر على اي خساره او هزيمه، رغم طبعا المتنمر صادر دراجته والمبلغ الصغير الذي بحوزته.
1: عن بحوزته صحيح. هو اكيد انتصر بالنهايه صحيح. واحنا القوه اللي نستمدها من دواخلنا هي قوه ما حدا بيقدر ياخذها منا.
0: نعم. في قصتك عشره كامله، السارده تحكي عن عشره اشياء، لكن لأول وهلة يلتبس على القارئ يعني ما إذا كانت هذه العشرة فساتين، ألوان، إشاربات، أقلام، زجاجات عطر، قصص، أشخاص أم غير ذلك. طبعا في النهاية ربما يعني في نهاية القصة نستنتج أن القصة تتحدث عن خواتم.
1: نعم.
0: يعني كأن أظن وأحدث أن القارئ سيلجأ إلى إعادة قراءة القصة بعد أن اكتشف أنها خواتم. أظن ذلك. ما الذي دفعك إلى كتابة القصة بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب؟ هل باب التشويق مثلا؟
1: نعم، هو من أكيد من باب التشويق، وكمان حبيت أربط فعل العلاقة الزوجية السامة اللي في العلاقة الزوجية العنيفة اللي فيها الزوج المعنف والزوجة المظلومة، حبيت أنه أربطه بإشي متداول موجود بنمسكه. هو لازم يكون رمز للحب بين الزوج والزوجة، لازم يكون رمز للترابط. أنا أعطيته صفة دليل ضعفها لأنه كان هدية تقدم إلها، فكأنه هو يكبل أصابعها فيهم، وبعدين بالنهاية كان سلاحها حتى تتخلص من هاي الحياة وتتخلص من الظلم اللي واقع عليها وتخرج تتحرر من البيت ومن سجن البيت اللي هي كانت عايشة فيه.
0: نعم. تسونامي من النصوص الملفتة في المجموعة. يعني يبدو الصدق الفني الذي كتبت به. الساردة تكابد، تتشظى، تتمزق بين لحظتي الحياة والموت. مثلا نقرأ في هذه القصة: سأموت، أفكر في داخلي، سأموت في مجاعة أكسجين، لا أريد أن أموت، أريد أن أعيش، سأشرب الهواء شربا. يعني يبدو هذا التماسك في البناء في هذه القصة منذ صقلية وجبل إتنا في البداية، وحتى طبعا جملة مستسلمة، مستنزفة، متعبة، وفي داخلي خوف خفي من نوبة خوف جديدة ترميني في المجهول في نهاية القصة كما ذكرتي.
1: نعم.
0: حدثينا عن هذه القصة إذا جاز لنا أن نسأل لحظة المكاشفة السردية، أي ما قبل كتابة هذه القصة، يعني ما الحدث الذي كنت واقعة تحت سطوتي أو تأثيري أو إلهامي لكتابة هذه القصة؟
1: نعم. هاي القصة من القصص القريبة كثير لقلبي، لأنها هي تتحدث عن من يعاني من نوبات الهلع. الأشخاص اللي بيعانوا من نوبات الهلع، حاسيسهم كيف بحسوا حالهم فعلا في مجاعة أكسجين، أنه كل الهواء اللي موجود حواليهم لكن هن مش قادرين ياخدوه. يمكن الحياة بصعوباتها وبتقلباتها بتحطنا في مواقف نصاب فيها بنوبات الهلع في فترة من فترات حياتنا. وأنا كنت من الناس اللي يوماً ما وأنا صغيرة أصبت بهذا بنوع من نوبات الهلع. كانت بفترة حرب 2006، كنت أدرس في لبنان وعاصرت الحرب والقصف، وكنا نرى البارجة وهي تقصف المباني والجسور وهيك. فبيضل هذا الإحساس، ضل هذا الإحساس في داخلي، إنه هي من الأمور اللي ما بينحكى عنها كثير، يمكن لأنه من يتعرض لها يخجل إنه يقول، واللي ما جربها ما بيعرف الشخص اللي قدامه إيش هو عم بيشعر حقيقة. فحبيت إني أحطها سجن من السجون الخاصة، لأنه هي فعلياً تقيد الإنسان، تقيد الإنسان بخاف، بيضله عنده خوف داخلي إنه طيب إذا صار عندي نوبة هلع وأنا في المكان الفلاني وأنا مع الأشخاص الفلانيين، تترك الإنسان في دوامة من الأسئلة، وفي سجن خاص لا يراه إلا هذا الإنسان. فيمكن صدقها إجا لأنه استرجعت بعض من المشاعر اللي أنا حسيت فيها خلال فترة حرب 2006.
0: أظن هنالك قصة يعني تتحدث عن ثلاث فتيات كما أظن يختفين عن جنود، لا أتذكر، ذكريني بالقصة.
1: هل في غبار رائحة الأرض، في غبار على غبار على ركبتي؟
0: نعم نعم. هل لها علاقة أيضا ب 2006؟
1: لا لا لا، هاي قصة مختلفة تماما عن الموضوع، لكن حبيت المفارقة في الأعمار، حتى إنه في تقارب في الأعمار بين بين الجنود وبين الفتيات اللي راجعين من المدرسة. حبيت أقول إنه الأثر اللي بعض المواقف بتحطنا فيه في طفولتنا وفي مراهقتنا تبقى ولا تزول، إنه ضحكتهم حتى لما يرجعوا يضحكوا ضحكتهم تغيرت، وبقي يمكن الغبار عالق فيهم مع رائحة الأرض.
0: نعم نعم. في قصة حيوات مؤجلة قد يبدو للقارئ أن هنالك تتم للقصة، لكن لم تستكمل هذه القصة. هل ينطبق العنوان واستخدام كلمة حيوات مؤجلة على نهاية القصة؟ يعني النهاية المؤجلة ربما؟
1: نعم، هي مش بالضبط النهاية المؤجلة، هي الحياة نفسها مؤجلة، لأنه هو أنهى كلامه مع أمه في السجن. هو مثل المسجونين إداريا في السجون عند الاحتلال، ما بيعرفوا متى رح يطلعوا من هذا السجن، لأنه ما في لهم محاكمة، ولا بيعرفوا الجرم اللي هن محبوسين عشانه ولا مدة الحبس. فهي مثل يعني حياته عبارة عن تفاصيل عالقة تنتظر أن تعاش.
0: نعم نعم. أيضا يتضح توظيفك للحوار في العديد من قصصك، مثلا قصة هدوء عظيم، أو الحوار مع الموت في قصة احتضار، أو في قصتك نيران صديقة وغيرها. طبعا في هذه القصص يعني يظهر أو يطغى ربما الحوار على مجمل بنية القصة، ألا تظنين أنها قادمة ربما من تأثير اهتمامك بالمسرح والكتابة للمسرح؟
1: نعم أكيد أكيد إنها قادمة من المسرح. المسرح عالم اللي بيدخله ما بيقدر يطلع منه أبدا. فبتخيل إنه الحوارات الطويلة في بعض القصص، أو حتى إنها تظهر وكأنها نص مسرحي على خشبة المسرح بين شخصيتين، والقدرة على رؤية الصور والمشاهد والشخصيات، وحتى إنه كيف تتحرك وكيف مشاعرها، هذا كله أخذته من المسرح. فأنا لما بكتب ما بشوف بس الشخصية من الخارج، لا بشوف هي كيف عايشة داخلها، بكتب وأنا بمثل دور الشخصية في النص، بسمع صوتها، بشوف كيف عم تتحرك، بشعر بمشاعرها. فيمكن بيكون عشان هيك المشهد عندي بيكون حاضر بتفاصيله في القصة القصيرة، وأحيانا يتحول ممكن إلى حوار أشبه بالحوار المسرحي.
0: نعم نعم. بأنك ذهبت إلى أيضا تعمقك في داخل الشخصية، أنا أتذكر أو أستحضر الآن قصة شروق مختلف للشمس. طبعا اقتربت أو سردت قصة حكاية عجوزين يأبيان ترك بيتهما، لأن هذا البيت يطل طبعا البيت في القدس الشريف ويطل على ساحة المسجد الأقصى إلى آخره. يعني ربما هذه القصة تلخص جريمة الاستيطان الإسرائيلي، تتم مصادرة بيوت الفلسطينيين وطرد أهلها منها وتمكين المستوطنين من السكن فيها بعد طبعا الأمر الإخلاء المتعسف والظالم. يبدو في الحالة الفلسطينية الواقع أكثر فانتازية واحتدام مما يمكن أن يتصور أو يذهب إليه أو يستدعيه الخيال.
1: صحيح. وأنا في يوم خاصة كتبت كثير عن القضية الفلسطينية، لأنه يعني أنا أؤمن أنه أكثر شعب يعيش في سجون وهمية وسجون حقيقية فعلية هو حاليا الشعب الفلسطيني، ومعاناتهم اليومية ومعاناتهم بأبسط تفاصيل حياتهم هم يعانون. فكان يحتم علي موضوع المجموعة القصصية إني أحكي بصوتهم وأتطرق لأكثر من جانب من جوانب السجون اللي بيعيشوها في حياتهم.
0: نعم. طبعا تشيرين في هذه القصة بسخرية، دق الباب بتحضر مثلا، أو إصدار أوامر الإخلاء بديمقراطية مفرطة في
1: نعم. هي كانت نوع من التهكم لما يفعلونه، لأنه يعني هن الجانب اللي بيرى العالم. هلأ الحمد لله العالم يرى الجانب الحقيقي منهم، لكن اللي كنا متعودين عليه أنه الجانب اللي بيشوفه العالم منهم هو مغاير تماما لحقيقتهم اللي على أرض الواقع كيف بيتعاملوا مع هالفلسطين.
0: نعم. في مجموعتك القصصية غبار على ركبتي، طبعا لا أريد أن أسألك عن عنوان هذه المجموعة أو لماذا الغبار على الركبتين كما يقول العنوان. نعم. لأنك وضحت ذلك على صفحتك في الفيسبوك. دعيني أقرأ قليلا. الغبار بالنسبة لي هو ما يعلق بنا ونحن نمضي، وأثر الطريق وأثر السقوط وأثر الأماكن التي مررنا بها والأشخاص الذين عابروا حياتنا وتركوا شيئا في داخلنا، والأيام التي لم نعرف قيمتها إلا بعد أن أصبحت ذكرى. أما الركبتان كما تقولين فهما صورة الإنسان الذي يسقط ثم يعاود النهوض، ولهذا أحببت أن يكون الغبار على ركبتي وليس على الطريق، لأنني لا أريد أن أتحدث عن الطريق وحده بل عما تركته فينا الرحلة على هذا الطريق. نعم. على أي حال أنا أستدعي هنا أيضا، لا أعرف لماذا يعني أستحضر مقولة الشاعر الفرنسي أرثر رامبو: ذات مساء أجلست الجمال على ركبتي فوجدته مرا فهجوت أو فشتمت أو فبصقت عليه حسب الترجمات. وأيضا مقولة لسعد الشيرازي يقول فيها: سأتوارى وسيبقى غباري ليقال مرة، وهذا أثر أو شيء من هذا القبيل. دعينا نتحدث عن بعض الجوانب المتعلقة بهذه المجموعة. مثلا الشكل الفني في هذه المجموعة، طبعا المجموعة فيها أو بلغت نصوصها 39 قصة، لكن قسمتها إلى 5 فصول أو عناوين: مرايا الذات، في حضرة الآخر، الذاكرة والغياب، مسولة العالم، دوائر أخيرة. ماذا يمكن أن نقول عن هذه التقسيمات أو هذه الفصول التي اندرجت تحت قصص المجموعة، يعني على مستوى الشكل والمضمون؟
1: نعم. بدأت بالترتيب من النفس، بدأت من الأنا في مرايا الذات، هي موضوعات تخص النفس، تخص الأنا. ثم خرجنا من النفس لنذهب إلى الآخر، في حضرة الآخر، وهي ممكن صراعات أو مواقف مع شخصيات أخرى. ثم إلى الأكثر عموما، وهي المكان، الذاكرة، والغياب.
0: سبع قصص.
1: نعم. ثم ذهبنا أبعد من المكان لنخلق عالم، ولكن بمسودة لهذا العالم، يعني قابلة للتغيير، كل يصنع مسودته. وفي النهاية الدوائر الأخيرة، رسمنا العالم وانطلقنا إلى المجرة وإلى الدوائر الأبعد، الدوائر الأخيرة، لنعود مرة أخرى إلى النفس.
0: نعم. يعني قد يلحظ القارئ اقترابك في هذه النصوص من مناطق، دعينا نقول، غامضة، الغوص في الذات والأشياء والعالم، كما ذهبت إلى القول منذ قليل، كأنك تحاولين أيضا التخلص من المباشرة في السرد من خلال، يعني ضمن هذه التجربة الثالثة لك. يعني هنالك مراودة لعوالم ذات صلة ربما بما هو عميق وجذري وبعيد، كأنك تكتبين وتستكشفين في ذات الوقت. أيضا ربما يعني تمضي هذه اللعبة السردية لديك دون أن تودي أن تكرر أو تستدعي تجارب أيضا أخرى ما عدا صوتك الخاص بك. يعني
1: نعم. نعم، في المجموعة كانت محاولات مني للاقتراب من الإنسان اللي بيكون على الحافة.
0: نعم.
1: بيكون على الهامش بين السماء والأرض، هاي المنطقة الرمادية اللي بيوقف فيها الإنسان، لأني كنت أرى أنه، أو هزلت أرى أنه حتى بأفكاره بكل التشويشات اللي فيها تكون أوضح وهو في المنطقة الرمادية، مشاعره المضطربة بتكون أصدق. فانحزيت لهذا النوع من الشخصيات، كنت أكتب وأكتشف أثناء الكتابة في كثير من النصوص ما كانت عندي نهاية جاهزة، كنت أكتب وأكتشف أثناء الكتابة إلى أين ستأخذني هذه القصة.
0: نعم. طيب، يعني يبدو أنك في هذه المجموعة تقودين دفة السرد بلغة أنيقة وشفيفة، أيضا الأشياء الصغيرة والمهملة والمنسية والمهجورة تحضر في هذه القصص. ولا أعرف هل وجهة النظر هذه صحيحة، أن ربما المجموعة الأولى والثانية ربما تنشغلين ببنية عامة، لكن في هذه المجموعة الثالثة ربما تنشغلين أكثر بالنسيج أو التفصيل أو بال، دعينا نقول، المتشذر والمتشظي.
1: صحيح. صحيح، أنا حاولت في هذه المجموعة إني أبدأ القصة من مشهد بسيط جدا أو إحساس صغير يقود إلى ما هو أكبر وأعمق، لأنه كنت أرى إنه الكتابة هي قدرتنا على تحويل حدث صغير أو إحساس عابر إلى عالم أكبر وأكثر تأثيرا. فمش بالضرورة أنه القصة تحتاج إلى فكرة كبيرة أو إلى حدث استثنائي، أحياناً تفصيل صغير بيقدر أكثر أنه يكشف لنا عوالم الإنسان ودواخل الإنسان أكثر بكثير من حدث كبير.
0: نعم. يعني أنا الآن ذهبت أيضاً أو أعود إلى قصة من مجموعتك الثانية، هناك قصة بعنوان إعادة تدوير. هذه القصة جاءت على هيئة رسالة موجهة من طالب ثانوية عامة في إحدى القرى المنسية وجامع نفايات إلى سكان الشارع المشجر ذي البيوت الأنيقة ذات الأسوار العالية. يعني ربما هنا نستكشف أيضا حيازك للبسطاء والمهمشين والمعوزين، دعينا نقول، في التعبير عن مآزقهم ومعضلاتهم في هذا العالم المادي الوقح. لكن لماذا لجأت إلى أسلوب الرسالة في كتابة هذه القصة؟
1: لأنه هاي الشخصية بالذات كان عندها الكثير الكثير اللي تقوله لهدول الناس. في تفاصيل كثير في حياته يستمدها من مخلفاتنا ومن بقايا الأشياء اللي إحنا نستغني عنها ونرميها. فحسيت إنه لازم أعطي هاي الشخصية المساحة اللي يقدر يحكي كل التفاصيل اللي هو بده يحكيها. فكانت هاي هي الطريقة اللي وجدتها مناسبة لحتى يقدر يوصل لنا صوته بشكل واضح.
0: نعم.
1: وكلياتنا نسمعه ونعمل يمكن حتى اللي هو طلبه منا يعني.
0: نعم. أيضا قد يظن أو يحدث قارئ ما لبعض القصص، مثل قصة مثلا هبوط اضطراري، مفلس الأحلام، أو حتى ولالة أريوس، بأن هذه القصص موجهة للفتيان بشكل أساسي، لما تتضمن من أمثلات وعبر وما تؤكد عليه من قيم ومبادئ أخلاقية ووطنية وإنسانية إلى غير ذلك. هناك يعني نفس في هذه القصص ربما يقودنا إلى ذلك الاستنتاج من خلال أسلوب القصة، لغة القصة، أيضا ربما الاستدراجات الإقناعية في القصة، ربما ما رأيك في ذلك؟
1: ممكن، لأنه الأبطال في القصص سواء مفلسو الأحلام أو ولادة أريوس هن فتية أو هن في عمر صغير بالعمر.
0: نعم.
1: فهذا يحتم علي وأنا أكتب أو أنا أعطيهم الكلمة في حواراتهم أن تكون اللغة بطريقة معينة تتناسب مع أعمارهم.
0: نعم.
1: لكن هي ما كانت يعني الهدف منها لفئة الفتيان.
0: نعم.
1: أنا أعتبر إنه نصوصي يستطيع أن يقرأها يعني كل الأعمار. أكتب وأنا ببالي إنه الكتاب إذا وقع بأي قارئ من أي عمر إنه يكون قادر يقرأ ويتفاعل مع النصوص اللي موجودة.
0: بالضبط. ذهبنا منذ قليل إلى يعني الاستحضار أو استعادة قصتك التي تتحدث عن الخيمة في نهاية القصة. هنالك نعم هنالك قصة أخرى أيضا في ذات الموضوع تذهبين فيها إلى استنطاق الأشياء والجمادات، القصة بعنوان صدى الشاي. أظن تتحدث
1: نعم.
0: القصة عن طاولة، لكن هذه الطاولة تتنفس طبعا وتشعر بالجو الأسري المحيط بها وبالشاي وبالتحولات في مقدار السكر الذي يوضع في كؤوس الشاي.
1: نعم. أنا مثل ما حكينا قبل شوي بحس بوضوح الصوت أكثر لما أكتب عن طريق الجماد، أو أترك الجماد هو اللي يحكي عن البشر.
0: نعم.
1: فالطاولة اللي عاشرت جمعات العائلة على شاي العصر اللي متعودين عليه في بيوتنا العربية عاشرتهم لما كانوا يجتمعوا كلياتهم وكانوا صغار وصوتهم وعجقتهم في البيت، وشوي شوي بلش الفناجين تقل، بلشت الأماكن تفضى وهي تراقب وتلاحظ التغيرات عليها. أول مثلا كان بعض الفتات على الطاولة، بعض السكر، بعض الشاي المسكوب، لكن مع مرور السنوات تبقى هي وحيدة مع الكنب اللي صار اثنين فقط، الأب والأم، والفنازين فارغة. فأشعر عندما يتحدث عنا الجماد أو لما بعطي الكلام للجماد بحس إنه أقوى من صوتنا، بيكون الألم يمكن أكبر من إن نعبر عنه بنفسنا.
0: نعم نعم. لكن هنا هل تعتقدي أن الكتابة هي التي تجبر الأشياء أن تقول وأن تبوح وأن تكون لها حواس تتصرف بها، أم تعتقدي أن الأشياء هي التي تحرض على الكتابة لأنها فعلا تنضح بالإلهام وأيضا تنادي الكتابة بإلحاح إليها؟
1: طبعا هلأ الكاتب معروف أنه شديد الملاحظة، وعلاقته بالأشياء اللي حوله تختلف عن علاقة الأشخاص الآخرين. يعني الكاتب ممكن يشوف نافذة بطريقة مختلفة عن شخص آخر، فطبعا توحي الأشياء للكاتب وبسقط عليها مشاعر، وبسقط عليها كثير من حياة الإنسان ومن مشاعره، وبيحملها من خوفه ومن وحدته ومن انتظاره. فبحس أكيد يعني الكتابة مرات تفرض، ولكن إحساس الكاتب بالجمادات وبالأشياء الساكنة أو المتحركة حوله إحساس مختلف ووصفه.
0: يعني بودنا نتحدث كثيرا عن النهايات في قصصك، لكن دعينا نذهب أيضا من خلال مدخل جيد للحديث عن هذه النهايات عن فهمك للزمن. مثلا النهاية في قصتك علبة شوكولاتة قديمة ترد فيها هذه الكلمات: أعدت كل شيء إلى العلبة كما كانت بدقة أكبر هذه المرة، ومنذ ذلك اليوم لم أعد أفتحها لأتذكره. طبعا الطفل تقصد القصة.
1: نعم أخوها.
0: نعم. أفتحها لأتأكد أنه ما زال معي. أو قصة أخرى بعنوان على بعد متر من المفتاح: الساردة تحاول أن تجمع أكثر شيء من الأشياء في حقيبتها وذاكرتها قبل أن ينقضي الوقت بسرعة قبيل النزوح. يعني هنا ماذا يهمك أكثر في الوعي بالزمن في الكتابة؟ الآفل، الذاهب، المتطاير، اللحظة، التذكر، الاستعادة، القادم، ماذا بالضبط فيما يتعلق بالزمن هنا وفي قصصك بشكل عام؟
1: ما يهمني يمكن أكثر من أني أحدد الزمن، أحدد الآن أو المستقبل أو الذي مضى أو الذكريات، بيهمني أكثر أنه أترك مساحة للقارئ، أترك أسئلة في ذهن القارئ، هو يقدر بأدواته القرائية يفكر فيها ويعود لها ويستشفها، يحدد هو الزمن اللي بيفكر فيه، بيحب يتخيل القصة بعد ما انتهت، بيحب يتخيل المستقبل، يتخيل المستقبل، بيحب يرجع للماضي، يرجع للماضي. ما بحب أحط القارئ في مساحة معينة، لذلك أتركها مفتوحة.
0: نعم نعم. لذلك مثل قصة مثل مونولوج الجميلة ربما أيضا تنفتح على سؤال الوهم وأيضا على سؤال الزمن. يعني هل المرأة تحاور شيئا آفلا فيها ما تزال تستبقيه أو تستدعيه وهو جمالها، أم أنها تتحدث عن شيء آخر في هذه القصة؟
1: هي فعلا تتحدث عن جمالها، تستدعي، تتحدث عن أنوثتها، لأنه هو القصة تتحدث عن سيدة صارت أم من وقت قريب، من أسبوعين.
0: نعم.
1: في هاي الفترة السيدات بيكونوا كثير بحاجة للدعم النفسي والمعنوي، بحاجة إن نحكي لهم كم هن جميلات. لكن للأسف إنه بيكون كل الاهتمام للرايح مثلا للطفل، والأم تختفي في الظلال، بصير عندها سجنها الخاص اللي بيخليها ما تشوف نفسها جميلة. فهي الأمهات بحاجة إنهم يشوفوا حالهم جميلات ويحكوا لحالهم جميلات، حتى لو اللي حواليهم ما قالوهم إياها، لأنه الأمهات هن أجمل المخلوقات على وجه الأرض.
0: جميل. الكاتبة القاصة فوز أبو سنينة، شكرا جزيلا على حضورك معنا في هواء الكتابة. طبعا تحدثنا عن تجربتك في الكتابة بشكل عام، وركزنا على مجموعاتك الثلاث: كسرة من الروح، وسجون خاصة، وغبار على ركبتي. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا أستاذ صالح، تشرفت بهاي الاستضافة وهاي الفرصة، وسعدت جدا باللقاء وبأسئلتك الجميلة.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا شكرا، تحياتي لعمان والشعب العماني النبيل.
0: تسلم. شكرا جزيلا.
2: في هواء الكتابة.
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة متجددة من برنامج حوار مع باحث، وفيها نقترب من بحث بعنوان الخصائص الوبائية والأنماط الموسمية لحالات حمى الضنك المرقدة في المستشفيات بمحافظة مسقط بسلطنة عمان خلال العامين 2022-2023 عبر دراسة استعادية. وفيها سنقربكم من خلفية الدراسة وأهدافها والمنهجية التي تم اعتمادها من قبل الباحثة في هذه الدراسة، والخصائص الديمغرافية والوبائية والأنماط الموسمية، ثم عن النتائج والإحصائيات التي توصلت إليها الباحثة وصولا إلى التوصيات والدلالات العملية. فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا لمعرفة تفاصيل هذه الدراسة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وباسمكم جميعا نرحب بالباحثة ابتسام بنت خليفة المسكري، وهي متخصصة في علم الوبائيات والإحصاء الطبي، الباحثة الرئيسة في هذه الدراسة البحثية الخصائص الوبائية والأنماط الموسمية لحالات حمى الضنك المرقدة في المستشفيات بمحافظة مسقط. أهلا ومرحبا بكم أستاذ ابتسام معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية شكرا لإذاعة سلطنة عمان على هذه الاستضافة، ولكم شخصيا على إتاحة الفرصة للحديث حول موضوع مهم يمس صحة المجتمع. حمى الضنك أو المعروفة باسم الدنجي فيفر هي مرض خطير ينتقل من لدغة البعوض الحامل للفيروس، وينتشر هذا المرض بكثرة في الأماكن المدارية، ولكن من الممكن أن يحدث في أي مكان يتواجد فيه البعوض مع تجمع مياه راكدة نتيجة الأمطار والفيضانات. إن من أهم أعراض هذا المرض هو ارتفاع شديد بالحرارة بعد عدة أيام من لدغة البعوض، مصاحبا مع صداع وألم عضلي شديد وأيضا غثيان وطفح جلدي، وأحيانا يصاحب أيضا نزيف من الأنف أو اللثة. ولكن في الحالات الشديدة من الممكن أن يتطور المرض إلى هبوط في الضغط وحدوث حمى الضنك النزيفية، وهي حالة خطيرة جدا قد تؤدي إلى الوفاة لا سمح الله، وتحتاج إلى تدخل طبي طارئ. دراستنا التي نشرت مؤخرا بعنوان الخصائص الوبائية والأنماط الموسمية لحالات حمى الضنك المرقدة في المستشفيات بمحافظة مسقط ركزت على تحليل حالات مؤكدة مخبريا تم إدخالها في المؤسسات الصحية الحكومية بالمحافظة.
0: نعم، طيب الآن فيما يتصل بأهمية هذه الدراسة وأهدافها أستاذ ابتسام.
1: نعم، بدأت فكرة الدراسة من واقع ملاحظة تزايد حالات حمى الضنك في محافظة مسقط، فقد قمنا بتحليل عينة مكونة من 345 مرقدا خلال العامين 2022 و2023. الهدف الأساسي لم يكن فقط البحث العلمي، بل فهم الخصائص المحلية وتوزيعات الحالات، مما سيساعد في فهم توزيع المرض محليا من حيث الأشخاص والمكان والزمان، من ثم التخطيط للتدخلات الوقائية المناسبة. هذه الدراسة هدفت إلى وصف الخصائص الوبائية السريرية والموسمية لحالات حمى الضنك المرقدة، وتحديد العوامل المرتبطة بحدوث حالات حمى الضنك خلال موسم الأمطار.
0: نعم، طيب أستاذة ابتسام، يعني ما المراحل التي مرت بها دراستكم البحثية وصولا إلى النتائج والتوصيات الذي خلصتم إليه؟ فما مراحل هذه الدراسة؟
1: نعم، تم تحليل البيانات الديمقراطية والاجتماعية والسريرية والمخبرية باستخدام الإحصاءات الوصفية والانحدار اللوجستي لتحديد العوامل المرتبطة بشكل مستقل لحالات حمى الضنك خلال موسم الأمطار. وأبرز ما أظهرته الدراسة أن حمى الضنك أصبح مرضا متوطنا محليا في محافظة مسقط، حيث بلغت نسبة الإصابة المكتسبة داخل السلطنة ما يقارب 98.6%.
0: نعم.
1: بالنسبة للتركيز الجغرافي والمناطق، تركزت معظم الحالات في ولاية السيب بنسبة 69%، تليها ولاية بوشهر بنسبة 26%. بالنسبة أظهرت الدراسة نمطا موسميا واضحا، حيث أن ذروة الانتشار لوحظت في الشهر الرابع والخامس من كل عام، أي في شهري أبريل ومايو من كل عام. بالنسبة للفئات الأكثر تأثيرا، كانت الفئة العمرية الأكبر والتي هي من 40 إلى 60 سنة، والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم هم الأكثر عرضة للإصابة. أيضا بالنسبة للخصائص السريرية لوحظ أن 84.6% من المرضى لديهم علامات تحذيرية مثل ألم شديد في البطن، قيء مستمر، نزيف في اللتة أو الأنف أو إرهاق شديد.
0: نعم. طيب بالنسبة للمنهجية، ما المنهجية التي تم اعتمادها من قبلكم أستاذ ابتسام في هذه الدراسة؟
1: نعم، طبعا هذه الدراسة أجريت دراسة تحليلية استعادية باستخدام بيانات الترصد الوطني لحمى الضنك لعدد 345 مريضا منوما، وتم تأكيد إصابتهم مخبريا بالمرض، وتم اختيار مستشفى جامعة السلطان قابوس والمستشفى السلطاني يمثل مجموع المستشفيات الحكومية في المحافظة. وقد تم تحليل البيانات كما ذكرت سابقا باستخدام الإحصاءات الوصفية والانحدار اللوجستي.
0: نعم. طيب الآن فيما يتصل بأبرز النتائج والتوصيات التي خلصت إليها دراستكم البحثية.
1: نعم، طبعا الدراسة لوحظ أن بما يقارب 96.2% من المرضى المرقدين قد تعافوا تماما بعد تلقي العلاج من المؤسسات الصحية، وهذا ما يؤكد أن حمى الضنك مرض قابل للسيطرة، شريطة الالتزام بالتوعية والإجراءات الوقائية. طبعا الهدف من حديثنا اليوم ليس مجرد عرض أرقام وإحصاءات، بل نشر وعي وتثقيف صحي، إذ يعد حمى الضنك مرض منقول بالنواقل تحديدا عن طريق بعوضة الزاعجة المصرية التي تنشط وتستهدف الإنسان خاصة في فترة الصباح وتتواجد داخل المنازل والأحياء السكنية. لذلك تعتبر توعية المجتمع المحور الجوهري لوقف تفشي هذا المرض في السلطنة، والوقاية تبدأ من كل منزل من خلال تخلص من أي مياه راكدة داخل المنزل مثل أواني الزهور، الإطارات التالفة وخزانات المياه المكشوفة. أيضا تأكد من إحكام إغلاق خزانات وأوعية حفظ المياه لمنع البعوض من التكاثر داخلها، والحرص على التخلص من النفايات الصلبة التي قد تتجمع فيها مياه الأمطار. أيضا استخدام المبيدات الحشرية والناموسيات وارتداء قمصان طويلة الأكمام تغطي الجسم لحماية الجلد، واستخدام مرطبات وكريمات طاردة للبعوض.
0: نعم. طيب كيف تنظرون إلى أهمية هذه الدراسات البحثية أستاذة ابتسام في أن تسهم في تحقيق النتائج؟ يعني ما التأثير والخاتمة التي من الممكن أن نختم بها هذا اللقاء معكم؟
1: نعم، أثبتت هذه الدراسة أن الغالبية العظمى من الإصابات المكتسبة محليا تشير إلى استمرار انتقال المرض بشكل متوطن داخل المجتمع، وعليه فإن تعزيز ترصد نواقل المرض لا سيما في ولايتي السيب وبوشهر، وتحسين جاهزية المستشفيات قبل مواسم الذروة الموسمية يظلان من الاستراتيجيات المهمة للصحة العامة، وذلك استنادا إلى الأدلة المتوفرة في الأدبيات العلمية الحالية.
0: وماذا عن بقية اشتغالاتكم البحثية القادمة أستاذ ابتسام في المواضيع الصحية وغيرها من المواضيع الإحصائية الطبية؟
1: نعم، حاليا قمت بالمشاركة في عدد من البحوث المرتبطة بالصحة العامة والتي تغطي موضوع الدنجي فيفر أو حمى الضنك، بالإضافة إلى فيروس نقص المناعة البشري المكتسب المعروف باسم الإيدز أو الإتش آي في. أيضا أشارك في عمل دراسة مقطعية متعددة لفهم استخدامات الذكاء الاصطناعي لدى طلاب الدراسات العليا والأساتذة الأكاديميين لديهم.
0: نشكر لكم هذه الإضاءات العلمية البحثية المهمة. وقبل الختام، ما النصائح التي من الممكن التأكيد عليها للوقاية من هذا المرض أستاذ ابتسام؟
1: نعم، كنصائح أظهرت أن كما قلت سابقا أن هذه الدراسة أظهرت وأكدت أن الغالبية العظمى من الإصابات المكتسبة تشير إلى استمرار انتقال المرض بشكل متوطن داخل المجتمع، فعليه فإن تعزيز ترصد نواقل المرض لا سيما في الولايات المذكورة سابقا وتجهيز وتحسين جاهزية المستشفيات قبل مواسم الذروة الموسمية يظلان من الاستراتيجيات المهمة للصحة العامة. أيضا ننصح المواطنين الكرام بالاطلاع دائما على الإرشادات والنشرات الصحية التي تقوم بنشرها وزارة الصحة، بحيث يكونوا متطلعين دائما على آخر المستجدات في السلطنة.
0: نرجو لكم مزيدا من التوفيق، وشكرا لوجودكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، الباحثة ابتسام بنت خليفة المسكري المتخصصة في علم الوبائيات والإحصاء الطبي من كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس، والباحثة الرئيسة في الدراسة البحثية الخصائص الوبائية والأنماط الموسمية لحالات حمى الضنك المرقدة في المستشفيات بمحافظة مسقط. شكرا جزيلا لكم ونرجو لكم مزيدا من التوفيق.
1: شكرا لكم على هذا اللقاء وإتاحة الفرصة للمشاركة بمخرجات هذا البحث مع المستمعين الكرام، والشكر موصول لمعدي برنامج حوار مع باحث وللمحاضرين الكرام وللإدارة والزملاء بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس. أيضا أشكر الدكتور عادل الوهيبي مدير دائرة الترصد الوبائي بمركز مراقبة الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة. شكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا جزيلا لكم، والشكر موصول لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث حول الدراسة البحثية الخصائص الوبائية والأنماط الموسمية لحالات حمى الضنك المرقدة في المستشفيات بمحافظة مسقط. شكرنا لكم جميعا لطيب المتابعة، ولقاء آخر يجمعنا بكم الأسبوع القادم بعد أن عرفنا أو تعرفنا معكم في هذه الدراسة على وصف الخصائص الوبائية والسريرية والموسمية لحالات حمى الضنك المرقدة في مستشفيات محافظة مسقط بسلطنة عمان خلال الفترة ما بين عامي 2022-2023. لقاء آخر يجمعنا بكم الأسبوع القادم. إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان، الفترة الإخبارية الثانية. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه الأوضاع الإقليمية والدولية على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الإيراني يؤكد مجدداً استعداد طهران للعودة إلى مسار التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. الرئيسان الأمريكي والصيني يؤكدان في ختام لقائهما بالبيت الأبيض مواصلة الحوار والتعاون وتجنب المواجهة وإدارة الخلافات بين واشنطن وبكين. ووزارة الإعلام تحصد 6 جوائز في ختام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل الفترة يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية العلاقات الأخوية بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية خلال لقائهما في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الوزيران الحرص على مواصلة تنمية التعاون العماني المصري، كما تطرقا إلى مستجدات الوضع الراهن في المنطقة لا سيما ما يتصل بالملاحة في مضيق هرمز والجهود المبذولة لخفض حدة التوتر في منطقة البحر الأحمر. وشدد الوزيران على أهمية تضافر المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد وتهيئة الظروف لحلول تحفظ أمن المنطقة واستقرارها وانسياب حركة التجارة والملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب. وبحث معالي السيد وزير الخارجية ومعالي محمد علي النفطي وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية، بحثا سبل تعزيز التعاون بين سلطنة عمان والجمهورية التونسية. وتناولت المباحثات تنمية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بما يعزز المصالح المتبادلة ويترجم متانة الروابط العمانية التونسية إلى مجالات أوسع للتعاون. كما استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها، وأكد أهمية تنسيق المواقف تجاه القضايا العربية والإسلامية ومساندة المساعي الرامية إلى احتواء الخلافات وتغليب الحوار والحلول السياسية. واستعرض معالي السيد وزير الخارجية مع معالي إيد ميلي باند وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة في نيويورك مسارات التعاون القائمة بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة وأهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحافظ على زخم العلاقات ويدعم نموها. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع، وأكدا على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية وتعزيز قنوات الاتصال والحوار ودعم المساعي الرامية إلى تسوية الأزمات بالطرق السلمية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام. والتقى معالي السيد وزير الخارجية بمعالي كازافيه بيتل نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية بدوقية لوكسمبورغ، وناقش الجانبان فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري وسبل توسيع قاعدة المصالح المتبادلة وتهيئة فرص لشراكات تسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتستفيد من الإمكانات المتاحة في البلدين الصديقين. وتطرق اللقاء إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل التقديرات بشأن تطوراتها. كما بحث معالي السيد وزير الخارجية خلال لقاء مع معالي أوانا تيو وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية رومانيا سبل الارتقاء بالعلاقات العمانية الرومانية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين. واستعرض الجانبان مسار العلاقات الثنائية وما شهدته من تطور في قنوات التواصل والتنسيق، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور ودعم الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية واحترام مبادئ القانون الدولي وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. شارك معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، والذي عقد في نيويورك باستضافة مشتركة من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا وجمهورية البرازيل الاتحادية، وبمشاركة معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويأتي الاجتماع في سياق المساعي الدولية لمساندة الوكالة وتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين ومواصلة تقديم خدماتها الأساسية. شاركت سلطنة عمان في عدد من الاجتماعات والفعاليات التي أقيمت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شاركت في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. وناقش الاجتماع الذي يأتي بعد عامين من إطلاق التحالف تطورات القضية الفلسطينية والجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط ومتابعة تنفيذ إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، إلى جانب بحث سبل تعزيز الجهود الدولية وترجمتها إلى خطوات ومقترحات عملية خلال المرحلة المقبلة. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع التنسيقي الوزاري السنوي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وناقش الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية وعددا من القضايا والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي، إلى جانب سبل تعزيز العمل الإسلامي المشترك وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء. من جانب آخر، شاركت سلطنة عمان في الفعالية رفيعة المستوى لإعادة ضبط العمل الإنساني والتحولات المسؤولة بعنوان صون القدرة على الصمود والعمل القائم على المبادئ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وناقشت الفعالية التحولات التي يشهدها النظام الإنساني الدولي وسبل تطوير آليات الاستجابة للأزمات بما يجعلها أكثر سرعة وفاعلية واستجابة للاحتياجات، إلى جانب تعزيز القيادة الوطنية والمحلية وضمان استدامة العمل الإنساني وربطه بمسارات التعافي والتنمية طويلة الأمد. ما زلنا مستمعين الكرام نوالي تقديم الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم من إذاعة سلطنة عمان. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في مقابلة حصرية مع قناة فوكس نيوز الأمريكية إن بلاده لا تسعى إلى الحرب، مؤكدا استعداد طهران للعودة إلى مسار التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. وأضاف بيزشكيان أن قرار إنهاء الحرب يعود إلى الولايات المتحدة، مشدداً على أن إيران لا ترغب في مواصلة القتال، كما نفى سعي بلاده إلى امتلاك سلاح نووي، وأبدى استعداد طهران لمناقشة خفض مستوى تخصيب اليورانيوم والسماح بعمليات تحقق دولية في إطار أي اتفاق. مرحلة خطيرة تعصف بالأراضي الفلسطينية بفعل سياسة التطرف والتصعيد الإسرائيلي رغم رفض المنظومة الدولية لها، فغزة ما زالت تعاني تعطل وقف إطلاق النار، والضفة الغربية في مواجهة الاستيطان، والقدس المحتلة يتهددها الفصل الجغرافي والتهويد.
1: دعا تقرير صادر عن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى خطوات لدعم الأراضي الفلسطينية، عبر اتخاذ خطوات عاجلة لتوسيع نطاق التعافي المبكر في قطاع غزة عبر إدخال الكوادر الطبية والمعدات اللازمة وتنفيذ مشاريع الإيواء والشتاء وغيرها من خطوات تدعم الاحتياجات الأساسية للسكان، إلى جانب اتخاذ خطوات لتثبيت الاستقرار في الضفة الغربية بإنقاذ المؤسسات الفلسطينية من الأزمات التي تعصف بها خاصة المالية. التقرير أشار إلى ضعف تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2803 الخاص بقطاع غزة رغم مرور عام على إعلان وقف إطلاق النار، إلى جانب تفاقم التحديات بفعل عنف المستوطنين المتصاعد مع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية ما يهدد أفق قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. دعوة تأتي في وقت تواصل إسرائيل تجاهل المنظومة الدولية والإمعان في الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. في القدس المحتلة شدد جيش الاحتلال إجراءاته لعرقلة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، واقتحم جنود الاحتلال حي عين اللوزة وبلدة سلوان جنوب الحرم القدسي مع إخطار منزل بالهدم واعتقال شبان. وفي الضفة الغربية شن جيش حملة مداهمات واسعة اعتقل خلالها فلسطينيين وأجرى تحقيقات ميدانية مع السكان في مدن نابلس ورام الله وجنين وطول كرم، كما صدق الاحتلال على 2 من مخططات الاستيطان المستهدفة لمدينة الخليل عبر توسيع مستوطنتي عسائيل وبيت حجاي ب 567 وحدة استيطان، في وقت تستمر معاناة سكان قطاع غزة بفعل القيود الإسرائيلية على المعابر والمساعدات والتصعيد الميداني. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أفاد بأن القطاع يعاني أسوأ أزمة اقتصادية في العالم، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن وكالة الغوث الأونروا لا يمكن استبدالها فهي تقدم الخدمات الإغاثية لملايين الفلسطينيين رغم تعرضها لحملة تهدف لتقويض عملها وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم. قطاع غزة ما زال تحت حرب هجمات الجيش الإسرائيلي الذي أصاب فلسطينيين في سلسلة استهدافات بالمدفعية والرصاص الثقيل، فيما لا يزال التقدم في وقف إطلاق النار معطلا بفعل الموقف الإسرائيلي المتعنت والمرتبط في جزء منه بانتظار انتخابات الكنيست الشهر المقبل. تمر الأراضي الفلسطينية بواحدة من أعقد وأخطر مراحلها، فإسرائيل في ذروة تطرفها تستفيد من ضعف منظومة الردع الدولي لها. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف اليوم بأن حالات سوء التغذية الحاد تتزايد بين الأطفال في اليمن، بما في ذلك الحالات الأكثر خطورة، فيما قد يمنع تصاعد القتال من وصول الرعاية الصحية. وقال أخي لاير ممثل اليونيسيف في اليمن إن نحو 2900 طفل يعانون من سوء تغذية حاد، وإن 200 من هؤلاء صنفت حالاتهم على أنها شديدة. وأضاف أن المنظمة تسجل يوميا مزيدا من حالات سوء التغذية بين الأطفال في المناطق التي تستطيع الوصول إليها، مشيرا إلى أن ذلك لا يمثل سوى صورة جزئية للوضع في أنحاء اليمن، حيث يتوقع أن يعاني 2,200,000 طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد هذا العام، وأن يعاني أكثر من 500,000 طفل من سوء التغذية الحاد الشديد. اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ محادثات في واشنطن، حيث بحث الرئيسان عددا من الملفات ذات الأهمية في مسار العلاقات بين واشنطن وبكين، وفي مقدمتها التجارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى جانب قضايا دولية أخرى فرضت حضورها على جدول المباحثات. قتل شخصان وأصيب عدد آخر في هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت عدة مناطق داخل روسيا وفق مسؤولين روس، وأفادت السلطات بمقتل مدني في مقاطعة بيلغرود وإصابة آخر إثر استهداف شاحنة بمسيرة، فيما أصيب 8 أشخاص في هجوم على مقاطعة أوليانوفسك مع تسجيل أضرار في منشآت صناعية ومدنية، كما أصيب 4 أشخاص في فورينينغ إثر هجمات بطائرات مسيرة حسب السلطات المحلية. وتحدثت السلطات الروسية عن هجوم واسع النطاق بمئات المسيرات، مؤكدة اعتراض وإسقاط أعداد كبيرة منها فوق مناطق روسية عدة، ولم يتسنى التحقق بشكل مستقل من جميع هذه المعطيات. وفي سياق متصل، تتواصل الجهود لإحياء ممر آمن للحبوب في البحر الأسود في وقت تتقاطع فيه المصالح الاقتصادية مع الحسابات الأمنية والعسكرية للأطراف المعنية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
2: بعد تعطل حركة الملاحة وتزايد الهجمات المتبادلة على الموانئ والسفن التجارية، برزت الحاجة إلى صيغة جديدة تضمن استمرار صادرات الحبوب بعيداً عن تداعيات الحرب، خصوصاً أن روسيا وأوكرانيا تمثلان معاً جزءاً مهماً من تجارة القمح العالمية، فيما تعتمد دول عديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا على إمدادات البحر الأسود. وتقوم المقاربة التركية على فصل حركة التجارة عن المواجهة العسكرية عبر توفير آلية تضمن سلامة السفن وخفض المخاطر التي رفعت تكاليف التأمين والنقل البحري إلى مستويات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة. أما أوكرانيا فترى أن استئناف الصادرات يتطلب حماية الموانئ والبنية التحتية وتأمين خطوط الملاحة، في حين تركز روسيا على معالجة القيود التي تؤثر في صادراتها الزراعية والبحث عن مسارات بديلة لتصدير الحبوب عبر موانئ البلطيق والقطب الشمالي بعد تراجع حركة الشحن في البحر الأسود. في المقابل تنظر الدول المستوردة للحبوب إلى أي تفاهم جديد باعتباره خطوة مهمة للحفاظ على استقرار الأسواق والحد من ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، خاصة مع استمرار التوترات العسكرية واتساع نطاق المخاطر البحرية في المنطقة. وبذلك لا تبدو قضية ممر الحبوب مجرد ملف تجاري، بل اختبارا لقدرة الوساطات الإقليمية والدولية على إيجاد تفاهمات محدودة في البحر الأسود حتى في ظل استمرار الحرب وتباعد مواقف الأطراف. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: حصدت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الإعلام 6 جوائز في ختام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي أقيم على مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة في تونس. ففي المسابقات التلفزيونية حصد تلفزيون سلطنة عمان 3 جوائز، إذ حصل الفيلم الوثائقي الحوت الأحدب العربي على الجائزة الأولى في فئة الأفلام والبرامج الوثائقية، فيما نال برنامج حديث الشباب الجائزة الأولى في فئة البرامج الحوارية، وحصل التقرير الإخباري موسم تزهير المشمش في قرية أوكان على الجائزة الثانية في فئة التقارير الإخبارية. وفي المسابقات الإذاعية الرئيسية حصدت إذاعة سلطنة عمان 3 جوائز، إذ فاز برنامج ما قاله الظل بالجائزة الأولى في فئة البرامج الثقافية، ونال برنامج أياد تثمر الجائزة الأولى في فئة البرامج الاقتصادية، فيما توج برنامج الفراهيدي بالجائزة الأولى في مسابقة الدراما. نظمت الرابطة العمانية لجراحة اليد مؤتمرها السنوي بالتعاون مع فرق جراحة العظام والجراحة التجميلية والترميمية بالمدينة الطبية الجامعية، بمشاركة نخبة من المختصين من سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية. ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية والاطلاع على أحدث المستجدات في مجال تشخيص وعلاج إصابات وأمراض اليد والرسغ والطرف العلوي، إلى جانب تعزيز التعليم الطبي المستمر والتعاون العلمي والبحثي بين المختصين في هذا المجال. سجل إجمالي السكان من 10 سنوات فأكثر من حملة مؤهلات البكالوريوس فأعلى ارتفاعاً بنسبة 6% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2024، في حين تراجع معدل الأمية للسكان للفئة العمرية نفسها من 29% في عام 2024 إلى 25% في 2025. وبيّن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الوافدين شكلوا نحو 89% من إجمالي السكان من 10 سنوات فأكثر المصنفين ضمن المستوى التعليمي يقرأ ويكتب في عام 2025. وفيما يتعلق بالإنفاق، شكل الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم نحو 16% من إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2025. شهد الجناح العماني المشارك في الدورة 60 من معرض مارموماك بمدينة فيرونا الإيطالية إقبالاً واسعاً من المستثمرين والمتخصصين في الصناعات المرتبطة بالأحجار الطبيعية، كما عقد الوفد العماني لقاءات ثنائية لبحث فرص الاستثمار والتعاون التجاري في عدد من القطاعات الاقتصادية مع مجتمع الأعمال الدولي.
3: على هامش مشاركة سلطنة عمان في الدورة 60 من معرض مارموماك بمدينة فيرونا الإيطالية، نظم الفريق الإشرافي لترويج المنتجات العمانية أوبكس لقاءات ثنائية مع مستثمرين ورجال أعمال دوليين لبحث فرص الاستثمار والتعاون التجاري في عدد من القطاعات الاقتصادية، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام المنتجات العمانية وتعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال الدولي. آلاء بنت عبد الله الشبيبي من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار:
4: تأتي مشاركة صادرات عمان في معرض مارموماك لنعرض للعالم جودة الرخام العماني والأحجار، وتواصل مع المشترين والمستوردين الدوليين، واستكشاف الفرص التصديرية الجديدة.
3: وبحثت اللقاءات الثنائية تبادل الخبرات والتجارب وربط الشركات العمانية بشبكات التوريد والأسواق العالمية، إضافة إلى التعريف بالمقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عمان وما توفره من بنية أساسية متكاملة وتسهيلات وخدمات للمستثمرين، بما يدعم تأسيس المشروعات الصناعية ويسهل وصول المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية. نور بن محمد الرواحي من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن:
5: تشارك مدائن وذلك لإبراز المنتج العماني والرخام العماني والاطلاع على أبرز التكنولوجيا في هذا القطاع، وكذلك أيضا لجذب الاستثمارات النوعية في هذا القطاع.
3: وتسعى هذه اللقاءات إلى استقطاب الاستثمارات النوعية والتقنيات الحديثة وتطوير سلاسل الإنتاج والتوريد، بجانب بحث إمكانات التصدير والتوزيع المشترك، بما يعزز القيمة المضافة للموارد الوطنية ويدعم نمو الصادرات العمانية غير النفطية. ريا بنت عبد الله العبري من وزارة الطاقة والمعادن:
6: تأتي مشاركة وزارة الطاقة والمعادن لفتح آفاق جديدة والاطلاع على ما هو متواجد من تقنيات حديثة، وكذلك توسعة نطاق قطاع المعادن والترويج عن الآفاق والفرص الاستثمارية الجديدة.
3: يذكر أن جناح سلطنة عمان في معرض مارموماك شهد إقبالاً واسعاً من المستثمرين والمشترين والمهندسين المعماريين والمتخصصين في الصناعات المرتبطة بالأحجار الطبيعية، خاصة الرخام العماني، والاطلاع كذلك على الخدمات والمنتجات في هذا الجانب. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: سجل المؤشر العام لبورصة مسقط انخفاضا طفيفا بنحو 50 نقطة مع اختتام التداولات هذا الأسبوع، والتي قاربت قيمتها 172 مليون و924 ألف ريال عماني، فيما تجاوزت القيمة السوقية 39 مليار و400 مليون ريال.
7: مع اختتام تداولات هذا الأسبوع، سجل المؤشر العام لبورصة مسقط انخفاضا طفيفا بنحو 50 نقطة، ويغلق عند مستوى 7554 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. أما المؤشرات القطاعية الرئيسة فقد ارتفع مؤشر الصناعة، فيما انخفض المؤشر المالي والخدمات. مصطفى بن أحمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للأوراق المالية:
8: بورصة مسقط خلال هذا الأسبوع ما زالت متراجعة بشكل بسيط جدا، ولكن من بداية السنة هي تعتبر من أفضل البورصات ارتفاعا بنسبة تجاوز 28%. طبعا بورصة مسقط ما زال عندها القدرة على الاستمرار في الصعود وتحقيق معدلات ربحية أفضل، اللي يتوقع المستثمرين خلال الفترة القادمة ظهور البورصة على مؤشرات الأسواق العالمية.
7: وسجل إجمالي قيمة التداول انخفاضا بنحو 15% ليقارب 172 مليون و924 ألف ريال عماني، بعد تداول أكثر من 598 مليون ورقة مالية. أما القيمة السوقية لبورصة مسقط فسجلت ارتفاعا طفيفا لتتجاوز 39 مليار و400 مليون ريال عماني.
8: المؤشرات الحالية للبورصة مساعدة جدا، العائد السهم، التوزيعات، يعني كلها تعتبر مقبولة في ظل الظروف الحالية، فأتصور البورصة في لها نتائج طيبة بتكون نتوقع خلال الربع الثالث، بالأخص الشركات اللي مرتبطة بأسعار النفط.
7: واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع ب 82% مقابل 81% لمشترياتهم، وتصدر سهم بنك صحار الدولي من حيث قيمة التداول ب 23%، كما تصدر أيضا من حيث العدد ب 35%.
0: الخبر الأخير: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 5.65 دولار مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 111.85 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر الجاري قد بلغ 76.36 دولار للبرميل. ختام الفترة الإخبارية الثانية من إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، هذا تذكير بعناوينها: معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه الأوضاع الإقليمية والدولية على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الإيراني يؤكد مجدداً استعداد طهران للعودة إلى مسار التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. الرئيسان الأمريكي والصيني يؤكدان في ختام لقائهما بالبيت الأبيض مواصلة الحوار والتعاون وتجنب المواجهة وإدارة الخلافات بين واشنطن وبكين. ووزارة الإعلام تحصد 6 جوائز في ختام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. نفذ هذه الفترة على الهواء مباشرة الزميل حمود بن سالم بني عرابة، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأنه كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا أزهار بنت أحمد السنانية البالغة من العمر 16 سنة من مدرسة مريم ابنة عمران للتعليم الأساسي في ولاية السويق.
11: أزهار تهوى القراءة وإلقاء الشعر، فائزة في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة، تتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة. مرحبا أزهار.
12: أهلا وسهلا أستاذ.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله.
11: أولا مبروك فوزك في مسابقة نجم القراءة.
12: وفيك الله بارك.
11: احكي لنا عن هذه المسابقة، إيش يعطوكم فيها، كيف يعني اشرحي لي كيف كانت المسابقة؟
12: المسابقة هي عبارة عن محفل ثقافي واعد، رؤيتها وتطلعها بناء جيل يعني مهتم جدا بالقراءة والتعلم. أيضا المسابقة بها شروط واضحة.
11: إيش شروطها؟
12: من ضمن الشروط الموجودة أن المتسابق يجب عليه قراءة جميع تصنيفات ديو العشري من علوم بحتة، علوم اجتماعية، المعارف العامة وغيرها من التصنيفات العشرة.
11: يعني يختبروكم في كتب في أنواع مختلفة.
12: نعم، الكتب صحيح تكون باختيار المتسابق أو القارئ، ولكن يشترط أن يكون القارئ اجتاز وقرأ

0: الكاتبة الأمريكية جين سينسيرو، صح؟
1: نعم
0: عن
1: صحيح.
0: إيش يتكلم هذا الكتاب؟
1: الكتاب واضح من عنوانه، أنت قوة مذهلة، يعني يصحي الإنسان بأن ويعني يؤمن ويدرك بأن للإنسان قوة مكنونة بالداخل، ويجب إخراج جميع هذه القوة والطاقة والعمل بها في الحياة.
0: آه جميل
1: نعم.
0: جميل. والكتاب قلت له بعد علمتني سورة يوسف، تعرف منها؟
1: نعم، علمتني سورة يوسف للكاتب جلال العوام.
0: عن إيش يتكلم؟
1: هو عبارة عن تدبر لجميع كتاب لسورة يوسف عفوا، ومنذ بداية الحلم حتى تحقيقه.
0: من بداية حلم سيدنا يوسف
1: نعم
0: إلى أن تحقق في نهاية السورة.
1: أيوة هذا الحلم.
0: جميل. طيب إيش علمتني سورة يوسف؟
1: علمتني سورة يوسف أن بعد الصبر جزاء، وعلمتني أن الأحلام ممكن أن تتحقق وليست مستحيلة، وعلمتني أن التسامح أيضا عندما يعني سامح إخوته، وبها الكثير من الدروس أيضا.
0: جميل جميل جدا. وقلت لي بعد من الكتب لأنك تستحق.
1: نعم، لأنك تستحق للكاتب علي عبد الله المقبالي، تحدث فيه يعني عبارة عن رسائل إيجابية للإنسان، رسائل مطمئنة، رسائل يعني شغوفة ومليئة بالاجتهاد وحب الذات أيضا.
0: جميل. وأيضا قرأت كتاب 40، هذا في المسابقة ولا خارج المسابقة؟
1: نعم أيضا حتى في المسابقة اشتركت به. كتاب 40 كتاب جدا قريب من قلبي،
0: تأليف من؟
1: تأليف أحمد الشقيري. أيوة هذا الكتاب جدا يعني مميز لدي وله مكانة خاصة.
0: ليش عاد يعني هو بالذات؟
1: لأن هذا أكثر كتاب عملت به في الحياة، عملت به عن طريق الورشات وعرض الكتاب، وأيضا أقدم ورش من داخل يعني معلومات هذا الكتاب، يحتوي على الكثير من المعلومات والتقسيمات.
0: هو عن إيش يتكلم الكتاب؟ كتاب 40؟
1: هو كتاب 40 يعني رحلة الكاتب إلى
0: هو هي رحلته إلى وين؟
1: أيوة رحلة الكاتب إلى أن وصل في سن 40، ما حققه من إنجازات، ما تعلم منها، وأيضا قسمه يعني أقسام واضحة مثل قسم مع نفسي مع قرآني وغيرها من الأقسام الجميلة جدا، في كل قسم يعني موضوع مميز.
0: ممتاز ممتاز يا أزهار. وإيش بعد قلتي لي قرأتي من الكتب؟
1: أيضا قرأت كتاب قلعة يسوع
0: تأليف من؟
1: أحمد التوبي.
0: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
1: تحدث عن قصة تاريخية حقيقية يعني وقعت في شرق أفريقيا، وكلنا نعرف أن شرق أفريقيا يعني كان تاريخ طويل يعني حكمته عمان، وقلعة يسوع هذه قصة تاريخية غيرت التاريخ.
0: قلعة يسوع وين؟ أين تقع؟
1: في مومباسا.
0: في مومباسا.
1: نعم.
0: جميل. وطبعا أحداث هذه الرواية في القرن 17 الميلادي.
1: نعم أحداث هذه الرواية بدأت في القرن 17 ميلادي نتيجة استغاثة أهالي مومباسا ليعني أهالي سلطنة عمان، بعد أن تمكنوا سلطنة عمان من طرد البرتغاليين من أراضي عمان استغاثوا بهم أيضا أهالي مومباسا
0: لطرد
1: البرتغاليين.
0: جميل جدا. جميل يا أزهر. إيش هوايتك الثانية غير القراءة؟
1: هوايتي إلقاء الشعر.
0: جميل. تحفظين أشعار يعني؟
1: نعم.
0: وش بتسمعيني؟
1: بسمعكم قصيدة حمود الشعر يعني حمود بن وهقة. يقول سلام الله على كل الحضور الراهي البطران، وبسم الله علي من الحسد وعيون صاحبها وداعا للجفاف، أهلا هلا بالغيث والوديان تسيل بكل مجرى والأماني طاحت شعبها، أنا قلبي تولع في طويلة تلبس الربان عبايتها وراها كل ما مرت تسحبها، قديمة تاكل الكامي وتشرب من لبن عيران حديثة، كل موضة في الحسن لازم تلمبها، قالوا ركبنا البحر وإحنا أهله ومرينا على الشطآن ونقشنا عمان في أي ديرة

0: نمر بها، ووصلنا تراب أمريكا بعهد سعيد بن سلطان، ومن حب البحر أطفالنا تصنع قواربها، ونحن أهل النخيل الباسقات وعذقها الرويان، ورثنا حبها منها نعيش وناكل رطبها، ونحن أهل الصحاري والصحاري للبدو بستان تحت شمس الظهيرة تستريح وتستظل بها، وانا راعيك يا سمحه وانا راعيك يا ظبيان، وسمحه تروي حلوق النشامه يوم تحلبها، عمانيين حب الارض عز الدار، والسلطان ثلاث طفلنا يترك حليب امه ويشربها.
1: الله، جميل، ما شاء الله عليك، قصيده جميله والقائك رائع يا ازهار.
0: شكرا.
1: ايش امنيتك تصير في المستقبل؟
0: أنا أكون معلمة حقيقة.
1: معلمة؟
0: نعم.
1: ليش عاد معلمة؟
0: لأن مهنة المعلم هنا يعني جميلة جدا، ويقول كاد المعلم أن يكون رسولا.
1: آه، بيت أحمد شوقي. نعم. طيب معلمة إيش بالضبط؟ أي مادة؟
0: معلمة التربية الإسلامية.
1: إيش معنى يعني التربية الإسلامية؟
0: لأن يعني بكون أعلم يعني الطلبة الدين الإسلامي، وأعلمهم السنة والقرآن الكريم، وأعلمهم الأخلاق الحميدة وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام.
0: والحصة تكون يعني كذا طمأنينة وراحة.
1: أنت شاطرة في التربية الإسلامية؟
0: أيوة الحمد لله.
1: هل هي أفضل مادة عندك ولا في مواد ثانية بعد؟
0: في مواد ثانية أيضا.
1: إيش هي المواد الثانية؟
0: الدراسات الاجتماعية.
1: أيضا يعني من المواد اللي تحبينها.
0: أيوة صح.
1: جميل، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيري معلمة كبيرة في المستقبل
0: إن شاء الله.
1: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: حكمة من طلب العلا سهر الليالي.
1: جميل، اشرحي لي إياها.
0: من طلب العلا سهر الليالي، أي أن الإنسان لجميع يعني أحلامه وطموحاته يجب أن يسهر عليها، يجب أن يتعب يجتهد يعني ليوصل لمرحلة العلا اللي هو يتمناها.
1: لازم يسهر بالليل علشان يحققها.
0: لا، السهر هنا لا يقصد به يعني سهر الليل، وإنما السهر والمداومة على
1: الجد والاجتهاد.
0: أيوة،
1: يعني
0: على الجد والاجتهاد.
1: نعم، ممتاز يا أزهار. إذن أزهار بنت أحمد بن سالم السناني، الطالبة الرائعة في مدرسة مريم ابنة عمران للتعليم الأساسي في ولاية السويق، البالغة من العمر 16 عاما. شكرا جزيلا لك.
0: عفوا أستاذ.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
3: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
4: بانوراما بانوراما بانوراما.
5: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
6: رفعة الجادرجي.
7: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
6: معاذ الألوسي.
8: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
6: راسم بدران.
9: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
6: شهيرة فهمي.
2: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
10: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
2: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعياً يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهراً على إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في المنتدى الاقتصادي الإذاعي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. يسرنا أن نلتقي بكم اليوم في انطلاقة سلسلة جديدة بعنوان أيام صنعتني، تجارب تروى وخبرات تنتقل بين الأجيال في حياة كل إنسان. أيام تصنع حياته، قد تمر سريعا لكنها تترك أثرا لا يمحوه الزمن، وتشكل شخصية وتصنع قراراته وترسم ملامح مستقبله. ومن هنا جاءت فكرة سلسلة أيام صنعتني. في هذه السلسلة نتوقف عن الإنجازات، ولا عند حجم الثروات ولا عند عدد المشروعات، بل سنعود إلى البدايات، إلى الأيام التي صنعت الإنسان ورسخت فيه قيمة وشكلت شخصيته وكانت الأساس لكل ما تحقق بعد ذلك من نجاح. فنحن نؤمن أن الأوطان لا تبنى بالمشروعات وحدها، وإنما تبنى أيضا بالإنسان بعلمه وخبرته وأخلاقه وإرادته وما يتركه من أثر في أسرته ومجتمعه ووطنه. ولهذا فإن توثيق الخبرات الوطنية ليس استذكارا للماضي، بل استثمار في المستقبل حتى تستفيد الأجيال القادمة من تجارب الرواد وتواصل مسيرة البناء والعطاء. وفي كل لقاء سنفتح صفحة من صفحات العمر، ونبدأ بالسؤال الذي يختصر هذه الرحلة كلها: ما الأيام التي صنعت هذا الإنسان؟ وفي لقائنا اليوم يسعدنا نستضيف رجل بدأ رحلته مع التجارة وهو في 9 من عمره، واستمرت لأكثر من نصف قرن. تعلم خلالها من الأسواق ومن الناس ومن الحياة، حتى أصبحت تجربته مدرسة في العمل والصبر وتحمل المسؤولية. يسعدنا أن نرحب بضيف هذا اللقاء، رجل الأعمال سعيد بن ناصر المعيني من السويق ومن الخضراء بالذات. حياكم الله، يا مرحبا.
2: حياكم الله سيد أحمد، وأهلا وسهلا فيكم، ونشكر إذاعة سلطنة عمان على هذا الاستضافة، ونشكرك شخصيا على اختيارنا لهذا البرنامج.
1: بارك الله فيك.
2: احنا سعداء نقدم اي شيء يعني في هذا الحديث ان شاء الله.
1: جميل جدا. اول شيء اشكرك على استجابه لهذه الدعوه، رقم سبحان الله كان من يعني من يعني صح التعبير نسميه الصدف، لكن كان صدف من تقدير الله سبحانه وتعالى.
2: نعم. نعم.
1: ان نلتقي في يوم يعني مناسبه واول مره نلتقي وجه لوجه.
2: نعم.
1: عندما جلستنا هذه الجلسة مع بعض يعني كنا نتحدث عن القصة والحياة والتجارة كيف بدت. فإذا كان مشروع بدأ يعني من الوالد والعم أو الجد منذ 50s، وأنت عملت في هذا المشروع يعني من عمرك 9 سنوات، جميل جدا رواية هذه القصة. يعني قدر ما يمكن قد تحتاج إلى أيام وساعات، ولكن سنختزلها قدر ما يمكن لكي يستفيد أيضا المتابع والمستمع.
2: نعم أستاذ أحمد، أولا طبعا رحلة 50 عام صعب أن تختصرها في ساعة.
1: صحيح.
2: ولكن بقدر الإمكان سوف نسرد يعني ما هو متاح.
1: نعم.
2: في هذا الوقت. فطبعا القصة بدايتها مع الوالد الله يرحمه كان هو بداية القصة، ولست أنا صنعتنا الأيام فيما بعد، ولكن بداية كانت مع الوالد، والوالد الله يرحمه كان بدأ عمله في البحرين كحارس في شركة، أو في مثل ما يقال في السابق حفيظ كان معروف للعمانيين، فبدأ في ذيك الرحلة.
1: الحفيظ يعني مخزن ولا دكان؟
2: لا هو مكتب.
1: مكتب.
2: مكتب. فكان هو يذكر أنه كان حارس، وحتى في يوم من الأيام يقول كنت حارس أمام المكتب وكنت نايم، والبندقية ماله معاه مال الحراسة، وإذا كان بنفسه يعني صحي يقول أنت حارس ليش نايم؟ فيقول لما عرفني يعني سامحني. فكان يعني الله يرحمه يعني عمل شاق، فعمل في البحرين فيما بعد جمع مبالغ لأسباب كانت تخص العائلة يعني، فأجا وعمل محل في البيت. هذا الكلام ممكن يكون في الخمسينات أو الستينات، لأن أنا
1: يعني بداية
2: أنا ولدت وهذا المحل عاد آخره في البيت
1: سبحان
2: قبل أن ينتقل في موقع آخر يعني. فهي كانت بناء البدايات مع الوالد، وطبعا في البيت اللي هو البيت الخاص بيني يعني، ما منفصل المحل.
1: نعم.
2: وبعد كم سنة أنا أذكر أن الوالد عمل محل آخر منفصل
1: خلف البيت،
2: أيوة نعم،
1: امتداد
2: يعني، وعمل محل. فهذا المحل وزع إلى ثلاث تقريبا حاجات، عمل محل تجاري، وهو تقدر تقول في الوقت الحاضر تقدر تسمي سوبر ماركت مصغر. وما زالت ريحة ذاك المحل ربما إلى الآن الواحد ما ينسى ريحته، لأنه هو له ميزة يعني
1: بداية.
2: نعم، المحل يشمل على المواد الغذائية، ويشمل على الملابس، ويشمل على العطريات، ويشمل على حتى الأدوية. في ذاك الوقت كان احنا نبيع هذا الأدوية، ما كان صيدليات، صيدلية في المحل. الأشياء اللي تم التداوى فيها كانت تأخذ من المحل نفسه. فكانت كبداية هو المحل في كل حاجة الحمد لله. في نفس الوقت كان بجنب المحل عمل مطحنة لطحن البهارات والطحين، وأيضا جنبه منجرة. يعني هذا الكلام تقدر تقول ما زال في السبعينات، في ذاك الوقت بعده الطحين اللي نطحنه نجيب القمح حتى من الإمارات، ما كان حتى المطاحن موجودة، كان كله من دبي. فيطحن هذا القمح أو البر يسمونه في ذاك الوقت، ثم نوزعه على المحلات التجارية. فإحنا عندنا مطحنة، وعندنا مثلا منجرة، وحتى المناجر كانت في ذاك الوقت للبيوت. فهذا اللي هو بداية عمل الوالد.
1: هل كان في تحديات، قضية توفير الديزل، قضية توفير مثلا البترول، قضية يعني المحطات هذه كيف كانت تتعامل معها؟
2: والله في البداية احنا نشأنا في الخضراء إلا ونشوف محطات قديمة اللي هي تعمل باليد،
1: نعم،
2: كانت في آخر البلد. سألنا إيش هذا؟ قالوا هذا كان أبوك يقولوا لي هو، والوالد خبرنا إنه هو يجيب هذا الديزل والبترول من عند أو شركة تاول وعند موسى عبد الرحمن، كان يعطوهم كوكالة
1: في الستينات
2: no. ويمكن حتى قبل الستينات لأن احنا في الستينات يعني. عاد هذا في السبعينات عاد هذا خلاص وقف إلا أن هذا كان هم كبداية عندهم في بيع الديزل. بنفس الوقت يعني تقدر تقول في المحل مواد غذائية تعلمنا كل شيء.
1: هل تستورد المواد الغذائية من مثلا من الإمارات، من إيران، من العراق، من الهند، من وين؟
2: نعم.
1: كيف كنتوا تسافرون في هذاك الوقت؟ الستينات مثلا.
2: نعم، أنا أنا أنا أنا جيل السبعينات.
1: أنت جيل مواليد 67 يعني.
2: بس أنا وحيد في بداية السبعينات.
1: بس عملت مع الوالد بعمرك 9 سنوات؟
2: أنا عملت نعم عمري 9 سنوات.
1: جميل.
2: وأنا كنت أول ما أخذني إلى دبي كنت ذيك الليلة أنا ما يعني من الفرحة ما نايم.
1: الله.
2: كنت صاح انتظر الساعة 3 أو 4 الصبح. نطلع في السيارات مع الخضرة إلى دبي، وكان بعد دبي بدايتها حتى عمارات ما شيء، أشياء ما شيء، كل محلات مال الطابقين، وحتى الشارع كان شارع واحد إلى دبي ما في شارعين. الشارع الثاني هذا كان في 84 بدأ، وفي 84 تم افتتاحه. المواد غذاء كانت تجي من هناك، ما عدا الملح وبعض المواد تجي من إيران، الملح والديزل والغاز والكراسون هذه كانت تجي من إيران عن طريق اللينشات، تنزل معنا في الخضرة في فرضة هناك، فتنزل في الفرضة مع الخضرة. فالخضرة كانت هي البندر الأساس لهذه المواد، وكان اللينشات الإيرانية تجي. من أيضا حتى من البحرين، من الكويت، من
1: العراق
2: إيران،
1: مثلا.
2: العراق، هذا كله اللي يجيب التمر واللي يجيب المطاريش كلها تنزل في الخضرة، لأن الخضرة كانت هي البندر، هي السوق الأساسي، لأن بسبب إن فيها فرضة، فهذه المنطقة هي كانت فيها الجمارك هاي تحصل فيها.
1: يعني الفرضة بمثابة الميناء تقريبا،
2: فرضة نعم
1: مصغر
2: بمثابة الميناء،
1: الميناء
2: نعم ميناء مصغر يعني
1: مصغر.
2: تنزل فيه البضاعة.
1: طيب
2: وطبعا
1: لما يجيبوا يعني التجار مثلا المواد الغذائية من الخارج
2: نعم
1: ايش تبيعوا لهم ايضا؟ ايش ياخذ منكم؟
2: احنا ذاك الوقت نعطيهم يعني فلوس،
1: انا
2: يعني ياخذوا
1: بس
2: الخرش.
1: هل ياخذوا منكم مثلا ليمون، ياخذوا منكم تمر، ياخذوا
2: نعم
1: منكم شيء
2: نعم
1: مواد اخرى
2: بعض كان ياخذوا الحطب
1: بدل ما
2: يسموه
1: يرجع
2: المنيال،
1: فاضي مثلا؟
2: وياخذوا من عندنا الليمون، بس الليمون ما من عندنا من الخضره يحمل،
1: نعم
2: يحملوه احنا نجمع الليمون
1: نعم
2: ثم يشحن الى صحم. صحم هناك الوكلاء مال الليمون اللي هم اولاد حمزه واولاد علي مختار، فاحنا نجمع الليمون عندنا في عند حياه الوالد مكان يعني يجمع فيه الليمون اللي هو خاص بالليمون ولاية السويق وليمون المصنعة ليمون الخابورة، ويتجمع عندنا، وفيما بعد هذا الليمون احنا نوديه إلى ولاية صحم، من صحم عاد يتصدر.
1: لأن كان الليمون يعتبر أفضل أو أكبر مصدر رزق كان للمزارعين والمواطنين، خاصة
2: نعم
1: خاصة المزارع.
2: نعم
1: يعني كنت أسألك هل هو التمر؟ قلت لي لا. هل هو الأنبا؟ قلت لي لا. الليمون لا يزال هو ذلك التجارة الحقيقية في ذاك الوقت.
2: بحكم من انا كنت انا اللي اوزن الليمون واشوف المبالغ اللي تصدر للليمون اكثر من مبالغ التمر، لانه كان له سوق، مصادر الليمون كانت لها سوق، فيحصل ان الليمون كان اكثر مادة لها سعر ولها قيمة في ذاك الوقت هو الليمون.
1: وطلب خارجي، الهند،
2: نعم
1: البصرة،
2: طلب
1: إيران.
2: خارجي، لانه هو اصلا كان استعمال هذا الليمون في البصرة وفي ايران
1: جميل.
2: يستخدموه، لو بتلاحظ حتى للأكل الحالي، لكن مثلا الغذاء الإيراني أو الغذاء العراقي ما يخلى من الليمون.
1: جميل.
2: هم يسمون لهم بصرة في العراق بسبب أنه نازل في البصرة، لكن هم يسمون لهم صحاري، ويسميه يجي من صحاء
1: روماني.
2: مثلا واللي يجي من صحام يسموه لهم صحاري أو لهم بصرة لكونه وارد من بصرة. بس ثم فيما بعد عرفوا، حتى يعني عراقيين خبرون قال احنا والله نفتكرون من البصرة، بس هو اتضح انه لوم من عندكم من عمان، فكان هذا اللوم يجي من عمان.
1: إذا افترضنا يعني أول مسؤولية كلفك فيها الوالد.
2: والله كلفني حتى انا لما يخليني انا اوزن الليمون كنت انا بعدني مرتبك، يعني ما اخاف اذا كان اخطا، لكن لما هو يشوفني انا صحيح يقول لي صح، هذا ربع، هذا نصف، هذا من، ثم نوزن احنا الاكياس هذه. وبعد فتره عرفت حتى الكتابه ما كانت تكتب بالارقام، بالرموز،
1: رموز
2: يعني كان يكتب بالرموز، الربع كذا خط والنص خط
1: طين.
2: وتحت اثنين تحته واحد. انا اقول له ايش، قال هذا ربع من، هذا نص من، هذه من، فحتى انا يعني في ذاك الوقت ما مستوعب ايش هذه، ما واحد اثنين ثلاثه، فقال لي هذا رموز.
1: سبحان الله.
2: نعم
1: لما كلفك في شيء أثر في شخصيتك إلى الآن لا زال موجود، إيش اللي أثر في شخصيتك؟ يعني من حيث دروس، من حيث توجيه، من حيث موقف معين، التعامل أيضا مع الزبون أو العملاء مثلا، تذكر موقف؟
2: والله ما ان موقف معين، هي مواقف كثير يعني، لكن هو دائما يحرص على ان الزبون هذا يجب ان تراعيه في كل شيء. شخص اجى يشتري وما عنده مبلغ، نقصه مبلغ، لا يعني لا تمسك عليه، عادي نقص مبلغ خليه، يعني خليه يتوكل بيجي. وكان في ذاك الوقت الناس حتى يكتبوا صحيح، الا انه في ناس بدون ما كتابه قابل موعد هو جايب فلوسه، ففي ذمه موجوده كانت.
1: جميل.
2: نعم
1: لو يعني بدأت أنت بالتجارة طبعا وأنت بالسن، الحمد لله بدأت في السبعينات طبعا، على اعتبار أنه يعني يمكن في 75 78 بدأت الحركة، أو 79،
2: نعم
1: أهم الأنشطة التجارية اللي ظلت مستمرة منذ الوالد، يعني رحمة الله عليه، أيضا الوالد توفى قريب يعني،
2: نعم
1: لكن استمرت من الخمسينات والستينات والسبعينات، ظلت كم موجود؟
2: هي المواد الغذائية، هي المواد الغذائية. فيما بعد عملنا مركز تجاري، الآن توجد معنا 5 أو 6 مراكز تجارية اللي هي المواد الغذائية. في نفس الوقت عندنا موضوع الدواجن وموضوع المطحنة ما زال مستمر،
1: جميل.
2: فعندنا طحن البهارات وعندنا دواجن وعندنا اللي هو خاص بالمواد الغذائية ما زال مستمر يعني.
1: استثمار أو تجارة خطها ولكن ندمت عليها ولكن أخذت منها الدرس، مصنع، صناعات تحويلية فيما يتعلق بالأوراق والكراتين.
2: نعم.
1: وأنا أنظر إليك أنظر وكأنك تتذكر ماضي في ظاهره سيء ولكن فيه خير. جميل هذه التجربة، وكيف سافرت وكيف يعني جبت وكيف كم شحنت أيضا من الأنقات، يعني شيء غريب يعني.
2: هذه هي كانت تجربة العمر أو مشروع العمر، إلا أنه أحيانا يكون لك النصيب وأحيانا يكون ما لك النصيب، فما يمنع أن الإنسان يكون له تجربة ويخوض تجارب.
1: صحيح.
2: ما كل تجاربه ناجحة، ولكن ما إذا فشل يعني استسلم. المستسلم يعتبر فاشل، لا، يغامر، يجدد. موضوع المصنع هذا مشروع أنا يعني بعد زياراتي كثيرة للهند وشفت طبعا مصانع كثيرة، فكان هذا المشروع مميز في رأسي.
1: مشاريع التدوير،
2: مشاريع التدوير، أنا عندي
1: سواء كان ورق، كراتين، أي كان،
2: عندي تدوير مخلفات بلاستيك.
1: نعم.
2: وعندي تدوير مال ورق، كنت عامل بلاستيك وعملت الورق. مشروع مال الورق هذا يعني تقدر تقول خلاني أنا يعني أسوي شيء الأول في البلد والأول على مستوى السلطنة، وأول صناعة للورق هو أنا من صنع هذا المصنع. يعني كان توجد مصانع كرتون وتوجد مطابع، إلا أنه ما توجد مصانع ورق. فالمصنع أول مصنع أو أول شخص يدخل صناعة الورق في عمان في ذاك الوقت. أنا هذا الكلام في 96 وفي 97 بدأت الفكرة والزيارات والشيء، إلا أنه يعني فيما بعد تبنيت الفكرة وأصريت على أن نعمل الفكرة هذه ورجعت لوزارة التجارة.
1: مشروع الحلم يعتبر بالنسبة لك؟
2: يعتبر مشروع الحلم. ظليت سنتين إلى 3 سنوات وأنا يعني والدراسات والشغلات، وحتى يعني طلعت بعض القروض بالعافية عمالي.
1: نعم.
2: لكن الحمد لله تحقق الحلم، بعد كم سنة تحقق الحلم واشتغلت.
1: رحت إلى ألمانيا ورحت إلى باكستان وحتى.
2: نعم.
1: على الخبراء.
2: نعم.
1: والمصانع أيضا.
2: نعم. رحت إلى ألمانيا وإلى إيطاليا وإلى وإلى بريطانيا، زرت عدة مصانع موجودة تشتغل، وطلعت على التجربة، وإلى مصر في الإسكندرية رحت وزرت مصانع كثيرة، وفي الهند، واطلعت على طريقة الصناعة. وفيما بعد أنا خلاص يعني صممت أن أنا أعمل هذا المشروع. وبعد فترة يعني كان عندي صديق ولا كنت في باكستان، وأعطاني أحد من المهندسين، وهذا المهندس هو من عمل المصنع. طبعا المصنع عدد الشاحنات اللي جابت المصنع 29 شاحنة.
1: 29 شاحنة
2: أبو 40 قدم اللي حملت هذا المصنع. هذا خلاف على
1: يعني هو عبارة عن تجميع.
2: تجميع. هي أصلا
1: تجي من أكثر من
2: تجي رولات.
1: رولات.
2: أيوه. الفاكم وحده والتقطيع. أيوه. وحده والشفط وحده والبويلر وحده والغاز وحده والكهرباء وحدها، تقدر تقول وحدة يعني كاملة، سلسلة مكاين بس تشتغل في وقت واحد.
1: إيه.
2: يعني الستارت مال الماكينة الخط واحد. طبعا هذا المشروع يعني صدرت إلى اليمن، صدرت إلى يعني قطر، كنت أعطي مصنع في صلالة ومصنع في رسيل ومصنع في واشتغلت عدة سنوات. ولكن بعد فترة قلت الخام الموجودة بسبب أنه
1: قلت الخام في السوق.
2: نعم. هو ما انه قل الخام،
1: تصدير.
2: هو كان التصدير مسموح، وكان منافسه مع الامارات انهم هم ياخذوا سعر اكثر. وطبعا خاطبت الوزاره في ذاك الوقت، الوزاره قالوا احنا عندنا سوق حر وسوق مفتوح ما نقدر نمنع، فعلشان كذا صار في مشكله في موضوع عندي. وفيما بعد ما كان في نصيب، ولكن ربما من فكر انه هذه هي النهايه، وربما هذا الشخص إذا سقطت كل الأحلام ويمكن ما تكون لقائمة. وبين هذا المشروع
1: فعلا أخذت هذه الأفكار السلبية توارت عليك، لأنه في خسائر، في ديون أيضا.
2: نعم نعم.
1: يعني صرت في واقع شوية.
2: نعم. هذا خليك في واقع. تعرف
1: كيف أثر ذلك على شركاتك أو أعمالك الأخرى اللي بتتابعها؟
2: بقية الأعمال كانت تمشي.
1: تغيرت شوية؟
2: لا، أنا
1: ركزت كثير على هذا،
2: وقفت الجانب. نعم، ركزت على هذا الجانب، ضخيت فيه مبالغ كثيرة.
1: صحيح.
2: ضخيت في ذاك الوقت المبلغ إذا تقول أنت تقول ألف فهم الألف ضربه في خمسة في الوقت الحاضر أو في عشرة.
1: صحيح.
2: إنجلترا مليون وربع مثلا ضربه حاليا في خمسة فاصل.
1: صحيح.
2: لسبب أن في ذاك الوقت صعبة يعني.
1: طبعا.
2: ف...
1: مع طبعا التمويل والقروض البنوك و...
2: نعم.
1: يعني والصناديق اللي...
2: فهذه كانت شوية هموم الواحد يفكر فيها أن هي لو لابد أنه يعالجها، وإذا ما عنده يعالجها لابد أنه هو يكون عنده طريقة للتخلص منها.
1: جيد.
2: نعم.
1: فبحثت عن طرف أنه تعرض عليها البيع بحيث
2: نعم.
1: يأخذ كما يقال المثل الجمل بما حمل.
2: نعم.
1: فجددت فحصلت مستثمر.
2: عرضت المشروع للبيع.
1: حصلت مستثمر
2: فأخذ. نعم. الحمد لله حصلنا الشخص تبنى الفكرة بحيث لا ضرر ولا ضرار.
1: نعم.
2: أخذ المشروع بما فيه وعليه.
1: جميل.
2: إذا عليه ديون يأخذهن، وإذا حال فلوس يستلمهن وأنا أطلع عما قال من الموضوع خالي اليدين. خسرت مبلغ، خسرت جهد، خسرت أشياء، ولكن ليست نهاية المطاف.
1: ليست نهاية المطاف.
2: لا
1: أبدا.
2: أبدا.
1: طيب قصة البلاوت هذا إيش مشكلتها؟
2: نعم قصة البلاوت هذه قصة ظريفة صراحة. في ذاك الوقت لما الحكومة كانت تعطي دعم مشاريع، تعطي يعني تمويل وتدور أفكار وبداية المناطق الصناعية،
1: وزارة التجارة كانت تعطي
2: نعم. تمويل وتساعد في المشاريع.
1: صحيح.
2: أنا جاتني فكرة أن مشروع البلاوت، قلت للنخيل موجودة معنا، وأنا أفتكر أن هذا البلاوت يطلع من حتى من مخلفات النخيل، ممكن لأن هي ممكن الساعة مثلا ما يصلح إلا أن ربما هذا الكرب ممكن يطلع منه. أخذت هذه للهند، وبعد زيارة عدة مصانع في الهند، زرت أكثر من مجموعة مصانع في الهند، رحت مصنع إلى مصنع البلاوت، وطبعا تفاجأت باشا، ما أول مرة أشوف مصنع بلاوت، تفاجأت أن حتى الهند بتستورد الأخشاب من دول ثانية.
1: صح.
2: قالوا إحنا الخشب معدنا ما يكفينا، هذا الخشب مجيب من إندونيسيا، وهذا من ماليزيا، وهذا من دول ثانية. فوجدت أن هم حتى نفسهم ميت. الخشب هذا له طريقة ثانية، لا بد أن يكون المصنع هذا مثل مصنع ورق، لازم يكون يحتاج ماء، فمصنع هذا يحتاج نهر عشان يخلي هذا
1: الخشب
2: في النهر عشان شوية يكون يعني لين وطري. وثم تتم الصناعات هذه في البلاوت، ولأن الكرب هذا طلع ما يصلح إلى موضوع البلاوت.
1: ما كان ينفع، بس أخذ منه الدرس.
2: أخذ منه الدرس.
1: لو أتى مستثمر ويقول لك أنا أريد يعني أعمل مصنع
2: نعم.
1: للتدوير.
2: نعم.
1: أهم ثلاث نصائح توجهوا فيها.
2: أول يشوف الخام من وين. يتأكد من وجود الخام. التدوير هل من السلطنة أو من خارج السلطنة؟ لأن أصلاً إحنا دورنا بلاستيك، فلما جاءت شركة بيع صارت تجميع صعب. التجميع لابد من مواقع التجميع اللي هي خاصة. لما تروح مواقع التجميع أصبحت المادة ما مثل ما تتأخذها من البداية، أصبحت ملوثة أكثر وتحتاج معالجة أكثر. فقبل ما تعمل مشروع لابد إنه تدرس الخام من وين، مصدر الخام.
1: جميل. إذن لابد نرجع مرة أخرى.
2: نعم.
1: نقول مثلا أين الليمون، تاريخ الليمون وين؟
2: نعم.
1: لكن نأخذ فاصل نستريح قليل ثم نكمل إن شاء الله.
0: شاركونا في المنتدى الاقتصادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحسابات الإذاعة على منصتي أكس والإنستغرام، على الحساب @general radio، أو مباشرة خلال بث البرنامج من خلال أرقام التواصل 24691448 أو 24692666. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
1: حياكم الله ومرحبا وسهلا فيكم. الحوار شيق، وخاصة عندما نتحدث عن تجارب وأمثلة وقصص واقعية. كما يقال يبدو أن المدرسة الأولى لم تكن السوق بل كانت البيت، وأن التجارة بدأت بالتربية قبل أن تبدأ بالممارسة. لكن بعد هذه البداية جاءت مرحلة أخرى لا تقل أهمية، مرحلة كان الطريقة فيها جزء من التجارة، وكانت الأسواق مدرسة للحياة. أنا عودة لموضوع الليمون يعني، والذي كان يعني أكبر ربما استثمار لأهل الباطنة بشكل عام يعني.
2: نعم.
1: أين الليمون؟
2: الليمون أستاذ أحمد هو كان أصيب بمكنسة العجوز، مرض سموه مكنسة العجوز. المرض هذا ممكن يستأصل كامل، ممكن يعالج، إلا أنه ربما في ذاك الوقت ما تم بس علاجه، تم استئصال المريض ولا غير مريض، فتم جرد المزارع بالكامل، فتمت إزالة الليمون كامل عن المزارع، فالليمون يعني ربما انقرض لأنه وزارة الزراعة في ذاك الوقت ما أنها جابت بديل أو أخذت نفس هذا الثمرة ثم يعني وزعتها على المزارعين بعد الإزالة، ما كان في بديل، فما يعني الليمون العمان القديم أنا أعتبره حاليا غير موجود،
1: ما موجود
2: أبدا.
1: جميل. في ذاك الوقت يمكن انتشرت المصارف والبنوك، كيف كان كنتوا تحفظ أموالكم في ذاك الوقت، وقصص المدير الفرع ولا مدير البنك اللي يأتي إلى من محل لمحل ويجمع الفلوس ويخزنها؟ هذه قضية مهمة جدا. أعتقد السجل التجاري كان في ذاك الوقت لكم يحمل 3 أرقام، وكنت أول من يعني عمل مكتب تخليص معاملات على مستوى السلطنة ربما؟
2: أتوقع
1: إن شاء الله. تفضل.
2: بالنسبة لحفظ المبالغ كانت ثقة موجودة، كان أول ما فتح فرع بنك الوطني في الخابورة ما أعرف في آخر السبعينات أو بداية الثمانينات، كان هذا المدير يجي بالشنطة ماله ومع الختم ومع الأوراق، يعني ياخذ
1: ختم البنك والأوراق معه،
2: ختم البنك وإيصال البنك ياخذ المبلغ ويعطيك
1: وأجنبي هو أيضا.
2: وأجنبي ياخذ نسخة ويعطيك نسخة، أنت بس تاخذ النسخة الصفراء وباقي المبلغ خلاص، ويشيل الشنطة، فظل كل نهاية خميس يجي ياخذ المبالغ هذه، فكانت عملية كذا. السجل نعم احنا من أوائل السجلات التجارية، رقمنا كان يحمل 3 أرقام. أما موضوع تخليص المعاملات فأنا ربما ما كان هذا النشاط موجود في وزارة التجارة، ولا مسجل ولا يوجد له كود في وزارة التجارة، وحتى لا في الصحار ولا في الوزارة بالنفس، فأنا أخذت هذه الفكرة من شخص وأردت أن أطبقها وأردت أن أخترع هذا المكتب، وعندي المكتب هذا من بداية السجل التجاري مالي، فكان من ضمن أول أنشطة، وأنا كنت مرجع في المنطقة لكل تخليص المعاملات. حتى أذكر أنه أنا كنت في القرم، أنا أخلص المعاملات الساعة 4 الصباح، أنا ماسك طابور عشان أدخل القرم
1: تخلص معاملات،
2: أخلص الجوازات، بسبب لأنه كان أول نظام العادي ثم انقلب إلى موضوع الكمبيوتر، فظل لازم كل جوازات تجي إلى القرم، ما كان لا في الرستاق ولا في سحاب،
1: فأنت تجيب جوازات في الشنطة وتخلص
2: أيوة، بس أنا الساعة 4 أنا ماسك طابور أبى أخلص الإقامات مع العمال، التأشيرات والإقامات، فيما بعد صار في فروع في الرستاق، في
1: وزارة العمل أيضا كان،
2: وزارة العمل كان نجي إلى مسقط نعم، وخلص المعاملات في مسقط.
1: جميل. التجارة يعني فيها تحديات،
2: نعم
1: أكيد فيها صعوبات، سواء كان رحلاتك إلى الهند ربما ذكرت لي يمكن أكثر من 80 سفرة كانت في ذاك الوقت، أكيد رحت إيران، أكيد رحت الكثير من الدول. تحدي ربما شعرت في ذاك الوقت أنك أنت منتهي، يعني رحلة بر، رحلة طائرة، رحلة يعني في دولة ما، توقفت الشاحنة، توقفت باخرة، ذكرى حلوة هذه.
2: نعم هذه قصص كثيرة. أحكي لك قصة، كنا في الصين وكنا طالعين عن طريق الإمارات من دبي، ففي كنا على الطيران بعد ما شركة الطيران أفريقية وإحنا راجعين، والله يعني حصل إنه الطيارة هذه وإحنا طايرين فوق على الإمارات ديك الساعة طالعة من مطار غوانزو، وأنا كنت بدلت الكرسي مالي
1: مع
2: كرسي مع شخص آخر، وأنا أشوف بعد شوية المضيفات يعني ارتبكوا، كل شيء ارتبك وفي تغير في طواري، أتاري الدخان الطيارة فيها عطل، وربما المحرك كان يطلع نار أو دخان أساس يرجع مطار غوانزو لأنه محمل فل.
1: أيوة.
2: فالهندي اللي عندي كان
1: اللي بدلك
2: اللي بدل يقول له أنت قاعد على الكرسي هذا كان بطير روحك، وشوف الناس تقرأ
1: سبحان
2: والناس يعني اللي يستشهد واللي يقرأ، كانوا كلهم أغلبهم عرب يعني تجار من الإمارات،
1: يعني قلقين خايفين
2: لأنه
1: حريق يعني سيف طيارة
2: يعني خلاص حريق يعني،
1: وأنت عادي كنت
2: ما أعرف أنا، بس أشوف صرنا نقرأ أنه إيش الحدث ما أعرفه، بس الطيار رجعنا وكان في خوف لدرجة ما تصورها. هذه وحدة. وفي رحلات كثيرة كان فيها مخاطر يعني.
1: سبحان الله. يعني يقال شهدت التجارة في سلطنة عمان تحولات كبيرة طبعا، تغير الوضع الآن.
2: نعم.
1: الحمد لله، يعني منذ تولي السلطان قبوس رحمة الله عليه ثم النهضة المباركة، ففي تغير.
2: نعم.
1: في منهجية التجارة، في أسلوب التجارة، في تحول تقني الآن تجارة إلكترونية.
2: نعم.
1: جيل جديد.
2: نعم.
1: يعني اختلف عن تفكيركم عن تفكيرنا. كيف تنظر لهذه يعني المرحلة ومدى أيضا وجود الأبناء معك في هذه المنظومة؟
2: هذا المرحلة المفروض يستغلها الأبناء حاليا، لأنه صعوبة التجارة كانت أول، في مشقة التجارة كانت أول، في الحصول على البضاعة، في التجارة، في التواصل، في الشحن. الآن كله أنت تدير عملك وأنت في بيتك.
1: صحيح.
2: عملك أنت تديره في بيتك، حتى الجواز أنت بدأ ما تجي القرم تقعد لك الساعة 4 الصبح تسوي الجواز، أنت تسوي الجواز في أقرب مكتب سند. فهذه فرصة للشباب أنهم هم يفكروا في مشاريعهم الخاصة. وأنا توجهي للشباب وحتى للحكومة بصفة عامة أنها تشجع على الأعمال الحرة، على التجارة. ما كل واحد يعني طلب وظيفة أنت لازم، الحكومة ليست مجبرة في أن تشغلك هذا الشغل، توفر لك فرصة عمل نعم، ولكن أنت ما لازم أنت تفكر أو تخلي راسك أنه لازم أنا أبقى الجهة الفلانية، أبقى الوزارة الفلانية، أبقى الجهة العسكرية الفلانية، وأنت تظل باني أمانيك على هذا الفكرة. يا أخي تسع أعشار ربح في التجارة، فكر في موضوع آخر. أنا دربت كثير من العمانيين.
1: جميل.
2: وعندي أمثلة، عندي أمثلة لو زرتني إن شاء الله راح أوريك على الواقع.
1: جميل.
2: كمثال أعطيك، عندي شباب أول ما اشتغل عندي سائق فورك ليفتر اللي رافع الشوكية، بعد فترة طلع اشترى سيارة جاب أخوه، اشتغل معي الثاني، اشتغل معي الثالث، ثلاثة إخوة اشتغلوا معي.
1: ممتاز.
2: واحد أخذ شاحنة، اثنين قالوا عمي سوي لنا أو ساعدنا كنا نشتغل في مصنع طابو. قلت لهم جاكم مصنع الطابو.
1: ممتاز.
2: كانوا في المزرعة.
1: ممتاز.
2: هذا المصنع الشباب شلوا، رحت الصين وجبت لهم مكاين مصنع طابو. الآن
1: ممتاز.
2: 20 سنة أو أكثر من 20 سنة هذا الشباب مصنع الطابو مالهم من أكبر المعارض، من أكبر مصنع
1: ما شاء الله،
2: ومعروفين.
1: جميل.
2: فإيش حصل؟ حصل أن هذا الشباب العمل التجاري بدلوا في جهد، بدلوا في حماس، اشتغلوا ونجحوا.
1: إذن
2: عندي ثاني.
1: أيوة. ممتاز.
2: عندي ثاني كان موظف قال لي أنا خريج الكلية الفلانية وأنا بشتغل معك اللي تعطيني، شغلته ولا أعطيته. بعد فترة عندي مشروع يعني ورشة.
1: ممتاز.
2: اللي هي الألمنيوم أو البي دي إف.
1: نعم.
2: فقال عمي أعطيني، قلت له جاك، اشتريت المشروع، أنا شار المشروع بمبلغ ب7000، عطيت المشروع راح للبنك التنمية، خلصنا المشروع، ضمنته أنا في البنك. طيب. يدفع مبلغ بسيط، الآن ورشته من أحسن ورش
1: ما شاء الله. ممتاز.
2: لو أعطيك 20 مثال.
1: جميل.
2: فأنا عندي شباب على الواقع.
1: ممتاز.
2: دربتهم وعلمتهم ما شاء الله أمورهم طيبة.
1: ممتاز.
2: هذا واقع
1: حتى حبيب. في المنظومة الشركات أو الأعمال اللي معك تقريبا أنت موظف عدد كبير أيضا.
2: أنا ما شاء الله عندي فوق 60 أو 70 مواطن يشتغلوا عندي في المراكز التجارية في الأعمال الخاصة بي. بالإضافة إلى أنا المسرح اللي أنا عملته في المزرعة، صح أنا مأجرنه لشركة، إلا أنا السبب في إيجاد تقريبا 10 سواق في مسلخ واحد يشتغلوا. هذا كلها من تقدر تقول فرص عمل أنا أوجدتها للناس، أوجدتها للشباب. ولكن أنا أبغى الشاب يتبنى الفكرة بنفسه، وأبغى الوزارة تساعده في أن هي تأخذ بيده.
1: كيف نوفر بيئة أعمال؟ يمكن تحدثنا هذا قبل الاستوديو، يعني هناك تحديات في القطاع الخاص.
2: نعم.
1: تحديات كبيرة جدا.
2: نعم.
1: سواء كانت تحديات من القطاع الحكومي، من التعقيدات، إجراءات، البعض يتحدث فعلا.
2: نعم.
1: فأنت تناشد الشباب أن ينتقلوا للقطاع الخاص والعمل الحر.
2: نعم.
1: وليس أن يعمل في شركة بقدر ما هو كيف يستطيع أن يبني لنفسه تجارة.
2: نعم.
1: وهو هذا هو السر المستقبل.
2: نعم.
1: أن يكون كل واحد عنده عمله الخاص فيه.
2: نعم.
1: لكي نمكن هؤلاء الشباب.
2: نعم.
1: أبنائنا وبناتنا لمثل هذه المشاريع.
2: نعم.
1: ما هو المطلوب من الطرفين سواء. نعم. شركات القطاع الخاص، أنت جزاك الله خير وفرت فرص ودربت وجهزت.
2: نعم.
1: بل مكنتهم أيضا ماديا كيف يعملوا أعمالهم أيضا.
2: نعم.
1: فكيف نصنع بيئة استثمارية واعدة جاذبة؟
2: يجب أن يكون هناك يعني تقدر تقول كل واحد يكمل الثاني.
1: نعم.
2: يعني أنا بقصدي أن بعض الجهات الحكومية تأخذ تشتري مواد أي إن كان بدون ما أسمي في جهات حكومية تستخدم مواد.
1: صحيح.
2: هذا المواد لو يكون فيه مصانع عمانية صغيرة تلبي هذه الدعوة بشرط أنك تعرف هذا 4 شباب أو 3 شباب عمانيين هذا المشروع يخصهم. وأنا أكد لك أن هذا واقع أصبح موجود. يعني في عمانيين كثيرين حاليا الشاحنات في عمانيين.
1: صحيح.
2: موجودة. أنا كحكومة كوزارة أو كجهات أنا مالي مفروض أفيد بمواطن صح ولا لا؟
1: نعم.
2: عندي نقل، عندي مثلا بضاعة، عندي شيء، المواطن هو أولى. ففي في مجالات كثيرة يعني ممكن يشتغل فيها الشاب. أنت عندنا إحنا أنا قدام محلات مالي شباب يبيعوا أسماك، هذا الشخص بجاب الأسماك تصور أنه ربحه ربما أفضل من أي إنسان قاعد ينتظر وظيفة قالوا 3 ساعات ورتبه زين. في عندي ناس اللي عملهم الحر بسيط، لا مديونين ولا متسلفين ولا عليهم قروض بنكية، هذا مرتاحين لأنه هو اشتغل. بس اللي قاعد ينتظر الوظيفة هذا يكون أسير عمل وظيفة.
1: رهين.
2: نعم.
1: مثل الرهين.
2: نعم.
1: إياك والدين.
2: نعم.
1: هذه نصيحة أخذتها من أبوك رحمة الله عليه.
2: نعم.
1: والريال يسوي إيش؟ ريالين.
2: الدين دائما يقول إياك والدين، فالدين هم بالليل وذل بالنهار. الشخص المدين أو يعني عليك دين أنت في الليل تفكر فيه، وفي النهار ذل الشخص لو شافك عليه. والدين له درهمين، لو مبلغ بسيط فيعتبر دين،
1: حتى لو درهمين،
2: حتى لو درهمين
1: يعتبر دين.
2: يعتبر دين، لا تقول ما مجون فأنت الريال عليك دين. فهذه تقدر تقول الواحد يعني يتحذر من مثل هذا.
1: بس كيف في ظل الآن يعني مشاريع تحتاج إلى قروض إلى تمويل، كيف يحسبها التاجر حسبة صحيحة؟
2: نعم.
1: رغم الإغراءات الموجودة الآن، يعني
2: نعم.
1: إغراءات كثيرة، صناديق نعم. وبنوك
2: نعم.
1: تعطي
2: نعم.
1: بس أحيانا المستثمر أو التاجر ما يفكر.
2: نعم.
1: هو محتاج إلى المال بس ما يفكر أنه قد يكون الفائدة 6% 7% 10%. طيب كم حيكون دخله لو أخذ قرض؟
2: معي ملاحظة بس على هذا الموضوع. أنا أريد من من المقرض للمقترض.
1: نعم.
2: هذه جهة مقرضة،
1: الجهة التمويلية
2: اللي جهة مقترضة.
1: نعم.
2: أجاكم هذا الشاب يبغى مبلغ صح؟ وهذه ربما نقطة غايبة عن كثير من الناس،
1: مهمة جدا
2: صح؟ أنا أريد هذا المقرضين سواء بنك حكومي أو بنك تجاري أو أي بنك، يا أخي اللي أقرضتهم تابعهم. اللي أقرضتهم تابعهم، كن معاهم، كن قريب منهم،
1: تابعهم وكن معاهم.
2: كن معهم.
1: إذا فصلنا تابعهم بدون ما تكون معهم خطيرة
2: لا.
1: جدا.
2: لا
1: أنت كن معهم.
2: أنت دينته ثم طالب بفلوسك.
1: صح.
2: أما أنك وقعت شيكات، وأما أنك وقعت يعني رهنت أملاكه وأنت مخلي راسك بارد أن أنا بحصل فلوسي.
1: أحسنت.
2: هذا الخطأ أنا ما أريد يكون موجود، أريد هذه يتصلح. ما أريد أسمي، أقول لك بعض البنوك والجهات نقرض الناس فعليهم يتابعوهم خاصة الشاب.
1: No.
2: الشاب ما له ذنب انه ياخذ مبلغ ثم تحت اي بند يضيع هذا المبلغ ثم تجي الطالب يا اخي بتابعه فلان وش مشروعك انت، هو جابلك مشروع
1: صحيح.
2: قبل ما تقرضه انت اقنعك
1: اعطاك دراسة جدوى
2: صح ولا لا
1: صحيح.
2: يجب في كل هذه كل جهة مقرضة سواء بنك حكومي او بنك تجاري يكون عندهم جهة تتابع هذا القروض، والله ما حد بيتعثر.
1: جميل. ويساعدوهم ويسهلوا لهم الإجراءات
2: أنت شفتك بتتعثر أنا بساعدك.
1: جميل.
2: وقف خلاص، هذا عندك خسارة وقف، لأن فلوسك أنت كمقرض.
1: جميل.
2: أنت كبنك مقرض لهذا الشخص، لو ضاع فلوسك أنت إيش بتستفيد لو سجنت هذا الفقير صح ولا لا؟
1: صحيح.
2: بس أنت لو أنت معطنه 10,000 صرف 4 صرف 5 وشفته بيمشي في الخطأ بقول له قف، تراك أنت تمشي خطأ وأنا أكون معك وأحذرك وما أعرف إيش وكذا، شخص بينتبه. لكن قرضته وتركته ربما هذا أنت ورطت في هذه النقطة.
1: صحيح.
2: خاصة إذا كان شاب متهور.
1: قصة شاهين وما أدراك ما شاهين فعلا أحدثت طبعا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأموال وعلى مستوى الأشخاص.
2: نعم.
1: لكن في الشق التجاري كيف كان أثرها عليكم؟
2: والله شاهين أحدث كثير معنا، احنا تقريبا هو متركز عندنا منطقة الخضراء الى قريب البداية والخابورة.
1: نعم.
2: تقريبا بادي من منطقة قريبة من عندنا، ففي مخازن راحت كثيرة للمفروشات، وايضا مركز تجاري معنا ايضا راح، فهذا يعني ما حصلنا تعويض.
1: طيب.
2: يعني المباني والشغلات كثير راحت، مصانع توقفت، مصانع راحت يعني حتى الاسقف معها وتوقفت كثير يعني.
1: طيب كيف عاودتوا الحياة مرة أخرى التجارية
2: مستعدة. بدينا مرة ثانية من جديد يعني. نعم. بدينا نشتغل من جديد. نعم بعد فترة بدينا نشتغل.
1: لما نأتي يعني يقال لك أحيانا التعليم قبل الأرباح.
2: نعم.
1: يعني كيف أنشي جيل من الأبناء من الإخوة من الأخوات من جيل لديه الحس التجاري.
2: نعم.
1: وجيل يستشعر هذا الجهد اللي بذله. نعم. هذا الأب أو الورثه من الجد أو ورثه.
2: نعم.
1: كيف نستطيع أن نخلق أو نصنع الأب دور في تفعيل دور الأبناء أيضا في هذا الجانب؟ قد يكون كل الأبناء ليس كلهم صالحين للتجارة.
2: نعم.
1: أو ليس لديهم رغبة في التجارة.
2: نعم.
1: فأحيانا مثل ما اختارك الأب رحمة الله ما بين إخوانك ربما.
2: نعم.
1: تكون الأوسط أو.
2: نعم.
1: الأصغر.
2: أنا الأوسط. نعم.
1: الأوسط.
2: نعم.
1: يعني اختار بناء على حدث معين.
2: نعم.
1: وجد أن هذا الابن.
2: نعم.
1: قد يكون هو الابن رغم صغر سنك.
2: نعم.
1: الذي ممكن يحمل هذا الحمل.
2: نعم.
1: وليس تقليلا من الإخوة الآخرين وإنما.
2: نعم.
1: قد يكون لديهم الأعمال الأشغال.
2: نعم. أنت ضربت مثال ممتاز. ليش الأب اختار هذا الشخص؟
1: نعم.
2: صح ولا لا؟
1: صحيح.
2: لأن ربما شاف فيه صفات.
1: نعم.
2: هذا الشخص ربما متجه لأعمال فلانية. أنا أقتنع شيء واحد.
1: نعم.
2: هذه مادة لو تدرس أو يعني تعمل في النشء الدراسي.
1: نعم.
2: يعني كحصص
1: في المنهج.
2: في المنهج.
1: نعم.
2: أنت الحين إحنا 50 سنة صح؟ أو 57.
1: نعم.
2: سنة
1: بنتخب 47 من الحكومة.
2: من الحكومة.
1: نعم 57. نعم.
2: ولا لا؟
1: نعم.
2: قبل فترة كان عندنا في السويق شباب عاملين شركة في مدرسة ومشتل وما يعني زراعة يعني النسيج زراعة حلوة وكانت مع الوزيرة زايرة الجماعة. طبعا هنا الشباب بذلوا جهد وعملوا شيء وكان المشتل هذا معروف أو أو أو أو الجرين هاوس هذا معروف. ليش ما الوزارة تتبنى تشوف الشاب إيش رغبته يا أخي؟ رغبتك إيش؟ وينشأ ناشأ الفتيان منا على ما كان قد علمه أبوه. يا ابني أنت إيش أبوك؟ والله في البحر. إيش تحب؟ تحب محل تجاري في صناعة البحر؟ تحب تعمل مشروع بحري؟ تحب تعمل مشروع كذا؟ أنت أبوك في الزراعة. تحب تعمل مصنع؟ تحب تعمل تجارة؟ ليش ما يكون هذا الترغيب ها والشرح في الطالب وتعطيه هذا الشيء يكون موجود يعني معه؟ هذا الشيء هو اللي يساعد على موضوع التنشئة. احنا عدينا مراحل التعليم، احنا ندخل لازم في مراحل التنفيذ. كيف نبني الشخص؟
1: جميل.
2: الشخص ما يبنى بدون ما يكون المدرسة واسطة. لا تأكل الأب فقط، الأب بعض الأب يكون ما يكون في البيت متواجد في عمل في بعيد عن بيته ويضطر يومين. هل هذا الأب اللي جاي يومين بيكون هو عنده ولده؟ مستحيل. أنا مقترحي أن يكون في التعليم مواد تشجع هذا الشباب وتأخذ رغبة كل شاب في عمل.
1: يقال أن الأب لديه حدث في معرفة أبنائه.
2: نعم.
1: ويستطيع كل واحد من الأبناء
2: يميزه
1: ويوجه المسار الذي يراه هو مناسب فيه.
2: نعم.
1: ثم يناقشه.
2: نعم.
1: أنا أشوفك يا ابني تصلح لهذا الجانب.
2: صح.
1: طبعا دون أن يرغموا على الشيء.
2: صحيح.
1: لأنه قد يكون هناك مهارات واختصاصات أو فروقات فردية.
2: نعم.
1: كيف غرست هذا العمل الذي بدأت به من 9 سنوات؟
2: نعم.
1: في أبنائك.
2: نعم. إحنا كلنا أغلبيتنا العائلة ما نشتغل في الحكومة، نشتغل أعمال حرة تجارة. فأنا كيف أنا أعمل في التجارة ثم أروح أشغل أعمالي أولادي في. نعم. جهات ثانية؟ أنا غرست لهم، دربته.
1: نعم. هيأتهم
2: يا أخي هذا مصنع وهذا مخبز وهذا محل تجاري وهذا مكتب وهذا كل حد أعطيته شيء وأخلي هو يمارس فيه وأنا من وراء أساعد يعني.
1: يمكن التسلسل في تجارب الشركات الأسرية أو الشركات العائلية تحتاج إلى ثقافة.
2: نعم.
1: يعني نجد أن الأب يعني منذ نشأ وكبر ثم عمل في التجارة أو عمل في أي نشاط آخر يظل مستمر يعني مثلك الآن حدود 47 سنة تقريبا في هذا القطاع بعد طول عمره يعطيك الله الصحة والعافية. هل فعلا المنظومة اللي نحن محتاجين إليها وهذا التحديات في الشركات الأسرية؟
2: نعم.
1: والشركات العائلية سواء كانت شركة عائلية صغيرة.
2: نعم.
1: أو كانت كبيرة أو أكبر.
2: نعم.
1: تظل أنه تحدي كبير جدا كيف
2: تحافظ.
1: نحافظ على هذا الإرث.
2: نعم.
1: التجاري يستمر.
2: نعم.
1: يعني عندنا شركات خليجية الآن استمرت لأكثر من 70 سنة
2: هذا
1: 100 سنة.
2: نعم.
1: وظل أسماء المؤسسين موجودين.
2: نعم.
1: يعني
2: صحيح.
1: ظل موجودين
2: شركات معروفة
1: وشركات
2: نعم.
1: معروفة وشركات
2: واسمها ما زال براند موجود،
1: لا زال موجود،
2: إنه ما تغير
1: كيف
2: الاسم.
1: كيف الأب يعني يقدر يخلق يعني منظومة، رغم قد تكون هناك فروقات، ربما قد يكون في أفراد يطلعوا من المنظومة،
2: نعم.
1: قد يكون ورثة قد يطلعوا مثلا،
2: نعم.
1: يعني وهذه منظومة أصلا تحديات كبيرة لا تناقشها حتى على مستوى السلطنة،
2: نعم.
1: كيف تستمر هذه المنظومة الأسرية؟
2: يجب على الأب أن يقنع الأولاد. يا أبنائي يعني أنا أقترح لكم مثل ما إحنا مثلا الوالد قال لعشر سنوات أنتوا يعني خليكم ما تغيروا يعني شيء في حاجة، فإحنا ظلينا حسب الوصية. يعني الأب عليه أن يقنع الأولاد أنهم هم يكونوا تحت هذا الفكرة اللي أنت يعني طرحتها الحين، وعلق العمل عقد، وهذا العقد هو يكون بالتوارث، يعني جيل أعطيه جيل، وترى الموجود هذا يستمر، والشركة هذا اللي هي ممكن الأهل يسووها تكون مربحة للأولاد كلهم.
1: صحيح.
2: يعني الخير بيعم، من أراد يعمل عمل آخر غير عن عائله فله الحرية، ولكن هذا المنظومة تستمر.
1: لكن المنظومة أحيانا قد تتفكك بسبب أنه الكل يريد يطلع،
2: هي هذه
1: من يعني هذا قد تكون التحدي،
2: نعم.
1: ويمكن يظل واحد يحافظ على فأنت الآن حافظ،
2: نعم.
1: على استمرار
2: التحديات، نعم. نعم.
1: يقال التاجر الحقيقي يمتاز بصفات معينة،
2: نعم.
1: فما هي أهم خمس صفات؟
2: والله الصدق والأمان،
1: الصدق
2: والأمان
1: والأمانة،
2: يعني معاملة الناس، احترام الناس، مساعدة المجتمع، المجتمع مهم،
1: نعم.
2: أنت من المجتمع لازم تكون مع المجتمع، تساعد إذا في زواج جماعي، تساعد إذا في أسرة في عندهم عزاء، تساعد ما شرط بالظاهر،
1: نعم.
2: أنت حتى لو تساعد بالباطن ترى الله سبحانه وتعالى عارف، والمساعد إنه هو اللي عارف، نعم. تبني تساعد في المساجد ما شرط تخلي اسمك، تساعد في المجالس ما شرط تخلي اسمك، ساعد بدون ما تذكر إن أردت، وإن أردت تذكر هك شيء ثاني.
1: أنت أشرت إلى نقطة ما قصدها كلامك في يعني بعد وفاة الوالد رحمة الله عليه اكتشفت أن الوالد يعني له صدقات، له أعمال خيرية ما كان يعني يذكرها لكم، وهذا إحدى بقاء الأثر،
2: نعم.
1: واستدامة مثل أثر العمل الخيري،
2: نعم. بعض الأشياء أنا اكتشفت أنه هو يعني كافل الأيتام، وبعد فترة عرفت يعني حتى قريب يعني مرض قريب وفاته، واكتشفت أنه فيه يعني متبرع لمساجد كثيرة مساهمات وليس بناء كامل، في بناء هو مساجد، وأنا أيضا الحمد لله يعني بانا مسجد في دولة،
1: نعم.
2: معينة. وطبعا الصفات اللي هو الواحد يعني ممتاز فيها انه يكون هذا عمل خير،
1: نعم.
2: وعمل خير يكون موجود، وتعرف ما شاء الله احنا عندنا في السويق اعمال خير كثيره، المجال الرياضي عندنا كبير، عندنا النادي، عندنا الفرق، عندنا الاعراس الجماعيه، عندنا كثير، يعني تعرف السويق ما شاء الله اعداد كبيره، والحمد لله رب العالمين يعني المساهمين في كل شيء،
1: الحمد لله.
2: ايوه
1: جميل. يسألون دائما يقول لك نصف من القرن ماذا تبقى من هذه الرحلة لو ماذا تبقى من هذه الرحلة؟
2: والله الإنسان دائما طموح، وإذا فكر أنه هو يعني يجلس في البيت ربما يعني يتعب أكثر حركته في عمله، والحمد لله يعني الطموح موجود والعمل حاليا موجود، وفي أشياء ثانية نجهزها للأولاد.
1: أيوه ممتاز.
2: في دراسات نعملها للأولاد، احنا صح ربما قربنا على الرحيل، وهذا
1: لا
2: يعني الأعمار بيد الله،
1: لا زالت الرحلة طويلة،
2: احنا نسوي علينا
1: طويلة.
2: اللي علينا والباقي على الله،
1: الرحلة طويلة،
2: مثل ما الوالد أسس وعطانا وسلمنا، يعني هو بنى أو زرع واحنا حصدنا، احنا حاليا نزرع عشان نحصدوا الأولاد،
1: يعني انتم تثمروا مرة ثانية،
2: نعم. وهذا لازم
1: لو أتوا الأبناء، يعني بعد الحمد لله الذي يراك يراك في الأربعينات، يعني
2: نعم.
1: ما شاء الله، والدليل هذا أنه الإنسان العامل النشط،
2: نعم.
1: المتحرك يعني

0: وعندهم بدراية يعني بكل شيء.
1: التحدي الآخر في هذه المؤسسات المنظومة المالية أو المنظومة المحاسبية،
0: نعم
1: كيف يستطيع أنه سيطرة الأب أن يكون هو الرجل القائد وهو الإداري وهو المالي وهو المحاسب وهو البائع؟ يعني هذه
0: نعم
1: منظومة قديمة كانت، لما
0: نعم
1: كانت المحلات صغيرة
0: نعم
1: كانت العملية قادر الأب أن يدير هذه السلسلة كاملة.
0: نعم
1: الآن لما توسعت الأعمال
0: نعم
1: وصارت الجهد ربما قد يكون يحتاج إلى سفر أو طلوع قد يكون أقل من
0: نعم
1: مما سبق،
0: نعم
1: فكيف ممكن أن الأب يستطيع أن يدير هذه المنظومة؟ وكيف لو لا قدر الله سبحانه وتعالى لو صارت سفرة أو انقطع الأب شهر شهرين 3 أشهر، هل المنظومة مستمرة؟
0: نعم المنظومة مستمرة ولكل حد عارف عمله ونشاطه في العمل يعني.
1: جميل.
0: نعم
1: إدارة اللي يقال الرجل الواحد،
0: نعم
1: هل مستمرة مع الآباء كلهم ولا كل أب له
0: كل
1: يعني
0: أب له
1: له
0: سياسته،
1: طريقته؟
0: له سياسته طريقته يعني. نعم
1: نحن لو مع عبد الرحمن هنا يمكن يكون كلام بعد إن شاء الله يكون يعني
0: آمين إن
1: الله
0: شاء الله.
1: يبارك يعني إن شاء الله في
0: آمين
1: الذرية.
0: آمين الله يبارك.
1: أحد يسألني يقول لي أكثر موقف لا يزال يلامس مشاعر الشيخ سعيد، يعني شيء يحزنك أو شيء يفرحك سويته وفرحت فيه كبير في عهد الوالد رحمة الله عليه، وشيء حزنت عليه يعني سويته وقلت يا ريت ما سويته. سؤال من السوشيال ميديا.
0: نعم ال ال ال الشيء اللي أنا فرحت فيه هو موضوع المصنع، التجربة اللي أخذتها كان
1: أخذت من الدرس؟
0: هو اللي علمنا الدرس. نعم هو المشروع اللي علمنا الدرس، ولكن الحمد لله يعني لكل عالم هفوة ولكل جواد كبوة، فالإنسان إن خطأ يعني ما عليه إن هو يستسلم، فالحمد لله يعني.
1: جميل. لكن الحزن أيضا، ما الذي أحزنك؟
0: أحزنني فراق الوالد،
1: لماذا؟
0: لأنه كان الأب الروحي.
1: للجميع. كان مرض عادي.
0: هو كان مرض فترة يعني، و يعني هو كان عنده جلطة، ولكن في قصة بحكي لك عن نفس الجلطة.
1: جميل
0: كان الوالد في زمن الجلطة، للمعلومة إيده
1: جميل.
0: اليسار كانت يعني عندها شوية واقفة. تصور أنه قبل الوفاة بأربعة أيام أو خمسة أيام ايد الوالد اليسرى تبطلت.
1: سبحان الله
0: انا بنفسي يعني احكي هذا الشيء وانا ما مصدق.
1: سبحان الله
0: كنا احنا نقول بعد الوفاة كيف بيكون الغسل، كيف بيكون
1: سبحان الله،
0: كيف
1: كيف
0: بيكون
1: نتعامل مع
0: النواراة، كيف
1: يده
0: نتعامل، ولكن قدرة الله بسبب ما قلت حاله
1: من الأعمال الخيرية.
0: كيف تبطلت هذا الايد، وهي كانت يمكن 7 سنوات هذا الايد يعني ما مبسوطة.
1: سبحان الله
0: بس سبحان الله هذه
1: سبحان
0: يعني
1: الله.
0: من الشهادة.
1: كلمة كذا في سطرين توجهها لكل أصحاب الأعمال، كيف يكونوا أمناء وصادقين مجتهدين؟
0: والله الكلمة اللي أوجهها للجميع، أوجهها للشباب إنهم هم يبحثوا عن أعمالهم الخاصة ولا يستسلموا، ولكل صاحب عمل أن يعني يفكر في تطوير العمل، وأن يعني يساعد الناس ويشغل حتى المواطن إذا عنده إمكانية. هذه الأشياء اللي هي أعمال خير يعني تكون يعني سند حال إن شاء الله.
1: جزيل الشكر لكم على هذا الحديث الصادق وعلى هذه الرحلة التي يعني اعتدنا أنه فعلا تحتاج إلى يعني جهد ووقت أطول، وشاركتمونا جميعا. كما يقال لقد كانت رحلة في التجارة، لكن قبل ذلك كانت رحلة في القيم والعمل وتحمل المسؤولية والإيمان بأن النجاح الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان. دعونا الآن قبل نطوي هذه الصفحة من هذا اللقاء نتوقف عند أهم الرسائل التي خرجنا بها من هذه الرحلة. أعزائنا المستمعين، لكل رحلة بداية، ولكل بداية قصة، ولكل قصة دروس تستحق أن تروى. وفي هذا اللقاء لم نسمع إلى قصة نجاح رجل أعمال فحسب، بل استمعنا إلى رحلة إنسان بدأت بخطوات صغيرة وصنعتها التربية والعمل وتحمل المسؤولية والصبر والصدق، حتى أصبحت تجربة امتدت لأكثر من نصف قرن تستحق أن تنتقل إلى الأجيال القادمة. ولعل أجمل ما خرجنا به من هذا اللقاء أن النجاح الحقيقي لا يقاس بما يملك الإنسان، بل بما يتركه من أثر، ما يغرسه من قيم، وما ينقله من خبرة، وما يقدمه لوطنه ومجتمعه. ومن هذه الرسائل التربية الصالحة والقيم الراسخة هي البداية الحقيقية لكل نجاح، والعمل المبكر يصنع الشخصية ويغرس

0: الانضباط وتحمل المسؤولية، الصدق والأمانة والثقة هي رأس مال الذي يبقى مهما تغيرت الأسواق. التحديات والأزمات ليست نهاية الطريق، بل مدارس تصنع الخبرة والنضج. أعظم إرث يتركه الإنسان ليس المال، وإنما الخبرة والقيم والأثر الطيب.
1: نعم صحيح.
0: شكرا لك وشكرا لأخوان المستمعين
1: والمتابعين
0: وزملائي مخرجي هذه الحلقة. شكرا جزيلا.
2: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: إذاعة سلطنة عمان،
8: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: الحمد لله حمدا يملأ أرضه وسماءه، ونشكره شكرا يكافئ آلاءه ونعماءه. الحمد لله جبار السماوات والأرض، عالم الخفيات، منزل البركات، قابل التوبات، مفرج الكربات، يا كريم يا مجيد. اللهم ثبت في الخيرات وطأتنا، ونفس بعد الموت كربتنا، وبارك لنا في مصيرنا ومنقلبنا، ولا تحقر ذمتنا يا غاية رغبتنا. اللهم لا تقطع رجاءنا، وبلغنا الأماني، واكفنا الأعادي، وأصلح شأننا، واكفنا أمر ديننا ودنيانا وأخرانا، وارزقنا قلبا توابا لا كافرا ولا مرتابا. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا، ونستجيرك من شر أنفسنا. سبحان ربنا الوهاب الأعلى. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم، إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم نستغفرك لذنوبنا، ونسألك رحمتك. اللهم زدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. نسألك اللهم أن تجزي والدينا عنا خير الجزاء. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك. اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمن صلح من آبائنا ولأمهاتنا وذرياتنا. اللهم قوهم على طاعتك. اللهم اشفهم يا رب العالمين. بفضلك يا ربنا لا تكلنا إلى أحد، ولا تحوجنا إلى أحد، وأغننا يا رب عن كل أحد، يا من إليه المستند. ويا من عليه المعتمد، يا عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه في ملكه ليس له شريك ولا ولد، ورزقه ميسر يجري على طول الأمد. يا ربنا يا ربنا، خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد، ونجنا من كل ضيق ونكد. يا إله الفضل بحق الله الصمد، إلهنا إلهنا، ما نحن بأول من عصاك فتبت عليه وتعرض لمعروفك فجبت عليه. يا مجيب المضطر، يا كاشف الضر، يا عظيم البر، يا عليما بما في السر، يا جميل الستر، استشفعنا بجودك وكرمك إليك، وتوسلنا بجنابك وترحمك لديك، فاستجب دعانا ولا تخيب فيك رجاءنا، وتقبل توبتنا وكفر خطيئاتنا بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلينا مما سواك، وأن تجعل حبنا إياك قائدا إلى رضوانك، وشوقنا إليك زائدا عن عصيانك. وانظر بعين الود والعطف إلينا، ولا تصرف عنا وجهك، واجعلنا من أهل الإسعاد والخطوة عندك يا مجيب يا أرحم الراحمين.
3: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: وأحسنوا.
3: وأحسنوا.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان إلى المرضى وذوي الإعاقة. الإحسان إلى المرضى وذوي الإعاقة من حسن الخلق، فقد أصابهم البلاء وهم بحاجة إلى من يحسن إليهم ويتلطف معهم في القول ويحسن معاملتهم ويصبر عليهم ويراعي مشاعرهم وما يمرون به من ظروف نفسية وتعب وألم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. والمرضى أحوج الناس إلى تقديم العون والنفع لهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي له دينا، أو تطرد عنه جوعا. هذا هو الإحسان الذي يحبه الله، وهذا المحسن الله سبحانه وتعالى يحبه. ومن الإحسان إلى المرضى وذوي العاهات والإعاقة السعي في علاجهم والدعاء لهم بالشفاء والتصدق عنهم والصبر عليهم وتلبية احتياجاتهم وتوفير ما يحتاجون من مستلزمات طبية وغيرها وتجنب الغضب عليهم. فقد نهى الله عز وجل عن انتهار السائل كما في قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر. قال القرطبي رحمه الله في التفسير: أي لا تزره، فهو نهي عن إغلاظ القول. وأولى المرضى بالإحسان الوالدين، خاصة في حالة الشيخوخة، فقد تعبا من أجلنا ونحن صغار وسهرا الليالي، وهما الآن أحوج إلى الرعاية والاهتمام والإحسان من أي وقت مضى، حيث حل بهم الضعف وظهرت آثار الشيخوخة في المرض والوهن والعجز. والله تعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين، فقال جل جلاله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو علم الله في العقوق شيئا أدنى من أف لحرمه. والصبر على الأبوين في حالة الضعف والمرض من أوسع الأبواب المؤدية إلى الجنة والمغفرة، ومن ضيع هذه الفرصة فقد ضيع على نفسه مغنما كبيرا وخسر خسرانا مبينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. وذكر أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أمي قد بلغت من الضعف والهرم بحيث لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، يعني أنه صنع لها ما كانت تصنع هي له، فهل وفيت ديني لها؟ قال: إنك تصنع لها ذلك وترتقب موتها غدا أو بعد غد، أما هي فكانت تصنع ذلك لك وهي ترجو لك عمرا طويلا. والإحسان إلى المرضى وذوي الإعاقة مسؤولية الأهل، وتزداد المسؤولية إذا كان المريض طفلا أو مجنونا، حيث يحتاج إلى رعاية مكثفة، يحتاج إلى اهتمام زائد، فهو لا يستطيع أن يطلب ما يريد. فعلى من يقوم على خدمته أن يحسن إليه، ويكون يقظا ومنتبها لحالته الصحية، يناوله الأدوية التي وصفها له الطبيب في مواعيدها المنتظمة، وأن يحرص على مراجعة الطبيب حسب المواعيد المحددة واحتياج المريض. والإحسان إلى المريض يكون بزيارته والاطمئنان على صحته. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة المريض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع، وعود المريض، وفك العاني أي الأسير. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلا.
2: وأحسن، إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب المحسنين.
4: والمريض بحاجة إلى الدعاء، لذلك كان من الإحسان إليه أن نكثر له من الدعاء بالشفاء. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للمريض. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. فلندعو للمريض بهذا الدعاء بيقين بأن الله تعالى قادر على أن يشفيه، فالله تعالى يشفيه إن بقي له من عمره. والإحسان إلى المريض أيضا يكون بتخفيف الألم عنه وما يلاقيه من تعب وسهر وقلق، وأن نذكره بأن ذلك ابتلاء من الله تعالى لرفع درجاته في الجنة. فقد يكون العبد منزلة عظيمة عند الله عز وجل، لكن أعماله الصالحة التي يعملها لا تؤهله للوصول إليها، فيبتليه الله عز وجل بالمرض فيرتقي إلى تلك الدرجة التي كتبها الله تعالى له. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة، فما يعانيه المريض من وخز وإبر له بها درجات وتمحى عنه بها السيئات. فحينما نقول للمريض هذا الكلام ونذكره بهذا الأحاديث فإنه يستبشر ومعنوياته ترتفع، بل مناعته تتحسن، لأن كلام إيجابي من نبي كريم سبحانه وتعالى يبشر هذا المريض بالخير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والنصب التعب، والوصب الوجع والألم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك بأن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك. ثم قال: ما من مسلم يصيبه أذن شوكة فما فوقها إلا كفر الله تعالى بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. ومن المرضى من يحزن حزنا شديدا على فوات صلاة الجماعة في المسجد وقيام الليل وتلاوة القرآن وحلق الذكر وما كان يعمله من أعمال صالحة وهو في حال صحته، فعلينا أن نطمئنه بأن الله عز وجل بفضله وكرمه يكتب له أجر ثواب ما كان يفعله وهو صحيح معافى. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن صور الإحسان إلى المريض توفير سبل الراحة والمكان المناسب والسرير المناسب والاستماع لحديثه وتجنب الانشغال عنه بالهاتف ونحوه إلا إذا شاركناه في مشاهدة النافع والمفيد، وكذلك التعاطف معه والاعتراف بمشاعره وإشعاره بأننا نتفهم معاناته ونطمئنه ونعتذر له بلطف عن التقصير في خدمته. فحينما نحسن إلى المرضى فإن هذا الإحسان فيه خير عظيم وأجر عظيم. فهنيئا لمن يعملون في الخدمات الطبية، هنيئا للممرضين، هنيئا للأطباء الذين يسهرون على راحة المرضى ويحسنون التعامل معهم، هنيئا لمن في بيته مريض ويسعى في خدمته، هنيئا له الأجر. ونسأل الله تعالى الشفاء لمرضانا ومرضى المسلمين. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على الإحسان إلى المرضى وذوي الإعاقة، وأن يوفقنا لهداه، ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: وأحسنوا.
3: وأحسنوا.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
5: إذاعة سلطنة عمان.
6: وجوه.
7: وجوه. عن الأصدقاء والعابرين.
6: وجوه. عن الأشياء والكائنات.
7: وجوه.
6: وجوه. عن الأصدقاء والعابرين.
7: عن الأشياء والكائنات.
6: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
8: السراب الرماد الراقص في العيون. قد ألبس العيش ذا الرقاع ولا ألبس ثوب الإخاء منخرقا. أصبحت مثل السراب يدنو فلا يوجد شيء وإن نأى خفقا. بشار بن برد. دواعيك تنساك تتبع صورة تموت إذا بدت، والسراب سماء العطش البعيد. جاك الأسود. السراب إنه البلاغة المنقطعة النظير، الكنزي المقضي عليه بالأمل، الشراب السائغ للقوافل التي دحرها العطش، الواحة الحلمية التي تجز نخيلها وأشجارها بمنجل الوهج، الفضة الملقاة على قارعة الطريق، الماء الحائر الذي يمسد أعناق المسافرين، الرماد الراقص في أعين الصحارى، النهير المكتظ في المسافة المخمورة، الوادي الذي بلا زرع حين تستيقظ الزهرة، الأشعة التي توقد حطبها وتتمدد على وسائدها الوثيرة، النوافذ المنقطة التي ترتمي في شغف الشمس وفي حمى التراب. Thank you. لو كان السراب شيئا كاملا لتجاسرت عليه الجريمة وتجرأت عليه الأشكال. لو كان لا شيء لخسر الكينونة وتموضع في الموت، لكنه اتخذ شكل المغفرة، تلك التي تنزف في العمودي والأفقي، اتخذ شكل الروح الحوامة التي ترتعش في الأجساد، اتخذ شكل العاق الخائن الذي تحسده الموازين والمقادير، اتخذ شكل الصعلوك الهامش الذي يتبلل في الهلام المحموم، يتمدد في اللهب الغائب. ألسنته مطيرة بالأمل الخائر، وجهه ملفوح بالسعادة الماكرة، أعينه تتنقل في النقاط وحبات المسبحة الملتمعة، أياديه تلوذ بالنسيان الذي لا ينسى، أنوفه تقوم في الروائح المجففة تحت حروب الشمس، أضلاعه تزفر بالمشائين الذين يقيمون في فنادق الماء، أخلاقه تنهر الأعياد البائسة وتتلذذ بالفتن التي لا يصدقها أحد. مستلق هناك يعض العيون التي تحمل الإعياء في حدقاتها، يفترس المنخلعين في الأمل، يأكل الحلم الكذاب، يشرب من مياهه المجففة، تشتبه البروق فيه فيلمع أبيضها، تساقط فيه الرعود، لذلك نرى وقع الحية الجرسية، تتشاكل فيه الأمطار فتمسحها السكين على الخبزة الضائعة، تتقافز فيه أعناق الآزال والآباد، لكن الحصاد ليس زرعا ولا بهيمة، ليس بداية ولا نهاية، ليس أكذوبة ولا صدقة، ليس حنانا ولا قسوة. طوبى لمن اسمه سراب، لمن ينهض في السراب، لمن يتلثم بعنفوانه وجماله وزهرته، مرحل الراقصين في ذبالته وهيكله وأشلائه، القابضين على جمرته، المتدروشين في حومته، الطروبين في عزفه، المغنين على ضفته المنهارة، المتسلقين سلالمه الماكرة. النار تشتعل في ندفه، الضياء يزحف في ظلاله، الأرجل تعلو وجوهه، وجوهه ترسم أرجله، صدره منكشف وفارع في بطنه المضمر الفارغ، قطاره يتحرك في مكانه الثابت، مسافروه يتحسرون على ضياعه، أصدقاؤه يتمازحون في طلعته، أعداؤه لا يتحدثون عنه لأن الشعر أخرسهم والمسافة جعلتهم على نطع التكذيب. من مصدقي أن هذه هي اللؤلؤة؟ من مصدقي أن هذا هو السراج؟ من مصدقي أن الحياة مدفونة هنا في فخ العين؟ من مصدقي أن الزمان منسوج هنا في القميص المحلول؟ من مصدقي أن الغياب يقوم في فضته؟ من مصدقي أن الحضور يؤول إلى رماده؟ السراب السراب، وترتفع سفينتي في قلبه، السراب السراب، فأتعلم من حكمته الممحوة دوما، السراب السراب، فألعق كالهررة من حليبه المتبخر، السراب السراب، فتتأثث غرفتي في قراه ويتنقل سريري في سطوته. السراب السراب، فيدعوني لكي أفرك ظهره بالزبد والملح والمدائح. السراب السراب، فيخنقني في سكرته التي لا دنان لها. السراب السراب، فيرفعني في صواريه ويدلني إلى صومعته ويحبل بي في فناره. السراب السراب، فأتوق في وجوهه الثكلى إلى أسراب الطير وإلى السراج الضائع في المدينة النافقة وإلى السر الملتمع في مراياه. السراب الرماد الراقص في العيون.
6: صالح بن علي العامري،
7: وجوه،
6: ومنى بنت سالم سلمية. صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
9: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
10: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
6: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
3: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
11: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
6: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
5: إذاعة سلطنة عمان.

0: أنا ودواءنا في طعامنا،
1: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
0: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
1: ولأن الطعام سيف ذو حدين، صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف. والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
0: دليل العافية.
2: في مثل هذا الجو الحار لا يطيب إلا تناول البطيخ يا صلاح.
3: معك حق يا أمي، فهو خير دواء لحالات العطش التي نعاني منها في مثل هذا الحار.
2: بعد قليل سأتيك بصحن بطيخ أحمر يروي العطش ويقي من العديد من الأمراض.
3: ألم يكفك أن تشتري بطيخا؟ بل طلعت أيضا على فوائده.
2: طبعا، وعرفت أنه منذ القديم معروف الفوائد، وقد وصفه العرب لإزالة الأورام الصلبة وعلاج الإمساك المزمن، إضافة إلى مكافحة حالات العطش.
3: صحيح، وقد قال عنه ابن سينا: البطيخ ينقي الدم ويدر السوائل من الجسم، وينفع لعلاج حصوات الكلى، وينقي الجلد، وينفع لعلاج الكلف والبهاق، وقشره يلصق بالجبهة فيمنع النوازل للعين والصداع النصفي.
2: فعلا، وقرأت أن المظفر يوسف بن عمر قال عنه: البطيخ ينفع من الأمراض الحارة والحميات المحرقة، ويسكن العطش، ويدر السوائل، ويغسل الكلى.
3: أجل، كما يوصف البطيخ لحموضة المعدة واحتباس السوائل في الجسم وارتفاع ضغط الدم والتيفويد والروماتيزم وحصوات الكلى والاستسقاء واليرقان.
2: صدقت، وبالنسبة إلى مكوناته التي تمنحه هذه المزايا، فهي 92% من وزنه ماء، و 0.5% بروتين، و 3% دهون، و 8.5% مواد سكرية.
3: وكذلك يا أمي، فإن البطيخ الأحمر غني بالفيتامينات، خصوصا الفيتامين جيم، إذ تصل نسبته في 100 جرام إلى حوالي 100 ملغ، ونجد فيه الفيتامين ألف ومجموعة فيتامينات B1 وB2 وB3.
2: فعلا يا بني، كما يحتوي البطيخ الأحمر على كميات مناسبة جدا من حمض النيكوتينيك المضاد للإصابة بمرض البلاغرا، إلى جانب كميات متنوعة من الأملاح المعدنية، أهمها الكالسيوم والحديد والكبريت والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم.
3: أحسنتي. وعموما تعتبر ثمار البطيخ الأحمر لبية مائية ذات عصارة غزيرة، مبردة، ملطفة ومغذية، ووحداتها الحرارية قليلة جدا، لا تتعدى 31 وحدة في كل 100 جرام.
2: أجل، ولا بد من أن ننبه إلى أن الإفراط في تناول البطيخ عقب الطعام يسبب عسرة في الهضم بسبب تمدد عصارة المعدة، لذا يستحسن تناوله بين الوجبات للاستفادة من كل خواصه الغذائية، وهذا ما سنفعله نحن والآن بالذات.
3: تفضلي يا أمي.
2: عن إذنك.

0: سلمت يداك يا أمي. فعلا إن ثمار البطيخ الأحمر من الفواكه الصيفية المنعشة.
1: وفوق ذلك يا صلاح، فهي مجددة لخلايا الجسم، علما أن بذور البطيخ الأحمر أيضا لها خصائص علاجية وغذائية. فقد أوضحت بعض الدراسات الطبية أن زيت بذور البطيخ يفيد مرضى ارتفاع ضغط الدم.
0: نعم، كما تستعمل بذور البطيخ في الهند كملين للمعدة ومنشط عام، ولا عجب أن تكون لها هذه الفوائد، فهذه البذور غنية جدا بالقيمة الغذائية، إذ نجد فيها حوالي 27% بروتين وحوالي 16% مواد سكرية.
1: أما المواد الدهنية فنسبتها مرتفعة جدا في بذور البطيخ الأحمر، فهي تبلغ حوالي 43%، وترفع بالتالي وحداتها الحرارية كثيرا.
0: وعدا عما ذكرناه، فإن هناك استعمالات خارجية للبطيخ الأحمر، أحدها يفيد لحالات حمو النيل والالتهابات والبقع الجلدية، فلهذه الحالات يستعمل عصير البطيخ في تدليك البشرة.
1: وقرأت أنه يمكن أيضا صنع عجينة مكونة من عصير البطيخ مع قليل من مسحوق دقيق القمح لاستعمالها على شكل دهان أو ضمادة للمناطق المصابة بالبقع

0: أعوى الشوائب والالتهابات الجلدية للتقليل من حدتها والحصول على بشرة نقية صافية.
1: أضيفي أن هناك وصفة تفيد للصداع النصفي والتورم والتهاب الجفون، إذ يستعمل قشر البطيخ الأحمر على شكل ضمادات موضعية فوق الأماكن المصابة.
0: إذن باختصار، فإن البطيخ الأحمر ينقي الجلد ويغذي ويطفئ الظمأ ويقي من التيفوئيد ويزيل الحصى من الكلى، لذا ينبغي ألا يغيب عن موائدنا في فصل الصيف حتى نفيد من مزاياه لسلامة الصحة والعافية.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: إذاعة سلطنة عمان.

زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء مع عبدالله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: الزمن دوماً متحرك، وهذه الحركة تكون دائماً للأمام،
6: ويمكن للروائي أو السيناريست أن يضفي بحرية تامة أحداثاً وقعت في الماضي،
5: وربما أحداث ستقع في المستقبل، ولكن مع الأخذ في الحسبان أن مشاهد الفيلم تتحرك إلى الأمام.
6: ليس هذا وحسب، بل وبترتيب متتال إلى التعاقب الزمني،
5: ويمكن تبديل هذا الانسياب بالارتدادات أو بالاختراع الجديد نسبياً من خلال التخيل للأمام، على أن يتم تناولهما بلباقة لتجنب بلبلة المتفرج.
6: والزمن الكلي الذي تمثله قصة الفيلم السينمائي غير محدود، حيث يمكن أن يراوح بين ساعتين إلى عدد من السنوات،
5: ولكن لا بد أن الثانية من الزمن داخل كل مشهد هي بمثابة ثانية الزمن الحقيقي، فالمشهد الذي يستمر 5 دقائق يمثل 5 دقائق من الزمن الفعلي، ليس أكثر ولا أقل.
6: وبمعنى آخر، فالفيلم يغطي ساعتين، فترة قرنين من الزمان. نرى فقط آلاف الساعات، ساعتين من داخل هذه المساحة الطويلة من الزمن، والباقي يحتويه الوقت المنقضي بين المشاهد.
5: ويعني هذا أن المشهد الذي يستمر طويلاً سوف يبدو بطيئاً، لأن التدفق المستمر للزمن يبدو بطيئاً بالمقارنة مع الفترات التي نستطيع أن نميزها في مرور الزمن.
6: ويمكن لكاتب السيناريو أن يقطع مشهده بتداخل مشهد آخر، ويستطيع فيما بعد العودة إلى المشهد الأول،
5: ولكن في الوقت نفسه يجب أن يدرك أن الزمن قد تقدم، فلا يستطيع العودة إلى المشهد الأول الذي تركه، ولكن عليه العودة إليه عند لحظة لاحقة تمثل على الأقل الزمن الذي انقضى في المشهد المتداخل.
6: ومع ذلك يمكن أن يكون أكثر طولاً، لأن الزمن الذي انقضى بين المشهدين لم يتحدد.
1: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست الكوري الجنوبي وانغ دونغ هيوك. الجزء الثاني.
5: أيها الأصدقاء، في حلقة الأمس عرفنا بعض المعلومات عن السيناريست الكوري الجنوبي وانغ هيوك، صاحب المسلسل الشهير لعبة الحبار.
6: واليوم سيكون تركيزنا الأكبر على قصة وسيناريو هذا المسلسل، فهو يعتبر من أفضل المسلسلات ذات الصور المكتوبة.
5: كتب السيناريست وانغ هيوك كل الحلقات بنفسه، واستغرق ما يقرب من 6 أشهر لكتابة الحلقتين الأوليتين بمفرده.
6: بعد ذلك التفت إلى أصدقائه للحصول على آرائهم لمتابعة الكتابة.
5: حكاية مسلسل لعبة الحبار منذ البداية.
6: في 2 سبتمبر لعام 2019 أعلنت نتفليكس من خلال بيان صحفي أنها ستوزع مسلسلاً كورياً أصلياً من إنتاجها.
5: في البداية كان العمل بعنوان الجولة السادسة، وهو عمل درامي سيكتبه وينتجه وانغ دونغ هيوك، وهو كاتب ومخرج أفلام شهيرة.
6: سوف تستخدم قصته الدرامية لعبة أطفال شهيرة من 70s and 80s تعرف باسم لعبة الحبار.
5: الغريب في الأمر أن سيناريو المسلسل ذي الحلقات 9 ظل في أدراج المؤلف زمناً طويلاً، لم يجد له جهة تدعمه.
6: وحين تبنت إنتاجه نتفليكس بلغت تكلفته 15.5 مليون دولار،
5: بينما حقق أرباحاً حتى تاريخ بث هذه الحلقة تقدر ب 850 مليون دولار.
6: كان الدور المتقن الذي أداه الممثل سونغ لي هون إضافة كبيرة إلى نجاح المسلسل، لما يتمتع به من مزج بين حس البراءة والفكاهة.
5: وقد كان لطبعه الصادق دور في إضفاء أبعاد إنسانية على المسلسل الشائق الذي يعتمد لعبة الموت.
6: تقوم اللعبة طوال 9 حلقات على قتل المهزوم، حين يتقدم أكثر من 400 متسابق للدخول في اللعبة القاتلة.
1: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست الكوري الجنوبي وانغ دونغ هيو.
5: أصدقائنا، قصة المسلسل باختصار شديد تتلخص في أن مئات اللاعبين الذين يعانون من ضائقة مالية يتلقون دعوة غريبة للتنافس في ألعاب للأطفال،
6: حيث تنتظرهم جائزة مغرية قدرها 45 مليار وون كوري، أي حوالي 38 مليون دولار أمريكي.
5: لكن هذه اللعبة وجائزتها الكبيرة تصحبها مخاطر كبيرة أيضاً ومميتة.
6: هذه الجائزة يفوز بها لاعب واحد فقط، وهو الذي يستطيع تجاوز جميع حواجز اللعبة.
5: من بين المشاركين في اللعبة سيونغ جي هون، رجل في 40 يعاني الفقر والفشل في حياته، كما يعاني من ديون كبيرة تثقل كاهله.
6: بعد يوم عصيب وقاس، وبينما ينتظر المترو في المحطة، يقترب منه رجل غريب ويعرض عليه المشاركة في لعبة مقابل مبلغ 100,000 وون في حال فوزه، أما في حال الخسارة فسوف يصفعه الرجل على وجهه.
5: بعد محاولات فاشلة يفوز جي هون بمبلغ من المال، وتتم دعوته للمشاركة في لعبة ذات رهانات أكبر.
6: يقبل جي هون الدعوة ويتم نقله وهو فاقد الوعي إلى مكان غامض برفقة 455 لاعبا يعانون من ضائقة مالية.
5: يقبل الجميع التنافس في لعبة غامضة وخطرة مقابل مبلغ مالي مغر، وتبدأ رحلتهم نحو الثراء مع اللعبة الأولى. إشارة حمراء، إشارة خضراء.
6: بعد قتل أكثر من نصف اللاعبين في اللعبة الأولى، تنقسم البقية الناجية بين الاستمرار أو الانسحاب، فيلجؤون إلى التصويت.
5: تقرر الأغلبية الانسحاب ليعود كل واحد منهم إلى حياته في العالم الخارجي.
6: وعند عودته يزور جي هون مركز الشرطة للتبليغ عما جرى، لكن لا أحد يصدقه باستثناء المحقق وانغ جون هو، الذي تلقى شقيقه المفقود بطاقة الدعوة نفسها التي كانت بحوزة جي هون.
5: لكن يبدو أن جحيم الحياة في العالم الخارجي يدفع اللاعبين من جديد إلى أحضان هذه اللعبة المميتة،
6: ويعود الكثير منهم، بمن في ذلك جي هون سانغ وو، اللاعب رقم 1 واللاعب رقم 67 واللاعب رقم 199 واللاعب رقم 101، يعودون جميعا لاستئناف اللعبة. لكن هذه المرة يتبعهم المحقق وانغ جون هو.
5: أيها الأصدقاء، يتسلل المحقق جون هو بين الرجال المقنعين أثناء سفرهم إلى موقع الجزيرة التي تقام فيها اللعبة، استعداداً للمرحلة التالية من اللعبة.
6: يبدأ اللاعبون في إنشاء تحالفات، حيث يشكل كل من جي هون وسانغ وو واللاعب 1 واللاعب 199 فريقاً واحداً.
5: تتسلل اللاعبة رقم 67 عبر منافذ التهوية بهدف اكتشاف تفاصيل اللعبة التالية، لكن محاولتها لا تثمر الكثير سوى أنها تشم رائحة سكر ذائب.
6: وتبدأ اللعبة الثانية حين يتعين على اللاعبين اختيار شكل مختوم من حلوى قرص العسل دالجونا وتشكيله باستخدام إبرة.
5: ينجح سانغ وو في تخمين هوية اللعبة قبل انطلاقها، وذلك بربط المعلومات التي قدمتها اللاعب رقم 67.
6: لكن الأنانية تعمي بصيرته ولا يخبر زملائه في الفريق، ويستأثر بالشكل الأبسط لنفسه، بينما يختار صديقه جي هون شكل المظلة وهو الأصعب على الإطلاق.
5: ينجح هذا الأخير في تشكيل المظلة بلعق ظهر قطعة الحلوى للتسريع في عملية إذابة السكر.
6: مع نهاية اللعبة يقوم أحد اللاعبين اليائسين بأخذ أحد الرجال المقنعين كرهينة ويجبره على خلع قناعه.
5: بعد تصفية هذا الأخير من قبل القائد المقنع يستولي جون هو على القناع،
6: وتستمر اللعبة بالكثير من الإثارة والتشويق.
5: أصدقائنا، أصبح المسلسل الكوري لعبة الحبار أول دراما كورية تحتل المرتبة الأولى في قائمة أفضل 10 برامج تلفزيونية على نتفليكس في الولايات المتحدة.
6: أدى النجاح الكبير للمسلسل على منصة نتفليكس إلى إقبال كبير حول العالم على طلب تعلم اللغة الكورية، حيث وصل عدد من يريدون تعلمها إلى قرابة 8 ملايين مستخدم.
5: ذكر تطبيق دولينجو أنه حصلت زيادة كبيرة إلى 76% في عدد المستخدمين الجدد الذين اشتركوا لتعلم اللغة الكورية في بريطانيا و40% في الولايات المتحدة.
6: كلاكيت، نهاية الحلقة.
5: إلى اللقاء.
4: الصورة المكتوبة
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
1: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 7 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. مع السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه تعاون المشترك والأوضاع الإقليمية والدولية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مؤتمر الرابطة العمانية لجراحة اليد يبحث أحدث المستجدات العلمية والعملية في هذا المجال. من العناوين وإلى التفاصيل، بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية ومعالي محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية سبل تعزيز التعاون بين سلطنة عمان والجمهورية التونسية، وذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتناولت المباحثات تنمية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بما يعزز المصالح المتبادلة ويترجم متانة الروابط العمانية التونسية إلى مجالات أوسع للتعاون. كما استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها، وأكد أهمية تنسيق المواقف تجاه القضايا العربية والإسلامية ومساندة المساعي الرامية إلى احتواء الخلافات وتغليب الحوار والحلول السياسية. واستعرض وزير الخارجية مع معالي إد ميليباند وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة في نيويورك، استعرض مسارات التعاون القائمة وأهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحافظ على زخم العلاقات ويدعم نموها. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع، وأكد على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية وتعزيز قنوات الاتصال والحوار ودعم المساعي الرامية إلى تسوية الأزمات بالطرق السلمية بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار. كما التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية بمعالي جازافي بيتل نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية بدوقية لوكسمبورغ، وناقش الجانبان فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري وسبل توسيع قاعدة المصالح المتبادلة وتهيئة فرص لشراكات تسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتستفيد من الإمكانات المتاحة في البلدين الصديقين. وتطرق اللقاء إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل التقديرات بشأن تطوراتها. وبحث معالي السيد وزير الخارجية خلال لقاء مع معالي أوانا تويو وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية رومانيا سبل الارتقاء بالعلاقات العمانية الرومانية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين. استعرض الجانبان مسار العلاقات الثنائية وما شهدته من تطور في قنوات التواصل والتنسيق، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور ودعم الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية واحترام مبادئ القانون الدولي وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي ناقش تطورات القضية الفلسطينية والجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط ومتابعة تنفيذ إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية وتنفيذ حل الدولتين. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع التنسيقي الوزاري السنوي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي بحث تطورات القضية الفلسطينية وعددا من القضايا والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي. وشارك سلطنة عمان في فعالية رفيعة المستوى بشأن التحولات التي يشهدها النظام الإنساني الدولي وسبل تطوير آليات الاستجابة للأزمات بما يجعلها أكثر سرعة وفاعلية واستجابة للاحتياجات. بمشاركة محلية ودولية، نظمت الرابطة العمانية لجراحة اليد مؤتمرها السنوي بالتعاون مع فرق جراحة العظام والجراحة التجميلية والترميمية بالمدينة الطبية الجامعية، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أحدث المستجدات العلمية والعملية في مجال تشخيص وعلاج إصابات وأمراض اليد والرسغ والطرف العلوي، إلى جانب تعزيز التعليم الطبي المستمر بين المتخصصين. شهد الجناح العماني المشارك في الدورة 60 من معرض مارموماك بمدينة فيرونا الإيطالية إقبالا واسعا من المستثمرين والمتخصصين في الصناعات المرتبطة بالأحجار الطبيعية. كما عقد الوفد العماني لقاءات ثنائية لبحث فرص الاستثمار والتعاون التجاري في عدد من القطاعات الاقتصادية مع مجتمع الأعمال الدولي.
1: على هامش مشاركة سلطنة عمان في الدورة 60 من معرض مارموماك بمدينة فيرونا الإيطالية، نظم الفريق الإشرافي لترويج المنتجات العمانية أوبكس لقاءات ثنائية مع مستثمرين ورجال أعمال دوليين لبحث فرص الاستثمار والتعاون التجاري في عدد من القطاعات الاقتصادية، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام المنتجات العمانية وتعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال الدولي. آلاء بنت عبد الله الشبيبي من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار:
2: تأتي مشاركة صادرات عمان في معرض مارموماك لنعرض للعالم جودة الرخام العماني والأحجار، وتواصل مع المشترين والمستوردين الدوليين، واستكشاف الفرص التصديرية الجديدة.
1: وبحثت اللقاءات الثنائية تبادل الخبرات والتجارب وربط الشركات العمانية بشبكات التوريد والأسواق العالمية، إضافة إلى التعريف بالمقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عمان وما توفره من بنية أساسية متكاملة وتسهيلات وخدمات للمستثمرين، بما يدعم تأسيس المشروعات الصناعية ويسهل وصول المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية. نور بن محمد الرواحي من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن:
3: تشارك مدائن وذلك لإبراز المنتج العماني والرخام العماني والاطلاع على أبرز التكنولوجيا في هذا القطاع، وكذلك أيضا لجذب الاستثمارات النوعية في هذا القطاع.
1: وتسعى هذه اللقاءات إلى استقطاب الاستثمارات النوعية والتقنيات الحديثة وتطوير سلاسل الإنتاج والتوريد، بجانب بحث إمكانات التصدير والتوزيع المشترك، بما يعزز القيمة المضافة للموارد الوطنية ويدعم نمو الصادرات العمانية غير النفطية. ريا بنت عبد الله العبري من وزارة الطاقة والمعادن:
4: تأتي مشاركة وزارة الطاقة والمعادن لفتح آفاق جديدة والاطلاع على ما هو متواجد من تقنيات حديثة، وكذلك توسيع نطاق قطاع المعادن والترويج عن الآفاق والفرص الاستثمارية الجديدة.
1: يذكر أن جناح سلطنة عمان في معرض مارموماك شهد إقبالا واسعا من المستثمرين والمشترين والمهندسين المعماريين والمتخصصين في الصناعات المرتبطة بالأحجار الطبيعية، خاصة الرخام العماني، والاطلاع كذلك على الخدمات والمنتجات في هذا الجانب. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: سجل المؤشر العام لبوسط مسقط انخفاضا طفيفا بنحو 50 نقطة مع اختتام تداولات هذا الأسبوع التي قاربت قيمتها 172,924,000 ريال عماني، فيما تجاوزت القيمة السوقية 39,400,000,000 ريال عماني.
5: مع اختتام تداولات هذا الأسبوع سجل المؤشر العام لبورصة مسقط انخفاضا طفيفا بنحو 50 نقطة ويغلق عند مستوى 7,554 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. أما المؤشرات القطاعية الرئيسة فقد ارتفع مؤشر الصناعة، فيما انخفض المؤشر المالي والخدمات. مصطفى بن أحمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للأوراق المالية:
6: بورصة مسقط خلال هذا الأسبوع ما زالت متراجعة بشكل بسيط جدا، ولكن من بداية السنة هي تعتبر من أفضل البورصات ارتفاعا، بنسب تتجاوز 28%. طبعا بورصة مسقط ما زال عندها القدرة على الاستمرار في الصعود وتحقيق معدلات ربحية أفضل. اللي يتوقع المستثمرين خلال الفترة القادمة ظهور البورصة على مؤشرات الأسواق العالمية.
5: وسجل إجمالي قيمة التداول انخفاضا بنحو 15% ليقارب 172 مليون و 924 ألف ريال عماني بعد تداول أكثر من 598 مليون ورقة مالية. أما القيمة السوقية لبورصة مسقط فسجلت ارتفاعا طفيفا لتتجاوز 39 مليارا و400 مليون ريال عماني.
6: المؤشرات الحالية للبورصة مساعدة جدا، العائد السهم، التوزيعات، يعني كلها تعتبر مقبولة في ظل الظروف الحالية، فأتصور البورصة في لها نتائج طيبة بتكون نتوقع خلال الربع الثالث، بالأخص الشركات اللي مرتبطة بأسعار النفط.
5: واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع ب 82% مقابل 81% لمشترياتهم، وتصدر سهم بنك صحار الدولي من حيث قيمة التداول ب 23%، كما تصدر أيضا من حيث العدد ب 35%.
0: وأخيرا حصلت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الإعلام 6 جوائز في ختام الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. فقد حصل تلفزيون سلطنة عمان على الجائزة الأولى في فئتين، هما الأفلام والبرامج الوثائقية عن فيلم الحوت الأحدب العربي والبرامج الحوارية عن برنامج حديث الشباب، فيما حصل تقرير موسم تزهير المشمش في قرية وكان على الجائزة الثانية في فئة التقارير الإخبارية. أما إذاعة سلطنة عمان فحصلت على الجائزة الأولى في 3 فئات، هي البرامج الثقافية عن برنامج ما قاله الظل، والبرامج الاقتصادية عن برنامج أياد تثمر، وفي مسابقة الدراما عن برنامج الفراهيدي. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه التعاون المشترك والأوضاع الإقليمية والدولية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مؤتمر الرابطة العمانية لجراحة اليد يبحث أحدث المستجدات العلمية والعملية في هذا المجال. حرر لكم أخبار عمان حمير بن علي اللمكي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: بانوراما.
3: بانوراما.
2: بانوراما.
3: بانوراما.
2: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
3: بانوراما.
2: بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً، عبر إذاعة سلطنة عمان.
3: بانوراما. بانوراما.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي. نامت صوفيا في الفندق فور وصولها بعد أن أخذت حماما دافئا، ولم تستيقظ إلا قبيل انتصاف النهار التالي.
2: صباح الخير.
6: صباح النور.
2: هل أفطرت؟
6: أنا بانتظارك، سوف أطلب وجبة خفيفة، وفي المساء سوف نأكل وجبة دسمة من الشارخة والروبيان.

0: اختار ديفيد طاولة تشرف على حوض السباحة وبحر عمان الجميل.
1: لقد مضت علي أوقات عصيبة يا حبيبتي، لم أكن أتوقع أنني قادر على العيش دون أن تكوني إلى جانبي طوال هذه الفترة. أصارحك القول، تعبت، إنني تعبت، وشوقي لك يزيدني تعبا.
2: لن يطول هذا الأمر، لقد اتفقنا ألا يزيد بقاؤك هنا أكثر من سنة، وقد مضت 7 أشهر. ليس لديك سوى 5 أشهر لتحقق الهدف الذي جئت من أجله.
1: هذا صحيح، ولكننا كنا نجهل تماما الصعوبات التي سوف ألقاها في سبيل الحصول على الذهب. أنت لا تتخيلين أبدا كم هو صعب البحث تحت الماء، إنه أشبه بالبحث عن إبرة في كومة من القش.
2: أنا واثقة أنك سوف تنجح في إيجاد هذه الإبرة.
1: المشكلة أن كومة القش متيبسة صلبة تحتاج إلى تكسير، ومن الصعب رفع المطرقة تحت الماء والضرب بها.
2: ألا يمكنك استخدام المتفجرات؟
1: لا لا لا، هذا مستحيل. أولا يحتاج الأمر إلى خبير، ثانيا التفجير سوف يلفت أنظار الناس هنا.
2: ومع ذلك فعليك أن تجد وسيلة ما وتبذل جهدا أكبر.
1: أفكر في الاتصال بصديقي ديلي والاستعانة به.
2: مستحيل، إياك أن تفعل ذلك، يجب أن لا يعرف أحد عن الذهب شيئا، لقد اتفقنا على ذلك.
1: لكن إذا بقيت أبحث وحدي فسوف أحتاج 6 أشهر على الأقل.
2: ولماذا تحتاج كل هذه المدة؟
1: لأن البحث يتطلب أن أعمل بحذر وعلى فترات متباعدة. البدو هنا يرتابون بالغرباء وخاصة البريطانيين، وقد يصل الأمر إلى منع من الغوص.
2: لا بأس، إذا لم يكفك الأشهر الباقية من السنة فيمكننا أن نصبر شهورا أخرى، المهم ألا يعرف أحد بهذا الأمر.
1: حبيبتي لقد تعبت، الغوص والبقاء تحت الماء ساعات طويلة أمر مرهق جدا.
2: لكنك قد اتبعت دورة في الغوص.
1: التدريب في الدورة شيء، والغوص في مياه البحر ومع التيارات أمر آخر. أشعر أن جسدي لم يعد قادرا على التحمل. أنا لم أعد شابا يا صوفيا.
2: أرجوك أرجوك عليك أن تتحمل قليلا، لدي إحساس بأنك سوف تحصل على الصناديق خلال الأشهر الباقية من هذه السنة.
1: أنا أفكر في الغوص عند جزيرة الطيور، فقد أصل إلى الصندوقين هناك بشكل أسهل وأسرع من الصناديق الموجودة في رأس مدركة. لكن المشكلة أن علي قد اختفى منذ 2 شهر.
2: لا يا ديفيد، يجب أن تصل إلى الصناديق الموجودة في رأس مدركة، فهي الأهم. الصندوقان الموجودان في جزيرة الطيور لا يعادلان سوى 1/3 الكمية من الذهب.
1: أخشى ألا أصل إلى هذا أو ذاك، الأمر يبدو صعبا جدا وسط تلك الصخور التي لا تنتهي.
2: سوف تصل يا ديفيد، إياك أن تيأس، لا تفقد الأمل، وتأكد أن الإشارات التي جاءتنا من الرب تدل على أن هناك نهاية سعيدة لنا. أنسيت كيف تيسر الأمر لوصولك إلى هنا؟
1: سوف يدخل موسم الخريف في نهاية 2 مايو، وربما لن أتمكن من الوصول إليها بسبب التيارات الجارفة تحت الماء.
2: لا تتشائم، سوف تصل إليها قبل ذلك.
1: كم أتمنى لو تقولين لي، هيا يا ديفيد بيع حصتك من المزرعة وعد معي في الحال وانسى أمر الذهب.
2: ما بك؟
1: لا شيء لا شيء،

0: كان ديفيد يسأل نفسه كل ليلة قبل أن ينام:
1: ما الذي تريده في هذه الحياة يا ديفيد؟ أليست السعادة؟ وما السعادة سوى العيش براحة وهدوء وسلام في بيت صغير فوق شاطئ جميل وهواء عليل يملأ الرئتين صباح مساء فيزيد الإحساس بالحياة؟ فكر جيدا يا ديفيد. المكان الذي تسكنه في سراب فيه كل ما تتمناه: بحر ورمال ساحرة وهدوء.

0: إن روعة الحياة هنا، أنا واثق أنك سوف تغيرين رأيك.
1: هذا صعب يا ديفيد.
0: ألم تسأمي من الاستيقاظ كل صباح وأنت تستعدين للعمل والقوانين تحاصرك من كل جانب؟ ضرائب وخوف من المحاسبة ومنافسة وحسد وتملق وكذب، والخوف من الوقوع في أي خطأ مهما كان صغيرا.
1: أنت تبالغ كثيرا يا ديفيد، أنت تعرف أنني لا أستطيع العيش هنا أبدا.
0: صوفيا، شهر واحد فقط.
1: وجودي بعيدة عنك سيدفعك لأن تنهي مهمتك في أسرع وقت. عليك منذ الآن أن تكثف عمليات الغوص، لا تأبه لمن يراقبك، لن يستطيعوا فعل شيء ضدك. ضع برنامجا مكثفا لك بحيث تسخر يومين أو ثلاثة أيام كاملة للبحث من الفجر وحتى المغيب. أنا واثقة أنك سوف تحصل على الذهب.
0: لقد تعبت يا صوفيا.
1: لا شيء يأتي بالراحة، افعل ذلك من أجلي، أرجوك أرجوك، من أجل حبنا. اترك الآن كل شيء وركز فقط على هذه المهمة، أرجوك يا ديفيد أرجوك.
0: حسنا حسنا، لا تبكي لا تبكي، سوف أفعل ما تطلبينه.
2: أوصلها إلى المطار في السيارة التي استخدمها كي يجول بها ويريها الأماكن الأثرية والجميلة في عمان، تلك الأماكن التي لم يزرها هو من قبل، ومع ذلك فقد كان تفكيرها في صناديق الذهب فقط. ودعها في المطار وكانت كلماتها الأخيرة:
1: ديفيد، إن مستقبل حياتنا يعتمد على ما تبقى لك من أشهر، لا تنسى أن إجازتك المفتوحة سوف تنتهي، لن يمدد لك البنك إجازة بعد انقضاء السنة، يجب أن تبذل جهدا مضاعفا خلال الفترة القادمة، هل تعدني بذلك؟

0: عاد يسلك طريق الصحراء وحده. لم يرد العودة بالطائرة كما اعتاد في زياراته السابقة لمسقط. صوفيا التي ودعها ليست هي صوفيا التي تركها قبل 7 أشهر. الضيق يغشى وجهها، وليس لها من حديث سوى الذهب. لقد جفت عبارات الحب الحقيقية من لسانها، وإذا خرجت فهي باردة بلا روح. أين نظرات شوقها عند اللقاء؟
1: يا إلهي، ما الذي ينتابني؟ أشعر حقا بشوق للعودة إلى الصحراء، إلى حياتي البسيطة والهادئة، ولكني ما زلت أحب صوفيا حقا، وأود العودة إلى إنجلترا. اطمئني يا صوفيا، اطمئني، سوف أعود للغوص والبحث عن تلك الصناديق، سوف أجدها وأعود إليك.
2: ألو، شيخ سند، مساء الخير.
3: مساء الخير، هل ودعت الزوجة؟
2: نعم نعم، ودعتها، وأنا عائد الآن إلى أسراب، أريد منكم خدمة.
3: أطلب.
2: هناك مسابقة عالمية للصور تحت الماء خلال أيام قليلة، وأنا أريد الاشتراك فيها. سوف ألتقط بمساعدتك أجمل الصور.
3: وأنا جاهز، سوف نختار الوقت المناسب.
2: بعد غد عند الفجر.

0: أرى معك اسطوانتي أكسجين هذه المرة.
1: لن أخرج من البحر حتى ألتقط أجمل صور.
0: ولما هذه السكين الطويلة؟
1: هذه أحتاجها للدفاع عن النفس.
2: غاص ديفيد وبدأ يبحث بين الصخور ويستخدم السكين في كشط الأصداف العالقة في الفتحات بين الصخور.
0: يكفي يا سيد ديفيد، لقد حلت الظهيرة، لابد أنك متعب، يجب أن تستريح. سوف نتناول بعض الطعام.
1: لا بأس، لا بأس، سوف أستريح قليلا ثم أعود للغوص.

0: يكفي هذا اليوم يا سيد ديفيد، الشمس تميل للغياب، يجب أن نعود.
1: هل يمكننا أن نأتي غدا؟ لم أجد بعد الصور التي تعجبني.
0: حسنا، كما تريد.
2: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: عند 8 مساء يأتيكم برنامج أسلوب حياة. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
2: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن شتلات الحديثة التي تظهر في فصل الربيع أو في فصل الصرب، إنما وجد حول العالم بعد انتهاء المطر تبدأ هذه الشتلات التي نبتت في موسم المطر تبدأ بالنمو والازدهار، ويحدث ما يسمى التجدد الطبيعي الريجينيريشن، الأجيال الجديدة التي تتجدد في المراعي والغابات. هذه التجدد الطبيعي لأشكال النباتات المختلفة، يوجد الأعشاب، والأعشاب تحتاج إلى كمية قليلة من المطر، عدد بذورها كثير وكثيف جدا، نسبة الإنبات فيها مرتفعة تصل إلى تغطية نباتية 100%، سريعة إنتاج البذور، تنتج بذورها على نهاية شهر أكتوبر مثلا، تصل إلى ارتفاعات مميزة في بعض الأحيان خاصة الأعشاب المحلية إذا توفرت لها حاجتها من الماء والحماية، تنثر بذورها صحيح في نهاية شهر أكتوبر، لكن في هذه النباتات العشبية إنتاج البذور لا يعتمد على فترة زمنية معينة، مثلا مش والله نهاية أكتوبر تنثر كل شيء، لا، يعني تزهر عندما تنضج، تصل إلى مرحلة البلوغ خلال 4 أسابيع أو 5 أسابيع يبدأ بظهور الزهور من الأغصان الأقدم. هذه الأغصان الأقدم إذا ظهرت زهرة، الزهرة تمر تنضج تتحول إلى بذور، تنثر بذورها إلى التربة، وهكذا يبدأ الإزهار تدريجيا. مستوى القمة للإزهار يكون في فصل الربيع، ففي فصل الربيع يكون أيضا مستوى القمة لنثر البذور، فتبدأ بنثر بذور بكثافة، وكلما اقتربت دورة حياتها من النهاية وبدأت الشمس يعني تضغط عليها أكثر وقلت الماء، يتوقف النبات عن النمو. يعني النبات عنده حاسية وعنده فهم وإدراك للوضع البيئي المحيط فيه، عندما تكون الوفرة في الماء والغذاء يبدأ بالنمو الجزء الخضري، ما يستوعب أنه يحتاج يكون عايش في حالة من الرفاهية، لكن عندما تأتيه لسعة معينة من الشمس أو لسعة من الجفاف أو لسعة من قلة المطر، مباشرة يبدأ النبات بالتوقف عن النمو الخضري ويحول كل قدراته إلى الإزهار، ويبدأ بالإزهار بشكل سريع وبإنتاج البذور بشكل سريع، يلاحق هذه اللحظات الأخيرة قبل أن يموت لنثر أكبر كمية ممكنة من البذور. فعندما يكون في الخريف يكون مستوى النثر قليل جدا أو معدوم. الآن مع دخول الصرب ووصول الحرارة بدرجة مناسبة يبدأ النبات والجفاف وتوقف المطر، يبدأ النبات بنثر بذوره. إذا دخلت المواشي في هذه المرحلة تكسر الدورة الطبيعية للكائنات الحية، وهذا الكسر يعني يدمر العملية تماما، ندخل في مرحلة الانحدار. ممكن يقبل الكسر مرة مرتين 10، لكن 50 سنة من يعني الخط المبكرة أو الرعي المبكر الذي لا يعطي النباتات فرصة حتى تنثر بذورها وتستعيد عافيتها من جديد، هذا الذي يدمر النظم البيئية، لأنه تشيخ الغابة تصبح غابة قديمة العمر متهالكة غير قادرة على التجدد. إذا كانت لدينا أشجار عمرها 150 سنة، مفروض لدينا أشجار أكثر منها عمرها 100 سنة، مفروض لدينا أشجار أكثر من الأشجار اللي عمرها 100 سنة عمرها 50 سنة، ومفروض لدينا أشجار عمرها 10 سنوات أكثر من الكل. فالنسبة الغابة يفترض أن تكون، كلما كانت الغابة شابة أعداد النباتات الحديثة اللي عمرها 10 سنوات أو 20 سنة يعني نسبتها فوق 30 و40%، كلما حدث التوازن. لكن إذا كانت الأشجار المعمرة فوق 90 أو 80%، فهذه الغابة يعني ستتدمر، لأنه هذه الأشجار ستموت في حالة مفاجئة، ستصل إلى عمرها الطبيعي وستنهار مرة واحدة، وفي هذه الحالة ستفقد الخريف، ستفقد التكثيف، ستفقد الرطوبة التي تحصل عليها هذه الأشجار، سيحدث انهيار شامل للنظم البيئي. التجدد في الغابات والمراعي أمر مهم جداً، لا يعقل يعني أن تستمر القصة بهذه الصورة دون وعي مجتمعي حقيقي، ودون أن يحافظ المجتمع بنفسه على هذا الغطاء النباتي. الغطاء النباتي لا تهدد السياحة ولا تهدد الأنشطة البشرية التقليدية مثل البناء أو الشوارع أو الطرق بكل ما تحمل هذه الأنشطة البشرية من آثار بيئية، إلا أنها ليست المؤثر أو المدمر الحقيقي على النظم البيئية أكثر من الرعي الجائر والرعي المبكر والاستنزاف غير المدروس للنظم البيئية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم. عام دراسي جديد لطلبتنا تبدأ فيه رحلة الأبناء لبناء مستقبلهم وتطلعاتهم القادمة في الحياة. بداية جديدة وحكايات نجاح إن شاء الله كبيرة تنتظر أبنائنا وبناتنا في مختلف مراحلهم الدراسية. التعليم هو ذلك النور الذي يضيء طريقهم نحو النجاح والتميز، والنجاح أكيد يحتاج دائما إلى خطوات من المثابرة والاجتهاد. أهلا وسهلا بكم في فقرات جديدة إن شاء الله من برنامجكم الأسبوعي أسلوب حياة. هذه تحيات فريق العمل، تصحبكم دائما في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي، وفي التقديم مواعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي، وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر الحسني. أهلا بكم.

0: أسلوب حياة.
1: حديث اليوم.
2: مستمعين الأكارم، نبدأ أولى فقراتنا في برنامجنا اليوم عن العودة للمدارس وأهمية الجانب الاجتماعي في تهيئة الأبناء لبداية مرحلة جديدة من حياتهم. أكيد مع بداية السنة الدراسية الجديدة وعام دراسي جديد، تكون العودة للمدارس ليست مجرد انتقال من الإجازة إلى مقاعد الدراسة، بل هي مرحلة انتقالية تحتاج بدون شك إلى تهيئة نفسية واجتماعية متوازنة. والأبناء بمختلف مراحلهم العمرية يحتاجون إلى من يهيئهم لهذه البداية ويستمع أكيد إلى مشاعرهم ويمنحهم الثقة والأمان. فالجانب النفسي والاجتماعي جزء أساسي ومهم من نجاح الأبناء، وذلك لما يحتويه من دعم واحتواء وحوار وثقة تساعدهم على استقبال المرحلة الجديدة من حياتهم بروح إيجابية وتفاؤل. وللمزيد من الفائدة حول أهمية هذا الجانب، يسعدنا أن نرحب بالأستاذة شيخة بن سهيل العمري، وهي رئيسة قسم الشراكة ومؤسسات المجتمع المدني بدائرة التنمية الاجتماعية بسدح. أهلا وسهلا بك أستاذة شيخة.
3: أهلا، أنا جدا سعيدة اليوم بمشاركتي معكم وإتاحة الفرصة للحديث عن هذه المواضيع فيما يخص الجانب النفسي والاجتماعي للطلبة.
2: نعم، أهلا بك أستاذة شيخة. بداية العودة للمدارس أكيد هي بداية جديدة، فكيف ممكن أن نهيئ أبنائنا نفسيا واجتماعيا بعد إجازة نوعا ما كانت طويلة قضوها أكيد الأبناء بين وسائل التواصل الاجتماعي والترفيه واللعب، وأيضا قضاء ساعات أيضا ممكن ربما من السهر. كيف ممكن نهيئ الأبناء من الانتقال من أجواء الإجازة إلى أجواء المدرسة؟
3: مبدئيا العودة للمدارس هذه المرحلة قد تكون جديدة لدى البعض، كما هو الحال لطلبة المرحلة الأولى، وطبعا هي مرحلة مختلفة وجديدة بما فيها من بيئة جديدة وأناس جدد، وكان زملاء في الصف أو المعلمين أو الإدارة. وهذه البداية طبعا تحمل في طياتها بعض المشاعر مثل الخوف والقلق أو الحماس والشغف، وطبعا هذا أمر طبيعي يختلف من طالب إلى طالب آخر، وتتطلب هذه البداية تعاون وشراكة مستمرة ما بين الأسرة وبين المدرسة لتحقيق تكيف الطالب مع أجواء الدراسة، خاصة بعد الإجازة الصيفية الطويلة اللي هي تتميز بأنها بالمرونة، أن الطالب يحصل على وقت كافي للنوم وأنه يقضي أغلب أوقاته مع الأسرة والأصدقاء والاستخدام التكنولوجيا. وكنا نحن الآن نتحدث عن جيل ولد ووجد في عصر التقنية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لذا عند دراستنا لهم بمختلف المواضيع أو التحديات التي تواجههم علينا ألا نغفل التقنية والتكنولوجيا وأثر عليهم. فعند حديثنا عن التهيئة النفسية والاجتماعية نركز على الجانب الداخلي والخارجي للطالب، أي أن الجانب الداخلي هو الجانب النفسي، معنى معرفة مشاعره تجاه هذه المرحلة، لديه مشاعر الخوف، مشاعر القلق، هل هو قادر على التعبير عن هذه المشاعر؟ هل الطالب لديه تجربة سابقة بسبب مواقف حصلت له في السابق بالتالي قد ترتبط به هذه المشاعر؟ أيضا الأسرة عليها أن تتعامل بطريقة جيدة هي بالجلوس مع الأبناء، الاستماع إليهم، واعتبار أن هذه المشاعر أمر طبيعي قد تحصل أي طالب آخر وليس وحدهم من يعاني من هذه المخاوف، ولكن ليس من الطبيعي أن تظل هذه المشاعر الخوف والتوتر مستمرة طوال الفترة الدراسية. أما الجانب الخارجي هو الجانب الاجتماعي، طبعا نتكلم نحن الآن عن القدرة على تكوين الصداقات، وأن الأسرة يجب أن تساعد الطفل على أنه كيف يتعامل مع زملائه ويتعامل مع المعلم والاحترام وتقبل الاختلاف، وخاصة في بيئة مدرسية بما فيها من اختلافات في الثقافة والعادات.
2: بعض الأطفال أو بعض الأبناء مثل ما ذكرتي أستاذة شيخة تكون تجربتهم الأولى، أكيد نتحدث هنا عن تجربة طلبة الحلقة الأولى، كيف ممكن تكون العودة للمدرسة بالنسبة لهم تجربة إيجابية بعيدة عن القلق والضغط سواء بالنسبة لهؤلاء الأطفال أو للأهل؟
3: يعني مبدئيا على الأسرة أن تقوم بعدة مهام لهذا الأمر، وهو الاستعداد قبل بدء العام الجديد أو فصل جديد بأيام معينة، تنظيم جدول الطالب اليومي، أيضا ضبط جدول النوم، تقليل عدد ساعات الاستخدام التكنولوجيا. أيضا على الأسرة هنا التوعية وتذكير بأهمية التعليم والرجوع للمدرسة، وكذلك التواجد مع أصدقائهم وقرانهم والابتعاد كل البعد هنا الأسرة عن ترسيخ مشاعر السلبية كالإحباط والترهيب والتذكير بضغوطات المدرسة من المذاكرة والواجبات وغيرها من الأعمال. لذا عليها أن تجعل في أذهان أبنائها بأن المدرسة جزء أساسي من حياتهم ليصلوا إلى أهدافهم وطموحاتهم. فهنا يجب أن تجعل بيئتها بيئة مليئة بالطاقة الإيجابية وبالحديث بشكل إيجابي عن قدوم هذه المدرسة، بحكم أن أفكارهم أفكار أولياء الأمور الأب والأم تنتقل إلى أبنائهم نظرا للاقتراب المستمر والعيش في نفس المكان والتواصل فيما بينهم.
2: نعم، عندما ذكرت أيضا في بداية الحديث عن موضوع التهيئة الاجتماعية للطالب، أستاذ الشيخة، ما المقصود بالتهيئة الاجتماعية وما أهميتها؟
3: التهيئة الاجتماعية نحن نتحدث الآن عن نقل القيم والأفكار والعادات الاجتماعية للطفل، وهي بمعنى آخر هي التنشئة الاجتماعية. فالأسرة هنا تستخدم عدة أساليب حتى تنقل هذه التهيئة الاجتماعية من أفكار من قيم اجتماعية لأبنائها، من سواء كانت قد تستخدم الحوار والإقناع، تستخدم القصة، قد تستخدم أول قدوة أو الموعظة حسب الطالب. فأهميتها تكمن أنها تساعد الطالب على أنه يتكيف في المدرسة وتخفف له حدة التحديات التي قد تواجهه أيضا. بالتالي هذا الشيء رح يساعد الطالب على رفع مستواه التعليمي سواء كان في المدرسة أو قد يكون هناك مشاركات خارجية له في المسابقات وغيرها.
2: نعم، يعني بعض الأبناء وبعض الأطفال ممكن يشعروا بالخوف أو التردد في حال حصل أي موقف في المدرسة، وهذا الشيء ممكن يسبب لهم مشاعر سلبية، قلق. كيف ممكن الأهل يشجعوا أبنائهم عندما يبدأون المرحلة الدراسية الجديدة، كيف أنهم يعبروا عن مشاعرهم في حال حدوث أي موقف سلبي في المدرسة؟
3: طبعا المشاعر اللي هي الشعور بالخوف والتردد لدى أي طفل سواء كان في مرحلة جديدة أو أنه سبق له، وهذه التجربة شيء طبيعي وأمر طبيعي. ولكن هنا الأسرة عليها أن تتجنب أسلوب السخرية من هذه المشاعر، وباعتبار أن الأسرة يجب عليها أن تساعد طفلها على قبول هذه المشاعر من الخوف من التردد، لأنه هو طبيعي مقبل على مرحلة جديدة هو لا يعلم ما هو موجود فيها، وأكيد رح يكون فيه خوف وفيه تردد من قبل الطفل. فالأسرة عليها أن تعرف سبب هذه المشاعر من خوف وتردد، قد تكون بسبب أفكار شائعة سلبية في المدرسة سمع عنها هذا الطفل أثناء اللعب مع أصدقائه أو أحد أخوته، مثل الضرب، العقاب، كثرة الواجبات، عدم وجود وقت للراحة أو اللعب. أيضا الأسرة يجب عليها أن تتوقف عن نقطة مهمة جدا، وهي المقارنة مع أحد أخوته السابقة. قد يكون لدى الأسرة طفل سابق وأنه التحق بهذه المدرسة، وأنه طفل لديه شغف وحماس للالتحاق بالمدرسة والتعليم، فالطفل الثاني قد يكون العكس، فجميع الأبناء ليس متساويين، فكل طفل له شخصيته الخاصة. فيجب الأسرة أن تدرك ذلك و أن تركز على هذه النقطة، أن هناك اختلاف بين الأبناء وطريقة التعامل معهم تختلف
2: مختلفة. نعم، وممكن الطفل نفسه يتعرض لموقف سلبي، يعني وهذه المواقف يعني متوقعة يعني بين الطلبة، كيف ممكن يتعامل أو ما هي النصيحة اللي ممكن كولي أمر أنصح فيها أبنائي في حال تعرض لأي موقف سلبي، يلجأ لمن على سبيل المثال فور حدوث هذا الموقف؟
3: طبعاً الآن الأسرة إذا بتتعامل مع طفل جديد هو مقبل على مدرسة وهو يعني لا يعرف ما الذي سيواجهه، يجب الأسرة أن تجلس مع الأبناء وأن تستخدم أساليب متعددة، اللي هي مثلاً التخيل ماذا ممكن أن يحصل له في هذه المدرسة. قد يتعرض للتنمر، قد يتعرض للإساءة، قد يتعرض لأي كانت من الأساليب والتصرفات غير يعني التصرفات السلبية من الطلبة. فلابد أن تهيئه وتعرفه وتوعيته وتذكره بأن هناك مختصين في المدرسة يمكن له أن يبلغهم بما حدث له في هذه المدرسة من موقف سلبي حدث له، قد يكون أخصائي اجتماعي، الأخصائي النفسي أو الإداري أو المعلم يعني.
2: ممتاز. بالنسبة للحوار أستاذ الشيخ، ما أهمية الحوار والتواصل في بيئة المدرسة سواء بين الطلاب بعضهم البعض أو بين الطلاب وهيئة التدريس، حتى يساعد هذا الحوار المفتوح على معرفة شخصية الطالب، معرفة نقاط قوته والتركيز عليها، وأيضا معرفة نقاط ضعفه؟
3: طبعا نعرف أن الحوار مهم جدا بين الطلبة، راح يساعدهم على أن يتبادلوا فيما بينهم بالأفكار بالمعارف وتوسيع مداركهم، وهذا يحدث خاصة عندما يكون هناك العمل في المجموعات أو الأنشطة الجماعية. أيضا يساعدهم أنه يتعرفوا على الطرف الآخر وتقبله مهما كان اختلافه، فهذا التقارب بين الطلبة راح يزيد التعاون بينهم وراح يتقاربوا فيما بينهم وراح يتساعدوا على معرفة مشكلات البعض، كذلك أنه كيف ممكن يساعدوا بعض على مواجهة هذه المشكلات. أما لما يكون الحوار بين المعلم وما بين الطالب هنا يختلف، فالمعلم هنا يظهر دور المعلم أنه يتيح الفرصة للطالب أنه يعبر والتعبير والحديث، فهذا يكون بمختلف الأساليب، قد يكون الحوار المفتوح، قد يكون الأنشطة، البرامج اللي ممكن يعملها في الحصة، من خلالها الطالب يعبر عن هذا الموضوع. فالحوار يساعد المعلم على أنه يعرف شخصية الطالب، قد يكون هذا الطالب شخصيته مثلا خجول أو شخصية قلقة لا يتقبل النقد الآراء، أنه مثلا هذا الطالب يفتقد لبعض المهارات مثل الاستماع الجيد يجده يقاطع الآخرين، أو أنه أيضا يساعد على معرفة ميول هذا الطالب العلمية هواياته، فبالتالي يساعد المعلم على توجيه هذا الطالب ويعني تحفيزه وتوجيهه نحو تحقيق أهدافه بما يتناسب مع إمكانياته.
2: نعم. أيضا موضوع الثقة أستاذ الشيخ، بعض الأبناء ممكن يدخلوا لهذا العالم ونوعا ما يعني بسبب مواقف سابقة، إذا كنا نتحدث عن بعض الطلاب اللي يعني سبقوا وبدأوا مراحل دراسية يعني مختلفة ودخلوا مرحلة جديدة، لكن للأسف يدخلون بثقة أقل، اعتماد على أنفسهم ربما يكون قليل وبسيط. كيف ممكن الأهل وأيضا المدرسة يحفزوهم على أن يتعاملوا مع متطلبات المرحلة الجديدة بكل ثقة؟
3: كان أولا بداية الثقة لابد الأسرة هي اللي توفر بيئة آمنة تساعد أبنائها على أن يكتشفوا قدراتهم ويعبروا عن مشاعرهم وأن يكونوا قادرين يتحملوا المسؤولية. فالأسرة يجب أن تؤمن بقدرات أبنائهم، بأن الابن قادر على أن ينجز المهام أي كانت في المرحلة الجديدة، وأيضا تتيح لهم فرصة بأنهم يتخذوا القرارات. طبعا هذا الشيء يختلف إذا كان طفل في المرحلة الأولى أو إذا كان في المراحل الثانية اللي هي بما يتناسب مع أعمارهم وقدراتهم. فالأسرة عليها أن تقدر هذه الجهود بالجانب المعنوي، أيضا أول جانب المادي، وأيضا عليها يعني الأسرة في حال أنه الطفل وقع في الأخطاء يجب عليها أن لا تستخدم التوبيخ، بل فقط عليها أن تقوم بفهم أن تشجعهم على فهم هذا الخطأ والاستفادة منه فيما بعد.
2: أستاذة بطرح لك سؤال من شقين، موضوع الاهتمام والتحفيز والتشجيع، كيف ممكن يتحقق هذا الأمر سواء في الصف المدرسي حتى تكون بداية موفقة للطالب، وأيضا في المنزل أهمية موضوع التشجيع والتحفيز بالنسبة للطالب؟
3: أولا يعني لازم ندرك أن الشراكة مهمة جدا بين المدرسة وبين الأسرة، ضروري أن يكون هناك تواصل مستمر من قبل الأسرة مع المدرسة وبشكل منتظم. فهنا الأسرة تلعب دور أساسي ثم المدرسة تلعب دور ثاني، فنجد أن الأسرة يجب أن يكون يعني تقوم بتشجيع أبنائها بشكل مستمر والبعد كل البعد عن الإحباط. بالإضافة إلى أن الأسرة يعني يجب أن تنظر إلى يعني نكون بيئتها آمنة، بمعنى أنه بعيدة عن كل المشكلات، بعيدة عن كل التحديات والجدال والنقاش النقاشات الحادة التي ممكن أن تؤثر على شخصياتهم. فيجب أن تركز على بناء شخصية أبنائها وإعدادهم للتعليم.
2: جميل. في ختام حديثنا أستاذة شيخة، ما هي الرسالة أو السلوك الذي ينبغي أن نغرسه في أبنائنا مع بداية العام الدراسي، حتى إن شاء الله نضمن أن العودة إلى المدرسة هي بداية مليئة بالثقة والنجاح؟
3: يجب على الأسرة أن تذكر أبنائها بأن المدرسة هو البيت الثاني له، وأن التعليم لا يرتبط بالدرجات، وإنما هو عملية لبناء شخصية الطفل وتغير سلوكه، وأن الخوف والقلق قد تحصل له وهذا الشيء أمر طبيعي، وأنه سوف يواجه حياة جديدة وقوانين جديدة، وأن التحديات ليست لا يعتبرها تحدي، وإنما جسور للوصول لهدفه ومبتغاه. وعلى الطالب أن يدرك وجود الأسرة والمدرسة من هيئة تدريسية وهيئة تعليمية والأخصائيين الاجتماعيين أو النفسيين لمساعدته على مواجهة هذه التحديات، وأنه ليس وحده في هذه البيئة الجديدة.
2: خالص الشكر والتقدير لك الأستاذة شيخة بن سهيل العمري، رئيسة قسم الشراكة ومؤسسات المجتمع المدني دائرة التنمية الاجتماعية بسدح. شكرا لحديثك الطيب وتحفيزك وتركيزك أيضا على أهمية التهيئة الاجتماعية والنفسية للطالب، وإن شاء الله نتمنى لجميع الطلبة بداية موفقة وعودة مليئة بالثقة والنجاح. شكرا لك.

0: أسلوب حياة
1: من أجلك.
2: مستمعين الأكارم، نواصل حديثنا اليوم أكيد تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، أهمية بيئة المدرسة في تشكيل شخصية الطالب وعلاقته وقدرته على مواجهة تحديات الحياة. أكيد بيئة المدرسة هي ليست مكانا للتعليم فقط، وإنما أيضا لتكوين شخصية سوية قادرة على أن يكون لها بصمة في المجتمع. واليوم في يعني في هذه الفقرة مستمعين الأكارم تحديدا راح نركز على دور الأخصائي الاجتماعي. فالأخصائي الاجتماعي يمثل جسرا بين الطالب والأسرة والمدرسة، حيث يستمع ويفهم ويوجه ويسهم في معالجة التحديات وتعزيز السلوك الإيجابي والتكيف الاجتماعي. الأخصائي الاجتماعي شريك أساسي في بناء بيئة مدرسية آمنة وداعمة، وأيضا طالب أكثر ثقة وتوازنا ونجاحا. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالدكتور خلفان بن سالم الكحالي، وهو رئيس قسم الإرشاد الاجتماعي بوزارة التعليم مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي. دكتور خلفان، أهلا وسهلا بك في أسلوب حياة.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بداية نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم على هذه الاستضافة وعلى إتاحة هذه المساحة التي تسهم التعريف الجهود التربوية والإرشادية التي تبذلها تبذل من أجل أبنائنا الطلبة.
2: نعم.
3: كذلك أيضا أستغل هذا المنبر، كذلك أبعث أطيب التحاني لجميع الأخصائيين الاجتماعيين في مدارسنا الذين يحملون رسالة إنسانية وتربوية مهمة في رعاية الطلبة ودعمهم.
2: نعم.
3: كما أرحب ترحيبا خاصا للأخوة الجدد الذين ينضمون في هذا العام إلى الحقل الإرشادي الاجتماعي، وأقول لهم أنتم تنضمون إلى مهنة لا تقوم فقط على أداء مهام وظيفية، وإنما على رسالة إنسانية وتربوية قوامها الاستماع والفهم والدعم وبناء جسور الثقة مع الطالب والأسرة.
2: إذن دكتور خلفان، بداية وأنت ذكرتها في المقدمة أبرز أدوار الأخصائي الاجتماعي أو التعريف بدور الأخصائي الاجتماعي في بيئة المدرسة.
3: نعم، الأخصائي الاجتماعي في المدرسة هو أحد العناصر الأساسية في منظومة الرعاية والتوجيه، ودوره التعرف على احتياجات الطلبة ومشكلاتهم الاجتماعية من خلال الملاحظة ودراسة الحالات ثم تقليل التدخل الإرشادي المناسب. كذلك الأخصائي الاجتماعي دور مهم في تعزيز السلوك الإيجابي والقيم والانتماء وتنفيذ البرامج والأنشطة الوقائية. وهناك أيضا جانب آخر مهم جدا وهو الشراكة مع الأسرة، فالأخصائي الاجتماعي مثل حلقة وصل مهنية بين الطالب والأسرة والمدرسة، داعيا إلى توحيد الجهود عندما تكون هناك حاجة إلى تدخل أو دعم للطالب.
2: نعم دكتور خلفان، باعتقادك تغيرت أدوار الأخصائي الاجتماعي اليوم مع مرور الزمن؟ يعني أدواره سابقا ربما كانت أسهل من اليوم، هل تعتقد أن التحديات الحياة المعاصرة الانفتاح الرقمي جعلت مهامه أصعب؟
3: بالنسبة لأدوار الأخصائي الاجتماعي تغير بالتأكيد، لأن هناك مستجدات وتغيرات في الحقل التربوي وكذلك أيضا في أصبحنا العالم الرقمي.
2: نعم.
3: فطبعاً مهامة طبعاً الأخصائي الاجتماعي يقوم بإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطط والبرامج الإرشادية للطلبة، وأيضاً يدرس حالات الطلبة ذوي المشكلات السلوكية والاجتماعية. إضافة إلى ذلك يقوم بإجراء دراسة الحالات الفردية لحالات الطلبة من الناحية الاجتماعية والسلوكية والدراسية. أيضاً جانب مهم في ظل هذه التغيرات أن يحافظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بدراسة الحالة ولا يستخدم إلا في علاج الحالة. إضافة إلى ذلك أنه يقوم بمساعدة الطلبة على تكوين اتجاهات إيجابية مع أنفسهم ومحيطهم المدرسي والمحلي من خلال إعداد البرامج التوجيهية والإرشادية في الجانب التربوي والاجتماعي.
2: نعم دكتور خلفان، برأيك الأخصائي الاجتماعي له دور في اكتشاف المشكلات مثلا الاجتماعية والسلوكية والنفسية لدى الطالب مبكرا، حتى لو لم يلجأ الطالب للأخصائي ممكن يتعامل معها أو يكتشفها قبل تفاقمها؟
3: نعم، الأخصائي الاجتماعي له دور كذلك أيضا كبير في اكتشاف المشكلات الاجتماعية والسلوكية كذلك أيضا، فدوره كذلك أيضا أنه يقوم بعد ذلك بالتدخل المباشر لحل هذه المشكلات التي يواجهها طبعا الطالب. فليس طبعا الأخصائي يقوم بكل المشكلات، ولكن يكتشف المشكلات ويتعامل معها من خلال مشكلة مثلا الغياب المتكرر، وكذلك أيضا التأخر الدراسي، وكذلك أيضا يقوم بياته هنا الجانب الوقائي والتوعوي من خلال إعداد وتنفيذ برامج توعوية، وكذلك أيضا يقوم بوضع خطة منهجية واضحة لهؤلاء الطلبة. وبالتالي هنا نؤكد أيضا على أنه الأخصائي الاجتماعي لا يقوم فقط تقتصر دوره على اكتشاف المشكلة فقط، وإنما يكون يعمل على الوقاية والاكتشاف المبكر، ولا ينتظر حدوث المشكلة حتى يعالجها.
2: صحيح، بالوجود مؤشرات أكيد هو يلاحظها بالتواصل مع المستمر مع هيئة التدريس.
3: نعم
2: نعم. أيضا في ظل ضغوطات الدراسة وأيضا أو وجود مثلا بعض العلاقات الأسرية المفككة، ممكن أن يكون للإخصائي الاجتماعي أيضا دور. الإخصائي الاجتماعي ممكن أن يعتبره الطالب مساحة آمنة للاستماع لبعض المشاكل التي قد تواجهه أسريا أو حتى من الناحية الدراسية.
3: نعم، شيء أكيد الإخصائي الاجتماعي قبل أن يكون متدخلا هو شخص يستمع ويفهم دون أن يصدر أحكاما.
2: جميل.
3: فالطالب عندما يواجه ضغوطا، سواء كانت ضغوطا دراسية أو أسرية أو اجتماعية، قد لا يحتاج في البداية إلى حل سريع بقدر ما يحتاج إلى شخص يستمع إليه ويشعر معه بأنه مسموع ومفهوم. لذلك يبدأ الأخصائي الاجتماعي ببناء علاقة مهنية قائمة على الثقة والاحترام والسرية في حدود الأنظمة والإجراءات، ويتيح للطالب مساحة للحوار والتعبير عن مشاعره واحتياجاته. ثم بعد ذلك يقوم بمساعدته على فهم هذه المشكلة والوصول إلى الخيارات والحلول المناسبة، طبعا مع إحالة الحالة للجهات المختصة إذا تطلب الأمر ذلك. الأهم من ذلك أن لا تكون علاقة الطالب بالأخصائي كما ذكرت ثالثا مرتبطة بمشكلة فقط، يعني الطالب يرجع إلى الأخصائي عندما ظهور المشكلة، بل يشعر أن هناك شخصا يمكنه اللجوء إليه عندما يحتاج إليه.
2: جميل، بدون حتى إطلاق الأحكام ربما دكتور خلفان.
3: نعم، بدون أحكام، بدون إصدار الأحكام.
2: نعم. الأمر الآخر دكتور خلفان، ربما المشاكل تكون نفسها، يعني المشاكل السابقة قبل وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها أصبحت المشاكل تظهر أكثر للمجتمع. المشاكل يعني هنا المدرسية أو بعض التحديات التي تواجهونها في بيئة المدرسة. كيف ممكن الأخصائي الاجتماعي يتعامل مع العالم الرقمي، خاصة مع الطلبة اللي يستخدمون الهواتف أو يتفاعلون مع وسائل التواصل الاجتماعي وينشرون بعض هذه المشكلات بشكل مستمر؟
3: نعم، العالم الرقمي اليوم أصبح جزءا من حياة الطالب، لذلك لا يمكن أن نتعامل معه باعتباره منفصلا عن المدرسة.
2: نعم.
3: وقد يؤثر ما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي على الطلبة ومزاجهم وكذلك علاقتهم بزملائهم.
2: نعم.
3: وأيضا قد يؤثر على تفاعلهم داخل غرفة الصف.
2: نعم، والبعض عفوا دكتور خلفان ينشر المجريات ما يحدث عبر هذه الوسائل.
3: صحيح.
2: نعم.
3: طبعا هنا يأتي دور الأخصائي الاجتماعي في الفهم أولا، ومثل ما ذكرت سابقا ليس في إصدار الأحكام.
2: نعم.
3: فيرصد التغيرات في السلوك والعلاقات.
2: نعم.
3: ويقوم بالتحاور مع الطالب ويفهم من خلال السياق الذي يعيش فيه، ثم يقدم له التوعية والتدخل المناسب بالتعاون مع الأسرة والمعلمين عند الحاجة.
2: نعم.
3: كما يمكن أيضا من ناحية استثمار العالم الرقمي نفسه في التوعية من خلال يقوم الأخصائي الاجتماعي الحصص الأرشادية والمبادرات والنشرات ورسائل التوعية والقنوات الرقمية المدرسة. فالهدف الأساسي ليس أن نعزل الطالب عن العالم الرقمي، وإنما أن يساعده على أن يكون واعيا في استخدامه ومسؤولا في تواصله وقادرا على حماية نفسه وعلاقاته.
2: نعم. خاصة طبعاً
3: الاقتصاد الاجتماعي في هذا الجانب يقوم على مسارات يمكن نقول ثلاثة: الوقاية والتدخل والمتابعة.
2: نعم.
3: الجانب الوقاية يعمل الاقتصاد على رفع الوعي الرقمي لدى الطلبة وتعريفهم بأهمية الخصوصية وأيضا حماية حساباتهم وتعامل آمن مع الرسائل والحسابات المجهولة. أما إذا تعرض الطالب إلى بعض المشكلات كالتنمر الرقمي والابتزاز الإلكتروني فهذا طبعا يحتاج إلى التعامل مع الحالة بحساسية كبيرة، لأن الطالب قد يكون خائفا أو يشعر بالحرج أو العار أو قد يظن أنه هو المخطئ، لذلك يبدأ الأخصائي الاستماع إليه احتوائه دون إلقاء اللوم عليه، ثم يقدر مستوى هذه الخطورة ويتأكد من سلامة الطالب، وبعد ذلك يجمع المعلومات المتاحة بطريقة مهنية لا تعرضه مزيدا من الضرر وليس بحاجة إلى الضرر المزيد من الضرر، ثم يقوم بالتنسيق مع الأسرة والفريق المدرسي والجهات المختصة في الإجراءات والأنظمة المعتمدة.
2: نعم. كنت بسألك تحديدا دكتور خلفان فيما يتعلق بموضوع التنمر الإلكتروني أو نشر محتوى غير مناسب. بعض الطلبة ممكن يكونوا متنمرين، متنمر عليهم، يعني أيضا الأخصائي الاجتماعي ما ممكن يكون بمعزل عن مثل هذه المشكلات، بالعكس مثل ما أسلفت

0: طبيعية جدا. وهنا نؤكد على مبدأ مهني جدا، الطالب الذي يتعرض للتنمر أو الابتزاز يحتاج إلى الحماية والمساندة. إذن هنا ممكن نوجه رسالتنا للطالب والأسرة، طبعا عندما يواجه المشكلة لابد أن، لأنه لا يواجه المشكلة وحده، ولا يجعل الخوف والإحراج يمنعه من طلب المساعدة. هناك شخص يستطيع الوقوف بجانبه وطلب المساعدة. وايضا لابد ان يعي الطالب والاسره ان طلب المساعده ليس من خلال التنمر الالكتروني، ليس ضعفا انما هو خطوه ايجابيه لحمايه نفسه واستعاده شعوره بالامان.
1: دكتور، خلينا نختم بنقطة مهمة في أكثر من يعني موضع، ذكرت أهمية التعاون بين الأخصائي الاجتماعي والأسرة، فقط نريد أن نركز على هذا الجانب، لأنك في كثير أكيد من الحالات اللي تمر عليكم الأخصائي الاجتماعي يطلب ولي الأمر، وبعض أولياء الأمور نقول لا نعمم لا يحدث هناك التجاوب المطلوب، فما هي النصيحة التي أكيد تقدمها للأهل؟
0: نعم، نصيحة للأهل طبعا أن ختام هذا اللقاء أؤكد أيضا أن دور الإرشاد الاجتماعي يعتبر شريكا أساسيا في المنظومة التعليمية.
1: نعم.
0: والأخصائي الاجتماعي قريب من الطالب، يستمع إليه ويفهم احتياجاته، يساعده على تجاوز تحدياته، ويعمل مع الأسرة والمدرسة بروح الفريق الواحد. وكذلك أيضا أن من خلال التواصل الأسري مع الأسرة، هنا كذلك أيضا عندما تتواصل الأسرة مع الأخصائي الاجتماعي توجد شراكة، ليست مجرد أريد أنبه ليس عند حدوث المشكلة، وهذه نقطة مهمة جدا، لأننا إذا تواصلنا مع الأسرة فقط عندما يتغيب الطالب أو يتعرض لمشكلة معينة أو يتراجع مستواه، قد تشعر الأسرة أن التواصل مع المدرسة مرتبط دائما بالأخبار السلبية. لذلك النصيحة التي يجب أن نوجهها أن التواصل الجيد يبني علاقات إيجابية وثقة متبادلة بين المدرسة والأسرة، بحيث تشعر الأسرة أن الأخصائي الاجتماعي شريك لها في دعم ابنها الطالب، وليس جميل. من جهة تبحث عن الأخطاء.
1: صحيح.
0: أما من حيث أسلوب التواصل فيمكن أيضا من خلال اللقاءات المباشرة، ممكن تتواصل معه والاتصالات الهاتفية والرسائل وعبر القنوات الرسمية المتاحة من المدرسة. وأيضا عندما تلتقي بالأسرة طبعا لابد يساعد ذلك، تناقش الأسرة تكيف ابنها مع المدرسة، ماذا يشعر الطالب في المدرسة، هل يشعر بالانتماء وكيف علاقته بزملائه، وأيضا تناقش بعض الأمور كالحضور والانتظار والانتظام والجانب الدراسي والجانب الاجتماعي، وكذلك أيضا سلوكه وعلاقاته. وكما أن التواصل نؤكد على ذلك لا يكون في اتجاه واحد، فيكون الجميع مشترك، فالأخصائي يستمع إلى الأسرة ويستفيد من معرفة الطالب، لأن الأسرة قد تمتلك معلومات لا تظهر داخل المدرسة للأخصائي أو للمعلم، والمدرسة بدورها تمتلك ملاحظات قد تساعد الأسرة أيضا على فهم التغيرات لدى أبنائها.
1: صحيح.
0: لذلك نجد أن كل واحد يكمل الثاني، فهي في منظومة واحدة، فلدينا طالب يحتاج إلى أن نتعاون جميعا من أجله، نتواصل مع الأسرة وكذلك أيضا لحل المشكلات التي يتعرض لها ابنها، وكذلك أيضا نستطيع نستمر بعد ذلك لأن نبني الشراكة الحقيقية، ونستطيع كذلك أيضا أن نحقق ما يصبو إليه الطالب لإيجاد بيئة آمنة في البيئة المدرسية.
1: جميل، كل الشكر والتقدير لك دكتور خلفان بن سالم الكحالي، رئيس قسم الإرشاد الاجتماعي بوزارة التعليم مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي. شكرا لإثرائك الحلقة وتقديم هذه المعلومات المهمة عن أبرز أدوار ومهام الأخصائي الاجتماعي في بيئة المدرسة، وكل التوفيق أكيد لطلبتنا.
0: كل الشكر لكم والتقدير على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة للحديث عن رسالة نؤمن بها جميعا، أن نحمي أبنائنا ونساندهم ونمكن ونصنع لهم معهم مستقبلا أفضل
1: إن شاء الله. شكرا لك.
2: أسلوب حياة،
3: صحة وحياة.

0: في فقرة صحة وحياة مستمعين الأكارم نتحدث عن أهمية الغذاء الصحي السليم للطالب. فالغذاء الصحي ليس مجرد وجبة يتناولها الطالب في وقت استراحته، لأنها أكيد تنعكس على نموه الجسدي والعقلي. فضروري جدا أن نعلم ونعود أبنائنا وأطفالنا منذ الصغر كيف يختارون غذائهم وكيف يوازنون بين ما يحبونه وما تحتاجه أجسامهم فعلا. ولتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن نرحب بالفاضلة مروة بنت علي البلوشي، وهي من قسم تعزيز الصحة بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط، ممرضة صحة مدرسية. أهلا وسهلا بك مروة.
1: أهلا وسهلا فيكم، شرفنا باللقاء معكم اليوم.
0: أهلا بك. إذن بداية ومباشرة مروة، ما المقصود بالغذاء الصحي وما أهمية الغذاء الصحي بالنسبة لأبنائنا وأطفالنا؟
1: الغذاء الصحي هو الغذاء المتوازن والمتنوع اللي يمد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية اللي يحتاجها للنمو والنشاط والمحافظة على الصحة. أمثلة عليه البروتينات، الكربوهيدرات، الدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، أكيد بالإضافة إلى شرب كميات كافية من الماء. طبعا بالنسبة للطالب، الغذاء الصحي ما يعني أبدا أن نحرم الطالب من كل شيء، لا، إنما هو اختيار أطعمة متنوعة وبكميات مناسبة، والأهم من هذا طرق تحضير الطعام تكون صحية. طبعا الغذاء الصحي يلعب دور أساسي في نمو الطالب وفي صحته، ويساعده على المحافظة على نشاطه وحيويته وتركيزه، وأيضا قدرته على التعلم خلال اليوم الدراسي. وطبعا من المهم أن نعود أبنائنا على العادات الغذائية الصحية الجيدة من المراحل اللي هما من المراحل الأولى في حياتهم، عشان تستمر معاهم إلى مراحل عمرهم المختلفة.
0: نعم، إذن الغذاء الصحي يعكس أكيد مقولة أن العقل السليم في الجسم السليم، بحيث أن الموضوع اختيار الغذاء الصحي واختيار يعني الطعام المناسب فترة الاستراحة يؤثر على نشاطهم الذهني والجسمي، وخاصة في المرحلة الأولى في المدرسة. ما هي نصائحك بالنسبة للأطعمة الصحية التي يمكن تناولها وتحضيرها من المنزل؟
1: طبعا يفضل أن تحتوي وجبة الطالب على مجموعة متنوعة من الأغذية، مثل الحبوب الكاملة أو الخبز مصدر للبروتين كالحليب أو اللبن أو البيض، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات والماء. طبعا دائما التغذية الجيدة تساعد الطالب أن يحصل الطاقة اللازمة خلال اليوم الدراسي، ودائما ننصح أنه يتناول وجبات منتظمة ومتوازنة خلال اليوم الدراسي، وهذا مهم بشكل خاص لطلبة المرحلة الأولى، لأن المرحلة الأولى هي مرحلة نمو ويحتاجوا إلى التغذية الجيدة لدعم نموهم الجسدي وكذلك قدراتهم الذهنية. الأمثلة مثل الفواكه الطازجة، الخضروات، الحليب، اللبن، البيض، الجبن، الخبز، الحبوب الكاملة، بعد المكسرات نفس الشيء غير المملحة. ودائما في نقطة مهمة، إن في بعض الأطفال عندهم الطلاب عندهم حساسية، فلازم نركز بعد على هذه النقطة.
0: صحيح. أيضا وجبة الإفطار مروة، بعض الطلبة يعني يتجاوزون للأسف موضوع الإفطار، وهذا أيضا يؤثر على نشاطهم في طابور الصباح. ما أهمية وجبة الإفطار وما هي نصيحتك يعني فيما يتعلق بتحضير وجبة إفطار سريعة ومغذية؟
1: بالنسبة لوجبة الإفطار، وجبة مهمة لأنها تمد الطالب بالطاقة بعد فترة من النوم، طبعا تساعده أنه يبدأ يوم الدراسي بنشاط وحيوية. نحن دائما ننصح الأسرة بأن ما يرسلوا الطالب من دون وجبة إفطار، حتى لو كانت وجبة بسيطة مثل بيض مع خبز أو الحبوب مع الحليب، أو ممكن نضيف حبة فاكهة، وأكيد الماء شيء ضروري.
0: جميل. هل هناك قاعدة غذائية صحية تشمل مكونات أساسية وهامة بالنسبة للوجبة المتوازنة، بحيث تحافظ على طاقة الطالب طوال اليوم الدراسي؟ ما هي الوجبة اللي نعتبرها وجبة متوازنة ومثالية للطالب؟
1: طبعا من أهم القواعد الغذائية الصحية هي أول شيء التنوع، الاعتدال في الكمية، والانتظام في الوجبات. طبعا دائما نكثر من الخضروات والفواكه واختيار مصادر البروتين والحبوب المناسبة. دائما ننصح الطلبة التقليل من السكريات والمشروبات المحلى والأطعمة الغنية بالملح والدهون. بالنسبة للوجبة المتوازنة، أكيد من الأفضل أنها تجمع بين مصدر للكربوهيدرات ومصدر للبروتين والخضروات والفواكه، ونأكد على أهمية الماء نفس الشيء. دائما هذا التنوع يساعد الطالب أنه يحصل على مجموعة مختلفة من العناصر الغذائية اللي يحتاجها خلال اليوم الدراسي.
0: جميل. أيضا بعض الطلاب عزيزتي مروة لديهم أمراض مزمنة ويضطروا أنهم يتناولوا أدوية خلال فترة النهار، كيف لازم يكون نظامهم الغذائي الصحي خلال وجودهم في المدرسة؟
1: طبعا بالنسبة للطلاب هذيلة دائما حسب نصائح الدكتور المتابع، حسب نصائح الدكتور المتابع نحط لهم دائما خطة حسب نصائح الدكتور دائما.
0: ممتاز. خلينا نركز على جزئية مهمة عزيزتي مروة، بعض الأبناء وحتى الأطفال يفضلون أنهم هم في فترة الاستراحة يشترون من المقصف، كيف ممكن يكون المقصف داخل المدرسة مقصف صحي، وإيش تنصحيهم؟ يعني كيف تنصحي أكيد الأولياء الأمور أنهم يوجهوا أبنائهم في حال يعني اشتروا من المقصف يركزوا على أي نوع من المواد الغذائية والعناصر الغذائية حتى تكون عناصر غذائية أكيد سليمة ومغذية؟
1: في البداية أنا أنصح أولياء الأمور بتجهيز وجبة مدرسية صحية من المنزل، هذا شيء ضروري جدا
0: أساسي،
1: ويعتبروا المقصف كأسناك للطلاب. لكن طبعا بعض الطلاب يجلس طبعا من 6 إلى 7 ساعات في المدرسة وما يجيب معه أي وجبة منزلية صحية، فطبعا لازم يشتري من المقصف المدرسي. بالنسبة للمقصف المدرسي هو يخضع لمراقبة وشروط، ووزارة التعليم حاطة الشركات والمطاعم الموردة. طبعا ما أي شيء يجي للمقصف المدرسي لازم يكون من الشركات والقوائم الموردة، يعني في قوائم معينة. ونفس الشيء المقصف يخضع لمتابعة، عندنا فريق متابعة المقصف المدرسي اللي هو يشمل الممرضة ومشرفة الصحة المدرسية وأخصائي إداري مالي طبعا بقيادة مديرة المدرسة. ودائما الساندويتشات اللي تأتي إلى المقصف يكون لازم المطعم قريب، ونفس ما قلت من الشركات والمطاعم المسموحة من وزارة التعليم، ولازم تكون يجيبوها أول الصباح وتكون فريش وفي نفس اليوم تباع. وكل المواد الغذائية اللي موجودة في المقصف المدرسي خاضعة للمراقبة والشروط. طبعا في حال المقصف المدرسي خالف فعلى طول يتم متابعة الموضوع من الجهات المختصة. فدائما المقصف المدرسي مهم جدا، وطبعا هو يوفر خيارات غذائية آمنة وصحية خلال اليوم الدراسي. ودائما نحن نهتم كذلك بسلامة الغذاء لأنها هي لا تقل عن قيمة الغذاء نفسه، لأن نهتم أيضا بطريقة حفظ الأطعمة، كيف تخزينها، كيف تقديمها، ونتأكد من صلاحيتها لاستهلاك طول اليوم الدراسي.
0: نعم، بس مثل ما ذكرتي الأولى والأفضل أنه يتم تجهيز الوجبة الغذائية أكيد الصحية.
1: أكيد مهم جدا الأهالي يهتموا بهذه النقطة.
0: نعم، كل التقدير والشكر لك مروة بنت علي البلوشي وهي ممرضة صحة مدرسية بوزارة الصحة، شكرا لك.
1: شكرا لكم.
2: أسلوب حياة.
0: في ختام حلقتنا إن شاء الله نكون وفقنا اليوم في تقديم هذه الإضاءات المتعلقة باستقبال العام الدراسي الجديد. من الرائع فعلا أن نغرس في أبنائنا حب العلم والمعرفة والثقة بالنفس والتميز والابتعاد عن كل ما هو سلبي حتى يصنعوا مستقبلهم بكل أكيد إن شاء الله فخر ونجاح. نتمنى لجميع أبنائنا وبناتنا عاما دراسيا موفقا، وأكيد للكادر التعليمي كل التوفيق. حتى نلتقي بكم تذكروا دائما أن النجاح أسلوب حياة. خالص التقدير من فريق العمل، في الإعداد تماضر بن سالم الوهابي، وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي، وهذه تحيات مخرجتنا ولاء بنت ناصر الحسني. مع السلامة.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه التعاون المشترك والأوضاع الإقليمية والدولية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الرئيس الإيراني يؤكد مجددا استعداد طهران للعودة إلى مسار التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. عشرات القتلى والجرحى في تبادل للهجمات بين موسكو وكييف، والاتحاد الأوروبي يفرج عن أموال المساعدات العسكرية لأوكرانيا. من العناوين وإلى التفاصيل، بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية ومعالي محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية سبل تعزيز التعاون بين سلطنة عمان والجمهورية التونسية، وذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتناولت المباحثات تنمية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بما يعزز المصالح المتبادلة ويترجم متانة الروابط العمانية التونسية إلى مجالات أوسع للتعاون. كما استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها، وأكد أهمية تنسيق المواقف تجاه القضايا العربية والإسلامية ومساندة المساعي الرامية إلى احتواء الخلافات وتغليب الحوار والحلول السياسية. كما بحث معالي السيد وزير الخارجية مع معالي أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عددا من مجالات التعاون الثنائي والمشترك وتنمية المصالح الاقتصادية والاستثمارية بما يواكب تطلعات البلدين الشقيقين ويعزز الاستفادة من إمكاناتهما. مع امتدادا للتشاور المتواصل بينهما، ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع العربية والإقليمية وأكد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى معالجة القضايا والأزمات بالحكمة والوسائل السياسية والسلمية عبر قنوات الحوار والدبلوماسية دعما للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. والتقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية بمعالي الدكتورة أنيتا أوربان نائبة رئيس الوزراء وزيري وزيرة خارجية المجر. تناول اللقاء فرص البناء على التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مجالات إدارة المياه والبيئة والطاقة المتجددة وتوسيع تبادل الخبرات والمعرفة وتشجيع التواصل بين المؤسسات الاقتصادية للاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين. كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن القضايا الإقليمية وأهمية إبقاء قنوات الحوار مفتوحة دعما لمسارات الدبلوماسية ومعالجة التحديات بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. كما التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية بمعالي كازافيه بيتل نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية بدوقية لوكسمبورغ، وناقش الجانبان فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري وسبل توسيع قاعدة المصالح المتبادلة وتهيئة فرص لشراكات تسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتستفيد من الإمكانات المتاحة في البلدين الصديقين. وتطرق اللقاء إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل التقديرات بشأن تطوراتها. وبحث معالي السيد وزير الخارجية خلال لقاء مع معالي أوانا تويو وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية رومانيا سبل الارتقاء بالعلاقات العمانية الرومانية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين. واستعرض الجانبان مسار العلاقات الثنائية وما شهدته من تطور في قنوات التواصل والتنسيق،
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور ودعم الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية واحترام مبادئ القانون الدولي وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي ناقش تطورات القضية الفلسطينية والجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط ومتابعة تنفيذ إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية وتنفيذ حل الدولتين. كما شارك سلطنة عمان في الاجتماع التنسيقي الوزاري السنوي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي بحث تطورات القضية الفلسطينية وعددا من القضايا والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي. وشارك سلطنة عمان في فعالية رفيعة المستوى بشأن التحولات التي يشهدها النظام الإنساني الدولي وسبل تطوير آليات الاستجابة للأزمات بما يجعلها أكثر سرعة وفاعلية واستجابة للاحتياجات. وإلى الأخبار العالمية، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده لا تسعى إلى الحرب، مؤكدا استعداد طهران للعودة إلى مسار التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. وأنفى بيزشكيان سعي بلاده لامتلاك سلاح نووي، وأبدى استعداد طهران لمناقشة خفض مستوى تخصيب اليورانيوم والسماح بعمليات تحقق دولية في إطار أي اتفاق. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات شملت اعتقالات في عدد من مدن الضفة الغربية، تخللها تحقيق ميداني واحتجاز عدد من الفلسطينيين والاعتداء عليهم بالضرب. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة تشهد يوميا حملات مداهمة واقتحام تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها اعتقالات ومواجهات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين. حذر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في كلمته أمام الجمعية العامة من أي فراغ قد يتركه انسحاب قوات الأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل، مشيرا إلى أن الحرب الإسرائيلية تسببت في دمار واسع في البلدات والقرى في جنوب لبنان. هذا وتوغلت قوة إسرائيلية في بلدة كفر شوبة وأقدمت على تطويق إحدى المزارع وأطلقت النار في محيطها، كما أغارت طائرة مسيرة إسرائيلية على المنطقة الواقعة بين بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوقة، فيما سجل إطلاق عدة قذائف مدفعية في محيط المحلة بجنوب لبنان. أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بأن حالات سوء التغذية الحاد تتزايد بين الأطفال في اليمن، بما في ذلك الحالات الأكثر خطورة، وتتوقع المنظمة أن يعاني 1,200,000 طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد هذا العام، وأن يعاني أكثر من 500,000 طفل من سوء التغذية الحاد الشديد. فر أكثر من 55,000 شخص من النزاع وظروف المعيشة السيئة في السودان إلى تشاد المجاورة منذ بداية العام الجاري. وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أفادت أن الأسبوع الماضي شهد تسارعا كبيرا في وتيرة الوافدين، ولا يزال السودان يشهد أكبر أزمة نزوح سكاني في العالم مع إجبار ملايين الأشخاص على النزوح منذ اندلاع النزاع. قتل وأصيب العشرات جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف العاصمة كييف، ما أدى إلى تعليق الإنتاج في أكبر مصنع للصلب في أوكرانيا. وفي هجوم آخر تضرر عدد من البنى الأساسية، منها منشآتان طبيتان في مدينة زابوريجا. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت هجمات استهدفت منشآت للصناعات الدفاعية ومراكز لوجستية وسفنا تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية. كما قتل وأصيب عدد من الأشخاص في هجمات أوكرانية استهدفت عدة مناطق داخل روسيا، مع تسجيل أضرار في منشآت نفطية وصناعية ومدنية. من جانبها، أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس
أعلنت عن اتفاقية الدول الأعضاء على شروط الإفراج عن 6 مليارات و600 مليون يورو من أموال مرفق السلام الأوروبي المرتبطة بالمساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا. وكان الرئيس فلوديمير زيلينسكي قد قال إن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى سد فجوة تمويلية عسكرية تبلغ 27 مليار دولار، وإلا سيبدأ نفاذ مخزونها من الطائرات المسيرة والصواريخ مع بداية العام المقبل. وحث زيلينسكي المفوضية الأوروبية على تسريع صرف الشريحة الثانية من قرض بقيمة 90 مليار يورو للمساعدة في تمويل شراء هذه الأسلحة. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه التعاون المشترك والأوضاع الإقليمية والدولية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الرئيس الإيراني يؤكد مجددا استعداد طهران للعودة إلى مسار التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. عشرات القتلى والجرحى في تبادل للهجمات بين موسكو وكييف، والاتحاد الأوروبي يفرج عن أموال المساعدات العسكرية لأوكرانيا. حرر لكم هذه النشرة حميد بن علي اللمكي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي:
3: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف، بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
8: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
9: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
10: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
11: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
12: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
13: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
14: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
8: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
15: نباهج. يمر الإنسان في حياته بمراحل مختلفة، لكل منها احتياجاتها وتحدياتها،
16: من مرحلة الطفولة وصولا للمراهقة وحتى النضج.
15: إذا ما أردنا أن نحقق السلام الحقيقي في العالم، فعلينا أن نبدأ بتنشئة وتربية أبنائنا على القيم والأسس المتينة،
16: حيث تنعكس التربية على حياتهم وسلوكياتهم مستقبلاً وعلى تفاعلهم في المجتمع.
15: أن نزرع القيم وبذور القوة والثقة لأبنائنا بمختلف مراحلهم العمرية ونهتم بصحتهم النفسية
16: أسهل من أن نداوي أفراداً محطمين.
15: مباهج. في مباهج نصحبكم برحلة في دروس الحياة في عالم الأطفال والمراهقين،
16: لأن أبناءنا هم بهجة الحياة.
15: نلتقي كل أسبوع في مباهج.
16: صحة أطفالنا وأبنائنا المراهقين النفسية وكل ما يتعلق بالتربية،
15: كيف يراها المختصون
16: وكيف يحققها المربون.
15: مباهج. إعداد وتقديم
16: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
15: حنان المعمرية.
17: مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مباهج.
8: مباهج.
17: كما عودناكم مستمعين الأكارم كل أسبوع نتناول موضوع يمس أكيد أبنائنا. اليوم تحديدا رح نركز على موضوع أهمية القيم لدى فتياتنا. الفتاة بدون شك تنشأ على قيم راسخة، لا يعني أنها ستكون بعيدة عن تحديات الحياة، ولكن قيمها الثابتة ستكون بمثابة بوصلة لمواجهة أي تحديات قد تواجهها، أو ضغوطات أمام الأصدقاء أو المجتمع، وأكيد أمام العالم الرقمي اللي هو يشكل العائق أو التحدي الأكبر. كيف نغرس القيم في فتياتنا دون أن تتحول إلى أوامر ومواعظ؟ كل هذه الأمور إن شاء الله رح نناقشها اليوم مع ضيفتنا العزيزة في الاستوديو الأستاذة عزة بنت حمود العوفي، وهي واعظة ومدربة. أهلا وسهلا بك أستاذة عزة.
18: أهلا بك أستاذة فاطمة، ويسعدني أن أكون اليوم معكم وأشكركم على هذه الاستضافة الجميلة.
17: القيم وفتياتنا، رح نركز تحديدا اليوم على الفتيات اليافعات المراهقات اللي هم أكيد يشكلوا جزء مهم وأساسي في مجتمعنا. بداية، ما هي القيم بطريقة بسيطة، وكيف ممكن نوصل هذه القيم لفتياتنا؟
18: بالنسبة للقيم شيء مهم جدا في حياة بناتنا، لأن إحنا نهتم ببناتنا في مستقبلهم، في تخصصاتهم، في نجاحاتهم، وننسى شيء مهم جدا وهو القيم، لأن القيم هي البوصلة التي تحرك حياة بناتنا وتنشئ من خلالها القرارات الصحيحة. فالقيم بشكل مبسط جدا، وهي معناها هو الشيء المهم في حياتنا والذي نمارسه في سلوكيات اليومية ونتخذ القرارات من خلالها لما تأتي لنا يعني مواقف أو قرارات لابد أن نتخذ فيها حل معين، فنحن نتخذها من خلال هذه القيم.
17: نعم، إذن هي من وجهة نظرك نعلمها ونلقنها للفتاة أثناء التربية، أو تكتشفها يعني مع الحياة؟
18: نعلم بناتنا هذه القيم، هي الأساس الأسرة، فنحن نرسخ هذه القيم من خلال السلوكيات اليومية في المنزل. فلا بد الفتاة حتى تقتنع بالقيم، لا بد يعني وتقوم بها هذه القيم، لا بد ترسيخها فيها وتقتنع بها. ما فقط إحنا نرسخ هذه القيم في بناتنا مجرد إنهم فقط عشان الأسرة ترضى علي أنا يعني أمارس هذه القيمة، وإنما لابد من قناعة داخلية. بعض الأحيان تصير يعني نلاحظ في بعض المشاكل اللي تصير في المدارس من خلال سماع للمعلمات أو من الأمهات إن بنتي في البيت غير، فكيف لما تروح المدرسة صارت مشكلة. أيوة. مثلا
17: كيف تسببت في المشكلة، يعني حتى لا يتخيلون ان هي سبب المشكلة.
18: بالضبط، فلما احنا نبحث وندرس هذه الحالة نجد مثلا، اعطي مثال، مثلا طالبة في المدرسة تقول كلام بذيء، في البيت كلامها عسل وطيب. فلما نأتي نشوف الحالة نجد ان البنت اصلا في البيت هي تخاف من أمها وأبوها ينازعوها أو يتم عقابها، فتلتزم بقيمة الاحترام. لما تروح في المدرسة فتجد أن عندها حرية
17: تنطلق.
18: أيوة. فتقول كلام بذيء، تسب هذه البنت في هذه البنت، فهنا هذه البنت ما عندها قيمة الاحترام،
17: يعني هذه القيمة كأنها مفقودة وغير مهمة لديها.
18: بالضبط بالضبط، فهي مهمشة بالنسبة لها، لكن في البيت لا، لأنه هناك عقوبات، هناك إن أبوها وأمها يعني يقولوا ليش هذه القيمة ما تطبقيها، فهنا تطبق في البيت، فلما تخرج من البيت فتجد الحرية فتفعل ما تشاء.
17: إذن الفتاة في عمر المراهقة، يعني نحن اليوم يعني تركيزنا على الفتيات، لكن سواء يعني الأبناء بشكل عام هم محتاجين أن يعرفوا أهمية القيم. كيف ممكن نغرس هذه الطريقة من غير أوامر، من غير وعظ؟
18: أول شيء من عدة نقاط. النقطة الأولى الحوار. الحوار مع الفتيات في البيت، مثلا الأم لما البنت تسوي شيء خطأ ما تجي تقولها أنت سويتي خطأ أو أني بعاقبش لأنش سويتي كذا خطأ، لا، تحاورها تقولها ليش أنت سويتي هذا، وهل برأيش أني هذا السلوك اللي أنت سويتيه صح، وهل هذا يتناسب إحنا مع ديننا وعلى القيم اللي علمنا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا تبدأ لما الأم تحاور البنت تعطيها مجال إنها تكتشف إن هذه القيمة مهمة، أو إن هذا الفعل أنا اللي سويته خطأ. فمن خلال الحوار، من خلال الإقناع، من خلال قصص تجيب لها قصص سواء كان من القرآن الكريم أو قصص من السيرة النبوية، كيف الرسول كان يتعامل مع الأخطاء مع الصحابة، أيضا من خلال الحوارات العائلية لما يتجمعوا العائلة تجي الأم أو الأب يقول إني صار لي أنا موقف الفلاني مثلا في الدوام أو في العمل أو برا، فيناقشهم، ما يعطيهم هو كيف تصرف، يعطي أبنائه كيف أنا أتصرف في هذه المشكلة، فيأخذ الآراء من أبنائه. هذا يساعدهم الأبناء على التفكير المنطقي. وهذا التفكير المنطقي أولا علمنا فيه الله سبحانه وتعالى، قال في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هنا لابد أن نتبين، لابد هنا من هذه الآية نعطي أبنائنا التفكير، نأخذ آراءهم، وكل واحد من أبنائنا وبنا لما يعطينا رأي نناقش في رأيه، أنت على أي أساس قلت إن هذا الرأي، وأنت على أي أساس هذا، نفتح أذهان أبنائنا إنهم ما يتقبلون أي شيء في الحياة، وأيضا ترسخ عندهم قيم من خلال هذه القصص، وأيضا من خلال نرسخ القيم فيهم من خلال السلوكيات اليومية التي يشاهدون فيها أبنائنا في البيت. مثلا نرسخ مثلا قيمة الاحترام، فترى البنت أمها كيف هي تعامل العاملة في البيت، كيف تعاملها باحترام، فهي ترسخ عند البنت أن أمي تعامل الآخرين باحترام في البيت وخارج البيت. لكن إذا رأت البنت أو أبنائنا بشكل عام القيم إحنا ما نطبق التطبيق الصحيح، لأن الأم والأب في البيت يعتبروا كأنه مدرسة أخلاقية، لأن الأبناء يشاهدون ويطبقون كل ما يشاهدون من أبنائهم أكثر من النصايح، لأن أبناء ما يريدوا نصايح، يريدوا يشوفوا سلوك تطبيق. فلما الأم مثلا يعني ضيفة تريد تقابلها، ومثلا الأم تعبانة أو إنها ما تريد تقابل ذيك الضيفة، فتقول حال بنتها إذا كانت ما عندها قيمة الاحترام والتقدير أو قيمة الصدق، فتقول حال بنتها روح أخبر الضيفة أني أنا نايمة أو أنا ما موجودة. فهنا البنت يتشكل عندها أن الأم ما عندها قيمة الصدق وما عندها قيمة الاحترام، فهنا ضروري أن الأبناء يشاهدون القيم منا. اليوم يمكن هم ما يشاهدوا، يعني ما يطبقوا كل شيء اللي إحنا نقوله أو النصايح أو السلوكيات. بعض الأحيان الأبناء خاصة فترة المراهقة إن هم الصح، كل شيء هم اللي سيوصح بالنسبة لهم، وهذه يعني جميع الخبراء النفسيين يقولوا هذا طبيعة المراهق، يعني طبيعتهم. فلما هم
19: مرحلة اكتشاف الذات،
18: أيوة هذه المرحلة، فالأبناء لما يشاهدوا سلوكنا ونصايحنا قد ما يطبقوها الآن، لكن بمرور السنوات سنجد إنهم يطبقوا ويعني كل شيء اللي أمهم وأبوهم يسووه.
19: صحيح،
18: أيوة،
19: تنغرس فيهم،
18: فالأسرة هي الأساس.
19: نعم، مثال جميل ذكرتي في البداية أستاذة عزة، موضوع أن الفتيات في المنزل يلعبن دور مختلف عن المدرسة للأسف، فحتى عندما تطفو بعض المشاكل على السطح الآباء والأمهات يستغربوا معقول هذا التصرف صدر عن فتياتنا، كيف ممكن أن القيمة اللي انغرست بعمق الصدق واحترام المعلمات وغيرها كيف ممكن تلعب دور في موضوع عدم إرضاء الآخرين؟ تعرفين أن دائما يعني في بيئة المدرسة يحبون يعني الفتيات إنه يكونوا مع الجماعة، أي بنت يعني تنشق عنهم، وحتى وهو يتنشق لأن هي صح يتنمروا عليها أو يقول إن أنت مختلفة، ليش يعني ما تفعلين مثلنا، هذا السائد نحن نفعل ذلك وهذا عادي يعني. فإلى أي مدى مفهوم القيم لها دور في إبعادهم عن موضوع إرضاء الآخرين في الأمور الخطأ؟
18: في هذه النقطة قبل أبدأ لقول أستاذ الدكتور بروفيسور طارق الحبيب، يقول ثلاثة أشياء لابد غرسها في أبنائنا. أول شيء بناء الثقة، وثانيا أن يعرف نفسه، أولادنا يعرفوا شخصيتهم إيش هم يريدوا. الشيء الثالث كيف هم يديروا قراراتهم وقت الضغوطات،
19: فلم بمعزل عن تأثير عن التأثير
18: عن التأثير
19: وعن الآخر. الجماعة
18: بالضبط. فلما أبنائنا نساعدهم على أنهم يكتشفوا نفسهم، ما ممكن إحنا في يوم إلا في أسبوع، قد يحتاج سنوات صحيح. أبنائنا على ما يكتشفوا نفسهم. في نفس الوقت إحنا لما نغرس القيم ونغرسهم الثقة بالنفس، هذه القيم وثقتهم بنفسهم لما يعرفوا قيمهم تزيد الثقة بنفسهم. لما تزيد ثقتهم بنفسهم إحنا ما نخاف عليهم برا البيت، فهم وقت الضغط قد يكون

0: على موضوع الدراسة وتحقيق الطموح يعني الطيب.
1: أيوة، لأنه الأصدقاء كما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالصداقة حتى لما يكونوا أبنائنا مؤسسينهم على قيم، هم ما يختاروا أي صديق، لأن الصداقة تؤثر على القرارات
0: صحيح.
1: الإنسان، لأن الصداقة قد ترفع الإنسان أو قد يعني تنزل إلى أسفل المراتب. فالصديق يؤثر على أصدقاء في القرارات، قد يكون في المعتقدات، في الأفكار، هل إن هذا الصديق يساعده على إنه هذا الصديق يتطور أو لا. فأولادنا لما يكونوا مبنيين على قيم معينة فيختاروا أصدقائهم على قيم معينة، فمن خلال هذا نحن ما نخشى إن أولادنا يختاروا أي صديق، لأن إحنا واثقين من أبنائنا إن مؤسسينهم على قيم معينة.
0: جميل، نرجع لوسائل التواصل. هل ممكن الفتاة أيضا تتبنى قيم لأنها ترى أن الجميع يفعلون نفس الشيء مرة أخرى لنفس قضية أن لا أريد أن أكون مختلفة عن المجموعة؟ هل ممكن أن يكون أيضا لتأثير لوسائل التواصل الاجتماعي أيضا تأثير كبير على موضوع القيم؟
1: طبعا يؤثر لأولادنا وبناتنا مسألة يعني السوشيال ميديا، لأنهم يشاهدوا كل يوم، يشاهدوا، قد يتابعوا المؤثرين، يتابعوا الريلات وكل شيء ما يعرض لهم. إذا كانت البنت ما عندها قيم بتتأثر، بتتشتت، لأنه في السوشيال ميديا نرى الصورة الجميلة فقط، الناس لا يظهرون لنا إلا الصورة الجميلة، أما الصورة يعني الجانب الآخر من حياتهم لا يظهروها. ليش؟ عشان يبهروا الآخرين.
0: نعم.
1: فالبنت فتبدي تقارن، إذا كانت ما عندها قيم فتقول كيف حياتهم، أنا أريد تكون حياتي مثلهم. فهنا القيم أساس لبناء يعني شخصية أبنائنا. فمثلا نرى مثلا قيمة الإيمان، إذا ما رسخنا قيمة الإيمان في أبنائنا بأن الله سبحانه وتعالى رقيب، إن الله بصير، فأبنائنا لما يشاهدوا في السوشيال ميديا قد تعرض مشاهد غير أخلاقية، مشاهد بعيدة عن ديننا. فإذا كانت البنت ما عندها قيمة الإيمان ستستمر بمشاهدة هذه الفيديوهات، لكن إذا عندها قيمة الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى ستسوي يعني أكس لهذه المشاهد. فهذه أقول قيمة الإيمان فقط. أيضا قيمة أخرى وهي قيمة الاحترام، قيمة التقدير. إذا البنت ما عندها قيمة الاحترام، ما تحترم نفسها، ما تحترم الحدود، ما تحترم الآخرين، فهي لما تشاهد هذه المشاهد، إذا هذا مثلا المؤثر ما عنده احترام الآخرين، قد يقول بعض الكلمات منافية لأخلاقنا، منافية لعاداتنا تقاليدنا، فأبنائنا بيسيوا أكس لهذا المؤثر. فهذا إحنا نؤسسهم على القيم، ف يعني لأن ما ممكن الأم والأب يراقبوا أبنائهم طول الوقت.
0: صحيح، وممكن يساعدوهم بأنهم يطرحوا سؤال بسيط: أنا ما الذي أستفيده من وراء هذه المشاهد؟ ما هي القيمة اللي أنا أكتسبها؟ ما هي الفائدة من وراء هذا اللي بين قوسين يعني مؤثر أو مشهور؟ إذن القيمة ليست كلمة نقولها كما ذكرتي أستاذ عزة، وإنما سلوك نعيشه، يعني هذا شيء مع التربية، مع التعايش اليومي مع أبنائنا.
1: بالضبط.
0: طيب، إذن القيمة، لما نزرع القيمة، القيم اللي هي أساسا منبتها أكيد الدين والعادات والتقاليد، لها دور لما نزرعها بشكل صحيح في نفوس فتياتنا، لها دور في بناء شخصية أكثر ثباتا، لا تتزعزع أو لا تتأثر بآراء الآخرين.
1: مثلا بعض الأحيان أبنائنا قد يتأثروا، لكن ما بيتأثروا ذاك التأثير، لأنه في النهاية هم يعرفوا القرار الصح، يعرفوا القيم، يعني إن اللي هذه خطأ وهذا صح. لكن بعض الأحيان يتأثرون، لكن وإن تأثروا تأثرهم جدا بسيط ويرجعوا لأساس قيمهم اللي موجودة معهم.
0: ربما بعض الأمهات

0: وأيضا حتى المعلمات لأنهن يلعبن أكيد دور كبير في موضوع زرع القيم. يعني يتساءلن كيف ممكن نحن نغرس هذا الأمر من دون ما يعني يشعرن الفتيات بالضجر. أنت تعرفيني على اليوم عصر السرعة، والبنات يعني والفتيات بشكل عام لا يحب ما يعني ما يحبذون الوعظ المباشر. كيف تكون الأم قدوة في هذه القيم، وكيف تكون المعلمة قدوة في زرع هذه القيم؟
1: طبعا القدوة هي الأساس، وهي الأساس في غرس القيم من خلال السلوكيات، من خلال أنا كيف أتحاور مع بناتي، أو المعلمة كيف تتصرف مع طالباتها في الصف، فهي قدوة، فهي تربيهن على القيم. مثلا قيمة الاحترام، مثل هذه المعلمة تحترم الطالبات، هذه تعلمهم قيمة الاحترام، تعلمهم مثلا قيمة التقدير، إن هي تقدر الطالبة إذا أنجزت، إذا جاوبت الجواب الصحيح
0: تشجعها.
1: وتشجعها، فهذا تعلم فيها قيمة أيضا الاحترام. أيضا قيمة المسؤولية، تعلمها قيمة المسؤولية، تقول لها إن أنت الآن تدرسي هذه المادة، فأنت المسؤولة إنش إذا نجحتي وأبدعتي في هذه المادة أنت المسؤولة، لأن المعلمة تعطي وتشرح وتبين المعلومة، لكن من يبقى الأساس في النجاح هذه المادة؟ الطالبة نفسها.
0: صحيح.
1: أيوة، فهنا تعلمها المسؤولية أيضا، إنها مسؤولة عن دراستها، مسؤولة أيضا عن حياتها. ما فهذه القيم تنغرس من خلال القدوة.
0: نعم، يعني من بداية حديثنا أستاذة عزة تحدثنا عن القيم، أهميتها، كيف أن ممكن تكون الأم والمعلمة قدوة حتى تبني الفتاة شخصية قوية وواثقة ولا تتأثر يعني ببعض يعني السلوكيات اللي تكون هي خارج عن قيمها. لكن السؤال البسيط، يعني كيف ممكن نتأكد أن فعلا الفتيات عارفين إيش هي القيم الإيجابية والقيم الصحيحة اللي يجب أن تكون موجودة في نفوسهن، ويعني تكون ثوابت لا يمكن يعني زعزعتها؟
1: كلنا عندنا قيم، لأنه هذا هو ديننا الإسلامي، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا قيم، اللي هي قيمة الاحترام، قيمة العائلة، قيمة الإيمان، قيمة حب الوطن، قيمة العطاء، وكثير من القيم، وهذه القيم موجودة معنا كلنا، لكن تختلف أهميتها من قيمة لأخرى، تختلف من شخص لآخر. كيف أنا
0: بناء على ماذا؟
1: بناء على أشياء ممكن الإنسان يسويها، أو تمرين بسيط جدا. أول سؤال اللي هو ما هو آخر موقف الإنسان يحس فيه بالفخر ولماذا؟ لأنه من خلال هذا الإجابة يعرف إيش هي القيمة اللي مهمة بالنسبة له. السؤال الثاني هو يسأل نفسه ما هو الشيء اللي يزعجه إذا سواه الآخرون؟ مثلاً أعطي مثال عشان الإنسان يعرف، مثلا أنا خارج البيت وشفت موقف إنه أم وبنتها، البنت ترفع صوتها على الأم، هذا إذا الشيء من داخلي نرفزني أو حسيت إني ما مرتاحة، أعرف إني عندي قيمة بر الوالدين
0: مرتفعة.
1: مرتفعة. السؤال الثالث، ما الشيء اللي ممكن ما تتنازلي عنه مهما صار في الحياة؟ مثلا صار موقف، مثلا أعطي مثال أقرب عشان الواحد يعرف إيش يجاوب.
0: نعم.
1: مثلا في المدرسة، صديقة قالت لصديقتها، صار موقف في الصف وقالت الأستاذة تسألهم، فصديقتها تقولها لا تقولي الصح، نقول كذا وكذا، هي الحين إيش تساعدها؟ إنها تكذب. لكن البنت إذا عندها قيمة الصدق أساسية ومهمة في حياتها تقولها لا،
0: حتى لو كانت صديقتها.
1: ولو كانت صديقتها،
0: نعم،
1: ما تجعل الضغوطات الخارجية من الأصدقاء
0: ممتاز.
1: تؤثر فيها.
0: أيوة، فهذه القيمة جدا عالية يعني.
1: فتكون عندها قيمة الصدق عالية.
0: نعم.
1: فمن خلال هذه الثلاث أسئلة أعرف أنا إيش القيم اللي مهمة في حياتي اللي هي التوب.
0: نعم.
1: ومثال ثاني إنه مثلا نقل الكلام للآخرين، اللي هو إحنا نقول الغيبة والنميمة، فإذا أولادنا وبناتنا في البيت يسمعوا الأب أو الأم يتكلموا عن الناس ويحشوا في الناس، يصير هذا تلقائيا عند أبنائنا، ما عندهم قيمة الاحترام، قيمة التقدير،
0: وممكن للأسف ينتقل هذا الأمر لبيئة المدرسة.
1: أيوة، وقيمة الإيمان أيضا، لأنه هنا قيمة الإيمان، لو الأم عندها قيمة الإيمان إن أنا ما أغتاب أحد أمام الآخرين ولو كانوا أبنائي، فهذا ينطلق مباشرة في أبنائنا. أما إذا الأبناء تعودوا في البيت إن الأم والأب يتكلمون عن الناس، فهم تلقائيا في المدرسة ينقلون الكلام، سواء أي شيء صار في الصف يروحوا ينقلوا الكلام مثلا للمدرسات، أو إنهم ينقلوا الكلام من صديقتهم الأولى إلى صديقتهم الثانية، فيصير هنا إيش؟ ماشي، لا توجد قيمة الاحترام ولا قيمة التقدير ولا قيمة مثلا الصداقة ولا قيمة الأساس اللي هي تحت تندرج هذه القيم، هي قيمة الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى.
0: في ختام حديثنا أستاذة عزة، نتوجه لك بخالص الشكر والتقدير، وإن شاء الله اليوم جميع المستمعين والمستمعات استفادوا أكيد من يعني هذه الإضاءات في موضوع القيم. أي فتاة واعية بقيمتها هو هذا استثمار في يعني أكيد إنسانة سوف تعرف قدرها مستقبلا، تدرك مسؤوليتها، شخصية واثقة، وأكيد راح يكون لها دور في بناء مجتمعها بكل صدق وتفاني. كلمة أخيرة توجهيها يعني للمستمعين والمستمعات فيما يتعلق بموضوع القيم.
1: أكبر خسارة لبناتنا إنهن يعيشن حياة يختارها لهن الآخرين. فإذا كانت بناتنا أسسناهم على القيم ويكتشفوا قيمهم ويكتشفوا نفسهم، هذا يساعدهم إنهم تكون عندهم بوصلة تساعدهم في الحياة، تساعدهم لما لا نكون نحن بجانبهم في طول الوقت، وإنما عندما يخرجون إلى خارج الحياة فيستطيعون أن يقرروا القرارات الصحيحة ويتخذوا هذه القرارات بناء على قيمهم.
0: نعم، شكرا لك أستاذة عزة، ونذكر دائما أنفسنا أن القيمة التي نزرعها في طفولة فتياتنا اليوم قد تصبح أكيد قوة تحميها وترافقها طوال حياتها. خالص التقدير الأستاذة عزة بنت حمود العوفي، وهي واعظة ومدربة. حتى نلتقي في حلقة جديدة مستمعين الأكارم، دمتم بخير، ودامت فتياتنا أكيد أكثر وعيا وثقة وقوة بقيمتهن. إلى اللقاء.
2: مباهج.
3: مباهج.
2: إعداد وتقديم
3: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
2: حنان المعمرية.
4: المستكشف الرقم.
5: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس، التقنية باتت من شأنك. وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
4: المستكشف الرقمي.
5: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
4: المستكشف الرقمي
5: مع عبد الله البحراني.
2: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
6: إذاعة سلطنة عمان.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: اسمعني جابر.
1: خلع وبسرعة، أسمعك يا مسعود.
0: أنت مسلفني 10 ريالات صح؟ ولا أنا غلطان؟
1: الله يخليك يا ربي، الله يخليك، لا تحرقني يا مسعود يا أخي، ما بيننا 10 ريالات.
0: أنت خليك من ذي السوالف، أنا واعد إنك أرجعهن يوم ينزل الراتب.
1: إنزين، اليوم بعده تاريخ 18 والراتب ترى ما نازل.
0: لا، المبلغ متوفر بفضل الله، وهذا حقك. مسك.
1: سبحان الله تعالى، والله والنعم عليك، اسميك راعي ذمة يا الجار.
0: خليك بالذمة تو. جابر سألك، فلوسك وصلنك؟
1: ما قصرت، نعم وصلن.
0: حقك وصلك؟
1: نعم إنه وصل.
0: الحمد لله. أقول جابر، تقبل، سلفنا 20 ريال، وإن شاء الله من يطلع الراتب بعطيك إياهن.
1: مع ذيك الحالة، بس مع ذيك اللعبة، تو مو ذي اللعبة الله يرضى عليك ما عندك أنت. توك مرجع لحشرة وقاين باقي مرة 20 ريال.
0: جابر، ملف 10 ريالات وغلقناه، طالبني بشيء؟
1: لا والله ما طالبك
0: حاجة، بسكت.
1: دوكي من الحالة، لا وبعد سكتني.
0: سلفني 20 ريال وكلهن يومين، وبإذن الله برجعهن كما رجعت العشرة.
1: صدق مسعود، فعلا تراك دورت لي براسي. أقول يا ولد الحلال، هذا 20 ريال مسك.
0: تسلم تسلم يا الجار، الله لا يحرمني منك. يلا عقب أنا ما بروح، وكما خبرتك من ينزل الراتب برجع لك فلوسك.
1: سبحان الله تعالى، اسميك يا مسعود سوالف.

0: تومو ذي الحالة، السيارة تقطع ما فيها بترول، وفي جيب ريالين وثمانمية بيسة، لو عبيتها بريالين بيبقين مع ثمانمية. الله مصبرني بس علينا ينزل الراتب. وغمك يا مسعود، هذه بعدها زوجتي بتصلة، أكيد باغي أغراض.
1: مسعود هين أنت؟
0: في الشانزليزيه أنا، هين أكون في الشارع تو، وبعد شوية إن شاء الله برجع البيت.
1: زين باغي أغراض حل البيت.
0: خلا زيدني انتي، زيديني ما زيد الغنبو فيي.
1: أريد زيت وحليب قواطي ضروري، لا تنسى.
0: سمعوا، وضروري بعد.
1: ومسعود بعدك كيب اللي طماط.
0: وابوي شي بعده؟
1: طبعا شي، كيب بعدك دكاك وصابون ملابس. أيوة
0: يا حرمة، باقي في جيب ريالين وثمانمية بيزة، أنا هنا قسمهن حال بترول السيارة، ولا حال الدقاق، ولا حال الصابون، ولا حال الزيت، ولا حال ما أعرف مو.
1: عاد أنا ما يخصني مسعود، أنت الرجال، أنت رجال البيت وتصرف.
0: هذا يوم يقولوا قرادة وتقاسمها سبعة.
1: مسعود، مسعود أنت تسمعني صح؟
0: أسمعش أسمعش، ويا ليتني ما أسمعش. أقول لش أنا تواصل محطة البترول، هعبي بترول وبعدين بتصربش. السلام عليكم، لو سمحت عبي دوما بكم. أقوله عبي، عبي بنص ريال لو سمحت، على الأقل يرجعني البيت. أقول أخوي عزال.
2: نعم نعم مسعود، كم بغيت أسلفك هذه المرة؟
0: وأبوي عزان، أنت كيف عرفت أن أنا باغي أنك تسلفني؟
2: من يوم شفتك تتمايل كذاك ها، وعيونك يطفطفن كأنهن اصطابات، عرفت أنك محتاج فلوس. قاري ومتعود على طباعك.
0: أوين عيوني يطفطفن؟ ود الحلال أنا كلها طفطف. تصدق باغي أروح أجيب ملابسي من الدوبي وما قادر، فلس حدي.
2: شكلك أبوي خلاص على الحديدة.
0: أوين شكلك على الحديدة؟ هنا الحديدة، ود الحلال حتى حديدة ماشي. تجمل القاب اسعفني بعشرين ريال بس إلى ننزل الراتب.
2: مسعود أنا اللي مستغرب منه، أنت راتبك ضعف راتبي، وفوق هذا آخر كل شهر تتسلف مني. يا مسعود يا قاري
0: عزان، لا تقوم تمن علي. أتسلفني عشرين ريال ولا ما تسلفني؟ بعدين ما أذكر مرة سلفتني وما رجعتهن.
2: فهذه معك حق، سبحان الله. اليوم لما تقيت تنصح إنسان يتضايق منك، ما أقول غير الله يصلح حالك. خلاص أنت توكل، والمبلغ بحوله في حسابك.
0: المبلغ توبة غنه، حرب حرب، والله ما أخوز عنك غير تو تحول لي المبلغ. أخاف بعدين تقول نسيت.
2: هاشا بعده يتشرط، هذا يوم يقول المثل محمول ويترفس.
3: وذي ابن شي تبى غير يا مسعود؟
0: جمع شوف اللي بعدك سكر الله يخليك.
3: تبى مال كم كيلو؟ شي مال 2 كيلو، وشي مال كيلو واحد، وشي مال نص كيلو.
0: شوف لي مربع كيلو كان شيء.
3: هني يمع، لا والله ماشي أصغر شيء عندنا نص كيلو.
0: عبراية معذر منه السكر، أصلا السكر مضر بالصحة.
3: مسعود أحيدك تشري كيس ب2 كيلو، عاد اللي مستوى مضر بالصحة.
0: جمعة الله يخليك لا تحرقني، خل خبرني بكم قوط الجبن؟
3: 2400 ريال.
0: اللحظة عقب أشوف لك كم حاضرات عندي، عسى بس المبلغ اللي معي يكفي.
3: ود الحلال، الحين انت جاي تشتري موتر تاك تاخذ لا حقة يبن، بيكفي مبلغ إن شاء الله.
0: جمعة أنا يوم أكون مفلس أشوف قوط الجبن هذا أغلى على الموتر.
3: انت بونك يا آخر الشهر.
0: جمعة الله يخليك لا تقوم تدهدر بي وتلخبطني، خليني أحسب الفلوس. 300 400 500 600 700 800.
3: وفقرة تسمع وعني تلخبط، بيكون من كثر فلوس اللي تعدهن.
0: جمعة والله وحدي تلخبط، ما عرفت عد الفلوس من لعيانك، تروم تسكت.
3: نسكت، خلا عدهن ملايين عدهن.
0: أنا لو عندي ملايين كان ما جيت أشتري من عندك، تروم تسكت؟
3: يلا سكتني وكانت بالحساب، الحساب هني.
0: معذر، ما أبغاك بس تسكت. وهذا ريال، ريال مية، ريال ميتين، ريال وثلاث، ريال وأربع، ريال وخمس، وهذا ميت بيسة، هيكون ريال وستمية. جمعة مسكته وذيلا ريال وستمية، وانتظرني شوية أحيجي الخماسين في السيارة بتكتسات بس يرقيبين
3: الركاب. يا الله الحين كل ذي الحسبة وكل ذي الهيلة والسب قوطي ابن. اي مسعود، اي ها ايش تسوي في موتر؟
0: هدور الخماسين. صبر قايدنك،
3: ما تبان اساعدك.
0: لا انطب مكانك، ما تقول عليك.
3: اقول لك كانت بايونية تلم فيهن خماسينك، شي هني معي.
0: ما عليه، تقمس.
3: سبحان الله، هذي الريال من يوم عرفت روحك يوبدلوا، مرة يخلي ومرة يملي. أيام يكون ناشف وما عنده بيسة حمراء، وأيام
0: امسك دوك ألا 50-50، 200 بيسة، وقبل ما طنك ريال و600،
3: الحين صارن كلها ريال و800،
0: وقوط القبن هم بريالين و400، يعني يبقى لك 600.
3: حاشا لله، ما أخذ قوطي ابن وبعدك تدفعهم بالتقسيط.
0: المهم باقي المبلغ بيوصلك من ينزل الراتب، وإذا نسيتك ذكرني ولا بتسامحني ياهن.
3: لا والله أمسامحنك، ومن ينزل الراتب وحدي بتصل فيك، ولا أقول لك بتلقاني واقف قدام باب بيتك.
0: عليك حق.

0: وصل الراتب، وصل وصل هرمون السعادة، وصل يا حلا يالله بمنجانة، حي الله بمستر راتب.
1: أبوي زين إنه وصل الشيمة، روحي بسرعة اشتري بصل، باغي أطبخ صالونة حل العشاء، وحتى طماط ما شي في البيت، جيب لنا طماط بعد مسعود.
0: مو مو مو صالونة وطماط، ومن قالش إنه بنتعشى في البيت؟ خلا خلا قومي عازمنش على بوفيه إفطار وعشاء.
1: بوفيه؟ والله ما غلط، بس وين؟
0: الراتب بعده ساخن، وين بيكون؟ 5 ستار.
1: يلا انك تعجبني يا مسعودي. يلا انا ذاهبه البس عباتي وقايتن.
0: ما شاء الله بذي السرعه. اخوي العزان باغي اروح اشتري مصرحه للعيد قبل الزحمه، تجمل باغي انك تتابعني.
2: ايه شكله وصل الراتب.
0: ايه من 5 ايام واصل هرمون السعادة وعاد خاطف نصه.
2: انزين روف بود الحلال ينتظرك مصاريف عيد.
0: اطمن القار كل شيء عامل لحسابه، المهم كيف اترابعني.
2: هي نعم هرابعك. يلا خلا
3: معنا 3 انواع، نص طورمة ب 12 ريال، الترمة ب 25 ريال، الشاتوش ب 50 ريال.
0: شوف لي ساتوش لو سمحت.
3: طيب اي لون بغيت؟
0: شوف لي هي شوف لي عنابي، هذا العيد عداق في راسي البس عنابي.
2: اي البس عنابي مسعود، روف بعمرك مو كالف انك تشترى مصر ب50 ريال واخر الشهر تقوم تشكى وتبكى وما عندي وما عندي.
0: اقول عزان ال20 ريال بمتسلفينهن من عندك وصلنك ولا لا؟
2: نعم منهن وصلني.
0: عقب سكت ولا تقوم تصدعني.
2: افكر بمصلحتك ود الحلال، أريدك تضم فلوسك ما أريدك تبذر.
0: عزان أسألك الله تعالى ليش خلق الفلوس؟ عشان نضمن ولا عشان نصرفن ونستمتع فيهن؟
2: لا لا لا لا أبوي استمتع، بس خير الأمور الوسط.
3: وهذه المجموعة كلها باللون العنابي.
0: الله الله الله بصراحة شيء. عنابي يا عنابي يا رموش الحليوة أحبابي.
2: يطلع يطلع منك خدود الحليوة آخر الشهر مسعودوه.
0: يا عزان لا تنكد علي فرحتي، قولي إيش رأيك في النقشة؟ كلام كاري، أما أنها راكبة على اللون. خلاص بأخذ هذا المصر، أعطيني هذا لو سمحت.
2: إنزين أبوي قادله ولا زايدات فلوسك ما طايع تقاد ذا الرجال.
0: تصدق نسيت أقادله، أقول بكم هذا المصر آخر؟
3: آخر 50 ريال بس بعطيك إياه ب47، وحات اسمح لي ترى ما أقدر أنزل لك أكثر من كذا.
0: ويا عين نابي يا عين نابي، أهم أنه لون. أقول حطه في كيس وهذه البطاقة قشطها لها عينها يوم تروح.
2: قالوها بو ما يقيس ولا يفكر يطبخ القراد بسكر. هلا بأم الغالية، هلا أمريني.
4: أقول عزان لا تنسى الذبيحة والبزارات بخبرتك عليهم ترى.
2: ايه خير خير إن شاء الله.
4: أبغى أذبحها في البيت أشوفها بعيني وانت تذبحها، لا توديها عند الغرب يذبحوها.
2: انت بيني شو بين الذبيحة ثار، ليش بعد تبغى تشوفيها يوم تنذبح؟
4: وأنا عندي رجال شحط علمه، أنت لا ناقص يد ولا همة علشان توديها يذبحوها في المسلخ نوبنته.
2: زين زين خلاص الوالدة، خلاص الغالية
4: كان من الأول. والله
2: مرحبا مسعود تفضل.
0: ما جاي تفضل أخوي عزان، جاي إنك في حاجة ومروح عنك.
2: مسعود أشوفك كأنك تتمايل
0: وعيوني طفطفن صح؟
2: هيه هيه يطفطفن. خلاص نشفته ارتحت تو زين كذاك.
0: عزان انا مشكلتي ما حسبتها صح ذا الشهر.
2: ايه هالشهر بس، يعني هالشهر انت حياتك كلها ما حاسب الله صح.
0: ما وقت الملامة تو، تصدق باغى اشتري ذبيحة حال العيد وقصر علي مبلغ.
2: المصر ب50 ريال اكيد بيقصر الفلوس، ما راح عمرك انت. ويوم اجي انا واقول لك وانصحك تتضايق.
0: اسالك عزان يهون عليك جارك البيت بالبيت ما يذبح هالعيد وشوفك وانت جالس شد حيلك تذبح وانا اتابع بكسرة خاطر. وين حق الجيرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام وصى بسابع جار.
2: ايه والله اذا ما بيتأدب يهون علي، بعدين ما في داعي تسوي لي فيلم اصدقاء الفيلة.
0: عزان الله يخليك اسعفني بمئة ريال، انت ظني ذباح ومصاريف العيد يعلم الله ما باقي في جيبي غير 12 ريال.
2: يا مسعود يا قاري، الحكمة تقول ضم قرشك الأبيض ليومك الأسود مثل هذا.
0: خليك انت تهو من القروج والعيتان، اتسلفني ولا لا؟
2: عنابي يا عنابي يا رموش الحليوة تو طلع الذئب.
0: عزان أسألك هتسلفني ولا لا؟
2: حبابي حبابي يا خدود الحليوة خذها. الحارة.

0: مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي:
10: فن العمارة خلي أسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي:
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
9: راسم بدران:
12: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
9: شهيرة فهمي:
1: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
13: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
1: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعياً يوم الثلاثاء في 1:00 ظهراً على إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
0: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
0: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
0: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلا
0: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
0: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
0: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
0: أجمل الكتب.
14: مرحبا بكم أعزائنا إلى حلقتنا اليوم من برنامجكم أجمل الكتب.
15: القراءة الجميلة تأتي دوما عندما يعثر القارئ على كتاب جميل، وفي ثقافتنا العربية الموزعة عبر الحدود واللهجات كم أنجبت من قرائح موهوبة.
14: اليوم نعود إلى الجزائر لقراءة رواية جميلة مشهورة طبعت لدى الناشرين العرب في أغلب العواصم العربية.
15: إنها ثلاثية روائية تدور في نفس المكان مع نفس الأشخاص وفي زمن واحد.
14: في الأدب العربي الحديث هناك ثلاثيات روائية شهيرة، من أبرزها ثلاثية نجيب محفوظ وثلاثية هذه تخوم مملكتي لأحمد إبراهيم الفقيه،
15: وأيضا ثلاثية النول، الحريق، الدار الكبيرة للكاتب محمد ديب، وثلاثية الإسكندرية لإبراهيم عبد المجيد،
14: كما أن هناك رباعيات أدبية تعرفنا على بعضها، وهناك العديد من الروايات المنشورة في أجزاء.
15: هذا النوع من الروايات يعرف باسم الرواية النهرية، التي تتدفق طويلا كالنهر بها المزيد من الأشخاص والأماكن، وتدور الأحداث في فترات زمنية طويلة.
14: ليست مسألة الثلاثية الأدبية ابتكارا أدبيا عربيا، فقد بدأه مؤلفون كثيرون في كل أنحاء العالم، مثل مارسيل بروست في رواية البحث عن الزمن الضائع.
15: وأيضا رباعية الإسكندرية للكاتب لورانس داريل، ويعني هذا أن القراء يميلون إلى الروايات الطويلة الجذابة.
14: إنه عشق القراءة، حيث أن المرء بالقراءة الطويلة يحاول أن يزيد فترة استمتاعه بالقراءة إلى أطول حد ممكن.
15: هناك رواية فرنسية من 10 أجزاء باسم جان كريستوف للكاتب رومان رولان، الحاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1914.
14: الكاتب الذي نتعرف عليه اليوم هو محمد ديب، وثلاثيته الحريق، النول، الدار الكبيرة.
15: محمد ديب مولود عام 1920 في مدينة تلمسان بالجزائر، هو روائي وشاعر وكاتب مقال، وله مسرحية واحدة ومجموعة من كتب الأطفال.
14: درس محمد ديب في مدينته تلمسان وقرض الشعر وهو في سن 14.
15: رغم أن أباه كان موسيقياً بارعاً، فإن الصغير لم يتلقى منه هذه الموهبة، خاصة أن الأب مات وابنه في سن مبكرة.
14: تولت الأم مسؤولية أبنائها الأربعة، وسوف تكون هذه الأم الشخصية الرئيسية في ثلاثيته الشهيرة التي بدأ نشرها في عام 1952.
15: حمل محمد ديب المسؤولية الأسرية وهو صغير السن، فمارس العديد من المهن كعامل نسيج، ثم عمل بالتدريس والصحافة.
14: مارس محمد ديب العمل النقابي، وفي عام 1946 بدأ ينشر قصائده ومقالاته، وقد أثرت مهنته كعامل نسيج في إبداعه الشعري والروائي.
15: إنه يتعامل مع الكلمة باعتبارها خيطة يمكن غزله بكلمات أخرى ليصنع جملة أدبية أو عملا إبداعيا متميزا،
14: ولذا فقد راح يعيش شخصيته المتخيل عمر قرابة 14 عاما حتى انتهى من تأليف الثلاثية، وربما لسنوات طويلة بعد ذلك.
15: في عام 1948 زار محمد ديب فرنسا لأول مرة من خلال وفد أدباء جزائريين، وبعد 3 سنوات اقترن بزوجته الفرنسية.
14: وصل إلى فرنسا في عام 1952 كي يحضر صدور روايته الأولى الدار الكبيرة، وقام هناك حتى عام 1974 حيث نشر الجزء الثاني تحت عنوان الحريق.
15: ما زلنا في عالم الأديب محمد ديب وثلاثيته الروائية، حيث كتب القصة القصيرة والرواية.
14: في عام 1957 نشر مجموعته القصصية في المقهى، ثم نشر الجزء الثالث والأخير من الثلاثية في العام نفسه تحت عنوان النول.
15: في عام 1959 تم طرده من الجزائر لمواقفه المناهضة للاحتلال الفرنسي، فاختار أن يقيم في منطقة جبال الألب بسويسرا.
14: في السنة نفسها نشر أول كتاب للأطفال تحت عنوان بابا فكران، ثم نشر روايته تحت عنوان صيف أفريقي.
15: وبداية من عقد الستينيات في القرن الماضي، عرف محمد ديب الرحيل بلا توقف، فسافر أولا إلى دول المعسكر الشرقي،
14: ثم استقر في المغرب 7 سنوات، وفي 70s أقام بالولايات المتحدة من أجل إلقاء المحاضرات في جامعة كاليفورنيا.
15: إنه السفر الطويل الرائع، رغم أنه بلا استقرار لقد أقام في فنلندا، وظل يتنقل بينها وبين الولايات المتحدة.
14: جمع محمد ديب بين الشعر والرواية، ومن أهم أعماله الشعرية الظل الحارس عام 1975، ثم تشكيلات وأوفيروس، وكلها في نفس السنة.
15: أما رواياته فكان يكتبها بشكل منتظم، ولم يتوقف أبدا عن كتابة الجديد منها، ولم يقف عند نجاح ثلاثيته التي نشرت في روايته الهلال.
14: في عام 1962 صدرت روايته من يذكر البحر، وبعد عامين جاءت روايته الجري فوق الشاطئ البري، وفي عام 1968 جاءت رقصة الملك.
15: وفي عام 1970 صدرت روايته هو عند البربر، ثم نشر ملك الصيد عام 1973 وهابيل عام 1977.
14: للكاتب محمد ديب مسرحية واحدة بعنوان ألف صرخة لامرأة محاربة منشورة في الجزائر في عام 1980.
15: لا شك أننا أمام سيرة أقرب إلى التجربة الروائية والأدبية عند الكاتب، حياته التي عاشتها أسرته، فهناك الكثير من التشابه بين تجربة الكاتب وبين عمر الشخصية الرئيسية في الرواية. نتحدث الآن حول ثلاثية الدار الكبيرة، حيث يكتب محمد ديب عن هذه التجربة قائلا:
14: رحت أنظر حولي وبدأت أكتب قصصا منمنمة، وشيئا فشيئا بدأت أستجمع كتابي الأول الدار الكبيرة.
15: لقد استغرقت فترة كتابة هذا الجزء من الثلاثية 6 سنوات في عام 1952، وكان عليه أن ينتظر وقتا للنشر بسبب صعوبات النشر.
14: تدور أحداث هذه الرواية في عام 1939 من خلال أسرة بسيطة، وعمر ابن هذه الأسرة يلتقي بأطفال أشقى منه،
15: أطفال كأنهم الجراد من فرط هزالهم وتحولهم، لا تعدو ملابسهم أن تكون خرقا مجمعة، أما أقدامهم فتحميها نعال من جلود الشياه.
14: لعلهم ركضوا حفاة بغير شيء في الأقدام، إن أعينهم الواسعة يمتزج في حدقاتها ضياء غريب يعكس هذه الأرض المجدبة التي تركت لهم.
15: أما ما يلوح في هذه الأطفال من جد وصرامة فقد بدأ العمر شيئا غريبا عجيبا، الألعاب ليست هي الألعاب المألوفة لدى أطفال تلمسان،
14: الحيوانات هي رفاقهم لا رفاق لهم سواها، وهم مغلقون يحسنون الصمت ويحتقرون كل ما هو ليس ريفي.
15: هؤلاء الأطفال الذين يمثلهم عمر يبدون مبكرين في نحوهم كما يرى محمد ديب، ولا شك أن إحساسهم بالشقاء يلمع في عيونهم،
14: ولذا فإن عمر يشعر بهم أنه طفل صغير، وهم يسببون له الرعب باندفاعهم العارم الذي يبدو عليهم عند ملاحقة هدف من الأهداف،
15: مثل قتل الطيور أو قيادة القطعان أو تحدي الفرنسيين.
14: عمر يمتلك الكثير من المعرفة عما يمتلكه رفاقه، فهو يؤكد لهم أن الأرض كروية وأن الشمس ثابتة وأنهم هم الأطفال يدورون حولها على الأرض.
15: عمر يتكلم الفرنسية ويجيد العمليات الحسابية، لذا فإنه يبدو طفلا غير مألوف أمام الآخرين خاصة الكبار.
14: ورغم تميز عمر فإنه طفل يتيم عرف ماذا يعني الجوع الحقيقي، والدار بالنسبة له دار جوع وحاجة إلى الطعام، ولذا فإن حجارة هذا البيت أفضل،
15: لأن الحجارة لا تجوع مثل ساكنيها، يا لها من قسوة. عمر بطل هذه الرواية يلتقي بالأغنياء ممثلين في بعض زملائه بالفصل، ولذا فهو يرفض أن يسرق أو يتسول.
14: يحس عمر بالإعجاب الشديد بالمناضل حميد سراج، فهو يردد أن على المستعمر أن يرحل، ولذا فإن عمر يثق بالمناضل ولا يتردد أن يبوح له بأسراره.
15: وعندما يكبر عمر في الجزء الثاني من الثلاثية وعنوانه الحريق، يكتشف الأسباب التي تدفع مجتمعه إلى الشعور بالخزي.
14: هذه الأسباب تتمثل في الاحتلال، أنه يعرف الآن أين تبدأ الأشياء، وعلى وجه الدقة يعرف أين يقع ذلك الخط الذي بعده لا يجوع الإنسان،
15: والذي قبله يشعر بحرقة في دمه وبشدة لا تفارقه.
14: ذلك الحظ إنما ترسمه وتغطي في آن واحد أمواج المزارع وأوراق الشجر ونبضات الينابيع وصمت المراعي.
15: تدور وقائع الثلاثية بين صيف عام 1939 وشهر نوفمبر عام 1942 وهي فترة ساخنة من حياة الشعب الجزائري.
14: فهي الفترة التي بدأ فيها حزب الشعب الجزائري في ممارسة أنشطته النضالية بعد أن تأسس عام 1937.
15: كما أنها فترة الحرب العالمية الثانية التي أوقعت بفرنسا تحت الاحتلال النازي، وتبقى الدار الكبيرة شاهد على عصره.
14: إنها دار عتيقة واسعة تبدو أحياناً أقرب إلى سجن كبير.
15: هذه الحياة، هذه الأرض كما لا يعرفها عمر إلا قليلا، وذلك منذ أن كشف ذلك الرجل المسمى كوميندار.
14: أم عمر المسمى عينة هي زوجة لنجار، وهي تتولى مسؤولية معقدة لأسرة هي امرأة وأم وعاملة وربة أسرة.
15: هي مضطرة للعمل كي توفر الخبز لأبنائها الأربعة، وقد مات واحد من الأبناء مثلما مات الأب، وهي تعيش وسط مجتمع تملأه الأرامل.
14: هؤلاء الأرامل تبدو ملامح شيخوخة مبكرة على كل واحدة منهن.
1: القراءة بالنسبة للإنسان
16: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
16: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
16: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلاً
16: في ذاكرة البشر.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
2: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن شتلات الحديثة التي تظهر في فصل الربيع أو في فصل الصرب، إنما وجد حول العالم بعد انتهاء المطر تبدأ هذه الشتلات التي نبتت في موسم المطر تبدأ بالنمو والازدهار، ويحدث ما يسمى التجدد الطبيعي الريجينيريشن، الأجيال الجديدة التي تتجدد في المراعي والغابات. هذه التجدد الطبيعي لأشكال النباتات المختلفة، يوجد الأعشاب، والأعشاب تحتاج إلى كمية قليلة من المطر، عدد بذورها كثير وكثيف جدا، نسبة الإنبات فيها مرتفعة تصل إلى تغطية نباتية 100%، سريعة إنتاج البذور، تنتج بذورها على نهاية شهر أكتوبر مثلا، تصل إلى ارتفاعات مميزة في بعض الأحيان، خاصة الأعشاب المحلية إذا توفرت لها حاجتها من الماء والحماية، تنثر بذورها صحيح في نهاية شهر أكتوبر. لكن في هذه النباتات العشبية إنتاج البذور لا يعتمد على فترة زمنية معينة، مثلا مش والله نهاية أكتوبر تنثر كل شيء، لا، يعني تزهر عندما تنضج، تصل إلى مرحلة البلوغ خلال 4 أسابيع أو 5 أسابيع يبدأ بظهور الزهور من الأغصان الأقدم. هذه الأغصان الأقدم إذا ظهرت زهرة، الزهرة تمر تنضج تتحول إلى بذور، تنثر بذورها إلى التربة، وهكذا يبدأ الإزهار تدريجيا. مستوى القمة للإزهار يكون في فصل الربيع، ففي فصل الربيع يكون أيضا مستوى القمة لنثر البذور، فتبدأ بنثر بذور بكثافة، وكلما اقتربت دورة حياتها من النهاية وبدأت الشمس يعني تضغط عليها أكثر وقلت الماء، يتوقف النبات عن النمو. يعني النبات عنده حاسية وعنده فهم وإدراك للوضع البيئي المحيط فيه، عندما تكون الوفرة في الماء والغذاء يبدأ بالنمو الجزء الخضري، ما يستوعب أنه يحتاج يكون عايش في حالة من الرفاهية، لكن عندما تأتيه لسعة معينة من الشمس أو لسعة من الجفاف أو لسعة من قلة المطر، مباشرة يبدأ النبات بالتوقف عن النمو الخضري ويحول كل قدراته إلى الإزهار، ويبدأ بالإزهار بشكل سريع وبإنتاج البذور بشكل سريع، يلاحق هذه اللحظات الأخيرة قبل أن يموت لنثر أكبر كمية ممكنة من البذور. فعندما يكون في الخريف يكون مستوى النثر قليل جدا أو معدوم. الآن مع دخول الصرب ووصول الحرارة بدرجة مناسبة يبدأ النبات والجفاف وتوقف المطر، يبدأ النبات بنثر بذوره. إذا دخلت المواشي في هذه المرحلة تكسر الدورة الطبيعية للكائنات الحية، وهذا الكسر يعني يدمر العملية تماما، ندخل في مرحلة الانحدار. ممكن يقبل الكسر مرة مرتين 10، لكن 50 سنة من يعني الخط المبكرة أو الرعي المبكر الذي لا يعطي النباتات فرصة حتى تنثر بذورها وتستعيد عافيتها من جديد، هذا الذي يدمر النظم البيئية، لأنه تشيخ الغابة تصبح غابة قديمة العمر متهالكة غير قادرة على التجدد. إذا كانت لدينا أشجار عمرها 150 سنة، مفروض لدينا أشجار أكثر منها عمرها 100 سنة، مفروض لدينا أشجار أكثر من الأشجار اللي عمرها 100 سنة عمرها 50 سنة، ومفروض لدينا أشجار عمرها 10 سنوات أكثر من الكل. فالنسبة الغابة يفترض أن تكون كلما كانت الغابة شابة، أعداد النباتات الحديثة اللي عمرها 10 سنوات أو 20 سنة يعني نسبتها فوق 30 و40%، كلما حدث التوازن. لكن إذا كانت الأشجار المعمرة فوق 90 أو 80%، فهذه الغابة يعني ستتدمر، لأنه هذه الأشجار ستموت في حالة مفاجئة، ستصل إلى عمرها الطبيعي وستنهار مرة واحدة. وفي هذه الحالة ستفقد الخريف، ستفقد التكثيف، ستفقد الرطوبة التي تحصل عليها هذه الأشجار، سيحدث انهيار شامل للنظم البيئي. التجدد في الغابات والمراعي أمر مهم جدا، لا يعقل يعني أن تستمر القصة بهذه الصورة دون وعي مجتمعي حقيقي، ودون أن يحافظ المجتمع بنفسه على هذا الغطاء النباتي. الغطاء النباتي لا تهدد السياحة، ولا تهدد دول الأنشطة البشرية التقليدية مثل البناء أو الشوارع أو الطرق بكل ما تحمل هذه الأنشطة البشرية من آثار بيئية، إلا أنها ليست المؤثر أو المدمر الحقيقي على النظم البيئي أكثر من الرعي الجائر والرعي المبكر والاستنزاف غير المدروس للنظم البيئية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجيلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 11 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري، وأبدأه بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه التعاون المشترك والأوضاع الإقليمية والدولية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الرئيس الإيراني يؤكد مجددا استعداد طهران للعودة إلى مسار التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. عشرات القتلى والجرحى في تبادل للهجمات بين موسكو وكييف، والاتحاد الأوروبي يفرج عن أموال المساعدات العسكرية لأوكرانيا. من العناوين وإلى التفاصيل، بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية ومعالي محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية سبل تعزيز التعاون بين سلطنة عمان والجمهورية التونسية، وذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتناولت المباحثات تنمية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بما يعزز المصالح المتبادلة ويترجم متانة الروابط العمانية التونسية إلى مجالات أوسع للتعاون. كما استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها، وأكد أهمية تنسيق المواقف تجاه القضايا العربية والإسلامية ومساندة المساعي الرامية إلى احتواء الخلافات وتغليب الحوار والحلول السياسية. كما بحث معالي السيد وزير الخارجية مع معالي أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عددا من مجالات التعاون الثنائي والمشترك وتنمية المصالح الاقتصادية والاستثمارية بما يواكب تطلعات البلدين الشقيقين ويعزز الاستفادة من إمكاناتهما. وامتدادا للتشاور المتواصل بينهما، ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع العربية والإقليمية، وأكد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى معالجة القضايا والأزمات بالحكمة والوسائل السياسية والسلمية عبر قنوات الحوار والدبلوماسية دعما للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وناقش معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية خلال لقائه معالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة كل الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل لحلول عملية وتوافقية للقضايا العالقة وخفض التوتر والتصعيد في المنطقة. والتقى معالي السيد وزير الخارجية بمعالي ماكسيم فلاديميروفيتش ريزينكوف وزير خارجية جمهورية بيلاروس، وركز اللقاء على متابعة برامج التعاون الثنائي والشراكة الاقتصادية والاستثمارية والاستفادة من إطار اللجنة المشتركة للتعاون والاستثمار في دفع المشروعات والشراكات بين المؤسسات المعنية في البلدين. كما تناول الجانبان فرص تنشيط التبادل التجاري والسياحي في ضوء التسهيلات المتبادلة للسفر، واستعرض عددا من التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاقتصاد وأهمية معالجتها بالحوار والوسائل السلمية. كما التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية بمعالي باولو رانجيل وزير الدولة والشؤون الخارجية بجمهورية البرتغال، وناقشا مجموعة من القضايا والتطورات الإقليمية وتبادلا وجهات النظر حولها والجهود البرتغال في سياق عضويتها القادمة في مجلس الأمن بصفة غير دائمة خلال العامين المقبلين. وأكد الجانبان على أهمية تكامل الجهود السياسية والدبلوماسية لاحتواء تصعيد الأزمات وخفض التوترات من خلال دعم سبل الحوار المباشر بين الأطراف المعنية. وعلى صعيد التعاون الثنائي، أكد الوزيران على تكثيف تبادل الزيارات والخبرات وتنمية المصالح التجارية والاقتصادية والاستثمارية والاستفادة من المقومات والموانئ البحرية والمواقع الجغرافية للبلدين والخدمات اللوجستية. والتقى معالي السيد وزير الخارجية بمعالي الدكتورة أنيتا أوربان نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية المجر. تناول اللقاء فرص البناء على التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مجالات إدارة المياه والبيئة والطاقة المتجددة وتوسيع تبادل الخبرات والمعرفة وتشجيع التواصل بين المؤسسات الاقتصادية للاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين. كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن القضايا الإقليمية وأهمية إبقاء قنوات الحوار مفتوحة دعما لمسارات الدبلوماسية ومعالجة التحديات بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. كما التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية بمعالي كزافيه بيتل نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية بدوقية لوكسمبورغ. وناقش الجانبان فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري وسبل توسيع قاعدة المصالح المتبادلة وتهيئة فرص لشراكات تسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتستفيد من الإمكانات المتاحة في البلدين الصديقين. وتطرق اللقاء إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل التقديرات بشأن تطوراتها. وبحث معالي السيد وزير الخارجية خلال لقاء مع معالي أوانا تويو وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية رومانيا سبل الارتقاء بالعلاقات العمانية الرومانية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين. واستعرض الجانبان مسار العلاقات الثنائية وما شهدته من تطور في قنوات التواصل والتنسيق. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور ودعم الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية واحترام مبادئ القانون الدولي وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وعلى هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي ناقش تطورات القضية الفلسطينية والجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط ومتابعة تنفيذ إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية وتنفيذ حل الدولتين. كما شارك سلطنة عمان في الاجتماع التنسيقي الوزاري السنوي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي بحث تطورات القضية الفلسطينية وعددا من القضايا والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي. وشارك سلطنة عمان في فعالية رفيعة المستوى بشأن التحولات التي يشهدها النظام الإنساني الدولي وسبل تطوير آليات الاستجابة للأزمات بما يجعلها أكثر سرعة وفاعلية واستجابة للاحتياجات. عالميا، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده لا تسعى إلى الحرب، مؤكدا استعداد طهران للعودة إلى مسار التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. ونفى بيزشكيان سعي بلاده لامتلاك سلاح نووي، وأبدى استعداد طهران لمناقشة خفض مستوى تخصيب اليورانيوم والسماح بعمليات تحقق دولية في إطار أي اتفاق. مرحلة خطيرة تعصف بالأراضي الفلسطينية بفعل سياسة التطرف والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. فقطاع غزة ما زال يعاني من تعسر وقف إطلاق النار، فيما تواجه الضفة الغربية حملات الاعتقالات والمداهمات من جهة والاستيطان والتهويد من جهة أخرى.
1: دعا تقرير صادر عن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى خطوات لدعم الأراضي الفلسطينية عبر اتخاذ خطوات عاجلة لتوسيع نطاق التعافي المبكر في قطاع غزة عبر إدخال الكوادر الطبية والمعدات اللازمة وتنفيذ مشاريع الإيواء والشتاء وغيرها من خطوات تدعم الاحتياجات الأساسية للسكان، إلى جانب اتخاذ خطوات لتثبيت الاستقرار في الضفة الغربية بإنقاذ المؤسسات الفلسطينية من الأزمات التي تعصف بها خاصة المالية. التقرير أشار إلى ضعف تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2803 الخاص بقطاع غزة رغم مرور عام على إعلان وقف إطلاق النار، إلى جانب تفاقم التحديات بفعل عنف المستوطنين المتصاعد مع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية ما يهدد أفق قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. دعوة تأتي في وقت تواصل إسرائيل تجاهل المنظومة الدولية والإمعان في الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. في القدس المحتلة شدد جيش الاحتلال إجراءاته لعرقلة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، واقتحم جنود الاحتلال حي عين اللوزة وبلدة سلوان جنوب الحرم القدسي مع إخطار منزل بالهدم واعتقال شبان. وفي الضفة الغربية شن جيش حملة مداهمات واسعة اعتقل خلالها فلسطينيين وأجرى تحقيقات ميدانية مع السكان في مدن نابلس ورام الله وجنين وطول كرم، كما صادق الاحتلال على 2 من مخططات الاستيطان المستهدفة لمدينة الخليل عبر توسيع مستوطنتي عسائيل وبيت حجاي ب 567 وحدة استيطان، في وقت تستمر معاناة سكان قطاع غزة بفعل القيود الإسرائيلية على المعابر والمساعدات والتصعيد الميداني. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أفاد بأن القطاع يعاني أسوأ أزمة اقتصادية في العالم، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن وكالة الغوث الأونروا لا يمكن استبدالها، فهي تقدم الخدمات الإغاثية لملايين الفلسطينيين رغم تعرضها لحملة تهدف لتقويض عملها وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم. قطاع غزة ما زال تحت حرب هجمات الجيش الإسرائيلي الذي أصاب فلسطينيين في سلسلة استهدافات بالمدفعية والرصاص الثقيل، فيما لا يزال التقدم في وقف إطلاق النار معطلا بفعل الموقف الإسرائيلي المتعنت والمرتبط في جزء منه بانتظار انتخابات الكنيست الشهر المقبل. تمر الأراضي الفلسطينية بواحدة من أعقد وأخطر مراحلها، فإسرائيل في ذروة تطرفها تستفيد من ضعف منظومة الردع الدولي لها. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: حذر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في كلمته أمام الجمعية العامة من أي فراغ قد يتركه انسحاب قوات الأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل، مشيرا إلى أن الحرب الإسرائيلية تسببت في دمار واسع في البلدات والقرى في جنوب لبنان. هذا وتوغلت قوة إسرائيلية في بلدة كفر شوبة وأقدمت على تطويق إحدى المزارع وأطلقت النار في محيطها، كما أغارت طائرة مسيرة إسرائيلية على المنطقة الواقعة بين بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوقة، فيما سجل إطلاق عدة قذائف مدفعية في محيط المحلة بجنوب لبنان. أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بأن حالات سوء التغذية الحاد تتزايد بين الأطفال في اليمن، بما في ذلك الحالات الأكثر خطورة، وتتوقع المنظمة أن يعاني 1,200,000 طفل دون سن 5 من سوء تغذية حاد هذا العام، وأن يعاني أكثر من 500,000 طفل من سوء التغذية الحاد الشديد. فر أكثر من 55,000 شخص من النزاع وظروف المعيشة السيئة في السودان إلى تشاد المجاورة منذ بداية العام الجاري، وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أفادت أن الأسبوع الماضي شهد تسارعا كبيرا في وتيرة الوافدين، ولا يزال السودان يشهد أكبر أزمة نزوح سكاني في العالم مع إجبار ملايين الأشخاص على النزوح منذ اندلاع النزاع. قتل وأصيب العشرات جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف العاصمة كييف، ما أدى إلى تعليق الإنتاج في أكبر مصنع للصلب في أوكرانيا. وفي هجوم آخر تضرر عدد من البنى الأساسية، منها منشآتان طبيتان في مدينة زابوريجيا. ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت هجمات استهدفت منشآت الصناعات الدفاعية ومراكز لوجستية وسفنا تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية. كما قتل وأصيب عدد من الأشخاص في هجمات أوكرانية استهدفت عدة مناطق داخل روسيا، مع تسجيل أضرار في منشآت نفطية وصناعية ومدنية. من جانبها أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أعلنت عن اتفاق الدول الأعضاء على شروط الإفراج عن 6,600,000,000 يورو من أموال مرتبطة بالمساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا. وكان الرئيس فلاديمير زيلينسكي قد قال إن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى سد فجوة تمويلية عسكرية تبلغ 27 مليار دولار، وإلا سيبدأ نفاد مخزونها من الطائرات المسيرة والصواريخ مع بداية العام المقبل. وحث زيلينسكي المفوضية الأوروبية على تسريع صرف الشريحة الثانية من قرض بقيمة 90 مليار يورو للمساعدة في تمويل شراء هذه الأسلحة. بلغت كلفة موجات الحر التي ضربت أوروبا هذا العام نحو 113 مليار يورو، وتحملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا الدول الأكثر تضررا نحو ثلثي هذا المبلغ وفق تقديرات شركة أليانز للتأمين التي أخذت في الاعتبار التكاليف المرتبطة بأضرار الكوارث فضلا عن خسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغذاء. وتتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن يرتفع معدل درجات حرارة سطح الأرض بين عامي 2026 و2030 بما يراوح بين 1.3% و1.9% درجة مئوية. محليا وبمشاركة محلية ودولية، نظمت الرابطة العمانية لجراحة اليد مؤتمرها السنوي بالتعاون مع فرق جراحة العظام والجراحة التجميلية والترميمية بالمدينة الطبية الجامعية، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أحدث المستجدات العلمية والعملية في مجال التشخيص وعلاج إصابات وأمراض اليد والرسغ والطرف العلوي، إلى جانب التعليم الطبي المستمر بين المتخصصين. شهد الجناح العماني المشارك في الدورة 60 من معرض مارموماك بمدينة فيرونا الإيطالية إقبالا واسعا من المستثمرين والمتخصصين في الصناعات المرتبطة بالأحجار الطبيعية، كما عقد الوفد العماني لقاءات ثنائية لبحث فرص الاستثمار والتعاون التجاري في عدد من القطاعات الاقتصادية مع مجتمع الأعمال الدولي.
2: على هامش مشاركة سلطنة عمان في الدورة 60 من معرض مارموماك بمدينة فيرونا الإيطالية، نظم الفريق الإشرافي لترويج المنتجات العمانية أوبكس لقاءات ثنائية مع مستثمرين ورجال أعمال دوليين لبحث فرص الاستثمار والتعاون التجاري في عدد من القطاعات الاقتصادية، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام المنتجات العمانية وتعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال الدولي. آلاء بنت عبد الله الشبيبي من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار:
3: تأتي مشاركة صادرات عمان في معرض مارموماك لنعرض للعالم جودة الرخام العماني والأحجار، وتواصل مع المشترين والمستوردين الدوليين، واستكشاف الفرص التصديرية الجديدة.
2: وبحثت اللقاءات الثنائية تبادل الخبرات والتجارب وربط الشركات العمانية بشبكات التوريد والأسواق العالمية، إضافة إلى التعريف بالمقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عمان وما توفره من بنية أساسية متكاملة وتسهيلات وخدمات للمستثمرين، بما يدعم تأسيس المشروعات الصناعية ويسهل وصول المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية. نور بن محمد الرواحي من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن:
4: تشارك مدائن وذلك لإبراز المنتج العماني والرخام العماني والاطلاع على أبرز التكنولوجيا في هذا القطاع، وكذلك أيضا لجذب الاستثمارات النوعية في هذا القطاع.
2: وتسعى هذه اللقاءات إلى استقطاب الاستثمارات النوعية والتقنيات الحديثة وتطوير سلاسل الإنتاج والتوريد، بجانب بحث إمكانات التصدير والتوزيع المشترك، بما يعزز القيمة المضافة للموارد الوطنية ويدعم نمو الصادرات العمانية غير النفطية. ريا بنت عبد الله العبري من وزارة الطاقة والمعادن:
5: تأتي مشاركة وزارة الطاقة والمعادن لفتح آفاق جديدة والاطلاع على ما هو متواجد من تقنيات حديثة، وكذلك توسعة نطاق قطاع المعادن والترويج عن الآفاق والفرص الاستثمارية الجديدة.
2: يذكر أن جناح سلطنة عمان في معرض مارموماك شهد إقبالا واسعا من المستثمرين والمشترين والمهندسين المعماريين والمتخصصين في الصناعات المرتبطة بالأحجار الطبيعية، خاصة الرخام العماني، والاطلاع كذلك على الخدمات والمنتجات في هذا الجانب. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: وأخيرا، حصدت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الإعلام 6 جوائز في ختام الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس، فقد حصل تلفزيون سلطنة عمان على الجائزة الأولى في فئتين هما الأفلام والبرامج الوثائقية عن فيلم الحوت الأحدب العربي والبرامج الحوارية عن برنامج حديث الشباب، فيما حصل تقرير موسم تزهير المشمش في قرية وكان على الجائزة الثانية في فئة التقارير الإخبارية. أما إذاعة سلطنة عمان فحصلت على الجائزة الأولى في ثلاث فئات، هي البرامج الثقافية عن برنامج ما قاله الظل، والبرامج الاقتصادية عن برنامج أياد تثمر، وفي مسابقة الدراما عن برنامج الفراهيدي. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في حصاد الليلة من عناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه التعاون المشترك والأوضاع الإقليمية والدولية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الرئيس الإيراني يؤكد مجددا استعداد طهران للعودة إلى مسار التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. عشرات القتلى والجرحى في تبادل للهجمات بين موسكو وكييف، والاتحاد الأوروبي يفرج عن أموال المساعدات العسكرية لأوكرانيا. لكم تحيات الزملاء في التحرير حميد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ محسن بن سيف الحوقاني، وكنت معكم أنا في قراءة حصاد الليلة طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف، بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

إبرا أرض المعادن الثمينة والآثار التاريخية القديمة بين الظاهر والشباك والمنزفة حضارات عتيدة. استمعوا إلينا في ولاية إبرا وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 93.2 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان أثيركم في كل مكان.

صلالة، السهل الخصب المبخر بعبق اللبان، الموانئ التجارية القديمة قدم الحضارات، ونسمات موسمها الخريفي تروي كل المساحات. استمعوا إلينا في ولاية صلالة وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 93.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
6: رفعة الجادرجي.
7: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
6: معاذ الألوسي.
8: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
6: راسم بدران.
9: اللي يبنى ده اسمه مباني. بس

0: إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

بحبك لموت.

تفرح ليالي ولا لون بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: مرحبا بكم أعزائنا إلى حلقتنا اليوم من برنامجكم أجمل الكتب.
3: القراءة الجميلة تأتي دوما عندما يعثر القارئ على كتاب جميل، وفي ثقافتنا العربية الموزعة عبر الحدود واللهجات كم أنجبت من قرائح موهوبة.
2: اليوم نعود إلى الجزائر لقراءة رواية جميلة مشهورة طبعت لدى الناشرين العرب في أغلب العواصم العربية.
3: إنها ثلاثية روائية تدور في نفس المكان مع نفس الأشخاص وفي زمن واحد.
2: في الأدب العربي الحديث هناك ثلاثيات روائية شهيرة، من أبرزها ثلاثية نجيب محفوظ وثلاثية هذه تخوم مملكتي لأحمد إبراهيم الفقيه،
3: وأيضا ثلاثية النول، الحريق، الدار الكبيرة للكاتب محمد ديب، وثلاثية الإسكندرية لإبراهيم عبد المجيد.
2: كما أن هناك رباعيات أدبية تعرفنا على بعضها، وهناك العديد من الروايات المنشورة في أجزاء.
3: هذا النوع من الروايات يعرف باسم الرواية النهرية، التي تتدفق طويلا كالنهر بها المزيد من الأشخاص والأماكن، وتدور الأحداث في فترات زمنية طويلة.
2: ليست مسألة الثلاثية الأدبية ابتكارا أدبيا عربيا، فقد بدأه مؤلفون كثيرون في كل أنحاء العالم، مثل مارسيل بروست في رواية البحث عن الزمن الضائع،
3: وأيضا رباعية الإسكندرية للكاتب لورانس داريل. ويعني هذا أن القراء يميلون إلى الروايات الطويلة الجذابة.
2: إنه عشق القراءة، حيث أن المرء بالقراءة الطويلة يحاول أن يزيد فترة استمتاعه بالقراءة إلى أطول حد ممكن.
3: هناك رواية فرنسية من 10 أجزاء باسم جان كريستوف للكاتب رومان رولان، الحاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1914.
2: الكاتب الذي نتعرف عليه اليوم هو محمد ديب وثلاثيته الحريق، النول، الدار الكبيرة.
3: محمد ديب مولود عام 1920 في مدينة تلمسان بالجزائر، هو روائي وشاعر وكاتب مقال

0: وله مسرحية واحدة ومجموعة من كتب الأطفال.
1: درس محمد ديب في مدينته تلمسان وقرض الشعر وهو في سن 14.
0: رغم أن أباه كان موسيقيا بارعا، فإن الصغير لم يتلقى منه هذه الموهبة، خاصة أن الأب مات وابنه في سن مبكرة.
1: تولت الأم مسؤولية أبنائها الأربعة، وسوف تكون هذه الأم الشخصية الرئيسية في ثلاثيته الشهيرة التي بدأ نشرها في عام 1952.
0: حمل محمد ديب المسؤولية الأسرية وهو صغير السن، فمارس العديد من المهن كعامل نسيج، ثم عمل بالتدريس والصحافة.
1: مارس محمد ديب العمل النقابي، وفي عام 1946 بدأ ينشر قصائده ومقالاته، وقد أثرت مهنته كعامل نسيج في إبداعه الشعري والروائي.
0: إنه يتعامل مع الكلمة باعتبارها خيطة يمكن غزله بكلمات أخرى ليصنع جملة أدبية أو عملا إبداعيا متميزا.
1: ولذا فقد راح يعايش شخصيته المتخيل عمر قرابة 14 عاما حتى انتهى من تأليف الثلاثية، وربما لسنوات طويلة بعد ذلك.
0: في عام 1948 زار محمد ديب فرنسا لأول مرة من خلال وفد أدباء جزائريين، وبعد 3 سنوات اقترن بزوجته الفرنسية.
1: وصل إلى فرنسا في عام 1952 كي يحضر صدور روايته الأولى الدار الكبيرة، وقام هناك حتى عام 1974 حيث نشر الجزء الثاني تحت عنوان الحريق.
0: ما زلنا في عالم الأديب محمد ديب وثلاثيته الروائية، حيث كتب القصة القصيرة والرواية.
1: في عام 1957 نشر مجموعته القصصية في المقهى، ثم نشر الجزء الثالث والأخير من الثلاثية في العام نفسه تحت عنوان النول.
0: في عام 1959 تم طرده من الجزائر لمواقفه المناهضة للاحتلال الفرنسي، فاختار أن يقيم في منطقة جبال الألب بسويسرا.
1: في السنة نفسها نشر أول كتاب للأطفال تحت عنوان بابا فكران، ثم نشر روايته تحت عنوان صيف أفريقي.
0: وبداية من عقد الستينيات في القرن الماضي، عرف محمد ديب الرحيل بلا توقف، فسافر أولا إلى دول المعسكر الشرقي،
1: ثم استقر في المغرب 7 سنوات، وفي السبعينيات أقام بالولايات المتحدة من أجل إلقاء المحاضرات في جامعة كاليفورنيا.
0: إنه السفر الطويل الرائع، رغم أنه بلا استقرار لقد أقام في فنلندا، وظل يتنقل بينها وبين الولايات المتحدة.
1: جمع محمد ديب بين الشعر والرواية، ومن أهم أعماله الشعرية الظل الحارس عام 1975، ثم تشكيلات وأوفيروس وكلها في نفس السنة.
0: أما رواياتها فكان يكتبها بشكل منتظم، ولم يتوقف أبداً عن كتابة الجديد منها، ولم يقف عند نجاح ثلاثيته التي نشرت في روايته الهلال.
1: في عام 1962 صدرت روايته من يذكر البحر، وبعد عامين جاءت روايته الجري فوق الشاطئ البري، وفي عام 1968 جاءت رقصة الملك.
0: وفي عام 1970 صدرت روايته هو عند البربر، ثم نشر ملك الصيد عام 1973 وهابيل عام 1977.
1: للكاتب محمد ديب مسرحية واحدة بعنوان 1000 صرخة لامرأة محاربة منشورة في الجزائر في عام 1980.
0: لا شك أننا أمام سيرة أقرب إلى التجربة الروائية والأدبية عند الكاتب. حياته التي عاشتها أسرته، فهناك الكثير من التشابه بين تجربة الكاتب وبين عمر الشخصية الرئيسية في الرواية. نتحدث الآن حول ثلاثية الدار الكبيرة، حيث يكتب محمد ديب عن هذه التجربة قائلا:
1: رحت أنظر حولي وبدأت أكتب قصصا منمنمة، وشيئا فشيئا بدأت أستجمع كتاب الأول الدار الكبيرة.
0: لقد استغرقت فترة كتابة هذا الجزء من الثلاثية 6 سنوات في عام 1952، وكان عليه أن ينتظر وقتا للنشر بسبب صعوبات النشر.
1: تدور أحداث هذه الرواية في عام 1939 من خلال أسرة بسيطة، وعمر ابن هذه الأسرة يلتقي بأطفال أشقى منه.
0: أطفال كأنهم الجراد من فرط هزالهم وتحولهم، لا تعد ملابسهم أن تكون خرقاً مجمعة، أما أقدامهم فتحميها نعال من جلود الشياه.
1: لعلهم ركضوا حفاة بغير شيء في الأقدام، إن أعينهم الواسعة يمتزج في حدقاتها ضياء غريب يعكس هذه الأرض المجدبة التي تركت لهم.
0: أما ما يلوح في هذه الأطفال من جد وصرامة فقد بدأ العمر شيئا غريبا عجيبا. الألعاب ليست هي الألعاب المألوفة لدى أطفال تلمسان،
1: الحيوانات هي رفاقهم لا رفاق لهم سواها، وهم مغلقون يحسنون الصمت ويحتقرون كل ما هو ليس ريفي.
0: هؤلاء الأطفال الذين يمثلهم عمر يبدون مبكرين في نحوهم كما يرى محمد ديب، ولا شك أن إحساسهم بالشقاء يلمع في عيونهم،
1: ولذا فإن عمر يشعر بهم أنه طفل صغير، وهم يسببون له الرعب باندفاعهم العارم الذي يبدو عليهم عند ملاحقة هدف من الأهداف،
0: مثل قتل الطيور أو قيادة القطعان أو تحدي الفرنسيين.
1: عمر يمتلك الكثير من المعرفة عما يمتلكه رفاقه، فهو يؤكد لهم أن الأرض كروية وأن الشمس ثابتة وأنهم هم الأطفال يدورون حولها على الأرض.
0: عمر يتكلم الفرنسية ويجيد العمليات الحسابية، لذا فإنه يبدو طفلا غير مألوف أمام الآخرين خاصة الكبار.
1: ورغم تميز عمر فإنه طفل يتيم عرف ماذا يعني الجوع الحقيقي، والدار بالنسبة له دار جوع وحاجة إلى الطعام، ولذا فإن حجارة هذا البيت أفضل،
0: لأن الحجارة لا تجوع مثل ساكنيها، يا لها من قسوة. عمر بطل هذه الرواية يلتقي بالأغنياء ممثلين في بعض زملائه بالفصل، ولذا فهو يرفض أن يسرق أو يتسول.
1: يحس عمر بالإعجاب الشديد بالمناضل حميد سراج، فهو يردد أن على المستعمر أن يرحل، ولذا فإن عمر يثق بالمناضل ولا يتردد أن يبوح له بأسراره.
0: وعندما يكبر عمر في الجزء الثاني من الثلاثية وعنوانه الحريق، يكتشف الأسباب التي تدفع مجتمعه إلى الشعور بالخزي.
1: هذه الأسباب تتمثل في الاحتلال، أنه يعرف الآن أين تبدأ الأشياء، وعلى وجه الدقة يعرف أين يقع ذلك الخط الذي بعده لا يجوع الإنسان،
0: والذي قبله يشعر بحرقة في دمه وبشدة لا تفارقه.
1: ذلك الحظ إنما ترسمه وتغطي في آن واحد أمواج المزارع وأوراق الشجر ونبضات الينابيع وصمت المراعي.
0: تدور وقائع الثلاثية بين صيف عام 1939 وشهر نوفمبر عام 1942، وهي فترة ساخنة من حياة الشعب الجزائري،
1: فهي الفترة التي بدأ فيها حزب الشعب الجزائري في ممارسة أنشطته النضالية بعد أن تأسس عام 1937،
0: كما أنها فترة الحرب العالمية الثانية التي أوقعت بفرنسا تحت الاحتلال النازي، وتبقى الدار الكبيرة شاهد على عصره.
1: إنها دار عتيقة واسعة تبدو أحيانا أقرب إلى سجن كبير.
0: هذه الحياة، هذه الأرض كما لا يعرفها عمر إلا قليلا، وذلك منذ أن كشف ذلك الرجل المسمى كوميندار.
1: أم عمر المسمى عينة هي زوجة لنجار، وهي تتولى مسؤولية معقدة لأسرة، هي امرأة وأم وعاملة وربت أسرة.
0: هي مضطرة للعمل كي توفر الخبز لأبنائها الأربعة، وقد مات واحد من الأبناء مثلما مات الأب، وهي تعيش وسط مجتمع تملأه الأرامل.
1: هؤلاء الأرامل تبدو ملامح شيخوخة مبكرة على كل واحدة منهن.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: هو الذي يعيش طويلا
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب،
3: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
2: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
3: أجمل الكتب.
4: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
5: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
6: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
7: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
8: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
9: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
10: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
4: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. معالي وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه التعاون المشترك والأوضاع الإقليمية والدولية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الرئيس الإيراني يؤكد مجددا استعداد طهران للعودة إلى مسار التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. سياسة التطرف والتصعيد الإسرائيلي تعصف بالأراضي الفلسطينية، وقصف إسرائيلي وتوغلات في جنوب لبنان. الأمم المتحدة تؤكد ارتفاع وتيرة فرار آلاف الأشخاص من النزاع وظروف المعيشة السيئة في السودان. عشرات القتلى والجرحى في تبادل للهجمات بين موسكو وكييف، والاتحاد الأوروبي يفرج عن أموال المساعدات العسكرية لأوكرانيا. مؤتمر الرابطة العمانية لجراحة اليد يبحث أحدث المستجدات العلمية والعملية في هذا المجال. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: جلس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة نسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي. نامت صوفيا في الفندق فور وصولها بعد أن أخذت حماما دافئا، ولم تستيقظ إلا قبيل انتصاف النهار التالي.
2: صباح الخير.
6: صباح النور.
2: هل أفطرت؟
6: أنا بانتظارك، سوف أطلب وجبة خفيفة، وفي المساء سوف نأكل وجبة دسمة من الشارخة والروبيان.

0: اختار ديفيد طاولة تشرف على حوض السباحة وبحر عمان الجميل.
1: لقد مضت علي أوقات عصيبة يا حبيبتي، لم أكن أتوقع أنني قادر على العيش دون أن تكوني إلى جانبي طوال هذه الفترة. أصارحك القول، تعبت، إنني تعبت، وشوقي لك يزيدني تعبا.
2: لن يطول هذا الأمر، لقد اتفقنا ألا يزيد بقاؤك هنا أكثر من سنة، وقد مضت 7 أشهر. ليس لديك سوى 5 أشهر لتحقق الهدف الذي جئت من أجله.
1: هذا صحيح، ولكننا كنا نجهل تماما الصعوبات التي سوف ألقاها في سبيل الحصول على الذهب. أنت لا تتخيلين أبدا كم هو صعب البحث تحت الماء، إنه أشبه بالبحث عن إبرة في كومة من القش.
2: أنا واثقة أنك سوف تنجح في إيجاد هذه الإبرة.
1: المشكلة أن كومة القش متيبسة صلبة تحتاج إلى تكسير، ومن الصعب رفع المطرقة تحت الماء والضرب بها.
2: ألا يمكنك استخدام المتفجرات؟
1: لا، هذا مستحيل. أولا يحتاج الأمر إلى خبير، ثانيا التفجير سوف يلفت أنظار الناس هنا.
2: ومع ذلك فعليك أن تجد وسيلة ما وتبذل جهدا أكبر.
1: أفكر في الاتصال بصديقي ديلي والاستعانة به.
2: مستحيل، إياك أن تفعل ذلك، يجب أن لا يعرف أحد عن الذهب شيئا، لقد اتفقنا على ذلك.
1: لكن إذا بقيت أبحث وحدي فسوف أحتاج 6 أشهر على الأقل.
2: ولماذا تحتاج كل هذه المدة؟
1: لأن البحث يتطلب أن أعمل بحذر وعلى فترات متباعدة. البدو هنا يرتابون بالغرباء وخاصة البريطانيين، وقد يصل الأمر إلى منع من الغوص.
2: لا بأس، إذا لم يكفك الأشهر الباقية من السنة فيمكننا أن نصبر شهورا أخرى، المهم ألا يعرف أحد بهذا الأمر.
1: حبيبتي لقد تعبت، الغوص والبقاء تحت الماء ساعات طويلة أمر مرهق جدا.
2: لكنك قد اتبعت دورة في الغوص.
1: التدريب في الدورة شيء، والغوص في مياه البحر ومع التيارات أمر آخر. أشعر أن جسدي لم يعد قادرا على التحمل. أنا لم أعد شابا يا صوفيا.
2: أرجوك عليك أن تتحمل قليلا، لدي إحساس بأنك سوف تحصل على الصناديق خلال الأشهر الباقية من هذه السنة.
1: أنا أفكر في الغوص عند جزيرة الطيور، فقد أصل إلى الصندوقين هناك بشكل أسهل وأسرع من الصناديق الموجودة في رأس مدركة. لكن المشكلة أن علي قد اختفى منذ 2 شهر.
2: لا يا ديفيد، يجب أن تصل إلى الصناديق الموجودة في رأس مدركة، فهي الأهم. الصندوقان الموجودان في جزيرة الطيور لا يعادلان سوى 1/3 الكمية من الذهب.
1: أخشى ألا أصل إلى هذا أو ذاك، الأمر يبدو صعبا جدا وسط تلك الصخور التي لا تنتهي.
2: سوف تصل يا ديفيد، إياك أن تيأس، لا تفقد الأمل، وتأكد أن الإشارات التي جاءتنا من الرب تدل على أن هناك نهاية سعيدة لنا. أنسيت كيف تيسر الأمر لوصولك إلى هنا؟
1: سوف يدخل موسم الخريف في نهاية 2 مايو، وربما لن أتمكن من الوصول إليها بسبب التيارات الجارفة تحت الماء.
2: لا تتشائم، سوف تصل إليها قبل ذلك.
1: كم أتمنى لو تقولين لي هيا يا ديفيد بع حصتك من المزرعة وعد معي في الحال وانسى أمر الذهب.
2: ما بك؟
1: لا شيء، لا شيء،

0: كان ديفيد يسأل نفسه كل ليلة قبل أن ينام:
1: ما الذي تريده في هذه الحياة يا ديفيد؟ أليست السعادة؟ وما السعادة سوى العيش براحة وهدوء وسلام في بيت صغير فوق شاطئ جميل وهواء عليل يملأ الرئتين صباح مساء فيزيد الإحساس بالحياة؟ فكر جيدا يا ديفيد. المكان الذي تسكنه في سراب فيه كل ما تتمناه: بحر ورمال ساحرة وهدوء. مباريات كرة القدم ليست مشكلة، صارت تنقل في التلفاز، يمكنك أن تراها في بيتك أو الفندق. لا ينقصني سوى صوفيا لتكتمل عناصر الحياة الرائعة. صوفيا، ما رأيك أن تعيشي معي هنا؟ أنا أحتاجك هنا حقا. جربي شهرا واحدا فقط، سوف ترين روعة الحياة هنا. أنا واثق أنك سوف تغيرين رأيك.
2: هذا صعب يا ديفيد.
1: ألم تسأمي من الاستيقاظ كل صباح وأنت تستعدين للعمل والقوانين تحاصرك من كل جانب؟ ضرائب وخوف من المحاسبة ومنافسة وحسد وتملق وكذب والخوف من الوقوع في أي خطأ مهما كان صغيرا.
2: أنت تبالغ كثيرا يا ديفيد. أنت تعرف أنني لا أستطيع العيش هنا أبدا.
1: صوفيا، شهر واحد فقط.
2: وجودي بعيدة عنك سيدفعك لأن تنهي مهمتك في أسرع وقت. عليك منذ الآن أن تكثف عمليات الغوص، لا تأبه لمن يراقبك، لن يستطيعوا فعل شيء ضدك. ضع برنامجا مكثفا لك بحيث تسخر يومين أو ثلاثة أيام كاملة للبحث من الفجر وحتى المغيب. أنا واثقة أنك سوف تحصل على الذهب.
1: لقد تعبت يا صوفيا.
2: لا شيء يأتي بالراحة، افعل ذلك من أجلي، أرجوك أرجوك، من أجل حبنا. اترك الآن كل شيء وركز فقط على هذه المهمة، أرجوك يا ديفيد أرجوك.
1: حسنا، لا تبكي لا تبكي، سوف أفعل ما تطلبينه.
0: أوصلها إلى المطار في السيارة التي استخدمها كي يجول بها ويريها الأماكن الأثرية والجميلة في عمان، تلك الأماكن التي لم يزرها هو من قبل. ومع ذلك فقد كان تفكيرها في صناديق الذهب فقط. ودعها في المطار وكانت كلماتها الأخيرة:
2: ديفيد، إن مستقبل حياتنا يعتمد على ما تبقى لك من أشهر. لا تنسى أن إجازتك المفتوحة سوف تنتهي، لن يمدد لك البنك إجازة بعد انقضاء السنة. يجب أن تبذل جهدا مضاعفا خلال الفترة القادمة، هل تعدني بذلك؟
1: أعدك.

0: عاد يسلك طريق الصحراء وحده. لم يرد العودة بالطائرة كما اعتاد في زياراته السابقة لمسقط. صوفيا التي ودعها ليست هي صوفيا التي تركها قبل 7 أشهر. الضيق يغشى وجهها، وليس لها من حديث سوى الذهب. لقد جفت عبارات الحب الحقيقية من لسانها، وإذا خرجت فهي باردة بلا روح. أين نظرات شوقها عند اللقاء؟
1: يا إلهي، ما الذي ينتابني؟ أشعر حقا بشوق للعودة إلى الصحراء، إلى حياتي البسيطة والهادئة، ولكني ما زلت أحب صوفيا حقا، وأود العودة إلى إنجلترا. اطمئني يا صوفيا، اطمئني، سوف أعود للغوص والبحث عن تلك الصناديق، سوف أجدها وأعود إليك.
2: ألو شيخ سند، مساء الخير.
3: مساء الخير، هل ودعت الزوجة؟
2: نعم نعم، ودعتها، وأنا عائد الآن إلى أسراب، أريد منكم خدمة.
3: أطلب.
2: هناك مسابقة عالمية للصور تحت الماء خلال أيام قليلة، وأنا أريد الاشتراك فيها. سوف ألتقط بمساعدتك أجمل الصور.
3: وأنا جاهز، سوف نختار الوقت المناسب.
2: بعد غد عند الفجر.

0: أرى معك اسطوانتي أكسجين هذه المرة.
1: لن أخرج من البحر حتى ألتقط أجمل صور.
0: ولما هذه السكين الطويلة؟
1: هذه أحتاجها للدفاع عن النفس.
2: غاص ديفيد وبدأ يبحث بين الصخور ويستخدم السكين في كشط الأصداف العالقة في الفتحات بين الصخور.
0: يكفي يا سيد ديفيد، لقد حلت الظهيرة، لابد أنك متعب، يجب أن تستريح. سوف نتناول بعض الطعام.
1: لا بأس، لا بأس، سوف أستريح قليلا ثم أعود للغوص.

0: يكفي هذا اليوم يا سيد ديفيد، الشمس تميل للغياب، يجب أن نعود.
1: هل يمكننا أن نأتي غدا؟ لم أجد بعد الصور التي تعجبني.
0: حسنا، كما تريد.
2: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن شتلات الحديثة التي تظهر في فصل الربيع أو في فصل السرب، إنما وجد حول العالم بعد انتهاء المطر تبدأ هذه الشتلات التي نبتت في موسم المطر تبدأ بالنمو والازدهار، ويحدث ما يسمى التجدد الطبيعي الريجينيريشن، الأجيال الجديدة التي تتجدد في المراعي والغابات. هذه التجدد الطبيعي لأشكال النباتات المختلفة، يوجد الأعشاب، والأعشاب تحتاج إلى كمية قليلة من المطر، عدد بذورها كثير وكثيف جدا، نسبة الإنبات فيها مرتفعة تصل إلى تغطية نباتية 100%، سريعة إنتاج البذور، تنتج بذورها على نهاية شهر أكتوبر مثلا، تصل إلى ارتفاعات مميزة في بعض الأحيان، خاصة الأعشاب المحلية إذا توفرت لها حاجتها من الماء والحماية، تنثر بذورها صحيح في نهاية شهر أكتوبر. لكن في هذه النباتات العشبية إنتاج البذور لا يعتمد على فترة زمنية معينة، مثلا مش والله نهاية أكتوبر تنثر كل شيء، لا، يعني تزهر عندما تنضج، تصل إلى مرحلة البلوغ خلال 4 أسابيع أو 5 أسابيع يبدأ بظهور الزهور من الأغصان الأقدم. هذه الأغصان الأقدم إذا ظهرت زهرة، الزهرة تمر تنضج تتحول إلى بذور، تنثر بذورها إلى التربة، وهكذا يبدأ الإزهار تدريجيا. مستوى القمة للإزهار يكون في فصل الربيع، ففي فصل الربيع يكون أيضا مستوى القمة لنثر البذور، فتبدأ بنثر بذور بكثافة، وكلما اقتربت دورة حياتها من النهاية وبدأت الشمس يعني تضغط عليها أكثر وقلت الماء، يتوقف النبات عن النمو. يعني النبات عنده حاسية وعنده فهم وإدراك للوضع البيئي المحيط فيه، عندما تكون الوفرة في الماء والغذاء يبدأ بالنمو الجزء الخضري، ما يستوعب أنه هو يحتاج يكون عايش في حالة من الرفاهية، لكن عندما تأتيه لسعة معينة من الشمس أو لسعة من الجفاف أو لسعة من قلة المطر، مباشرة يبدأ النبات بالتوقف عن النمو الخضري ويحول كل قدراته إلى الإزهار، ويبدأ بالإزهار بشكل سريع وبإنتاج البذور بشكل سريع، يلاحق هذه اللحظات الأخيرة قبل أن يموت لنثر أكبر كمية ممكنة من البذور. فعندما يكون في الخريف يكون مستوى النثر قليل جدا أو معدوم. الآن مع دخول الصرب ووصول الحرارة بدرجة مناسبة يبدأ النبات والجفاف وتوقف المطر، يبدأ النبات بنثر بذوره. إذا دخلت المواشي في هذه المرحلة تكسر الدورة الطبيعية للكائنات الحية، وهذا الكسر يعني يدمر العملية تماما، ندخل في مرحلة الانحدار. ممكن يقبل الكسر مرة مرتين 10، لكن 50 سنة من يعني الخط المبكرة أو الرعي المبكر الذي لا يعطي النباتات فرصة حتى تنثر بذورها وتستعيد عافيتها من جديد، هذا الذي يدمر النظم البيئية، لأنه تشيخ الغابة تصبح غابة قديمة العمر متهالكة غير قادرة على التجدد. إذا كانت لدينا أشجار عمرها 150 سنة، مفروض لدينا أشجار أكثر منها عمرها 100 سنة، مفروض لدينا أشجار أكثر من الأشجار اللي عمرها 100 سنة عمرها 50 سنة، ومفروض لدينا أشجار عمرها 10 سنوات أكثر من الكل. فالنسبة الغابة يفترض أن تكون، كلما كانت الغابة شابة أعداد النباتات الحديثة اللي عمرها 10 سنوات أو 20 سنة يعني نسبتها فوق 30 و40%، كلما حدث التوازن. لكن إذا كانت الأشجار المعمرة فوق 90 أو 80%، فهذه الغابة يعني ستتدمر، لأنه هذه الأشجار ستموت في حالة مفاجئة، ستصل إلى عمرها الطبيعي وستنهار مرة واحدة، وفي هذه الحالة ستفقد الخريف، ستفقد التكثيف، ستفقد الرطوبة التي تحصل عليها هذه الأشجار، سيحدث انهيار شامل للنظم البيئية. التجدد في الغابات والمراعي أمر مهم جدا، لا يعقل يعني أن تستمر القصة بهذه الصورة دون وعي مجتمعي حقيقي، ودون أن يحافظ المجتمع بنفسه على هذا الغطاء النباتي. الغطاء النباتي لا تهدد السياحة، ولا تهددون الأنشطة البشرية التقليدية مثل البناء أو الشوارع أو الطرق بكل ما تحمل هذه الأنشطة البشرية من آثار بيئية، إلا أنها ليست المؤثر أو المدمر الحقيقي على النظم البيئية أكثر من الرعي الجائر والرعي المبكر والاستنزاف غير المدروس للنظم البيئية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحارة.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: اسمعني جابر.
1: خلق وبسرعة أسمعك يا مسعود.
0: أنت مسلفني 10 ريالات صح؟ ولا أنا غلطان؟
1: الله يخليك يا ربي، الله يخليك، لا تحرقني يا مسعود يا أخي، أنا ما بيننا 10 ريالات.
0: أنت خليك من ذي السوالف، أنا وعدنك رجعهن يوم ينزل الراتب.
1: إنزين اليوم بعده تاريخ 18 والراتب ترى ما نازل.
0: لا المبلغ متوفر بفضل الله وهذا حقك. مسك.
1: سبحان الله تعالى، والله والنعم عليك، اسميك راعي ذمة يا الجار.
0: خليك بالذمة تو، جابر سألك فلوسك وصلنك؟
1: ما قصرت، نعم وصلا.
0: حقك وصلك؟
1: نعم إنه وصل
0: الحمد لله. أقول جابر تقبل سلفنا 20 ريال وإن شاء الله من يطلع الراتب بعطيك إياهن.
1: مع ذيك الحالة اسمع ذيك اللعبة، تو مو ذي اللعبة الله يرضى عليك، ما عندك أنت توك مرجع له 10 وقاين باقي مرة 20 ريال.
0: جابر ملف 10 ريالات وغلقناه، طالبني بشيء؟
1: لا والله ما طالبك
0: حق، بسكت.
1: دوكي من الحالة، لا وبعده سكتني.
0: سلفني 20 ريال وكلهن يومين وبإذن الله برجعهن كما رجعت ال10.
1: صدق مسعود فعلا تراك دورت لي براسي، أقول يا ود الحلال هذا 20 ريال مسك.
0: تسلم تسلم يا الجار، الله لا يحرمني منك. يلا عقب أنا ما بروح، وكما خبرتك من ينزل الراتب برجع لك فلوسك.
1: سبحان الله تعالى، اسميك يا مسعود سوالف.

0: تمو ذي الحالة، السيارة تقطع ما فيها بترول، وفقي بريالين وثمانمية بيسة، لو عبيتها بريالين بيبقين مع ثمانمية. الله مصبرني بس علين ينزل الراتب. وغمك يا مسعود، هذه بعدها زوجتي بتصله، أكيد باغي أغراض.
1: مسعود، هين أنت؟
0: في الشانزليزيه أنا، هينك.

0: في الشارع تو، وبعد شوية إن شاء الله برجع البيت.
1: نصير باقي أغراض حل البيت.
0: خلا زيدني انتي، زيديني ما زيد الغنبو فيي.
1: أريد زيت وحليب قواطي ضروري، لا تنسى.
0: سمعوا، وضروري بعد.
1: ومسعود بعدك كيب اللي طماط.
0: وابوي شي بعده؟
1: طبعا شي، كيب بعدك دقاق وصابون ملابس. ايوه
0: يا حرمه، باقي في جيب ريالين و800 بيزه. هنا هنا قسمهن، حال بترول السياره ولا حال الدقاق ولا حال الصابون ولا حال الزيت ولا حال ما اعرف مو.
1: عاد انا ما يخصني مسعود، انت الرجال، انت رجال البيت وتصرف.
0: هذا يوم يقولوا قراده وتقاسموها سبعه.
1: مسعود مسعود، انت تسمعني صح؟
0: اسمعش اسمعش، ويا ليتني ما اسمعش. اقول لك انا تواصل محطه البترول، هعبي بترول وبعدين بتصل بش. السلام عليكم، لو سمحت عبي تو. انا بكم اقول له عبي؟ عبي بنص ريال لو سمحت، على الاقل يرجعني البيت. قول اخوي عزال.
2: نعم نعم مسعود، كم بغيت اسلفك هذه المره؟
0: وابوي عزان، انت كيف عرفت ان انا باغنك تسلفني؟
2: من يوم شفتك تتمايل كذاك ها، وعيونك طفطفن كنهن اصطابات، عرفت انك محتاج فلوس. قاري ومتعود على طباعك.
0: اوين عيوني طفطفن؟ ود الحلال انا كلها طفطف. تصدق باغى اروح اجيب ملابسي من الدوبي وما قادر، مفلس حدي.
2: شكلك ابوي خلاص على الحديده.
0: اوين شكلك على الحديده؟ هنا الحديده ود الحلال، حتى حديده ماشي. تقمل القام، اسعفني بعشرين ريال بس الى ينزل الراتب.
2: مسعود انا اللي مستغرب منه، انت راتبك ضعف راتبي، وفوق هذا اخر كل شهر تقعد تتسلف مني. يا مسعود يا قاري
0: عزان، لا تقوم تمن علي. اتسلفني 20 ريال ولا ما تسلفني؟ بعدين ما اذكر مره سلفتني وما رجعتهن.
2: ايه فهذه معك حق، سبحان الله. اليوم لما تقعد تنصح انسان يتضايق منك، ما اقول غير الله يصلح حالك. خلاص انت توكل، والمبلغ بحوله في حسابي.
0: المبلغ تو باغنه، حرب حرب والله ما اخوز عنك غير تو تحول لي المبلغ. اخاف بعدين تقول نسيت.
2: حاشا، بعده يتشرط. هذا يوم يقول المثل محمول ويترفس.
3: وذي ابن شي تبغى غيري يا مسعود؟
0: جمع شوف اللي بعدك سكر الله يخليك.
3: تبغى مال كم كيلو؟ شي مال 2 كيلو، وشي مال كيلو واحد، وشي مال نص كيلو.
0: شوف لي ما 4 كيلو كان شيء.
3: إني يمعة، لا والله ماشي أصغر شيء عندنا نص كيلو.
0: عبراية معذر من السكر، أصلاً السكر مضر بالصحة.
3: مسعود أحيدك تشري كيس ب2 كيلو، عاد اللي مستوى مضر بالصحة.
0: جمعة الله يخليك لا تحرقني. خل خبرني بكم قوط الجبن؟
3: 2400 ريال.
0: اللحظة عقب أشوف لك كم حاضرات عندي، عسى بس المبلغ اللي معي يكفي.
3: ود الحلال، الحين انت جاي تشتري موتر تاك تاخذ لا حقة يبن، بيكفي مبلغ إن شاء الله.
0: جمعة أنا يوم أكون مفلس أشوف قوط الجبن هذا أغلى على الموتر.
3: انت بونك يا آخر الشهر.
0: جمعة الله يخليك لا تقوم تهدر بي وتلخبطني، خليني أحسب الفلوس. 300 400 500 600 700 800.
3: وفقرة تسمع وعني تلخبط، بيكون من كثر فلوس اللي تعدهن.
0: جمعة والله وحدي تلخبط، ما عرفت عد الفلوس من لعيانك. تروم تسكت؟
3: نسكت، خلا عدهن ملايين عدهن.
0: أنا لو عندي ملايين كان ما جيت أشتري من عندك. تروم تسكت؟
3: يلا سكتني. وكانت بالحساب، الحساب هني.
0: معذر ما ابغاك بس تسكت. وهذا ريال، ريال 100، ريال 200، ريال 3، ريال 4، ريال 5، وهذه 100 بيسه هيكون ريال 600. جمعه مسكتوا ذيلا، ريال 600 انتظرني شوية، أحيج الخماسين في السيارة متكدسات، بصير أجيبن.
3: الركاب يالله يالله يالله، الحين كل ذي الحسبة وكل ذي الهيلة والسبق وطيبن. أي مسعود، أي ها إيش تسوي في موتر؟
0: هدون الخماسين، صبر صبر قاعدنك.
3: ما تباني أساعدك.
0: لا انطب انطب انطب مكانك، ما تقول عليك.
3: أقول لك كان تبايوني يتلم فيهن خماسينك، شيهني معي.
0: ما عليه، تقمز تتقمز.
3: سبحان الله، هذي الريال من يوم عرفت روحكي يوم الدلو، مرة يخلي ومرة يملي، أيام يكون ناشف وما عند بيسة حمراء، وأيام
0: امسك دوك ألا 50-50 200 بيسة، وقبل ما طنك ريال و600،
3: الحين صارن كلها ريال و800،
0: وقوطلك بن بريالين و400، يعني يبقى لك 600.
3: حاشا لله، ما أخذ قوطي ابن وبعدك تدفعهم بالتقسيط.
0: المهم باقي المبلغ بيوصلك من ينزل الراتب، وإذا نسيتك ذكرني ولا بتسامحني ياهن.
3: لا والله أمسامحنك، ومن ينزل الراتب وحدي بتصل فيك، ولا أقول لك بتلقاني واقف قدام باب بيتك.
0: عليك حق.

0: وصل الراتب، وصل وصل هرمون السعادة، وصل يا حلا يلا بمنجانة، حي الله بمستر راتب.
1: أبوي زين إنه وصل الشيمة، روح بسرعة اشتري بصل، باغي أطبخ صالونة حل العشاء، وحتى طماط ماشي في البيت، جيب لنا طماط بعد مسعود.
0: مو مو مو صالونة وطماط، ومن قالش أنه بنتعشى في البيت؟ خلا قومي عزمنش على بوفيه إفطار وعشاء.
1: بوفيه؟ والله ما غلط، بس وين؟
0: الراتب بعده ساخن، وين بيكون؟ 5 ستار.
1: يلا انك تعجبني يا مسعودي. يلا انا ذاهبه البس عباتي وقايتن.
0: ما شاء الله بذي السرعه. اخوي العزال باغي اروح اشتري مصرحه للعيد قبل الزحمه، تجمل باغي انك تتابعني.
2: ايه شكله وصل الراتب.
0: ايه من 5 ايام واصل هرمون السعاده وعاد خاطف نصه.
2: انزين روف بود الحلال ينتظرك مصاريف عيد.
0: اطمن القار كل شيء عامل لحسابه، المهم كيف اترابعني.
2: هي نعم هرابعك. يلا خلا
3: معنا 3 انواع، نص طورمه ب 12 ريال، التورمه ب 25 ريال، الشاتوش ب 50 ريال.
0: شوف لي ساتوش لو سمحت.
3: طيب اي لون بغيت؟
0: شوف لي هي شوف لي عنابي، هذا العيد عداق في راسي البس عنابي.
2: اي البس عنابي مسعود، روف بعمرك مو كالف انك تشترى مصر ب50 ريال واخر الشهر تقوم تشكى وتبكى وما عندي وما عندي.
0: اقول عزان ال20 ريال بمتسلفينهن من عندك وصلنك ولا لا؟
2: نعم منهن وصلني.
0: عاد بسكت ولا تقوم تصدعني.
2: افكر بمصلحتك والحلال، اريدك تضم فلوسك ما اريدك تبذر.
0: عزان اسالك الله تعالى ليش خلق الفلوس؟ عشان نضمهن ولا عشان نصرفهن ونستمتع فيهن؟
2: لا لا لا لا ابوي استمتع، بس خير الامور الوسط.
3: وهذه المجموعه كلها باللون العنابي.
0: الله الله الله بصراحه شيء. عنابي يا عنابي يا رموش الحليوة أحبابي.
2: يطلع يطلع منك خدود الحليوة آخر الشهر مسعودو.
0: يا عزان لا تنكد علي فرحتي. قولي إيش رأيك في النقشة؟ كلام كاري، أما أنها راكبة على اللون. خلاص بأخذ هذا المصر، أعطيني هذا لو سمحت.
2: إنزين أبوي قادله ولا زايدات فلوسك ما طايع تقاد ذا الرجال.
0: تصدق نسيت أقادله. أقول بكم هذا المصر آخر؟
3: آخر 50 ريال، بس بعطيك إياه ب47، وحتسمح لي ترى ما أقدر أنزل لك أكثر من كذا.
0: ويا عين نابي يا عين نابي، أهم إنه لون. أقول حطه في كيس، وهذه البطاقة قصتها لها عينها يوم تروح.
2: قالوها بو ما يقيس ولا يفكر يطبخ القراد بسكر. هلا بأم الغالية، هلا آمريني.
4: أقول عزان لا تنسى الذبيحة والبزارات بخبرتك عليهم ترى.
2: إيه خير خير إن شاء الله.
4: أبغى أذبحها في البيت أشوفها بعيني وأنت تذبحها، لا توديها عند الغرب يذبحوها.
2: زين أنت بينش وبين الذبيحة ثار، ليش بعد تبغى تشوفيها يوم تنذبح؟
4: وأنا عندي رجال شحط علمه، أنت لا ناقص يد ولا أهمة علشان توديها يذبحوها في المسلخ نوبنتي.
2: زين زين خلاص الوالدة، خلاص الغالية.
4: كان من الأول والله.
2: مرحبا مسعود تفضل.
0: ما جاي تفضل أخوي عزان، جاي إنك في حاجة ومروح عنك.
2: مسعود أشوفك كأنك تتمايل
0: وعيوني طفطفن صح؟
2: هيه هيه يطفطفن. خلاص نشفته ارتحت تو زين كذاك.
0: عزان انا مشكلتي ما حسبتها صح ذا الشهر.
2: هالشهر بس يعني هالشهر انت حياتك كلها ما حاسب الله صح.
0: ما وقت الملامة تو، تصدق باغى اشتري ذبيحة حال العيد وقصر علي مبلغ.
2: المصر ب50 ريال اكيد بيقصر الفلوس، ما راحم عمرك انت. ويوم اجي انا واقول لك وانصحك تتضايق.
0: اسالك عزان يهول عليك قارك البيت بالبيت ما يذبح هالعيد وشوفك وانت جالس شد حيلك تذبح وانا اتابع بكسرة خاطر. وين حق القيرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام وصى بسابع جار.
2: ايه والله اذا ما بيتأدب يهون علي. بعدين ما في داعي تسوي لي فيلم اصدقاء الفيلة.
0: عزان الله يخليك اسعفني بمئة ريال، انتظرني ذباح ومصاريف العيد، يعلم الله ما باقي في جيبي غير 12 ريال.
2: يا مسعود يا قاري، الحكمة تقول ضم قرشك الأبيض ليومك الأسود مثل هذا.
0: خليك انت تهو من القروش والحيتان، اتسلفني ولا لا؟
2: عنابي يا عنابي يا رموش الحليوة تو طلع الذئب.
0: عزان أسألك هتسلفني ولا لا؟
2: حبابي حبابي يا خدود الحليوة خذها. الحارة.

0: مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: المستكشف الرقم.
3: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس درف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
2: المستكشف الرقمي.
3: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
2: المستكشف الرقمي
3: مع عبد الله البحراني.
4: صحتنا.
5: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
6: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
7: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
4: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
8: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
9: لكن لما يبذل مجهود يحسب الأعراض.
10: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
4: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
1: إذاعة سلطنة عمان.
0: المشهد الثقافي.
11: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
0: ملتقيات أدبية وفكرية،
11: قصص وروايات وتراث شعبي،
0: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
11: حوارات ونقاشات وآراء.
0: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
11: المشهد الثقافي.
0: المشهد الثقافي.
11: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
0: يضعنا في المشهد
11: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
0: هلال بن سيف البادي في التقديم،
11: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
0: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
12: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، ونخصصها هذا الأسبوع لتوثيق الحلقة 9 من برنامج النادي الثقافي عين الطائر على القصة القصيرة العمانية. فأهلا وسهلا بكم.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. وصل النادي الثقافي مشروعه الأدبي عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التي تسعى إلى إبراز المنجز القصصي العماني وتعميق الحوار النقدي حوله، تأكيدا لمكانة القصة القصيرة بوصفها أحد أبرز الأنواع الأدبية في المشهد الثقافي العماني. وقد استضاف النادي الثقافي في مقره بالقرم يوم الأربعاء 16 من سبتمبر لعام 2026 جلسة الحلقة 9 من هذا البرنامج، وضمت 4 من كتاب القصة القصيرة في سلطنة عمان. قدموا تجاربهم وشهاداتهم وقرأوا بعضا من نصوصهم القصصية، وهم القاصون سعيد الحاتمي وليلى عبد الله وناصر الرواحي، إضافة إلى هدى حمد. وقد أدارت الجلسة الزميلة الناقدة الدكتورة منى حبراس. عبر هذه الحلقة من المشهد الثقافي نوثق جزءا من تجارب الكتاب الأربعة ومسيرتهم القصصية من خلال ما طرحوه من أفكار ورؤى حول القصة القصيرة وإجاباتهم عن الأسئلة المطروحة. ونبدأ مع القاص سعيد الحاتمي وإجاباته عن الأسئلة التي طرحتها عليه مديرة الجلسة الزميلة الدكتورة منى حبراس.
1: طبعا أنت تصدر هذه المجموعة رسائل الغرقة بتصدير تقول أن هذه نصوص متفرقة كتبت في أزمنة متفرقة من عام 2010 وحتى عام 2016، هل تشعر أنك أمام صوت قصصي واضح تطور ونضج مع الوقت، أو أنك يعني أكثر من كاتب في أكثر من موقف وفي أكثر من حياة كتب هذه القصة؟ بمعنى آخر، هل تشعر أنك جمعت هذه القصص طوال هذا الوقت وجدت نفسك تجمعها، أو أنك بأثر رجعي اكتشفت الخيط الناظم الذي يجمع هذه القصص طوال هذه السنوات 16؟
2: طبعا مثل ما قلت يا دكتورة منى، إنه هذه النصوص كتبت في أزمنة متفاوتة جدا ما بين 2010 إلى 2026. يعني عندما اتخذت قرار إصدار هذه النصوص ما كنت كثير مهموم أو إني مشغول بهذا السؤال، إنه هل هناك في خيط يربط هذه النصوص أم لا، بقدر ما كنت يعني معني أو أهتم أكثر بحفظ هذه التجربة. أثناء بعد جمع هذه النصوص فعلا كنت أشعر أنه هذه التجربة هي سعيد الحاتمي منذ 1999 إلى 2026. يعني آخر نص كتبته أو في المجموعة كان قبل إصدارها يمكن بشهر فقط، بينما أحدها كان في 2010 على ما أظن. يعني هذه النصوص كتبت حتى قبل المجموعة الأخيرة اللي يعصفور عزيز يضع المقارنة في وجه العالم، في نصوص كتبت قبل المجموعة حتى بأكثر بأربع وخمس سنوات. فالفكرة هي كانت اللي هي أني أنا فقط أحتفظ بهذه التجربة من الضياع، هذا كان هو الشاغل الأساسي من إصدار هذه المجموعة.
1: جميل.
2: أكثر من سؤال آخر
1: محاولة. الخيط الناظم، الموت حاضر بكثافة في مجموعتك رسائل الغرقة، لكنه لا يحضر دائما بوصفه حدثا مأساويا، وإنما يحضر بصفته حدثا عاديا من أحداث الحياة. هل أردت أن يعني تجعل من هذا الموت داخلا في هذه الاعتيادية؟ هل أردت أن تنزع منه المأساوية في الموضوع؟ ليس كل القصص ولكن معظم القصص، يعني مثلا رسائل الغرقة لا تصل، تلك كانت حالة غرق مأساوية، لكن في قصص أخرى يحضر الموت بصفه حدثاً أقرب لاعتيادية. هل أردت أن تعري بهذه الطريقة، وأردت أن تظهر هشاشة الحياة بحد ذاتها، إن الحياة هشة لهذه الدرجة التي تجعل الموت حدث عادي؟
2: تخيلي يا دكتور ان انا اكتشفت هذا الموضوع او هذا الامر في المرحله الاخيره، يعني بعد ما انهيت توظيف المجموعه اخذت راجع النصوص. بتقول يعني على ما يبدو في الموت في كل نص، بس الظاهر ان كان خلاص يعني الوقت فات انني اعيد كتابتها مره اخرى او ان اقوم بتهريبها مره ثانيه. نفس الامر ايضا، الامر غير مخطط له، لكنه انا اشعر او يعني عندما اردت ان افسر الامر كيف حدث بهذه الطريقه ولماذا حدث بهذه الطريقه، لماذا هذا الحضور الكثيف للموت في هذه النصوص. على ما يبدو انه هناك علاقه ملتبسه بيني وبين موت في فترات محدده معينه، يعني في فتره ما من حياتي كنت اخشى من هذا يعني الوحش الذي سيهجم في أي لحظة، سيهجم على أحد أقاربي أو أحد أحبابي، فكنت أخشى بشكل مرضي. بعد فترة شعرت أني أنا في مرحلة متأخرة من هذه، يعني متصالح مع هذا الموت، أنه مثل ما يقول المرحوم عبد العزيز الفارسي إذا كان فيما معناه فليأتي في أي وقت. يعني هل أنا مستعد له أو ما مستعد له، هذا أمر آخر. كل ما في الأمر أنني يعني خلاص صرت متصالح معه. لماذا الموت بهذه الكثافة؟ لأنه أتصور أنه الموت أساسا حاضر في حياتنا بهذه الكثافة أساسا، ليس في القصة وإنما في الحياة الواقعية وفي الحياة التي نعيشها. يعني نحن محكومين بهذا الموت أو بتبعات هذا الموت، ما يخلفه هذا الموت، ما ينتج عنه، ندوبه على حيواتنا، تأثيره على سيرورة حياة بعد قدومه وبعد ذهابه. لذلك يعني لا بد من الكتابة عن الموت شيئا ما بين.
1: مكان أنت عندك مختلف قليلا، المكان في مجموعة سعيد الحاتمي شديد التعيين. أنت تتحدث عن الحمرية، الخوض، قطبيت، طرق المقاهي، الحدود، تتكلم عن هذه الأماكن. عندما اخترت أن تتحدث عن المكان بهذا التعيين وهذا الوضوح الشديد، هل كانت هي فرضته عليك القصة بحد ذاتها أو هي رغبة في توثيق جغرافيا معينة؟ لم يمكنك الهروب مثلا من تسمية قطبيت الحمرية، تتكلم عن الخوض، تتكلم عن، فهناك المكان واضح. بينما القرية مثلا في مجموعة هدى نستطيع أن نفهم أنها أي قرية في عمان، هذه القرية موجودة في كل مكان، لكن أنت عندك المكان معين بشكل مسمى ومحدد ومعين بشديد الوضوح،
2: لأنه غالبا هذه الأمكنة هي مرتبطة بالجو السرد في النص. أنا كثير ما أهتم بذكر التفاصيل الدقيقة جدا. وهذا السؤال مرتبط بالسؤال اللي قبله أو السؤال الأول اللي هو شخصيات النصوص اللي غالبا تكون يعني تعيش على حافة الحياة وشخصيات منسحقة. هذه الأماكن تتناسب مع بناء هذه النصوص أو كاركتر هذا النص. عندما أتكلم عن عامل يعيش في الحمرية، بالتالي كأنني أنا أؤكد على هذه الفكرة. يعني ما ممكن أقول عامل يعيش في القرم مثلا، تمام؟ الطفل الهارب الذي ذهب إلى مثلا إلى الشاب الذي هرب إلى صلالة لكي يعمل. لما أقول لك قطبيت مثلا، حتى يعني الموسيقى للاسم وقراس الاسم الذي يحيل القارئ، يعني كذا الناس يفهم قطبيت شارع طويل على الشارع. هذا الاسم له يعني نكهة خاصة بالنسبة للمتلقي. فأنا كنت معني كثير أنه أهتم بالتفاصيل لدرجة أو حتى أوحي أو حتى أقنع هذا القارئ وهذا المتلقي أنه هذا النص قد يبدو حقيقياً أو واقعياً إلى أبعد حد، أو إلى يعني لدرجة أنك تستطيع أن تقول أنه هذه الشخصية أنا أعرفها، أو أنني مررت
1: بهذا المكان
2: أو بهذه الشخصية. أحسنه في علاقة تحس فيه وشائك إذا بينك وبين المكان. إذا كان المكان وهمي أو مكان يعني غير محدد أو غير معين، القاص في وجهة نظري ما أعرف، أتوقع أنه يعني لا يشعر بتلك الحميمية مع مكان النص. فأنا كنت كثير يعني مهتم إنه أصنع هذه الحميمية بين المتلقي وبين شخصية النص.
1: جميل جميل جدا. نتكلم عن شخصياتك السعيد في هذه المجموعة. أنت في هذه المجموعة لديك شخصيات كثيرة تعيش على هامش العالم. نتكلم عن عامل، سجين، عابر، مغترب، وحيد، شخص ينتظر أو يرحل. لماذا تنجذب إلى هذه الشخصيات التي لا تأتي في متن الحكاية أو تأتي أو لا تحتل في العادة مركز الحكاية؟ ما الذي تمنحه هذه الشخصيات الهامشية للمتن سعيد؟
2: بعيدا عن النص السردي، أنا كإنسان أو كسعيد حاتمي فعليا أنا أنجذب لهذه الفئة من البشر، الفئة المستحفة من البشر، فئة تعيش على حافة الحياة. لا أعرف هل أشعر أن هناك وشيقة ما تربطني بوشيقة نفسية، أو أننا من ذات العالم أو من نفس العالم، يعني صلة قربة أشعر بها بطريقة أو بأخرى مع هؤلاء، لا أشعر بها مع غيرهم على الإطلاق. لذلك الكتابة عن هؤلاء بالنسبة لي يعني هي متعة إضافية غير عن متعة الكتابة ذاتها. أيضا عوالم هؤلاء أو هذه الفئة من البشر عوالم مليئة وغنية، أيضا غنية بكل يعني مرادفات الحياة التي قد تستفز أي كاتب أو حتى أي فنان أي مبدع بطريقة أو بأخرى. فالأمر يعني غالبا هكذا يأتي، وشعور داخلي أو انجذاب داخلي غير مخطط له أو غير يعني غير مدروس.
0: كان هذا مقتطفا من إجابات القاص سعيد الحاتمي عن تساؤلات الدكتورة منى حبراس. ونستمع الآن إلى مقتطف من إجابات القاصة ليلى عبد الله عن الأسئلة الخاصة بمسيرتها القصصية.
1: ليلى، يعني فهرس الملوك، في كل قصة من قصص هذه المجموعة هناك الشخص الثابت وهو الملك أو الملكة، هناك هذه الشخصية الثابتة التي تتكرر ولكن بأكثر من شخص. وأيضا حتى العنوان، عندما نقول فهرس الملوك، فهرس الملوك هذا العنوان لا يقترح حكايات بقدر ما يقترح تصنيفا. فهل كأف لم تقولي مثلا حكايات الملوك وإنما فهرس الملوك، هل كان هذا التصنيف يهدف لأنماط السلطة بتعدد الحكايات الموجودة فيها؟ وألم تخشي من تكرار الملك في كل قصة، من تكرار الحكايات، أو من أن توقع القارئ قد يذهب مباشرة إلى المبتغى أو إلى نهاية هذه القصة؟
3: في البداية دعينا نتحدث عن أجواء هذه القصة أو المجموعة. يعني تقريبا هذا أول كتاب أنجزه خلال مدة زمنية قصيرة بالنسبة لي أنا، يعني عادة المشاريع خاصة إذا كانت رواية أو حتى مقالات تحتاج إلى مدة زمنية، يعني ممكن سنوات. لكن هالمجموعة كتبته أثناء عزلة كورونا، وكنت في تلك الفترة أعمل على مشروع أنهكني في الحقيقة ولم أنتهي منه حتى الآن إن شاء الله مستقبلا. فودت يعني شعرت أني بحاجة إلى استراحة محارب كما يقولون، أو تغيير الأجواء. القصة، لماذا اليوم أنا قرأت القصة الأولى وهي ضواق الملك؟ يعني في الحقيقة هي أول قصة في المجموعة وهي أول قصة كتبتها، وبفضلها كرت المسبحة لكتابة بقية القصص. هذه القصة جاءتني على هيئة حلم، يعني يبدو أنا تلك الليلة على ما يبدو نمت جائعة فحنمت بوليمة، فجاء هذا الرجل في حلمي ويريد أن يكون ذواقا للملك. طبعا استيقظت من النوم وكان الحلم صافي جدا في ذهني، يعني وهذا أمر غريب. ثم وجدت نفسي يعني اندفاعا من نوع غريب، يعني إلحاح من صاحب هذه الشخصية، يعني كأنه يقول يلا اكتبي عني، احكي عني. فدائما أنا أدخل في الكتابة من هذا الباب، أترك الشخصية حتى تلح علي، فإذا نجحت في لفت نظري أكتب عنها، أعرف أنها ستمنحني ما أريد.
1: جميل.
3: وكان الأمر يعني سجلت الفكرة في المفكرة، مفكرة الهاتف الحقيقة، ثم لا أدري كيف جلست وكتبت الحكاية مثل ما يعني كأنه ينساب بكل أريحية صراحة. بعد ذلك تركت القصة، بعد فكرت أني أطرحها على أصدقاء المقربين، لدي أصدقاء كتاب قصة من السعودية، من عمان أيضا، عجبتهم القصة في الحقيقة. لا أدري كيف قادتني إلى فكرة أخرى عن الملك، القصة الثانية في الحقيقة، يعني حتى القصص مترتبة على حسب جدولة ما كتبته، يعني بالترتيب نفسه لم أغير أي شيء. فجاءت القصة الثانية، طرحت أيضا على الأصدقاء، فطرح علي فكرة فقالوا لماذا لا تكتبي يا ليلى حول ثيمة الملوك، يعني امشي على هذه الثيمة، اجعليها على الأقل مجموعة قصصية 15 قصة 20 قصة، خاصة يعني الكلام سهل وممتنع، وهذه المجموعة تناسب الصغار والكبار أيضا يعني.
1: صحيح.
3: فطبعا إحنا يعني أنا شخصيا من طفولتي متأثرة بقصص العالمية، خاصة القصص اللي تتحكي عن الملوك، القصص أيضا التي كنا ندرسها في المدارس.
1: أنا عندي سؤال عن هذا.
3: قصص ألف ليلة وليلة أيضا.
1: صحيح. ولها أيضا وردت. ورد شهرزاد وليلة. صحيح. الخلاص من شهرزاد. كنت تتحدثين في الإجابة السابقة أن كان عوالم الملوك والقصور والحاشية والتابعين وساحة القصور، كنت تقولين أنك كنت مولعة بهذه العوالم من ما تقرأ، كنا نقرأه في المدرسة، كذلك القصص الكلاسيكية، تتحدثين عن ألف ليلة وليلة، لكن هذا الفضاء الحكائي الذي يبدو قديما يطرح أسئلة شديدة المعاصرة ليلى عن العلاقة ما بين السلطة والشعب، ما بين الحاكم والمحكوم. هل بغض النظر عن الولع الشخصي لليلى لهذه العوالم القديمة، هل أرادت أن تتخذ من هذه العوالم قناعا لطرح قضايا معاصرة تتعلق بالعلاقة ما بين المركز والأطراف، ما بين السلطة والشعب؟
3: هذا السؤال مراوغ أيضا يا منى. هو مقصود طبعا، ربما من عرفني في فترة الثورة العربية، تحولت نوعا ما إلى كاتبة في السياسة، حتى كثير من الصحفيين كانوا يقولون لي ليلى أنت تكتبين مقالات سياسية بلغة أدبية، وكان هذا أمر يعجبني في الحقيقة يعني. ثم يعني تركنا هذه الكتابات السياسية، أو أنا تركتها يعني، وهي مجموعة في كتابي هواجس غرفة العالم في الحقيقة. كثير من المقالات، يمكن الكتاب عبارة عن 300 صفحة تقريبا، يعني مقالات متنوعة جدا، معظمها نشرت في جريدة الرؤية العمانية وغيرها من الصحف. شعرت أني خلاص يعني سأترك هذه المساحة للصحفيين، للإعلاميين، لمن هم يهتمون حق بالسياسة، لأنه هو عالم واسع في النهاية، وأعود إلى زاوية الأدبية. فكان يعني الأمر طبيعي أن تخرج هذه الأحافير الداخلية في النفس، الوعي بالوجود، لأن الكاتب في النهاية أيضا له موقف سياسي سواء كان واضح أو مضمر، يعني تأتي يعني يبثها في روايات، يبثها في قصص. وجدت يعني هذه المجموعة خير يعني فرصة لي أن أنتهزها، أكتب في مجال أحبه حكايات، وفي نفس الوقت يعني أطرح الأسئلة التي أريدها ما بين السلطة والشعب.
1: جميل. فهي قناعة يجمع ما بين الولع بهذه العوالم وايضا بالضبط،
3: ومختبئ طبعا خلف السخريه.
1: بالضبط. هناك سؤال اخر عن السخريه ايضا ليلى.
3: اعطيك مفاتيح انا عشان موجودة. اعرف موجوده،
1: ستاتي في الجوله القادمه ان شاء الله. يعني هذه المجموعه ليلى، نشعر ان المشكله ليست في الملك وحده، أو ليس في الملوك وحدهم، فهناك حاشية والشعب وكتبة وفنانون يشاركون بدرجات متفاوتة في صناعة سلطة هذا الملك. أنت دائما تضعين هنا تضعين طرفين، هناك الملك وهناك الشعب، وأن أيضا الشعب ليس بريئا أو أن الطرف الآخر ليس بريئا، فدائما هذه المعادلة. هل كان مقصودا أن تكسري نمطية العلاقة أو نمطية الحكم أن هناك ملك ظالم بالضرورة وشعب مظلوم أيضا بالضرورة، لأن هذه المجموعة تقلب الأوراق، تجعل حتى الكتبة خصوصا في حاملو اللواء هم الذين يحملون لواء الملك ويتبنون وأنهم يعيدون لهذا الملك ما ظن أنه فقده من سلطته. هل كانت هذه الصورة يعني مرسومة من البداية أن تخلط الأوراق بحيث تبعد فكرة الملك الظالم على الدوام من نمطية صورة الملك؟
3: في الحقيقة المجموعة، طبعا هذا السؤال جميل جدا، المجموعة تطرح وجهات. أنت في البداية سألتيني عن عنوان مجموعة فارس الملوك، وألا يعني يمل القارئ من نفس الثيمة في كل مجموعة؟ لا أعتقد، يعني جواب السؤال الذي طرحته تحديدا أن كل قصة تطرح العلاقة بين الملك والرعية من زاوية مختلفة. يعني القصة الأولى زاوية مختلفة، سبب الجوع الذي يخضعون للملوك للجوع للحصول على الأموال لسلطة لمكانة. أيضا في نفس الوقت يعني هذا الملك أحيانا يكون ظالم، أحيانا يرغب أن يكون له دور في التاريخ. حتى هناك قصة يعني تتحدث عن التشويه الذي يحصل في التاريخ، يعني هل القصص التي وصلتنا عن الملوك هل هي قصص حقيقية واقعية، أم أن المنتصرون هم الذين يكتبون التاريخ مثلا أو أصحاب السلطة؟ من هذا الباب يعني حاولت قدر ما أستطيع أني أضع القارئ أمام تساؤلات حول العلاقة ما بين الملك والرعية، ويعني معظمها نجدها للأسف يعني جزء من واقعنا في وقت الحاضر، ويعني حتى توظف بطريقة الذكاء الاصطناعي، يعني عرفتي يعني بطرق تناسب هذا العصر، يعني ليس الطريقة قديمة أن الملك يظهر أنه ظالم مثلا أو الشعب الرعية يظهرون أنهم على الولاء أو مقاومين، يعني بطريقة ما توظف هذه الرؤية.
1: ملمح طريف في مجموعتك وهو أن الفن حاضر بقوة في هذه المجموعة، يعني مثلا تتحدثين عن التمثال واللوحة والكتب والحكاية، ولكن هذه تؤدي أدوار متناقضة، أحيانا تجمل السلطة، يعني مثلا نتكلم عن لوحة الفحم للملك الذي لوحة الفحم التي حولت الملك القبيح إلى ملك وسيم، جملت هذا القبح مثلا، أن هذا الفن هنا يلعب دورا آخر يجمل السلطة. هل تنظرين إلى الفن باعتباره مساحة أخرى للصراع على الحقيقة؟ وأحيانا الحقيقة التي يقولها الفن هي التي تبقى أطول من الحقيقة الواقعية الماثرة، وأحيانا العكس، مثل ما غسل المطر لوحة الفحم الملك.
3: في الحقيقة يعني أسئلتك يوم يا منى رائعة جدا بصراحة، مثل ما تقول هدى مركبة وتستدعي أنك تفكر بينك بين نفسك ثم تجيب. يعني بالنسبة الحضور الفن هنا وتجميله، أردت أن أقول أحيانا السلطة توظف أدواتها في الحقيقة يعني وتخضعها بطريقة ما. مثلا في لوحة الملك الفحمية، الملك كان يتذمر من شكله القبيح، وكان يرفض أي أحد يقوم برسمه. طبعا ربما ذاك الوقت لم تكن لوحات، يعني لم تكن عفوا كاميرات، هناك لوحات ترسم بورتريه لوجه الملك. فأحد المحتالين يعني يريد أن يستفيد من هذا الملك ومن سذاجته وغبائه نوعا ما، فأراد أن يفاجئه بلوحة ما بطريقته، يعني أوهمه أنه سيبقى يعني على دوام التاريخ، سيذكر على أنه ملك جميل ووسيم، وهذه الصورة ستبقى إلى الأبد. وفي الحقيقة أيضا هو يطرح سؤال في التاريخ، يعني هل الصور التي نراها يعني هل هي تلامس ذاك الواقع، أم أن الملوك كانت تجمل فعلا يعني عبر اللوحات أيضا. لكن في النهاية هذا المحتال يظل محتالا، يعني في النهاية اللوحة الفحمية لوجه الملك ذهبت مع المطر، وهنا السخرية. يعني أيضا الكتبة الذين عرفوا أن مثلا ملك ما يعاني من مشكلة مع شعبه، يريد أن يجعل هذا الشعب يخضع بطريقة ما، فما الحيلة؟ ماذا يفعلون؟ يضعون في كل مكان مثل الأخ الأكبر، رواية الأخ الأكبر جورج أورويل، هناك عين تراقب كل شيء في الحقيقة.
0: كان هذا مقتطفا من حديث القاصة ليلى عبد الله عن تجربتها القصصية. المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ونواصل هذه الحلقة التي خصصناها لتوثيق جلسة الحلقة التاسعة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، والذي ينظمه النادي الثقافي. ونستمع الآن إلى مقتطف من حديث القاص ناصر الرواحي وإجاباته عن أسئلة مديرة الجلسة الناقدة الدكتورة منى حبراس.
1: ناصر، أنت اخترت المجنون عنوانا لهذه المجموعة كلها، مع أن الجنون ليس بالضرورة هو موضوع كل القصص. ما الذي يمثله الجنون في هذا الكتاب، في هذا المشروع؟ هل هو شخصية بعينها، أم أنها موقع ترى فيه العالم بشكل مختلف؟
4: قد تكون صفة الجنون في العالم الإنساني إما أن تكون وصمة، وإما أن تكون هروب. قد تكون الجانبين، يعني قد تكون صفة حقيقية واقعية لكنها أيضا ذات أبعاد غير قياسية. فعندما نصم شخص بأنه مجنون، ما هي الحدود، ما هي القياسات لهذه الصفة التي نطلقها على الشخص ذاته؟ ما هي الحدود، ما هي المستندات التي نقيس بها هذا المصطلح حتى نطلقه على الشخص؟ الآن عندما نطلق المصطلح على النص أو على جزء من المجموعة، لا نعرف إن كان هو موصوماً أو موصوفاً، أو تم إلصاق الصفة فيه، أم هو في الحقيقة له جانب من لنقل بالعام التصرفات التي تنسب إلى أنها غير لا يوجد لها التفسير الواقعي والحقيقي في النموذج المسار الأخلاقي أو المسار الإنساني، وبالتالي نطلق هذه الصفة على كل ما يختلف عن هذا الطريق أو عن هذه المقاسات.
1: اللغة في مجموعتك تحفل كثيرا بالحوار والمشهد والحركة. القارئ هنا يشعر أنه لا يروى له أو لا يسرد له، ولكنه يدخل مباشرة في المشهد، يدخل في معمعة ما يحدث في عالم هذه القصة. هل حدث هذا طبيعيا، أو أنك كنت تتكئ عليه في بناء عالمك السردي بهذه الطريقة، تريد لهذا القارئ أن يتورط بشكل مباشر فيما يحدث داخلها؟
4: أنا أرى أن الكتابة هي إخراج المكنون الداخلي لدى أي كاتب أو شاعر، إخراج المفهوم يحتاجوا إلى الاستناد إلى أدوات لإيصال الفكرة إلى المتلقي. ولربما اتجهت إلى استخدام الحوار أكثر لاعتقاد سابق أن الحوار قد يقرب القارئ لفهم الفكرة أكثر مما هي السردية الجامدة، وبالتالي لربما ترين هذا موجود في أغلب النصوص حتى الجديدة منها.
1: أنا كنت طرحت على سعيد سؤالا عن القصص التي جمعها في هذه المجموعة رسائل الغرقة، وكنت أسأله ما إذا كانت يعني ما كان يجمعها خيط ناظم، أو ما إذا كانت توثيق للتجربة، وهو قال أنها توثيق للتجربة. أنا هذا السؤال أيضا أطرحه عليك على قصص هذه المجموعة، لأن قصص هذه المجموعة أحيانا من العناوين تبدو متفاوتة ومتغيرة، مثلا تتكلم عن المصيدة، خلف الجبل بقليل، المجنون، نعيم عبد الله في نصين. هل كان هناك أيضا خيط ناظم لقصص هذه المجموعة، أو أنها أيضا كذلك توثيق لتجربة أردت أن تجمعها في هذا الكتاب الذي ترددت كثيرا حتى صدر في 2007؟
4: هو في الحقيقة لا أدري إن كنت ترددت أم لا، لكني سأعطيك إياها. لم أعمل لتجميع المجموعة أبدا، إنما تأتي النصوص وتأتي الكتابات وليدة لحظة أو وليدة موقف. كما أنا في كتابة المقالات أيضا، عندما تحدث حادثة، عندما أواجه موقفا في الحياة، تترسخ منه فكرة محددة، وبالتالي أخذ تلك الفكرة أستخلصها لأخرج منها نصا. كيفما يخرج ذلك النص، أخرج نصا قصصيا أم خرج نص آخر. بالمناسبة المجموعة هذه كان هناك ولا تزال بعض النصوص لا تزال باقية مختلفة، كما تلاحظ أن النصوص متنوعة، يعني تعالج جوانب مختلفة وليست ذات تيمة محددة فقط هكذا.
1: نعم جميل. يعني أنا في البداية كنت طرحت عليك سؤال، قلت لك أنك سميت المجموعة المجنون، رغم أن الجنون ليس بالضرورة هو موضوع كل القصص، لكن أيضا كثير من شخصيات هذه المجموعة غريبة الأطوار، ولكن على غرابتها أحيانا تتصرف بوعي أكثر من الطبيعي الذي تتصرف به الشخصيات الطبيعية. فهل كان السؤال أيضا، أنا أسأل هنا عن الخيط الناظم، هو السؤال الذي يطرح من هو المجنون فعلا؟ هذا يعيدني إلى إجابتك على السؤال الأول عندما قلت ما المعيار الذي يحدد من هو المجنون، ما أصل الحكم على الشخص إذا كان مجنونا أو عاقلا؟ شخصيات هذه المجموعة تفعل هذا الإرباك أيضا، الشخصية التي نفترض أنها غريبة الأطوار أو أنها ليست، لكنها تقدم وعي أفضل من الذي يتصرف بشكل طبيعي.
4: سؤال جيد. الشخصيات التي وردت في أغلب النصوص تغلب عليها ثيمة النقد، انتقاد شيء ما، إخراج فكرة معارضة لشيء ما، سواء كانت هذه الفكرة موجودة في المجتمع، في عادات لدى أشخاص محددين، لدى فئة معينة من الناس، أم كانت منتشرة، أو إن كانت السلطة، أو إن كانت جزئية محددة في السلطة. فلربما كانت صفة ما يسمى اقترابا بالجنون أو بالاختلال أو نحن لا نريد أن نصل إلى هذه الصفات، ولا أتفق فعلا أن تكون هذه الصفة موجودة فيما عدا النص الذي أسميته المجنون، كون أن التصرفات التي قام بها الشخص في معارضته للواقع الاجتماعي الموجود، وخاصة لدى المقربين منه، يعني لا يمكن أن يفسر بأنه صفة طبيعية، ولذلك أسقطنا صفة الجنون عليه حتى نعطيه صفة البراءة، ونخرج الفكرة للنقاش، للحوار، هل هذه الفكرة صحيحة؟ هل هو الصحيح أم هم؟ وبالتالي نثير الجدلية بهذا الشكل الخفي. فهنا صفات أمنحها التخفي حتى تظهر بعض الواقع.
1: جميل.
4: وتكشفه.
1: جميل جميل جدا.
0: كان هذا مقتطفا من حديث القاص ناصر الرواحي عن مسيرته القصصية، ونستمع إلى إجابات الكاتبة هدى حمد عن الأسئلة الخاصة بتجربتها مع القصة القصيرة.
1: طبعاً هدى، أنا يروق لي كثيراً، كنا نتحدث قبل هذه الجلسة، كنا نتحدث عن حضور الجسد في هذه المجموعة، لا نتحدث فقط عن جسد شخصية. طيب، لأن الجسد في هذه المجموعة له تحولات، أنه في كثير من القصص الجسد هو مكان للألم، العجز، الذاكرة. لماذا اخترت الجسد ليحمل هذا العبء السردي وأنت تكتبين عن الجسد نفسه؟ يعني مثلا كثيرا ما يتحول الألم النفسي إلى ندبة ظاهرة، يتحول الألم الذي نشعر به في دواخلنا إلى علامة جسدية بارزة. هذا الجسد وحضور الجسد، أنت الآن تتحدثين قبل قليل تقرأين القصة صاروخ يشق جلده ليولد آخر، تتحدثين عن الخريطة أو عن البهاق الذي يغطي جسد المرأة العجوز، تتحدثين عن العجز للجسد، تتحدثين عن عاهة

0: ربما ينبغي أن تنضج أكثر، ربما ينبغي أن تراجع أكثر. ليس من السهل أن يكون الجسد هو الحامل الذي يحمل هذه الفكرة، وكما قلت ما يعني كيف تبدو الأشياء على الجسد، يعني حتى العنوان لا يلتئمان، من هم اللذان لا يلتئمان؟
1: وهذا سؤال سيأتي لاحقا أيضا.
0: فهم الجسدان، ربما جسد الرجل والمرأة، ربما علاقة المرأة بالأخرى، علاقة الرجل بالآخر، يعني الجسد علامة أساسية في هذه المجموعة. وكان هنالك تقصد لتتبع عدد كبير جدا من القصص التي تقع في حيز زماني ومكاني مشترك، ولكن الجميع تظهر على أجسادهم بطريقة أو بأخرى هذا النوع من المعاناة التي ممكن أن تتجسد كما قلت في صورة البهاق، ممكن أن تتجسد في صورة الأم التي تفقد القدرة على التحكم بجسدها وتوصف بالجنون ويجي الشيخ عشان يعالجها، العاملة التي تأتي وإلى بيت فيه طفل محروم من الرضاعة تقرر أن ترضعه، تبدأ علاقة جديدة من الوشائج بين عاملة تأتي من بلد آخر تارك ولدها في بلدها وترضع طفل ليس لها. الجسد هو حامل الدلالات الأساسية في هذه المجموعة. كان هنالك قصدية، كان هنالك رغبة في تفجير الكثير من القضايا، الكثير من الشحوب البشري عبر الجسد. لا أعرف إلى أي حد طبعا هذا الأمر استطاع أن ينجح أو لا، ولكن إلى جوار الجسد هو الحساسية النفسية أيضا منى، لأنه هنالك أنا مثلا ضمن مشروعي الكتابي أو القصصي كثير مشغولة بالحساسية النفسية للشخصيات من الداخل، ولكن عجبتني الالتقاطة اللي قلتيها، كيف يمكن لهذا الداخل العميق أن يظهر أو ارتداداته أن نراها أكثر وضوحا على الجسد. فنعم يعني هذه المجموعة هي الندوب والجراح الماثلة في الجسد.
1: صحيح، يعني حتى بداية من العنوان الأصبع الزائد في الجسد الميت، تتحدثين عن عناوين لها علاقة أو ارتباطات جسدية. هناك شخصيات كثيرة تعيش داخل ما لا تستطيع تغييره، الفقر أحيانا، المرض، العجز، زواج مدبر، عنف، هذه أشياء شخصيات يعني لا تستطيع تغيير هذا الواقع. فهل ترين أن هذه الشخصيات هي ضحايا لهذه الشروط، أو أنها تملك شكلا من المقاومة، أنها تقاوم بطريقتها لهذا الواقع الذي وضعت فيه؟ في معظم الشخصيات هناك واقع مفروض على هذه على هذه الشخصيات الكثيرة. دائما في كل قصة، أغلب هذه القصص، هناك واقع يفرضه حالة خارجية تسلط على هذه الشخصيات وتجبر على أن تعايش هذه الحالة. هل تعتقدين أن الشخصيات في هذه القصص كانت خاضعة لهذه الشروط، أو أنها تمارس أيضا مقاومتها لكن بشكل آخر؟
0: جميل منى، حقيقة أنا واحد من أسئلتي اتجاه الأدب هذا السؤال، هل يعني نحن نكتب الأدب المغاير، الأدب الذي نحمل الشخصيات جرعة من المقاومة؟ هل نحمل، يعني أتذكر أنه أمس وصلتني رسالة من صديقة مقربة تقول سوداوية معتمة شعرت بها من أول نص إلى آخر نص. تساءلت كثيرا يعني هل نحن بالأدب من واجبنا ككتاب أن نخلق الأمل، أن نخلق شخصيات تقاوم؟ أنا أنظر أنه كما يقول ربما أوسكار وايلد أنه الأدب يقلد الحياة أو الحياة تقلد الأدب، بالنسبة لي هو محاولة لتعرية المجتمعات، هو محاولة لتقديمها كما هي أحيانا، أشبه بالصفعة، أنه ثمة أشياء كثيرة ربما نحن نريد دائما أن لا ننظر إليها لكنها موجودة، يعني شخصيات بكل ضعفها بكل حساسيتها بكل عذاباتها. ما كنت أريد أن يعني ما كنت مشغولة إلى أي حد أني أبني فيها تلك المقاومة، بقدر كيف نستطيع تعرية المجتمعات، كيف نستطيع أن نقدمها كما هي. الطفل الشاهد الذي شهد على موت أمه ويظل أخرس طوال الحياة لا يستطيع أن يعبر عن ذلك، الفتاة الأخرى أيضا اللي تشوف والدها مثلا في حالة سكر

0: تقتل والدتها، كيف تتعامل، كيف ينعكس كل هذا على الحياة الأخرى التي ستعيشها لاحقا. الطفلة التي تأتي للحياة تطبق على يد أمها، تشعر أن الحياة كلها في تلك يعني الأيدي المشتبكة، يد الطفلة ويد الأم، ومن ثم تجد هنالك ما يفجعها من قصص تتعلق بأمها أو بالواقع الآخر. فواحد من أسئلتي الحقيقية هذه، هل نحن كأدباء ككتاب نصنع شخصيات مقاومة؟ طبعا هذا نوع أو هذا شكل، ما أعرف أيضا الأصدقاء الزملاء الكتاب. بالنسبة لي دائما، بالنسبة لي كما يقول أرسطو، المنطق الفن، إذا كانت الشخصية كيف يتم إعدادها، إذا كان ظرف هذه الشخصية، يعني هذا العجوزين مثلا ما هي حدود مقاومتهم؟ هل كان ينبغي، أنا بالنسبة لي سؤال ترى لا لا لا يعني لا أجد له إجابة، لأنه أنا مثلا دائما هذه النظرة تأتيني حتى في المراجعات الأدبية، أنه لا يوجد بصيص أمل، لماذا الشخصية صار لها كذا، كان بإمكانك، كأنما نحن الخالق، كأنه الكاتب هو الخالق الآخر الذي يخلق هذه الشخصية وينبغي أن يقترح سيناريو كما يراه الكاتب. بالنسبة لي إلى أي حد منطق القصة يقول ذلك؟ استعدادات الشخصية في الداخل تقول ذلك، هي مستعدة لهذا الشكل من أن تحدث مقاومة. يمكن تكون الشخصية علاقة الفتاة اللي تزوج غصبا عنها حال الشاوي، وهذا الشاوي حتى عودة للجسد، هي عندها الماضي اللي ما قادرة تتجاوزه، هو عنده العرج، يشعر أنه كشاوي ما قادر يطلع لقبال ويسير ولا وراء، يعني يمارس حياته الطبيعية وهو جالس كما النساء في البيت، كل واحد كان عنده عجزه الشخصي. هذا الالتحاح، هذا اللي جعل منطق الفن هنا ينحى منحى مغاير، لأنه الشخصيتين كان عندهم استعداد لأن يتجاوز الأمر معا.
1: هدى، أيضا كنت أقول أن في قصص هذه المجموعة هناك حضور قوي للقرية والجماعة، حتى أن المدينة تبدو بعيدة، دائما المدينة في الكويت، المدينة البحرين يذهب إليها الرجال، تتحدثين عن المستشفى البعيد، هذا الحضور القوي للجماعة وللقرية. لكن أيضا يظهر أن الجماعة لا تكون مصدر أمان دائما، بل على العكس تكون عين تقرر وتحاكم. فهل كانت الفكرة هي تعرية قسوة الجماعة أو خوف الفرد من الخروج على هذه الجماعة؟
0: أسئلتك يا منى مركبة كثيرا. بالنسبة للقرية، نعم، يعني القصص كلها تبدو وكأنها تدور في قرية واحدة وفي زمن واحد، نستطيع أن نكون كأنما في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. وكنت أتقصد أنه كأنه القرية جالسة نوبة تتغير إلى حد ما، يعني جالسة يعني المدرسة اللي مسواية من عريش تهدم وتبنى مدرسة من إسمنت، المستشفى يتغير، تمتد أعمدة الكهرباء، الحياة جالسة، رتم الحياة، دبيب الحياة جالس يتغير ببطء في الـ يمكن تكون أقرب هذه القرية كأنما من الباطنة أو من مكان ما. والآباء دائما في غياب، يعني الرجال في حالة غياب، نتكلم عن فترة نهاية الستينيات سبعينيات ثمانيات، كانوا يعملون في البحرين في الكويت في الإمارات، كان الناس اللي تبقى في البيت هي النساء والأطفال. دائما عندي تصور عن هذا شكل المجتمع، النساء المتروكات، الأطفال، هذا الشيء غير في نسيج طبيعة حتى المرأة، تجدها أقوى، عندها هي التحكم الاقتصادي، عندها هي التي تتخذ القرارات، وإن بدت بعض الشخصيات فيها نوع من الخنوع. كان بالنسبة لي هذا التحول اللي جالس يصير في المكان، ظهور النفط، تغير الذي يأتي طفيفا، يعني حتى الطالبات رايحات المدرسة ويشوفن أعمدة الكهرباء والفكرة العمالة لما تدخل، يعني واحدة من القصص إنه العاملة السوجي جاية بيت الشيخ، أول عاملة تأتي، الحارة كلها متجمعين ويشوفوا هذا، فكرة إنه أول عاملة تنزل يتفقدوا لباسها، يتفقدوا شكلها، ويفكروا هل بتقدر تذبح لهم، يمكن ما تعرف تحط الدقاقة على القبلة، هل بتعرف كذا عادي، يعني إنه ملابسها كانت واجد، فكروا كيف ما تغطي شعرها، صدمة المجتمعات بالتغيير. فكانت هذه الجماعة اللي احنا نظن أنها متشابهة، هذه القرى اللي نشوفها أشبه ما تكون بنسيج واحد، نوع من التحولات جالس يعتمل في الداخل ببطء وهدوء، ما مقصود في القصص، لكنه هو أشبه ما يكون كأنه هو خفي، لكن جالس يحدث في الداخل تغيرات جديدة. يعني واحدة يتعين ولدها كاتب كروت داخل مستشفى، يعني كأنه في تحول كبير من فكرة أنه كان جده مزارع أو يكون كذا أو يكون راعي. ولذلك المجتمع بكل، كنت أحاول أرسم هذه القرية بتلويناتها، حتى القرية نفسها فيها نوع من الطبقية، يعني مثلا الشاوي اللي عايش على الجبل طبيعته مختلفة، حتى بناء شخصيته مختلفة عن هذاك اللي يزرع أو كذا. ففكرة أن يعود أحدهم ليعمل، فكرة أيضا دخول البنات للمدرسة وكيف كانوا يقومون الحكومة باصات ويوقفوا، ويعني نوع من الحوار، يعني كأنما محاولة إقناع، هذه التغيرات اللي جالسة تصير. فلا توجد في حقيقة، وإن بدأ من الخارج هذه الكرة متشابهة، فيه جالس شيء يخترقها وإن بدأ بطيئا، ودائما عندهم مخاوف من فكرة الذهاب إلى الخارج إلى المدينة. حتى العاملة وهي جاية نزلت مطار مسقط، شافت مسقط شوي وبعدين فجأة تلقى نفسها تدخل في ممرات بعيدة وتنكشف أمام قرية وين وراء الجبال.
1: دعينا نتحدث عن الأمومة في هذه المجموعة. الأمومة في هذه المجموعة هدى ليست صورة مطمئنة دائما، هي مرتبطة بالخوف والمرض والفقد والإنجاب والعبء. فالعبء، السؤال، هل كنت تحاولين تفكيك الصورة المثالية الشائعة للأم، أم أن هذه الصورة نشأت تلقائية بحكم يعني أن القصة هي التي فرضت هذه الصورة؟
0: نعم، شكرا منى مجددا. أتذكر مرة رحت شاركت في مؤتمر في البحرين بعد صدور إحدى رواياتي، وقارئ عام يعني جاء قال لي أنت من أكثر الأشخاص اللي يكسروا صورة الأم المثالية ويقدموها بطريقة مختلفة. أنا صدمت، يعني صدقا نحن أحيانا عندما نكتب ما نفكر كيف سيتلقى القارئ، كيف سيتلقى النقاد الذين نخافهم دائما، كيف يتلقوا هذا النص وكيف يتعامل معه. وجلس يدلل على المسألة في عدد من المجاميع القصصية وكذا، يقول إنه يكاد أن يبدو الأب مثاليا بشكل واضح، تمام، مشغولة، أغلب الأعمال العربية دائما ما تريد أن تضع الأم في صورة القداسة، في صورة مثالية، ولكن لاحظت أنه هنالك تكسير لصورة الأم، إعادة تفكيكها وتركيبها. وأعود ربما الإجابة السابقة، أنا بالنسبة لي هذا ما يفعله الأدب أساسا، هو ما أن يعيد تخليق الحياة كما هي. لماذا ننظر دائما، لماذا نحبس الأم في صورة واحدة من مثالية، ونحبس الأب في صورة السلطة والعنف دائما؟ يمكن أيضا أن يتم تبادل، ونرى أيضا نماذج من الأمهات خارج هذه المثالية. وأنا حقيقة لا أفعل هذا الأمر بشكل واع، ربما أو قبل هذا ربما ما كنت أسوي هذا الشكل بشكل واع جدا، ولكن هناك أيضا بما كون الأم أيضا هي المسؤولة عن التربية، المرأة التي تقوم بأدوار كثيرة هي أيضا مسؤولة بصورة كبيرة عن الكثير من العاهات التي قد نراها في المجتمعات، هي تتحمل، لأنه كل ما كانت عودة إلى الواقعية النفسية هي ملتئمة، لذلك أقول أنهم لا يلتئمان، كل ما كانت الأم ملتئمة جراحها وندوبة وقادرة أن تكون بتلك الصورة ستستطيع أن تؤثر بصورة كبيرة على المجتمع، ولكنها إذا كانت هي أيضا أحيانا تكون هي ضحية المجتمع لتبدو لنا بهذه الصورة. وهي هنا يعني شخصية الأم مش بس أنا بالنسبة لي في الأدب أيضا، ليس أنه شرير بالمطلق أو هو طيب بالمطلق، كيف نستطيع أن نضع أو كل هذه الحمولة النفسية، كل هذه التلوينات النفسية في الشخصية؟ فهذه الأم تتلون بتلوينات مختلفة في علاقتها بالزوج، بالأبناء، بالظروف، بالغياب، بالمشقة اللي تعانيها. وجزء كبير بالمناسبة من هذه الشخصية هي لا تفهم ما تقوم به، هي قد تكون غير واعية. ولكن كيف نحن نستطيع أن نلج إلى تلك التفاصيل الصغيرة الكاشفة عن هذه الحياة؟ أنا أشوف أنه هذا واحدة من مهام الأدب الأساسي.
1: جميل جميل جدا هدى.
2: كان هذا مقتطفا من إجابات الكاتبة هدى حمد عن تجربتها القصصية ضمن الحلقة التاسعة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية الذي ينظمه النادي الثقافي. وبهذا تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وقد خصصناها لتغطية جلسة الحلقة التاسعة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية الذي ينظمه النادي الثقافي احتفالا بالقصة القصيرة في عمان. وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات وأنشطة جديدة قادمة، تقبلوا تحياتي فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري.

0: عدنا والعود أحمد.
1: وأهلا وسهلا بك.
0: لن أطيل عليك اليوم الحديث، إلا أننا توقفنا بالأمس عند المونولوج العربي، فهل نتطرق قليلا اليوم إلى الديالوج؟
1: إلى المحاورة تقصدين؟ أنا حاضر.
2: ليلى، من الهاتف الداعي؟ أقيس أراه؟ ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا؟ ما كنت يا عم فيه. أين كنت إذن؟

0: أسمعت جيدا يا ضحى؟
1: بل أنا أحفظها جيدا.
0: تعالي إذن نستمع معا إلى محاورة قيس بن الملوح والمهدي في هذا الديالوج الرائع. لقد استغرب المهدي عباس فارس كيف أن قيسا عبد الوهاب لم يغادر المكان مثل باقي الفتيان. ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا؟ ما كنت يا عم فيهم؟ أين كنت إذن؟ في الدار حتى خلت من نارنا الدار.

0: الحق أن قيسا كان يكذب ليخبئ سبب مجيئه الحقيقي، وهو سعيه لرؤية ليلى بنت المهدي التي يحبها. فإذا سأله أين كنت إذن، توقف الغناء هنيها، وحلت محله لازمة موسيقية فيها تردد في البدء ثم نوع من الحزم في نهايتها.
1: فعلا لقد كانت اللازمة الموسيقية واضحة جدا في تصوير موقف قيس النفسي.

جيت أشرح الشوق كله أم من الشوق يختصر.

0: وغزال جفونه سرقت عينك الحور.
1: ويح قيس تحرك.

0: تذكرني هذه المحاورة بأخرى لعبد الوهاب أيضا، وذلك في فيلم رصاصة في القلب.
1: تقصدين الديالوج حكيم عيون؟
0: وأجمل ما فيه تلك اللزمة الموسيقية، والتي هي جديرة فعلا بأفلام هيتشكوك بما فيها من غموض وتشويق.
2: ما تعرفيش إني أقدر أقرأ أفكارك، ومن عينيكي أقدر أقولك كل أسرارك.
3: حكيم روحاني حضرتك.

0: بيخوف ما اقدرش احكي
1: بيخوف مين
2: بيخوفني
1: انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي

0: خالي
1: شئ ما يهمك شئ
0: ما يهمنيش ازاي
1: طب ما تعيط شئ
0: عندي سؤال لو تسمحي اقدر اقولهولك
1: اوي

0: بمثل هذه المحاورات كان محمد عبد الوهاب قد وصل إلى ذروة هذا النوع من الأغنيات العربية قبل أن يبدأ الآخرون في خوض غماره. وفي السنة نفسها التي ظهر خلالها فيلم رصاصة في القلب عام 1944، كانت أم كلثوم قد ظهرت في فيلم سلامة، وفيه محاورة ممتازة من نوع آخر.
1: قل لي ولا تخبيش يا زين، ايش تقولي لعين للعين؟

0: واللي يوافي للمحبوب بيوم الوعد عليش ذنوب
1: يوافي الوعد ولا ينسى اذا كان في جشبه ودوام.

0: أيضاً قد خاض غمار المحاورة الغنائية
1: رياض الصنباطي، فغنى مع هدى سلطان 3 محاورات، ومحمد فوزي الذي نجح في المحاورة السينمائية نجاحاً كبيراً، أذكر منها جنينة الغرام لمحمد فوزي وصباح واسماعيل ياسين. كما أن محمد فوزي أعاد تصوير مشهد قيس وليلى الذي ظهر في فيلم عبد الوهاب يوم سعيد، فمثل هو دور قيس، ومثلت صباح دور ليلى العامرية، ومثل إسماعيل ياسين دور المهدي والد ليلى.
0: إذن هذا النوع من الغناء قد ازدهر في السينما الغنائية.
1: نعم، وقد نسج على منواله كل من فريد الأطرش وكارم محمود وعبد العزيز محمود وغيرهم
0: وعبد الحليم حافظ، لقد غنى مع شادي عددا من المحاورات،
1: والشيخ سيد مكاوي أيضا ساهم في هذا النوع من الغناء، إلا أن قيس وليلى وحكيم عيون وصلتا إلى أعلى المراتب في هذا النوع بلا شك.
2: غني غني
3: يا قلبي غني
2: اوصف له حب.

0: تفضل معايا معايا.
1: والآن أيها الملحن والفنان الكبير، هل نعود إلى السبعة الكبار، إلى عمالقة الفن والأغنية واللحن؟
2: حالا يا ضحى وسريعا.

0: آه يا أستاذ صالح، ما أروعك وأنت تغني هذا الدور. تريد الحق؟ لقد أتقنته أداء وعزفا.
1: ليس كما تقولين يا ضحى، إلا أن ألحان الشيخ سيد درويش تفرض حضورها، فهي ألحان مميزة، وبها نشعر أن الشيخ قد أدخل على الموسيقى العربية تغييرات جذرية، بل أستطيع الجزم أنه قد بناها من جديد، وبذلك لم يستطع أي موسيقار عربي آخر من المعاصرين أن يجاريه.
0: وهذا ما يلفت في ألحان سيد درويش. لقد استمعت إليك وأنت تؤدي دورا، فما رأيك أن نشنف آذاننا بإحدى الموشحات؟

0: أجمل هذه المرشحات والأدوار؟ لقد اشتهرت شهرة كبيرة في البلاد العربية، وأصبحت المادة الثقافية الفنية لكل فنان، وأصبح قياس المعرفة الموسيقية هو حفظ ألحان الشيخ سيد وأدواره ومرشحاته وأهازيجه.
1: ويقال إن الشيخ سيد أوجد نغمة الزنجران، إذ لم تكن هذه التسمية مأخوذة من النغمة العربية القديمة التي وردت في كتاب الأدوار لصفي الدين عبد المؤمن والمعروفة باسم زنكلا. وهذه النغمة من النغمات المركبة، وتتألف من ثلاث نغمات هي العجم والجهازكار والحجازكار بشكل مترابط.

0: كان قدر السيد درويش أن يطل على هذه الدنيا إطلالة سريعة ثم يرحل قبل أن ينهي 30 من العمر.
1: صحيح، فقد ولد في مدينة الإسكندرية في حي كوم الدلة في العام 1892، وتوفي عام 1923.
0: لقد وفاه الأجل، وعلى عادة العظماء في هذه الدنيا فأكثرهم يموت في سن مبكرة.
1: إلا أن كل من مر بالإسكندرية لابد أن يسمع أو يصادف اسم هذا الموسيقار، خصوصا أنه ولد في محلة كوم الدلة والتي لها تاريخ حافل بالبطولات والأمجاد إبان الغزو الإنجليزي لمصر عام 1882. يقول سيد درويش:
2: خط لي والدي طريقا يجعلني في المستقبل شيخا وموجها دينيا، وبعد تعلم القراءة والكتابة وبعد أن حفظت بعض أجزاء القرآن الكريم انتسبت إلى المعهد الديني في الإسكندرية، ويوم دخول المعهد اشترى لي أبي جبة وقفطانا وعمامة تليق بطلبة العلم الشريف، وحينما ارتديت هذه الملابس أمام والدي أطلقت الوالدة زغرودة من أعماق قلبها فرحا وابتهاجا، وغرورقت عينا الوالد بدموع الغبطة والفرح والأمل والبشرى. إلا أن الفرحة لم تكتمل، في العام الثاني من حياتي الدراسية في المعهد توفي والدي المعلم درويش، مما اضطرني إلى قطع دراستي، وبدأت العمل لإعالة أمي وأختي.
1: كان الشيخ سيد خلال عمله يترنم بجمال صوته بألحان قديمة معروفة، وكان زملاؤه العمال أثناء سماعهم هذه الألحان يقبلون على عملهم بحماسة ورغبة لا مثيل لهما، فسر به معلمه وأمره أن يكف عن العمل ويكتفي بالغناء فقط، ففرح الشيخ سيد وجلس يغني طول نهاره للعمال ويشجعهم على عملهم، وكان الغناء السائد أغاني عبد الحمولي ومحمد عثمان، وكانت هذه الانطلاقة الأولى سببا في شعور الشيخ سيد درويش بموهبته الفنية.
0: وما حكاية تقليده للشيخ حسن الأزهري؟
1: ما حصل أن الشيخ سيد درويش كان لا يفوت حفلة من حفلات الشيخ حسن، وهو من المغنين المبدعين الذين كانوا يحيون المناسبات والحفلات الغنائية، بل صار يقلده تقليدا بارعا في طريقة الغناء والأداء، مما استحوذ على إعجاب كل من رآه واستمع إليه.

وامتهنت الغناء، وكنت أؤدي لعبد الحمولي ومحمد عثمان بطريقة جديدة وغير معهودة على أسماع المواطنين. كانت لغة النغمية تسحر الألباب، وأصبحت أغاني كلها على كل شفة ولسان، يرددها أفراد الشعب كما العوالم اللواتي يقمن الأفراح وكذلك المسارح الغنائية.

0: زوروني كل سنة مرة، حرام تنسوني بالمرة، كانت أول أغنية لحنها سيد درويش. أما مناسبة تأليفها فكانت أن امرأة يحبها قالت له: ابقى زورنا يا شيخ سيد ولو كل سنة مرة.
1: هل هذا يعني أن لكل لحن قصة ومناسبة لدى سيد درويش؟
0: بل إن لكل مناسبة أثرها العميق في نفسه المرهفة والشديدة الإحساس.
1: دعنا أستاذ صالح نتناول في حلقات لاحقة كل ما يهم المستمعين من معلومات عن الشيخ سيد درويش وعظمة فنه.
0: إلى الغد إذن، ومع زمان يا نغم. زمان يا نغم، زمان يا نغم. أداء محمد إبراهيم، إيمان بيطار، إعداد رجاء ميقاتي، إخراج سليم الشمع.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
6: رفعت الجادرجي.
7: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
6: معاذ الألوسي.
8: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
6: راسم بدران.
9: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
6: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
10: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
11: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
12: إذاعة سلطنة عمان. خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
13: خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله ما في السماوات والأرض ملكية، وله الدين واصبا أي دائما، وما دام الأمر كذلك ملكية الله لما في السماوات وما في الأرض، وله الدين دائما، فكان يجب أن لا تتقوا أحدا سواه، فإن اتقيتم غيره فذلك حمق في التصرف الذي يؤدي إلى العطب وإلى الهلاك. وإن اغتررتم بأن الله أعطاكم نعما، والنعم هي عطاء الله الذي يضمن لعباده سلامة الملكات وما حولها، يعني كل حاجة، صحة تبقى كويسة، عقل يبقى كويس، نظام كويس، اقتصاد يبقى كويس، سعادة، أو كل دي، كل ما حوله، اسمها ايه؟ نعمة. والنعمة تكون للقلب وتكون للقالب، فللقالب المتعة المادية وللقلب المتعة المعنوية. وأهم المتع المعنوية التي تريح القالب أن يكون للإنسان دين يوجهه إلى أن له رب لا يعجزه شيء، فإن ضاقت عليه الدنيا بأسبابها فله رب يسعفه. تبقى دي الراحة الإيه؟ الراحة الكاملة. يبقى إذن عايزين حاجة يبقى فيها سلامة للقالب وسلامة للإيه؟ للقلب. سلامة القلب ما أودع الله في الكون من مقومات الحياة في قوله وقدر فيها أقواتها، اطمئنوا إلى أمري، ولا يريد منكم إلا أن تعملوا عقولكم المخلوقة لله لتفكروا في المادة المخلوقة لله وتنفعلوا لها بالطاقة المخلوقة لله في جوارحكم ستجدون كل شيء فيها. يبقى لا يريد منكم أن توجدوا رزقا، وإنما يريد منكم أنكم تعملوا إيه؟ العقل المخلوق لله والطاقة المخلوقة لله والمادة المخلوقة لله تفاعلوا معها. وقلنا أن تفاعل الإنسان في الحياة فيه أشياء في الوجود خلقها الله سبحانه برحمته وفضله، فهي تفعل لك وإن لم تطلب منها أن تفعل. أنت ما بتطلبش من الشمس تطلع عليك ولا من الهوى يهب ولا من أبدا، تطلبش حاجة من هي بتفعل لك ولا لا، تفعل لك وإن لم تطلب منها. وفيه شيء يفعل لك إن طلبت منه. أن الأرض إن فعلت بإيدك فيها وحرستها كده وزرعتها تديك مادة تكشف. الناس يتفاضلون في إيه؟ بالأشياء التي تفعل لهم وإن لم يطلبوا، ولا بالأشياء التي تنفعل لهم إن فعلوا؟ ارتقاء الناس كلها بالأشياء التي إيه؟ تنفعل لهم إن فعلوا. إنما الأشياء اللي بتفعل لكل الناس دي، طب ما هي الشمس بتشرق والهواء بيهب والمية بتنزل من المطر على كل الدنيا، على المؤمن والكافر وفي أي حتة. إنما الناس بترتقب إيه؟ بترتقب الأشياء التي خلقها الله تنفعل لك إن فعلت معها، وإن ما فعلتش فيها ما تسألش عنها، عيش عيش جعان. ولذلك يجي واحد يقول لك بقى الكافر يبقى واخد مش عارف ايوه ليه؟ لانه بيعمل ايه؟ بيشترك معك فيما يفعل لك وان لم تطلب، وبيزيد عليك في انه ايه عمل ايه؟ اشتغل في الشيء اللي ينفعل له انفعل، يديه انفعل، واللي ما بيشتغلش ما عنه ما خلاص ينجح. يبقى اذا فيه اشياء تفعل لك وان لم تطلب، وفي اشياء تنفعل لك فتعطيك. ارتقاءات الناس كلها بايه؟ بالشيء الايه؟ وقد يتسامى الارتقاء فيجعل الشيء الذي يفعل لك وان لم تطلب منه ان يفعل ينفعل لك، زي ما بناخد دلوقتي الطاقه الشمسيه عشان نسخن به ولا نقول منها ايه؟ يبقى ده ارتقاء ولا مش ارتقاء؟ يبقى ايه؟ ارتقاء. الحق سبحانه وتعالى امدنا بهذه الايه؟ النعم. فحين يمدنا بهذه النعم الإنسان منا برتابة النعمة قد يذهل عن المنعم. من النعمة برتابة كده وجاي إزاي؟ أما قال لك ما تشبه في نفسك. إذا كنت أنت إنسان تعطي أو ولدك مصروفه في كل شهر، يعني بأول الشهر كده تقول له خذ العشرة جنيه دول مصروفك، يبقى الولد لا يحرص على أن يرقاك بعد ذلك إلا كل شهر. انما لما تكون بتديله بقى مصروفه كل يوم يصحى من النوم ويأمر على الاوضه ويكح ويعمل ويبين لك نفسه يا بابا انت سعيد، الله الله الله. يبقى اذا رتابه النعمه قد تزيلك عن مين؟ عن المنعم. ما تتذكروش الا حين الله. ولذلك قال فان اعطيت لكم نعما اوعوا تغتروا بالنعم اللي معاكم دي. ليه؟ لان كنتوا اللي هتحكموا على نفسكم بان ما فيش منعم هيك، بدليلنا لما أسلب النعمة مش هتلاقي إلا تقول يا رب. يبقى ساعة ما أسلب النعمة تعمل إيه؟ فلا تغتروا بما بكم من نعم وتذهلكم رتابة النعم عن المنعم. ليه؟ ان انت اللي هتبقى شاهد على نفسك، مش هتكذب على نفسك ابدا، بحيث ان كده ان اصابك مرض مش هتروح الا لمين؟ تقول يا رب. ان اصابك فقر مش هتقول الا مين؟ يا رب. هل تكذب نفسك وبعدين تقول غير كده؟ تروح للصنم اللي كنت بتعبده؟ طب هذا يقول لك الصنم ايه؟ اذا الانسان تمر عليه فتره الضر ما يكذبش نفسه، يروح للايه؟ للحاجه اللي ايه؟ الحاجه احنا يبقى اذا الضر والحاجه هي اللي تلفت الانسان الى الايه؟ المصدر الحقيقي الصح. النعمه تذهله عنه، انما اذا سلبت النعمه نبتدي نعرف الايه؟ يبقى امتى رحت له؟ اذا مسكم الايه؟ الضر. ولذلك الناس اللي عندهم يقين بالله ساعة ما يجي له ضر يقول ذكرتني بك يا ربي، ذكرتني بك يا ربي، يقودها على أنها نعمة كأنها نجزة كده، يقول له يا رب الحمد لله أنت ذكرتني بي، أنا كنت ناسي. ساعة ما يقول كده ويحس بالعملية أنه هو كان مقصر ومش عارف، ربنا يرفع الإيه؟ البلاء عنه. وما بكم من نعمة ان كنت انا بقول انا لله ما في السماوات والارض ومش عارف وايه وايه وايه وايه لا اخر كله ولي الدين واصب ومش عارف كل حاجه، ويفرض ان واحد عنده نعمه الان يقول له النعمه دي اللي هتمسك المنعم، انما لما هيمسك الضر ما انتش هتجد الا مين؟ الا هو. وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون. تجأرون يعني تضرعون بصراخ زي خوار البقر، يبقى يعني ما انتش همك المسألة انك تنفضح. تنفضح امام مين؟ امام اللي كنت متكبر قدامهم، وامام اللي كنت عامل عليهم مش عارف ايه لا. ويا ليتكم حين ينتابكم مثل ذلك تعتبروا وتقولوا في لحظة من اللحظات ستلجئنا الاحداث الى ربنا، برضو لما نكشف عنكم الضر هترجعوا برضو زي الاول، بل بالعكس ناس ربنا يكشف عنهم الضر بعد ما لجأوا إليه وقعدوا يجعروا ويقولوا يا رب يا رب ويعيط ويمكن يصلي ويقول لي ده ادعي لي وده روح مش عارف ايه وده ادعي له، وبعدين ربنا يكشف عنه الضر. ربنا قال عنه في آية أخرى مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، برضه بسانة عطفه كده وكأنه ما قال ايه. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. شوف لطف الأداء، بيقول برضو ناس هتستفيد لأن مش كلكم هتفيدوا، فريق منكم إنما الباقي يمكن إيه. ولذلك مرة واحد يأتي من ضر واحد يلتفت إلى الله، وواحد يأتي من ضرين يلتفت إلى الله، وواحد يأتي من ثلاث ضر يلتفت إيه إلى الله. ولذلك مثلا تجد الأحداث التي مرت ببلادنا على أكابر القوم لفتتهم الى الله، وبقينا نشوف ناس اللي ما كانوش يفكروا يحجهم بقى يروحوا يحجهم ويطوفوا ويبكم ويروحوا عند الملتزم وعيطهم، واللي ما كانش بيروح المسجد بقى يروح الايه المسجد. تبقى اللي عملوا فيهم الاحداث اللي الجئتهم الى الله يبقى قدموا لهم حسنه، ولا ما قدموش يبقى قدموا لهم ايه حسنه. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. يبقى ده بيتكلم الفريق ده الكافر ولا برضه من الايه؟ من داودي. من داودي. اذا فريق منكم بربهم يشركون يعني ايه؟ واحد يبقى تعبان وبعد ذلك يجي يروح للدكاتره ويتعب ومش عارف ايه بتاع ولا فيش، وبعدين يقعد يلجا الى الله ويجيب الناس يدعوا له، وبعد ذلك ربنا يكشف عنه الضر يقول اصل انا اخترت الطبيب اللي كان ناصح طبيب الحاذق ورحت وعي وفلان. الله ما تنسبها لله وتفلت، ما تنسبها لربك وخلاص وتخلص من العمليه، برضو عايز برضو تقول ايه. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. وهذه سمام امن اجتماعي في الكون، بيقول للناس اياكم ان تاخذوا على غيركم حين تقدمون إليهم جميلا فينكرونه، إياكم أن تكفوا عن الجميل على غيرهم، لأن دي بيعملوها وياني، بيعملوها وإيه مش بس وياكم. يبقى ربنا بيعمل إيه؟ سمام اجتماعي، علشان الإنسان إذا عمل في واحد جميل ثم أنكره يمكن قد يزهد في الجميل. يقول لك يا شيخ ما أنا عملت في فلان وحصل منه كده ولا عمل. يقول له لا إيه وعدي ليه؟ لأنهم عملوها بيعملوها ويا أعلى منه بيعملوها ويا ربنا بيعملوها ويا ربنا. ولذلك ساعة ربنا ما يجيب مثل علشان يقول ده بيحصل وياي بيقول لك ما تزعلش لما يحصل ايه يحصل وياك. يجي سيدنا موسى يقول له يا رب لما قال ايه قال لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا واتهموه قعد يقولوا كذا وكذا وكذا وكذا. قام موسى قال له ربي انا اسألك ان لا يقال في ما ليس فيه. قال له يا موسى انا لم افعل ذلك لنفسي فكيف افعلها لك؟ طب وليه ما فعلهاش لنفسه؟ عشان يدينا أسوة لما ما تنفعلش ويقول إيه بيكفروا بيك مش مؤمنين بيك مش ما بيحبوكش. طب ربنا يخلي الخلق بيكفروا بيه هو وسعهم ولا مش وسعهم؟ وسعهم. يبقى دي أمل لمين؟ تأمينات في المجتمع. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليه بيشركون؟ ليكفروا بما آتيناه. يعني مستعظمين إننا يقول لك إيه أوتيته على علم. ما هوش قال كده؟ قال أنا أوتيته على علم أصلاً كنت مرتب لها أصلاً كنت قول الحمد لله لربنا نجحك كده. قال لك أصلاً كنت مذاكر مذاكرة إيه مش عارف. طب ما هو برضو كان يبقى مذاكر وكويس كده وبعدين يجي للامتحان ليلة الامتحان يصيبه مرض ولا حاجة ولا يجي له ساعة الامتحان صداع ولا أي حاجة وبعدين إيه؟ إنما أوتيته على إيه؟ قالت أوتيته على علم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا. هتكفروا بما اتيناكم من النعم وكشف الضر عنكم والنعم اللي اولناها والى اخره. اتمتعوا يا سيدي في الدنيا الى عين لانني لم اجعل الدنيا دار جزاء انا جعلت الاخره دار ايه؟ هي دار الجزاء. ليكفروا بما اتيناهم بيسموا هل فعلوا ذلك ليكفروا اسمها لام العاقبه. لام العاقبه انت تفعل شيئا لا لشيء ولكن الشيء يحدث انت مش في بالك ان ده يحدث انما اللي حصل كده. هو فرعون لما خد موسى من البحر وخده وتبناه وقعد يربيه هل كان متبناه عشان ليكون له عدو؟ انما اللي حصل كده فالتقطه آل فرعون ايه ليكون لهم عدو. هم التقطوه عشان يبقى عدو ولا هي النهايه كده عشان ربنا يثبت ايه انهم كانوا مغفلين وان الله حال بين قلوبهم وبين ما يريدون. المساله مش مراد ان انت اللي ربيته وانت اللي مقلوه في الوقت هو في الوقت اللي بيقتلوا فيه الاطفال بقى يعني ما يجيش على بالك كده ان حد كف ولا ما في البحر ولا بتاع. يقول لك شوف واعلموا ان الله يحول بين المرء وايه وقلبه. تيجي له يقول للام موسى وحين ان ارضى فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. بقى في ام تقول لها خفت على ابنك ارميه في البحر. طب دي تيجي ازايها؟ لكن الله حال بين ام موسى وبين قلبها الحنان راح ولا كذبتش قالت ايه وانا ارميه في البحر. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا. كلمه فتمتعوا انا برضو يعني تدل على ان الله يوالي نعمه حتى عند من يكفر بنعمته. يعني ما دام فتمتعوا ايه مش هيقبض عنهم الايه والا لو قبض عنهم النعم ما كانش يحصل ايه. تمتعوا فتمتعوا فسوف تعلمون نتيجه الايه التمتع وتشوفوا ايه اللي هيحصل ايه. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا